0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد نعينة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله.

الخصم إذ تسوروا المحراب.

نعم العبد إن

0: العذاب.
1: ردوها علي.

house. فسخرنا

اركض برجلك،

إِنَّا أَخْلَصْنَاكَ رَدَّا.

واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل

الحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله

خلق السماوات والأرض بالحق

وسخر الشمس والقمر

يا حسنة وأرض الله.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.

الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عم

0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم الطيب المبارك، وأنتم الآن في طريقكم إلى أعمالكم ومصالحكم. نسأل الله لكم التوفيق والسداد. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر موجاتها العاملة التالية في العاصمة عمان وما حولها 93.1، في الكرك وإربد 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعلى الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هيرتز. نتمنى لكم سماعا مباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج من نور النبوة، من إعداد وتقديم الأستاذ محمد الصرايرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم على مائدة المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن سليمان بن سرد رضي الله عنه أنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذهب عنه ما يجد. فقالوا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متفق عليه. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي.

قال حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا.

قال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله

ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه.

0: ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: تلك الرسل

صدق الله العظيم. قلنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
1: الإسلام والرياضة.

0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا عمر؟ لا لا لا، ما زلت في المنزل أراجع بعض الدروس. من؟ ناجي؟ لا يا عمر، لا أريد المشاركة. كيف؟ لا لا لا، لست غاضبا.
1: من على الهاتف يا أدهم؟
0: إنه صديقي عمر.
1: هل هو بخير؟
0: نعم نعم، ولكنه يطلب مني مشاركته وأصدقائه في رحلة وأنا لا أرغب.
1: لماذا؟
0: إنهم يريدون الساحة التي في ضواحي المدينة ليقيموا سباقا للسيارات، وأنا لا أحب مثل تلك الأمور.
1: ولكن واجب عليك نصيحتهم يا أدهم، فهم أصدقائك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة.
0: لقد نصحتهم مرارا لكنهم لم يستجيبوا، فآثرت الاستمرار في النصيحة مع الابتعاد عنهم عندما يقومون بمثل تلك الأمور.
1: هدى الله شبابنا.
0: آمين. ولكن قل لي يا والدي، ألا يعتبر سباق السيارات حراما شرعا لما فيه من مخاطر قد تؤدي إلى موت الإنسان؟
1: الجواب بإذن الله
0: سيكون بعد الصلاة إن شاء الله.
1: بارك الله فيك.

0: تقبل الله يا أدهم.
1: منا ومنكم يا والدي.
0: قل لي، هل يعلم أهل أصدقائك أن أولادهم يقيمون هذه المسابقات؟
1: للأسف لا، فهم لا يخبرون أهلهم.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: ما حكم الإسلام في سباق السيارات يا أبي؟
0: المسابقات يا ولدي التي تشتمل على مخاطر عالية، سواء كانت مسابقات السيارة أو غيرها، الأصل فيها الحظر، لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فكل ما يعرض حياة الإنسان للخطر والهلاك ممنوع.
1: ولكن ماذا إذا خلت تلك المسابقات من هذه المخاطر العالية، بحيث يكون المشترك فيها قد تدرب وتعلم حتى لا يكون عليه خطر؟
0: في غالب الظن لا مانع، ولكن هذا إذا كان المتسابق حادقا فيجوز له الاشتراك كما يجوز لغيره إعانته، والعمل في مجال تنظيم مثل هذه المسابقات بالشرط المتقدم.
1: ولكن في أحيان كثيرة يتم زيادة قوة المحركات حتى تصبح السيارة أسرع، فهل هذا مباح؟
0: زيادة قوة محركات السيارات تنطوي على مفسدتين اثنتين: الأولى أنها من الإسراف المكروه، وهو من أسوأ المظاهر التي نراها في بعض المجتمعات، وهي ظاهرة خطيرة لا يمكن تجاوز آثارها السيئة، لأن نعمة الله تعالى علينا نحفظها بشكرها وتقديرها، وليس بامتهانها أو تبذيرها فيما لا ينفع ولا يفيد. كما أن تلك الأمور تخالف فقه الأولويات الذي يحدد لنا أوليات حياتنا كلها. فهل يجوز مثلا أن تدفع عشرات الآلاف على مثل تلك الأمور، وفي بلادنا ملايين الفقراء والمحتاجين؟
1: وما هي المفسدة الثانية؟
0: المفسدة الثانية هي ما تجره سرعة السيارات من خطر عظيم على الأرواح والممتلكات يا ولدي، فتكثر الحوادث ويزداد الأذى الذي يسببه بعض السائقين بسياراتهم وبتحركاتهم المريبة المزعجة وتنافساتهم فيما بينهم. ولا شك أن من أخطر ما تواجهه المجتمعات اليوم حوادث السيارات التي تسبب الموت أو العجز أو المرض، والأعداد المرتفعة للحوادث سببها الرئيسي يا ولدي السرعة الزائدة.
1: إذن أستنتج مما سبق أن الحكم الشرعي لزيادة قوة محركات السيارات زيادة خارجة عن المعتاد هو التردد بين الكراهة والتحريم، سواء كانت الزيادة لأجل المشاركة في مسابقات السيارات أو لأجل الخروج في البر أو للزينة والشهرة.
0: نعم، فكلها تشترك في علة الإسراف فيما لا ينبغي، وكلها تنطوي على مخاطرة في سلامة الأموال والأبدان.
1: حسناً، لنفترض يا أبي أن المسلم لم يشترك في سباق للسيارات، ولكنه يحب مثلا أن يسابق في الشارع أو أن يفعل ما يعرف بالتفحيط أو التشفيط، فهل تجوز لي المشاهدة؟
0: قبل الجواب لا بد أن نبين حكم التفحيط نفسه.
1: تفضل يا والدي.
0: لا يشك عاقل أن تلك الممارسات محرمة، وممارسة سيئة ومنكرة لا تعود على ممارسيها ولا على مشاهديها بأية فائدة.
1: نعم، ولكن ما سبب التحريم هنا؟
0: هناك أسباب كثيرة. أولا، إنها ممارسة خطرة تعرض صاحبها إلى هلاك محقق، فقد يفقد حياته، وهذا كثيرا ما يحدث، وقد يصاب بإصابات شديدة تلازمه مدى الحياة، كالشلل أو فقد بعض الأطراف أو حدوث بعض العاهات المستديمة.
1: وثانيا،
0: إن تلك الممارسات إيذاء وإزعاج للآخرين، وفيها تعريض حياتهم للخطر. ومن المعلوم أن بعض هواة تلك الهواية المزعجة لا تحل لهم هوايتهم تلك إلا في الأحياء السكنية المأهولة، لينالوا أكبر عدد من المشاهدين والمعجبين.
1: كذلك الشاب الذي يزعجنا كل يوم ليلا أسفل بيتنا.
0: نعم، وأنت تعلم يا أدهم أن إيذاء الناس أمر محرم، سواء كان الإيذاء معنويا أم مادي.

0: إياً.
1: نعم يا والدي، والله تعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.
0: تماما. بل وحتى لو كان التفحيط أو التشفيط في الأماكن الخالية خارج نطاق البنيان فسيظل الأمر محرما، وذلك لبقاء عامل الإيذاء قائما.
1: تقصد إيذاء النفس؟
0: طبعا. وثالثا هي أن في التفحيط إتلافا للسيارة وتدميرا لها وتبذيرا للمال الذي دفع لشرائها، وبالتالي يكون هذا سوء معاملة مع نعم الله تعالى. فهذه السيارات نعم من الله تعالى سخرها لعباده لقضاء حوائجهم عليها، فكيف يليق بالمسلم أن يسيء إلى نعمة الله ويسخرها في تصرفات طائشة وممارسات منحرفة؟ ونسأل الله أن يصلح أمر شبابنا ويوفقهم إلى معرفة حقيقة دورهم في هذه الحياة، ليطلعوا بمسؤولياتهم تجاه دينهم وأمتهم.
1: وكذلك الأهل.
0: طبعا طبعا طبعا يا ولدي، وكذلك الأهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول.
1: إذن لم أخطئ حين رفضت مشاركة صديق عمر فيما طلبه مني.
0: لا يا ولدي لم تخطئ، ولكن عليك بمداومة النصيحة، فالصديق الوفي هو من يصدق صديقه.
1: ولكني أعرف أنه لن يستجيب يا أبي.
0: اسمع يا أدهم.
1: نعم.
0: الله تعالى حين أمر سيدنا محمدا بإبلاغ الرسالة إلى الناس قال له: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وبالتالي علينا نحن كمسلمين أن نؤدي النصيحة، أما استجابة من ننصحه فلسنا مسؤولين عنها.
1: حاضر يا أبي.
0: بارك الله فيك يا أدهم. استمعتم إلى برنامج الإسلام والرياضة.

0: التسجيل والمونتاج
1: إيهاب عطاري،
0: إعداد وإخراج
1: برهان سعادة. أم ورقة بنت الحارث.
0: قري في بيتك فإن الله تعالى يرزقك الشهادة. لقد رفع الإسلام المرأة إلى أبعد مما يطمح خيالها ويصبو أملها، وساق لها من آي الذكر الحكيم ما هو سنات بصرها، وملكت محجته نفسها، واستفادت بلاغته وحسن مساقه في قلبها، وأنصتت لما وصف به الله رحمته وعزته وناره وجنته، وما أعد للصابرات والمحسنات من جزيل الأجر وتمني المنزلة الرفيعة، فأثار ذلك عاطفتها وأفاض وجدانها وأنار بصيرتها، فكان حقا لذلك أن يصيب حبه قلبها ويجول في مجال دمها ويتشاعب بين أحناء ضلوعها.
1: وها نحن اليوم على موعد مع صحابية جليلة وحدت همومها فجعلتها همّا واحدا، همّ الآخرة، فكانت لا تنشغل بزخارف الدنيا الفانية، بل كانت تعلم يقينا أن تسبيحة واحدة في صحيفة المؤمن خير من الدنيا وما فيها، فجعلت بيتها مسجدا وضربت المثل في العبادة وتعايشت مع كتاب الله حتى أصبحت كل آية فيه كأنها تسري في عروقها لتغذي قلبها بنضرة الإيمان ورحيق الطاعة.
0: إننا على موعد مع الصحابية الجليلة أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث الأنصارية، فتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا مع سيرتها العطرة.
1: كانت من السابقات لما بعث الله حبيبه وأرسله بالهدى ودين الحق، كانت هناك قلوب طاهرة تنتظر هذا الدين العظيم لتعيش في رحاب الطهر وتنعم في ظل الإيمان، فاستجابت تلك القلوب لدعوة الحق من أول وهلة، ولم تتأخر عن دعوة الحق، وما كان لأصحاب الفطرة السليمة النقية التقية أن يتأخروا عن هذا الخير. ولما اشتد إيذاء المشركين بأصحاب الحبيب، كانت أم ورقة واحدة من نساء الأنصار اللائي سطرن أروع الصفحات في تاريخ الإسلام، وقد أسلمت مع السابقات وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وروت عنه. كانت من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك هو الفوز العظيم.

قال عروة بن الزبير: سمع المسلمون بالمدينة بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرون حتى يردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم وإذا برجل يهودي على أطم من آطامهم لأمر ما ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب،

0: فلم يملك اليهودي إلا أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح. قال الإمام ابن القيم: وسمعت التكبير في بني عمرو بن عوف، وكبر المسلمون فرحا بقدومه وخرجوا للقائه، فتلقوه وحيوه بتحية النبوة، فأحدقوا به مطيفين حوله، والسكينة تغشاه، والوحي نزل عليه، فإن الله هو مولاه.
1: كانت المدينة كلها قد زحفت للاستقبال. كان يوما مشهودا لم تشهد المدينة مثله في تاريخها. وقد رأى اليهود صدق بشارة حبقوق النبي أن الله جاء من التيمان والقدوس من جبال فاران. وبعد الجمعة دخل النبي إلى المدينة، ومن ذلك اليوم سميت بلدة يثرب بمدينة الرسول، ويعبر عنها بالمدينة مختصرا. كان يوما تاريخيا أغر، فقد كانت البيوت والسكك ترتج بأصوات التحميد والتقديس. هنا أحست أم ورقة بأن السعادة تغمر قلبها وترفرف على سمائها وتسكن جوارحها، فقد جاء النبي الذي لطالما سمعت عنه وآمنت برسالته. جاء الحبيب الذي أنقذ الله به البشرية كلها من ظلمات الشرك والكفر إلى أنوار التوحيد والإيمان.
0: وأخذت أم ورقة تنهل من النبع الصافي مباشرة، فقد كانت تغتنم كل فرصة لتتعلم ما يعينها على طاعة الله. وعندما لامس الإيمان شغاف قلبها وبايعت الحبيب، بدأت تتعايش مع آيات الله، فكانت تقرأ القرآن آناء الليل وأطراف النهار، حتى صارت قارئة مجيدة تتقن قراءته وفهمه وحفظه غاية الإتقان، بل وعكفت على جمع الآيات المكتوبة على العظم والجلد وغيرها، حتى جمعت القرآن كله في بيتها. وعندما أراد أبو بكر أن يجمع القرآن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت أم ورقة من المراجع الأساسية والهامة التي عول عليها الخليفة عندما أمر زيد بن ثابت بجمع القرآن. هكذا كانت صائمة قائمة عابدة لله عاكفة على خدمة دين الله.
1: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدر أم ورقة ويعرف مكانتها ويقدر تقواها وعبادتها وورعها واهتمامها البالغ بكتاب الله، فكان يزورها بين الحين والحين إكراما لها وإعزازا لمكانتها. عن عبد الرحمن ابن خلاد عن أم ورقة قال: كان رسول الله يزورها في بيتها، وجعل لها مؤذنا يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارها. كانت أم ورقة تسعد بزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم سعادة ليس لها حدود، وحق لها أن تسعد بذلك، فإن أحدنا يتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في منامه، فكيف بمن يزوره النبي صلى الله عليه وسلم في بيته؟

وهكذا جعلت أم ورقة من بيتها مسجداً تؤدي فيه الصلوات كلها، وذلك بإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم الكريم الذي لاحظ نقاء نفسها وصفاء سريرتها فجعلها إمامة.

0: آمن للنساء، فكن يقتدين بها في العبادة والعلم والزهد. إن الله يرزقك الشهادة. قال: من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. لقد كانت أم ورقة تحب الجهاد وتشتهي الشهادة في سبيل الله، فلما علمت أن النبي قد ندب أصحابه للخروج في غزوة بدر، فما كان منها إلا أن أسرعت نحو النبي صلى الله عليه وسلم تستأذنه في أن تخرج معه لتداوي الجرحى، طمعا منها في أن يرزقها الله الشهادة في سبيله. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن طلب منها أن تجلس في بيتها، وبشرها بأن الله سيرزقها الشهادة وهي في بيتها.
1: علمت أم ورقة أن النبي لما غزا بدرا قالت له: يا رسول الله، إذن لي في الغزو معك أمرض مرضاكم، لعل الله أن يرزقني الشهادة. قال: قري في بيتك فإن الله تعالى يرزقك الشهادة. قال: فكانت تسمى الشهيدة. وعادت تلكم العابدة الزاهدة النقية التقية إلى بيتها طاعة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عادت تنتظر الشهادة التي بشرها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: وحان وقت الرحيل، وتأتي اللحظة المناسبة التي قدر الله أن يرزقها فيها الشهادة. فلقد كانت أم ورقة تنتظر تلك اللحظة بكل شوق ولهفة.
1: كانت أم ورقة ليس معها أحد في بيتها إلا غلام وجارية يخدمانها ويعيشان معها، جارية مملوكة وعبد مملوك، ورثتهما عن أهلها. فلما أسلمت وعدتهما بالحرية والعتق بعد موتها، فما كان منهما إلا أن تعجلا موتها. لكن كيف كان ذلك؟
0: لقد كان فتاها وفتاتها اللذان غذتهما بإحسانها وفضلها، وأغدقت عليهما من عطفها وحنانها وعظيم رعايتها، غير جديرين بما أسلفت لهما وقدمت إليهما. وانطبقت عليهما الحكمة المأثورة: اتق شر من أحسنت إليه، إذ عز عليهما أن يريا مدة ولائهما لها تطول، كما غرهما بمالها وغناها الغرور. واستيقظ في نفسيهما غدر الشيطان وفجوره.
1: ذات ليلة دبرا جريمة قتلها، فماتت شهيدة الظلم والبغي والغدر تماما كما تنبأ لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي الله عن أم ورقة التي خدمت دينها خدمة عظيمة، وكان لها دور جليل في جمع القرآن في عهد الصديق. فكل مسلم يقرأ حرفا في كتاب الله فهو في ميزان حسناتها إن شاء الله. رضي الله عنها وأرضاها. وإلى اللقاء في حلقة قادمة.

تصرفه في الطوع والقهر أقدار.

لك الحمد يا موجب الشكر والثناء، لك الحمد يا موجب الشكر والثناء، لك الفضل، لك الفضل

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم الذين يحبهم الله.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله.

اللهم لا غني إلا من أغنيت، ولا فقير إلا من أفقرت، ولا معصوم إلا من عصمت، ولا مستور إلا من سترت. نسألك أن تهب لنا جزيل عطائك، والسعادة بلقائك، والمزيد من نعمك وآلائك، وأن تجعل لنا نورا في حياتنا، ونورا في مماتنا، ونورا في قبورنا، ونورا في حشرنا، ونورا نتوسل به إليك، ونورا نفوز به لديك. فإننا ببابك سائلون، وبنوالك وعطائك معترفون، وللقائك راجون. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة، وخير عملنا خواتمة، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راضٍ.

0: وأطيعوا الله. يقول رب العزة جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
1: ويقول تعالى: ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ويقول أيضا: ليجزي الله الصادقين بصدقهم. صدق الله العظيم.
2: إخوة الإيمان، آيات بينات من كتاب الله سبحانه وتعالى ترشدنا إلى فضيلة كبيرة من فضائل الأخلاق، وسمة مميزة من سمات الإنسان السوي. إنها التزام خلقي يسمو بالإنسان إلى أعلى مراتب إنسانيته، ويسمو بالمجتمع إلى أعلى مراتب النمو والرفعة والتألق.
0: الصدق ميزان ترجح به النفوس الكريمة السليمة على النفوس السقيمة، ومقياس يتميز به السعيد عن الشقي، وهو نبراس الأخلاق الفاضلة والشيم الكريمة. فسمو الإنسان في مدارج السعادة وارتقاؤه في مراتب الشهامة لا يكون إلا باتصافه بجميل الأخلاق وتساميه عن دنايا الأقوال والأفعال والأحوال.
1: والصدق إخوة الإيمان هو قول الحق والإخبار بما يطابق الواقع من غير تبديل ولا زيادة ولا نقصان. وليس الإخبار مقصورا على القول، بل قد يكون بالفعل كالإشارة باليد وهز الرأس ونحوهما، وقد يكون بالسكوت من غير قول ولا فعل.
2: وليس للصدق سوى طريقة واحدة، وهي أن يقول الإنسان الحق كل الحق ولا شيء غير الحق. والصدق من الضروريات التي يتوقف عليها نظام العالم بأسره. ألا ترون أنه بالصدق تثبت الحقوق وتحفظ الأرواح ويتم النظام ويعيش الناس في سلام وأمان؟

0: عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
1: وقال صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء.
2: في هذه الأحاديث النورانية يرشدنا سيد البرية أن الصدق من أفضل خصال الإنسان وأوضح دلائل الإيمان وأجل مذاهب الإحسان وأكمل نعم الملك الديان، لأنه دال على جلالة القدر ونزاهة النفس وعلو الهمة وصلاح الشمائل، فيه تمام المكارم والفضائل، ومن تحل به فقد أحرز الفضل بكماله وجمع الخير في أقواله وأفعاله.
0: والصدق إخوة الإيمان دعامة الفضائل، كيف لا، وهو الذي يضمن رد الحقوق ويوطد الثقة بين الأفراد والجماعات، ولا يستغني عنه عالم ولا حاكم ولا قاض ولا تاجر ولا عامل ولا صانع ولا رجل ولا امرأة ولا صغير ولا كبير، ما داموا جميعا يعيشون في مجتمع واحد ويتعاملون فيه مع الآخرين.
1: وحري بنا أن نعلم أن الصدق من صفات المولى عز وجل الذي قال في ذلك: ومن أصدق من الله حديثا، وقال تعالى: ومن أوفى بعهده من الله.
2: والصدق أظهر ما تميز به الأنبياء والمرسلون وتمثل به الشهداء والصديقون. قال تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، وقال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا.
1: أقوال وآثار.
0: قال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: عليك بالصدق وإن قتلك.
1: وقال الإمام علي كرم الله وجهه: نظرة الوجه في الصدق.
2: وروي عن ثابت بن

0: مرة قوله: الصدق ربيع القلب، وزكاة الخلقة، وثمرة المروءة، وشعاع الضمير.
1: وجاء في المثل: الصدق منجا، والكذب مهوى.
2: وقيل: الصدق عز، والباطل ذل.
0: وقد أحسن والله من قال: ازرع الصدق والرصانة، تحصد الثقة والأمانة.

0: خطب بلال رضي الله عنه لأخيه امرأة قرشية، فقال لأهلها: نحن من قد عرفتم، كنا عبدين فأعتقنا الله تعالى، وكنا ضالين فهدانا الله تعالى، وكنا فقيرين فأغنانا الله تعالى، وأنا أخطب إليكم فلانة لأخي، فإن تنكحوها له فالحمد لله تعالى، وإن تردونا فالله أكبر، أي إن ترفعتم ورأيتم أنفسكم أكبر وأعظم من أخي فالله جل وعلا أكبر من كل كبير، فإياكم والكبرياء.
1: فأقبل بعضهم على بعض فقالوا: بلال ممن عرفتم سابقته ومشاهده ومكانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجوا أخاه. فزوجوه، فلما انصرفوا قال له أخوه: يغفر الله لك، أما كنت تذكر سوابقنا ومشاهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتترك ما عدا ذلك؟ فقال: مه، صدقت، فأنكحك الصدق.

0: إخوة الإيمان والإسلام، إذا كان الصدق مصدرا لكل فضيلة من الفضائل، فالكذب أساس كل الشرور والمفاسد، ولذلك حرمه الإسلام وحذر منه وجعله من خصال الكافرين وخلال المنافقين، وتوعد الكاذب بالعذاب الأليم. قال تعالى في كتابه الكريم: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم.
1: وقال عز وجل: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وقال: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وينجي الله الذين آمنوا بمفازتهم، لا يمسهم سوء وهم لا يحزنون.
2: إن الكذب إخوة الإيمان رذيلة محضة، تنبئ عن تغلغل الفساد في نفس صاحبها، وتعكس صورة النفس الحقيقية الفاسدة له. والكذب من علامات النفاق وصفات أهل الفجور وسوء الأخلاق، وهو جماع كل شر وأصل كل ذم، لسوء عواقبه وخبث نتائجه.
0: فاتقوا الله عباد الله،

اعلموا أن لا منجاة لنا في الدنيا والآخرة إلا بالصدق، فتحروه في أقوالكم وأعمالكم وأحوالكم كلها. قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: أنا زعيم أي ضامن ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه.

اللهم إنا نعوذ بك من الكذب والفجور فأعذنا، ونستجيرك من جهد البلاء فأجرنا، ونستغيث بك فأغثنا، ونستنصرك فانصرنا، ونستعين بك على أمرنا فأعنا، ونتوكل عليك فاكفنا، ونعتصم بك فاعصمنا، ونسألك فأعطنا، ونسترزقك فارزقنا، ونسترحمك فارحمنا. سبحانك يا رب العالمين.

السابعة صباحا ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، وهذا موعد الأخبار.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار يقرأها إبراهيم العظمة، والبداية مع العناوين. جلالة الملك يؤكد أهمية ترسيخ مكانة الأردن كمركز صناعي إقليمي وتعزيز تنافسية المنتجات الأردنية محليا ودوليا. سمو ولي العهد يؤكد أهمية المشاريع التي توظف الحلول التكنولوجية لمعالجة الازدحامات المرورية. وزارة الخارجية تدين استمرار اقتحامات المتطرفين الإسرائيليين تحت حماية الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى. انطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة، والأمن العام ينفذ خطته الشاملة لموسم الحج. من العناوين سيداتي وسادتي إلى التفاصيل. ترأس جلالة الملك عبد الله الثاني اجتماعا في قصر الحسينية مع مسؤولين وممثلين عن قطاع الصناعة لمتابعة أداء الصناعات الدوائية والكيماوية والغذائية. وأكد جلالته بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد أهمية ترسيخ مكانة الأردن كمركز صناعي إقليمي وتمكين القطاع من النمو وتعزيز تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق المحلية والدولية وفتح أسواق جديدة. ولفت جلالة الملك بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إلى أن الصناعات الدوائية والكيماوية والغذائية تسير في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى ضرورة تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية لا سيما من خلال التركيز على صناعة مدخلات الإنتاج. واستمع جلالته إلى إيجازات حول إجراءات كل من وزارة الصناعة والتجارة والتموين والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وخططهما لرفع تنافسية الصناعات الوطنية. كما تضمن الاجتماع عرضا حول واقع القطاع الصناعي من غرفتي صناعة الأردن وعمان. أكد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد خلال ترأسه اجتماعا دوريا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل في قصر الحسينية، أكد أهمية المشاريع التي توظف الحلول التكنولوجية لمعالجة الازدحامات المرورية. وبين سموه بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان رئيس المجلس ضرورة التكامل بين جميع المؤسسات المعنية لإنجاز هذه المشاريع، لافتا إلى أهمية الاستفادة من خبرات القطاع الخاص والجامعات في هذا المجال. وأشار سمو ولي العهد إلى أهمية تنفيذ المشاريع وفق مدد زمنية محددة، وأن يلمس المواطنون أثرها بشكل مباشر في الإسهام بالتقليل من الازدحامات المرورية. واستمع سموه إلى إيجاز قدمه أعضاء اللجنة الفرعية للمرور

حول استخدام التكنولوجيا لتعزيز السلامة المرورية والحد من الازدحامات وإبراز المشاريع المرورية الذكية التي ستنفذ مستقبلا. تلقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا من وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة الدكتور عبد اللطيف الزياني، وأكد الصفدي والزياني عمق العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين والحرص المشترك على تعزيزها في مختلف المجالات خدمة لمصالح المملكتين والشعبين الشقيقين. وبحث الوزيران تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعيات التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة والجهود المستهدفة إنهاءه واستعادة الأمن والاستقرار على الأسس التي تضمن معالجة كل أسباب التوتر الماضية واحترام القانون الدولي وسيادة الدول وحرية الملاحة في مضيق هرمز. واتفق الوزيران على استمرار التنسيق والتشاور إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استمرار اقتحامات المتطرفين الإسرائيليين تحت حماية الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، وقيام وزير إسرائيلي متطرف باقتحام المسجد ودعواته التحريضية المدانة لمواصلة الاقتحامات والممارسات الاستفزازية خرقا فاضحا للقانون الدولي وتصعيدا مدانا واستفزازا غير مقبول يجب أن يتوقف فورا. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلقة وإدانتها الشديدة استمرار الاقتحامات وقيام الوزير المتطرف باقتحام المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف باعتباره انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، ومحاولة مرفوضة لتقسيمه زمانيا ومكانيا وتدنيسا لحرمته، مشددا أن لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. وإلى الضفة الغربية حيث استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بزعم محاولته اجتياز جدار الضم والتوسع العنصري المقام على أراضي بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة. إلى ذلك اقتحم آلاف المستوطنون مقام يوسف عليه السلام شرق مدينة نابلس، بينهم وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسائيل سموتريش وأعضاء في الكنيسة الإسرائيلي وسط إغلاق لعدد من الحواجز المحيطة بالمدينة. انطلقت صباح اليوم أعمال القمة الأمريكية الصينية في بكين بلقاء جمع الرئيس الصيني شي جينغ بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قاعة الشعب الكبرى وسط رسائل متبادلة ركزت على الاستقرار والتعاون بين أكبر اقتصادين في العالم، فيما تعقد القمة وسط توترات جيوسياسية واقتصادية متصاعدة. وقال الرئيس الصيني في مستهل القمة: نتطلع للعمل معكم حتى نضع طريقا لاستقرار علاقتنا والنجاح، مؤكدا أن واشنطن وبكين تحققان النجاح معا. ومن جانبه وصف ترامب القمة بأنها أكبر قمة من نوعها بين بلدينا، مضيفا أن العلاقة بيننا في أفضل حالاتها، مشيدا بالاستقبال الرائع من شي والشعب الصيني، ومؤكدا التطلع لإقامة علاقات تجارية كبيرة بين واشنطن وبكين. ووصل ترامب إلى العاصمة الصينية وسط إجراءات أمنية مشددة وترقب عالمي لنتائج المحادثات التي يتوقع أن تركز على الحرب مع إيران والتجارة والطاقة والرقائق الإلكترونية، إضافة إلى مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي إنه

يعتقد بأن المفاوضات مع إيران لإنهاء الأعمال القتالية تحرز تقدما، وذلك بعد أن رفض الرئيس دونالد ترامب آخر مقترح من طهران ووصفه بأنه غير مقبول. وأضاف فانس للصحفيين في البيت الأبيض: أعتقد أننا نحرز تقدما. السؤال الأساسي هو هل نحرز تقدما كافيا للوصول إلى الخط الأحمر، الهدف الذي وضعه الرئيس؟ وأضاف: الخط الأحمر واضح جدا، عليه أن يطمئن إلى أننا وضعنا عددا من الضمانات التي تضمن عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا أبدا. في لبنان استشهد 15 شخصا وأصيب 10 آخرون بجروح، بينهم أطفال ونساء، في سلسلة غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي مستهدفا بلدات في جنوب لبنان، وفق ما أفاد به مصدر أمني لبناني. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ الثاني من آذار وحتى 13 من أيار ارتفعت إلى 2896 شهيدا و 8824 جريحا. أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكريملين ديمتري بيسكوف عن استعداد موسكو لإجراء مفاوضات جادة تفضي إلى وقف إطلاق نار دائم مع أوكرانيا وتحمي المصالح الأمنية العليا لروسيا. وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي: من الممكن أن نبدأ محادثات لوقف إطلاق النار إذا انسحبت أوكرانيا من إقليم دونباس. موسكو تنتظر المزيد من التفاصيل من كييف بعد تصريحات وزير الخارجية الأوكراني بشأن استعداد بلاده للدخول في محادثات مع روسيا، وتجدد تأكيدها على أهمية إنهاء الصراع عبر الطرق الدبلوماسية. محليا انطلقت أمس أولى قوافل الحجاج الأردنيين من مدينة الحجاج التابعة للواء الجيزة جنوب العاصمة عمان في بداية موسم التفويج الرسمي نحو الأراضي المقدسة. وتتواصل عمليات تفويج الحجاج البر خلال اليومين المقبلين عبر منفذ حدود المدورة باتجاه المدينة المنورة قبل توجههم إلى مكة المكرمة لأداء المناسك. وأكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية دكتور محمد الخلايلة خلال رعايته حفل وداع الحجاج بحضور السفير السعودي لدى المملكة الأمير منصور بن خالد آل سعود أن رحلة الحج تمثل رحلة العمر التي تجسد معاني الطاعة والتجرد والإيمان، مشيرا إلى أن الحجاج الأردنيين يحملون صورة الأردن المشرقة في هذا الموسم الإيماني العظيم. وأوضح أن الوزارة أعدت خطة متكاملة لخدمة الحجاج منذ مغادرتهم أرض الوطن وحتى عودتهم سالمين. هذا وباشرت مديرية الأمن العام تنفيذ خطتها الأمنية والإنسانية الخاصة بموسم الحج عبر منظومة متكاملة من الإجراءات الميدانية والتنظيمية والخدمية بهدف تسهيل حركة عبور حجاج بيت الله الحرام وتوفير أعلى درجات الرعاية والأمن والسلامة لهم منذ لحظة مغادرتهم وحتى وصولهم إلى الأراضي المقدسة. واتخذت إدارتا الإقامة والحدود وأمن الجسور سلسلة من الإجراءات التنظيمية والخدمية المتقدمة شملت تعزيز الجاهزية الميدانية وزيادة أعداد الكوادر العاملة وتبسيط إجراءات العبور. التقى وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري عددا من وزراء الشؤون البلدية السابقين في لقاء حواري لمناقشة مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 ضمن سلسلة اللقاءات التشاركية التي تعقدها الحكومة لتجويد المنظومة التشريعية للقطاع. وأكد المصري خلال اللقاء أن مسودة المشروع تأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية وانسجاما مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ورؤية التحديث الاقتصادي.

0: وبين أن المسودة تهدف إلى حوكمة قطاع الإدارة المحلية وربطه بالتنمية وتعزيز الدور الاستثماري للبلديات بدلا من الدور الخدمي التقليدي، مشيرا إلى رفع صلاحيات رئيس البلدية في المسودة مع الإبقاء على المسار الديمقراطي عبر الانتخاب المباشر والسري لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية، مع تمكين لدور المرأة والشباب وذوي الإعاقة. واستعرض المصري أبرز ملامح المسودة، ومنها تحديد وتوضيح الأدوار ومأسسة دور المدير التنفيذي للبلدية لرفع كفاءة الجهاز الإداري وتفعيل الأتمتة، بالإضافة إلى إعادة تشكيل مجالس المحافظات لتكون منصات تخطيط تنموي واستثماري على مستوى المحافظة، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، لافتا إلى أن تطوير مجالس المحافظات يعد خطوة استراتيجية نحو الوصول إلى مجالس الأقاليم. مندوبا عن جلالة الملك رانيا العبدالله، كرم وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة في قصر الثقافة بمدينة الحسين للشباب الفائزين بجوائز التميز التربوي لدورة 2025-2026 في عام استثنائي يحتفي بمرور 20 عاما على انطلاق مسيرة تقدير التميز التربوي في الأردن بإرادة ملكية سامية في عام 2005، دعما للمعلم وتقديرا لدوره المحوري في بناء الأجيال. وشمل الحفل تكريم الفائزين ضمن 4 جوائز رئيسية، هي جائزة المعلم المتميز في دورتها 20، وجائزة المدير المتميز في دورتها 9، وجائزة مديريات التربية والتعليم الداعمة للتميز في دورتها 6، إضافة إلى جائزة رياض الأطفال في دورتها 2. شارك وزيرا الشباب دكتور رائد سامي العدوان ووزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة دكتور محمد المومني في افتتاح جلسات المشاورات الوطنية لبناء الاستراتيجية الوطنية للشباب 2026-2030 ضمن قطاع الإعلام والاتصال الذي نظمته وزارة الشباب. وقال العدوان إن هذه الجلسة تأتي في إطار النهج التشاركي التي تعتمدها وزارة الشباب في إعداد الاستراتيجية الوطنية للشباب، بوصفها إطارا وطنيا جامعا يعكس رؤية الدولة الأردنية تجاه الشباب. وأضاف
1: إن مشاركة قطاع الإعلام والاتصال في هذه الحوارات الوطنية تنطلق من قناعة راسخة بأهمية الدور الذي يقوم به هذا القطاع كشريك وطني في بناء خطاب متوازن يعبر عن طموحات الشباب وتحدياتهم، ويسهم في ترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية والمشاركة. إن هذه الاستراتيجية لا تنطلق من فكرة إعداد وثيقة جديدة فحسب، بل من قناعة راسخة بأن المرحلة المقبلة تتطلب تطوير السياسات الشبابية بصورة أكثر تكاملاً وواقعية وأكثر قدرة على الاستجابة للتحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.
0: بدوره أكد وزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني أن الإعلام يشكل شريكا أساسيا في دعم الشباب وتعزيز حضورهم في مختلف مجالات العمل الوطني من خلال تسليط الضوء على قضاياهم ومبادراتهم وإبراز نماذج النجاح والإنجاز. وأضاف المومني
2: دور الإعلام في قطاع الشباب من خلال عدة مسارات أساسية: أولاً حضور قضايا الشباب في الخطاب الإعلامي الوطني وإبراز قصص النجاح والنماذج الإيجابية وما أكثرها، والحمد لله شبابنا سواء كان على صعيد الوطن أو على صعيد الإقليمي والدولي دائماً قصص نجاح نفتخر بها، يستحقون منا كإعلام أن نسلط الضوء عليه، يستحقون منا أن نظهر حجم الإنجاز والإبداع الذي يتميزون به، وتسليط الضوء على المبادرات الشبابية بما يعزز ثقافة الإنجاز والأمل والعمل التطوعي، ويكرس صورة الشباب بوصفهم شركاء فاعلين في التنمية. الشباب لا يحتاجون فقط إلى من يتحدث عنهم، بل إلى من يمنحهم المساحة ليكونوا صوتا مسموعا وحاضرا في كل الحوارات الوطنية.
0: ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى

وفي ختام نشرة الأخبار سيداتي وسادتي، هذه عادة للعناوين. جلالة الملك يؤكد أهمية ترسيخ مكانة الأردن كمركز صناعي إقليمي وتعزيز تنافسية المنتجات الأردنية محليا ودوليا. سمو ولي العهد يؤكد أهمية المشاريع التي توظف الحلول التكنولوجية لمعالجة الأزمات المرورية. وزارة الخارجية تدين استمرار اقتحامات المتطرفين الإسرائيليين تحت حماية الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى. انطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة، والأمن العام ينفذ خطته الشاملة لموسم الحج. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار، هذه تحية من الزميلين محمد ساهر الطراونة ومحمد شوكة المجالي من دائرة الأخبار، وتحيات الزميل بهاء الطراونة من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
1: تعلم كيف تنجح. تعلم كيف تنجح.

0: لعل من أهم ما يعين على النجاح كسب رضا الوالدين والبر بهما. بدعائهما تنفرج المصائب، وبابتسامتهما تفتح السعادة أوسع أبوابها لنا. وقد نتساءل قائلين، ما علاقة رضا الوالدين بالنجاح؟ وما الذي نجنيه إذا كسبنا هذا الرضا؟ هو سؤال يطرح نفسه ويحتاج إلى إجابة دقيقة.
1: لقد أمر الإسلام ببر الوالدين، وجعل برهما أحب الأعمال إلى الله تعالى بعد الصلاة.
2: فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، سألت النبي صلوات الله عليه أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال، الصلاة في وقتها. فقيل له، ثم أي؟ قال، ثم بر الوالدين. فالرجل الذي يريد النجاح في معاملة الوالدين يجب عليه اتباع ما أمر الله ورسوله به من برهما، وتجنب ارتكاب ما نهى الله ورسوله عن عقوقهما.
1: وقد أرشد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى الطرق التي ينجح فيها الرجل في معاملة الوالدين وبرهما، فقال تعالى، وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم.
0: إن الوالدين هما مصدر الإخلاص الصادق الذي لا تشوبه شائبة ولا يعكر صفوه معكر من مصلحة أو مكسب شخصي، ولذلك عندما يدعوان لنا يكون دعاؤهما حارا صادقا صافيا يحظى عند الله بالإجابة والقبول.

0: لقد سخر الوالدان كل ما يملكان لينجحا في تربيتنا وإعدادنا للمستقبل، وهذا يعني أن نجاحهما في تربيتنا هو النجاح الأكبر الذي يسعيان إليه معا.
1: ربما نشعر بالضيق عندما يتدخل أحد الوالدين أو كلاهما في شؤون دراستنا أو شؤون مشروع نعمل على إنجاحه،
0: وقد يأخذنا الغضب أحيانا عند محاولة الوالدين نصحنا لنتجنب التقصير أو الأخطاء أو المطبات التي تعترضنا، وسبب التدخل يعود إلى ما تعرضنا له من عثرات أو فشل في بعض الأحيان.
1: هما لا يريدان أن نقع فيما وقعنا فيه ثانية، بل يريدان لنا النجاح المؤكد في كل خطوة نخطوها، فهي أعظم من خطاهم التي خطوها وأحب وأكثر نعيما لهم.
0: وأما الخطوات الفاشلة فهي التي يرغبون منا في نسيانها أو في جعلها في أحسن الأحوال نوعا من الذكرى التي غطت عليها أعمال ناجحة غمرت كياننا جميعاً.

0: علينا أن نبدي الاهتمام والجدية والمتابعة في كل ما نعمل، ونطلع والدينا على الجديد المنجز من عملنا أو دراستنا أو مشاريعنا، ونستشيرهما في أمورنا.
1: وعندها سنجدهما يراقباننا عن كثب بغبطة وفرح، إذ ليس التدخل في شؤوننا من الأمور التي تسرهما، بل سماع الأخبار الطيبة عنا، وهو الذي يعيد لهما الفرح الداخلي والسرور الخارجي والتباهي بأبنائهما.
0: من هنا ليس في اللباقة في

0: كي أن تعمل بغموض كبير، فلا يعرف أحد ماذا نفعل ولا إلى أين نسير، فإن ذلك يعد نوعا من الاستهتار بمن حولنا جميعا، فما بالك بالوالدين؟
1: إن وضوح الهدف يسر الوالدين والأصدقاء والأحبة كثيرا، ويجعلهم جميعا في حالة من الإطمئنان، لأنهم يأملون بأن الهدف سيتحقق إن شاء الله.
0: وأما الغموض والضبابية فإنها تورث الشك فيما نسعى إليه، وتسبب القلق لمن حولنا، والأسف على الجهد والوقت الذي نضيعه في أعمالنا ومشاريعنا.
1: بل إن ذلك يجعلهم يفكرون كثيرا قبل مد يد العون لنا، وهذا ما قد يؤدي إلى تعثر عملنا وضياع وقت نحن في أحوج ما نكون فيه إلى الوقت.
2: إن الوالدين هما المعينان والداعيان إلى الله ليسدد خطانا، والعاملان على تهيئة الظروف الملائمة لنا لكي ننجح أفضل نجاح، وهما أول الفرحين بنجاحنا وأول من يمدنا بالتفاؤل والتهيئة لنجاح جديد، فلا يقصران لا معنويا ولا ماديا في ذلك. إن رضا الوالدين هو شرط أساسي لنجاحنا في الدار الآخرة، فما بالك في الدنيا؟

0: إن من أعمدة النجاح الإيمان بالله
1: وكسب رضا الوالدين
0: ومحبة الوطن مع خدمة المجتمع
1: والتفاؤل،
0: وجميعها تساعد الإنسان في تحقيق النجاح الذي يبغيه، وهو نجاح ذو هدف سام وغاية نبيلة.

0: من المهم أن نقول إن النجاح نسبي، كما هو الفشل نسبي أيضا، إذ ليس هناك نجاح مطلق، نجاح تام لم تحصل فيه هفوات أو أخطاء أو بعض جوانب الفشل.
1: كما أنه ليس هناك فشل تام لم يحقق فيه أي نجاح، وتلك حقيقة واقعية تعيشها الإنسانية في كل حالاتها وتفاعلاتها.
0: فربما يولد النجاح من فشل، وربما يولد نجاح من نجاح سبقه، كما أن التراجع عن عمل فاشل يمكن بالعزيمة والانتباه أن يؤدي إلى نجاح وتفوق في العمل التالي وهكذا.

0: النجاح وحب المجتمع.
1: إن نظرتنا المبنية على الانتماء إلى هذا المجتمع ومحبة أفراده والسعي لرقيه ولكن برفق، سيكون عونا لنا على نجاح متميز، ليس فرديا وحسب، بل نجاح يشارك فيه كثير من أفراد المجتمع ويفرح به الكثيرون.
0: لعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن لكل محيط هفوات وأخطاء. أيضا ليس هناك من مجتمع إلا وفيه تخلف من نوع أو آخر، فالمجتمع الذي ليس فيه أخطاء وزلات غير موجود إلا في أفكار الفلاسفة والمفكرين غير الواقعيين.
2: إن النجاح الأكبر الذي نحققه في حياتنا هو أن تتطابق أقوالنا بدرجة كبيرة مع أفعالنا، وهذا هو عماد من أعمدة النجاح المهمة. إن نجاحنا هو هدية كبيرة نهديها للمجتمع، للوطن، للمستقبل. صحيح أننا المستفيدون بشكل مباشر من هذا النجاح الذي حققناه، ولكن المجتمع بالتأكيد مستفيد منه وبشكل مباشر أيضا.
1: وهكذا عندما أساهم في عمل ناجح في مجتمعي، مهما كان هذا العمل صغيرا، فإنني أرفع مستوى من حولي، ولكن بشكل

0: أكل عملي علمي سلوكي، وليس بالأقوال الكبيرة والنصائح الكلامية التي لا تدفع إلى التقدم إلا إذا كانت مترافقة بسلوك سوي وتفان بالعمل.
1: والمهم أن نظل متفائلين لنصنع أملا جديدا، وحتى لو أخفقنا فالمثل الأوكراني يقول: الإخفاق يعلمك أكثر من النجاح.
0: والآن إلى حلقة الغد، حيث نلتقي مع برنامج تعلم كيف تنجح.
2: تعلم كيف تنجح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. البث المباشر.

الرحمن الرحيم. نبدأ وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج البث المباشر من عمان، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية، وإذاعة إربد الكبرى، وراديو عمان اف ام. أهلا ومرحبا بكم. صباح الخير، صباح الأمل، صباح الرضا، تحياتنا لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان، معكم مستمعينا من الآن وحتى الساعة 10 صباحا. اليوم مستمعينا، اليوم الخميس، آخر أيام العمل لهذا الأسبوع. إن شاء الله نكون خفيفين لطيفين عليكم بحلقتنا لهذا اليوم الموافق 14/5 للعام 2026 ميلادي و26 ذو القعدة للعام 1447 هجري. مستمعينا، اسمحوا لي أن أرحب بفريق العمل الذين يخرجون هذا البرنامج إلى حيز الأثير. صباح الخير للزملاء في المراقبة الرئيسة، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الأستاذ وجدي نصراوين. يا صباح الورد، يسعد صباحك. معكم مستمعينا بالصوت وبالصورة عبر صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، بإمكانكم مشاهدة حلقتنا لهذا الصباح ومشاركة أيضا حلقتنا لهذا اليوم لو تكرمتم. صباح الخير للزميلة تمارا النهار من السوشيال ميديا. ومن الإعداد معين الخصاونة وسهر الجبور، هيا موصولة مستمعينا من التقديم صدام رات في المجالي، ومني أنا مهط بيشات، أهلا ومرحبا بكم.

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا. صباح الخير من هنا من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية ومن عمان إلكم، لكل الأشخاص اللي على السمع معنا في برنامج البث المباشر من عمان، تحياتنا إلكم جميعا. صباح الخير لكل الأشخاص المتوجهين إلى أعمالهم، إن شاء الله جميعا بتوصلوا بالسلامة. صباح الخير عذرا لأبنائنا وبناتنا الطلبة اللي حاليا موجودين بمدارسهم، إن شاء الله بترجعوا لأهاليكم سالمين غانمين. صباح الخير للأشخاص اللي عم بيصبحوا علينا وعم بتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، يسعد صباحكم ويهل.

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا، صباح الورد لكم وين ما كنتوا. معنا في برنامج البث المباشر من عمان اليوم مستمعينا طقس دافئ في أغلب المناطق وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة. بعد شوي رح نتواصل مع إدارة الأرصاد الجوية لمعرفة المزيد عن درجات الحرارة لهذا اليوم وأيضا خلال عطلة نهاية الأسبوع. أما مستمعينا درجات الحرارة لهذا اليوم في مختلف محافظات المملكة.

العاصمة عمان 29، في الزرقاء 31، في جرش 31، في البلقاء 26، في الكرك 30، في معان 31، في إربد 31، في المفرق 30، في عجلون 30، في مأدبة 29، في الطفيلة 29، والعقبة 39، والله تعالى أعلم.

صباح الورد والنشاط، تحياتنا لكم مستمعينا. اليوم الخميس رح نذكر جميع مشاركاتكم وتعليقاتكم معنا على مدار حلقتنا لهذا اليوم. تحياتنا لكم، يسعد صباحكم، يا هلا. تحس الخميس شو ما كنت تعبان خلص في نشاط، انه بعده رح يكون في عطلة، كل بيكون متحمس.

يا صباح الورد، يسعد صباحكم مستمعينا، طمنونا عنكم، ان شاء الله تكونوا بافضل حال. كيف الوضع معاكم؟ يمكن هلا في مدارس بلشت في امتحانات النهائيه للعام الدراسي لهذا العام، ويمكن في ناس رح يبلشوا بعد العيد مباشره في الامتحانات. بسرعه بالسنه عم تنتهي، والله ما بعرف كيف العام الدراسي بسرعه خلص بهذا يعني بهاي السرعه. يمكن اليوم بنحكي عن شغلة التدريس وبنحكي عن وقت الامتحانات لأبنائنا الطلبة اليوم اللي امتحاناتهم بعد العيد، رح يكون معهم وقت اللي يراجعوا، بس شوي بيضل الواحد انه وينه بده يكون مبسوط بالعيد وفي بزيارات وإشي، وينه بيكون هكلان هم انه رح يكون في امتحانات، واللي رح يخلصوا قبل العيد رح يكونوا مبسوطين طبعا. ما بعرف، يمكن في أشخاص كثير بلشوا بمراجعة المواد لأبنائنا الطلبة بالنسبة للامتحانات، في ناس بلشوا بالامتحانات فهلا اوريدي رح يكونوا اصلا عم يدرسوا للامتحانات. شوي بتشعر انه وقت الامتحان بمر بسرعه والضغط ايضا في وقت الامتحانات. ولكن بدي احكي شغله اليوم للاهالي اللي بتابعوا ابنائهم على مدار السنه ومدار الفصل، بيكونوا متابعين درس بدرسه، هدول يعني معهم حق اذا ابنهم كان في ماده معينه ما جاب علامه او انه نقص منه علامات، فهون معهم حق يكونوا زعلانين، لانه هم بيكونوا متابعين ابنائهم باول باول، درس بدرسه، عارفين شو عم بدرسوا، عارفين شو المستوى اللي عندهم. اما اللي بيكونوا فقط وقت الامتحانات بيفتحوا كتب اولادهم، بصيروا هم بدهم أول إشي يطلعوا على المادة عشان يقدروا يدرسوها لأبنائهم. هنا بيكون الأهل كمان زعلانين إنه ليش مثلا ابني ما جاب علامة كاملة أو ما جاب علامة عالية. هنا ما بتقدر تطلع بيطلع لك إنك تزعل، لأنك أنت طول الفصل ضليتك مش عم بتتابع ابنك، أو وقت الامتحانات فقط بلشت تشوف ابنك شو عم بيدرس أو شو معاه مواد. لهيك دايما مستمعينا احنا اول شيء بدنا نراعي قدرات ابنائنا في الامتحانات، نشوف احنا شو تعبنا على ابنائنا على مدار هذا الفصل او مدار هذا العام، وبناء عليه نقيم انه ابننا رح يجيب علامه او مش رح يجيب علامه. او وتماما يعني الواحد لازم ينتبه لهاي الشغله، انه احنا ما بصير نحط كل الضغط او كل الانجاز على المدرسه، شو ما كانت المدرسه قادره وعندها القوه الا ما يكون في دور كبير لل الأهل بمتابعة أبنائهم في البيت. لهيك دائما بنحكي لكم ربنا يوفقكم وربنا ييسر أموركم، وأبنائنا طلاب التوجيهي ما ضل شيء كمان على امتحاناتكم، ربنا يفتحها عليكم بامتحاناتكم، ربنا ما يضيع لكم تعب أيضا لا لكم ولا لأهاليكم إن شاء الله، فربنا يوفقكم جميعا. والله أنا لما أسمع صوت متعب خلاص خلينا نسمع يلا يعني.

صباح الورد والياسمين لكل الأشخاص المتواصلين معنا لليوم في برنامج البث المباشر من عمان. يسعد صباحكم، يا هلا فيكم. ماهر العمايري صباح الخير. أم مراد يسعد صباحك. حمد بني حمد وأبو عز السعايدة صباح الخير. أبو حازم الدبايبة صباح الخير. خالدة أزريقات وجهاد غالب الكسواني صباح الخير إلى كل والدتك أم زياد، يا هلا فيكم. أحمد السرحان صباح الخير.

0: أم غيث المعايطة ورمزي بني معمر. صباح الورد يا سيدي، تحياتنا.
1: دورنا يوم الوطن ينخرق وندق عز دورنا
0: وعلي الزطايمة. صباح الخير إيمان أبو ليلى، يهلا فيك، صباح الخير.

0: كركور صباح الورد، يا هلا فيك.
1: يوم تسمع عطارنا للعز دوم تلقانا
0: أحار الستاتية، صباح الورد كوكب المعايطة، يا هلا.
1: دار الكرم
0: أتبكر، صباح الخير. عيسى أبو حماد، صباح الورد. نداء عبيدات، صباح الخير إليك ولوالدتك، وبتصبح على خواتها غادة ونادرة عبيدات، يا صباح الخير.

محمد الفقهاء صباح الخير. عماد الرواجبي صباح الخير، يسعد صباحك. حربي السعودي يسعد صباحك، صباح الخير. هشام الدراوشي صباح الخير. عادل النعامة وهيثم البدارنة يسعد صباحكم. ومراد صباح الخير.

جوجون المنسور يسعد صباحك. صباح الخير. دكتور ثائر أبو عاشور صباح الورد يا سيدي، سعد صباحك. رزق التلاوي أبو محمد صباح الخير.

وسبر هارت صباح الخير. محمد فؤاد زيد الكيلاني تحياتنا لك يا سيدي صباح الخير. أبو شاكر الخلايلة صباح الورد، وعط الله نعمة تسعد صباحك، وأبو هشام النوافلة صباح الورد، يا هلا فيكم. محمد النجار صباح الخير. أبو يوسف يسعد صباحك، وياسمين السعود صباح الورد، والياسمين عبد الهادي مساب يسعد صباحك يا سيدي يا صباح الخير. هشام الرواجد يسعد صباحك، وهشام الدراوش صباح الخير. دلال مكاوي صباح الورد يا سيدي تحياتي. علي الشبلي صباح الخير. ميسر جمال صباح الخير يسعد صباحكم. عبد الله بني ياسين وأم غيث المعايطة صباح الخير. أم محمد المشاق ومفيد الشناق صباح الخير. عبد الرحمن أبو دامس صباح الخير. ناصر كريم صباح الورد. عدنان شاهين يسعد صباحك. أم دحام صباح الخير. سمير المجالي صباح الخير. روز المغايرة صباح الورد، والياسمين تحياتنا. أبو ركان المغاربة صباح الخير. علي أبو محمد يسعد صباحك صباح الورد والياسمين يا سيدي. هلال العماير وزيد المومني صباح الخير. انتقى الرواضية وسهام مارديني صباح الورد. موسى الحرايزة صباح الخير. ماهر العماير أول واحد صبحت عليه. عاطف الفراي صباح الورد يسعد صباحك. عبد العزيز السلامات صباح الخير يا سيدي. رجاء سنقرط صباح الخير.

صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا في برنامج البث المباشر من عمان. في اشخاص والله عم بيباركوا في تخريجات عنا في جامعه مؤتة رح يكون 19/5 يوم الثلاثاء. بنتمنى لهم التوفيق يا رب والف مبروك ان شاء الله. هذا النجاح لكم جميعا مبارك ان شاء الله.

0: عادل مشاك يسعد صباحك. وبلال قاسم يسعد صباحك. صباح الورد أستاذ عبد الرحيم الزواهري تحياتنا إلك. وآسيا طبيشات صباح الخير. أم حسام العكش صباح الخير.
1: يعيش جلالة الملك المعظم.
0: يعيش.
1: يعيش جلالة الملك المعظم.
0: يعيش.
1: يعيش جلالة الملك المعظم. يحيى الأردن. يحيى الأردن. يحيى الأردن. كافي المعنوية.
0: إن شاء الله دائما تبقى عالية.

هاي حماس يا وجدي. الأغنية للخريجين عنا خريجين كمان كلية الأميرة منى رح يكون في لهم تخريج, وأيضا مؤتة والطيران صحيح كلهم رح يكونوا على فكرة نفس الموعد 16 و17 و19 أتوقع, فما نتمنى لكم التوفيق. مبارك يا رب, مبارك لكم ولأهاليكم.

عبد الله غني ياسين، يا صباح الخير، سعد صباحك يا سيدي. شكرا علي الزطايمة، صباح الورد. تعاد البيايضة، يا هلا والله. عاطف الفراية، صباح الخير.

عبد عواد صباح الخير، وعلى أبو دية صباح الورد، مفلح الغوانمة صباح الخير يا سيدي يا هلا. أبو خالد الشوبكي صباح الخير. حسين المداهنة صباح الخير. عطلة العثمان يسعد صباحك، وإبراهيم الرجا صباح الخير. زايد الحراحشة يسعد صباحك، وأحمد الحراحشة يسعد صباحكم. زايد الخوالدي تحياتنا. عصام الخوالدي يسعد صباحك. سمير المجالي يسعد صباحك يا هلا والله. عبد الله شموت صباح الخير، والله زمان ما تواصل معنا، طمنا عنك كيف الحال يا سيدي.

حساب يحمل اسم الهدف صعب بني عامر. عم بصبح علينا والله. صباح الخير مالك النظامي أبو زيد وعلي المحسن. صباح الورد حسن الخالدي. يا صباح الخير يا سيدي. صباح الخير. خليل البدوي يسعد صباحك. شكرا يا سيدي. صباح الخير. عبد المنعم الشلول ومحمد زايد ورسم العوضات. صباح الخير. أبو راشد صباح الورد يا سيدي. نعيم المومني وسائد كنعان. صباح الخير. العنود وماجد سليم. صباح الورد. عبد الله السردي وراجح المحاشي يسعد صباحكم. سامي عمر تحياتنا إلك. ريما طبيشات وأحمى أحلام المشاقبة يسعد صباحكم. صباح الخير. صالح الحمدين وعيسى يسعد صباحكم. أحمد أبو شريف صباح الخير يا سيدي. أبو محمود مهنة صباح الورد. أبو سقر الفراية وفضيل مياس صباح الخير. هاني الدباس يسعد صباحك.

0: خالد خليل يسعد صباحك، غانم يسعد صباحك، علي أبو محمد صباح الخير.
1: والضحك كابر عن كابر ونحط الكاسر على الكاسر.
0: وفاء صباح الورد يا هلا.

حلوة شمرية. صباح الخير. طلال أبو هديب يسعد صباحك. لؤي القيسي صباح الخير. فردوس يوسف صباح الخير. عصام النصر بصبح على بنته تاليا صباح الورد.

حاضري بدهم النشرة الجوية، فريق الإحداث بدهم يطمنوا كيف الجو بيكون خلال العطلة. طيب حاضرين تكرم. مصطفى مخلط صباح الخير. سالم أبو سعيفان صباح الورد، يا هلا فيكم، تحياتنا. سعيد العمري صباح الخير يا سيدي.

0: خالد القيسي صباح الخير. خلف ومحمد وسهر صباح الورد.
1: جنان الشمع منهب الليل وظلمة احنا من الله زعمة.
0: عبد الله ابو صالح يسعد صباحك. سمير جلايله. احمد الجديفات صباح الورد يا سيدي. نصر جمال والله صبحت عليك، تحياتنا مره ثانيه. عبد الله ابو صالح يا هلا فيك. والعقبه بتواصل معنا، كيف الاجواء؟ اتوقع حامي اليوم بالعقبه. هلا رح نعرف اكثر كيف الاجواء رح تكون خلال عطله نهايه الاسبوع. ولهذا اليوم تنضم الينا على الهواء مباشره من اداره الارصاد الجويه الاستاذه نجوان الشوابكي. استاذه نجوان صباح الخير.
2: صباحك ست مها، انت وجميع المستمعين والمتابعين حياكم الله.
0: يا صباح الخير، يسعد صباحك. اليوم الاجواء دافئه في اغلب المناطق وحاره في الاغوار والبحر الميت والعقبه.
2: صحيح.
0: حدثينا اكثر عن درجات الحراره لهذا اليوم وايضا خلال عطله نهايه الاسبوع، تفضلي يا ستي.
2: باذن الله. طبعا مثل ما تفضلتي ست مها، طقس دافئ في اغلب مناطق المملكه، حار في الاغوار والبحر الميت والعقبه، يعني خاصه

0: العقبة اليوم متوقع العظمى فيها تكون 39 درجة. رح يكون في ظهور للغيوم إن شاء الله في سماء المملكة، رياح شمالية غربية معتدلة السرعة لكنها تنشط على فترات تثير الغبار خاصة في مناطق البادية. فبدنا نحكي لإخواننا المواطنين في مناطق البادية، يعني خاصة الشرقية منها والجنوبية الشرقية، أنهم يتوخوا الحيطة والحذر، لأنه الغبار المثار بفعل الرياح يعمل على تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا.
1: والله الغبرة مشكلة أستاذة نجوان، يعني اللي عنده حساسية بهاي الأجواء وكبار السن بفضل أنهم ما يطلعوا بهاي الأجواء.
0: فعلا تتمها، يعني لازم ياخذوا احتياطاتهم، يلبسوا كماماتهم دائما، أدوية إذا كان في أدوية يعني ربنا يشفيهم وعافيهم، تكون أدويتهم معهم، ويبتعدوا عن الأوقات اللي بتكون فيها ذروة الغبار خاصة. يعني هذه الليلة إن شاء الله الطقس رح يكون لطيف، الحرارة في أغلب مناطق المملكة يميل للدفء في الأغوار بحمية والعقبة، يستمر ظهور لبعض الغيوم على ارتفاعات عالية ورياح تكون غربية معتدلة السرعة. هلا بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم، بالنسبة لعمان حوالي 29 درجة العظمى والصغرى 17، المرتفعات ما بين 26 ل 27 العظمى، الصغرى ما بين 13 ل 14 درجة، مناطق البادية 34 العظمى الصغرى 19. وبالنسبة للأغوار البحرية والعقبة العظمى فيها بتتراوح ما بين 36 ل 39 درجة، أما الصغرى ما بين 22 ل 26 درجة مئوية. يوم غد واللي هو عطلة نهاية
1: يوم الجمعة،
0: يعني إن شاء الله رح يكون في انخفاض ملموس على درجات الحرارة.
1: قد إيه يعني ملموس؟
0: يعني حوالي 5 إلى 6 درجات.
1: والله فرق يعني.
0: بس هي رح تكون يعني حوالي 3 عامل هذا الوقت من السنة. لا طقس رح بإذن الله يكون معتدل.
1: معتدل.
0: في أغلب المناطق.
1: تمام.
0: يصبح حار نسبي في مناطق الأغوار والبحرية والعقبة. رح تظهر الغيوم كذلك على ارتفاعات عالية، لكن الرياح رح تكون شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، رح يرافقها هبات قوية أحيانا ممكن تتجاوز سرعتها حوالي 70 كيلومتر في الساعة، رح تكون مثيرة للغبار.
1: مناسب للرحلات الخارجية؟
0: والله هو رح يكون بسبب يعني شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة إلها والغبار المثار رح يكون مش مناسب.
1: مش مناسب. ولا بأي مناطق، حتى المناطق اللي تكون فيها درجة الحرارة عالية، ولا كيف الأجواء يعني بشكل عام؟
0: هي الغبار رح يكون يعني غبار منتشر تقريبا في جميع أنحاء
1: في جميع المناطق
0: المملكة. مع شدة سرعة الرياح، يعني إحنا لما نحكي عن هبات حوالي 70 كيلومتر في الساعة، يعني هواء رح يكون شديد، رح يعني بمفهومنا العامي رح يعني يكون في تطاير.
1: يعني مش مناسب.
0: يعني ممكن أقصى الشمال يعني يكون
1: شوي. طيب والسبت كيف الأجواء؟
0: هلأ بالنسبة ليوم السبت رح يستمر الطقس، يعني أو درجات الحرارة رح تكون حول معدلاتها العام.
1: يعني مشابهة ليوم الجمعة؟
0: يعني مع انخفاض طفيف، يعني حوالي درجة إلى درجتين مئويتين. يعني رح نحس بالجو ألطف شوي من يوم الجمعة. كذلك في الأغوار بحمية والعقبة تصبح الأجواء دافئة، رح تظهر غيوم على ارتفاعات منخفضة، لكن الرياح رح تستمر شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ومثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية. يعني يوم السبت العظمى في عمان رح تكون ما بين 22 ل 24 درجة، والصغرى ما بين 12 ل 14 درجة، أما العقبة فرح تكون العظمى فيها حوالي 33 درجة والصغرى حوالي 24 درجة مئوية بإذن الله.
1: نعم. يقال حسب يعني ما متابعي للأرصاد إنه الأسبوع القادم رح يكون في انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة.
0: هلأ بالنسبة للأسبوع القادم مها، يعني إحنا بالنسبة ليوم الأحد اللي هو بداية الأسبوع رح يكون في ارتفاع.
1: ارتفاع.
0: على درجات الحرارة. إحنا بنراقب حالة جوية. يعني
1: لسه مش ثابتة.
0: يعني هي لسه ملامحها مش كتير واضحة، بس يعني حتى لو طرأ انخفاض إحنا يعني
1: خلص خرجنا من أجواء البرودة.
0: 17 و18
1: يعني شو ما كانت هلأ في انخفاض بضل الأجواء دافئة، مفهوم. بس إحنا يمكن شوي منخاف على كبار السن، حكينا من ناحية الغبرة والأجواء اللي بيكون فيها الأجواء مغبرة، إنهم يكونوا يرتدوا الكمامة أو ما يطلعوا نهائيا من منازلهم بهاي الأجواء، لأنه صراحة والله الأجواء شوي عم نشعر كمان في الناس عم تمرض بهالأجواء. اليوم في انخفاض، الصبح بيكون بالليل بيكون في برد، فلهيك الأجواء عم تتغير، لهيك بدنا نتمنى السلام.

كامل الجميع والكل ياخذ الحيطه والحذر بهذا الموضوع. انا بدي اتشكرك على كل هذا التوضيح لاذاعه المملكه الاردنيه الهاشميه وبرنامج البث المباشر من عمان. نتمنى لكم عطله سعيده يا ستي. من اداره الارصاد الجويه الاستاذ نجوان الشوابكه، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك، تحياتنا، يا هلا.

0: يسعد صباحكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. مستمعينا نطلعكم على أبرز العناوين الإخبارية لهذا الصباح. جلالة الملك يترأس اجتماعا مع مسؤولين وممثلين عن قطاع الصناعة. سمو ولي العهد يؤكد أهمية توظيف الحلول التكنولوجية لمعالجة الازدحامات المرورية. الأردن والبحرين يبحثان تداعيات التصعيد الخطير في المنطقة. وانطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين أمس. أمانة عمان الكبرى تحدد مواقع بيع وذبح الأضاحي وبدء استقبال الطلبات إلكترونيا. وزارة الطاقة تنفذ حملة لتعزيز الوعي البيئي والسياحي. هيئة تنظيم النقل البري ضبط 40 مخالفة نقل ركاب دون ترخيص أسبوعيا. البث المباشر من عمان معكم مستمعينا وعلى الهواء مباشرة حتى الساعة 10 صباحا.
1: من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026 لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا الإلكتروني qra.jo.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها.

0: السياح عنا لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: البث المباشر

0: يسعد صباحكم مستمعينا، جديد البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا، في وقت تتزايد فيه أهمية الأمن الغذائي والدوائي وتعزيز الصناعات الوطنية، ترأس جلالة الملك عبد الله الثاني اجتماعا موسعا مع ممثلين عن قطاع الصناعة لمتابعة أداء الصناعات الدوائية والكيماوية والغذائية، والتأكيد على أهمية ترسيخ مكانة الأردن كمركز صناعي إقليمي قادر على المنافسة وفتح أسواق جديدة، لإلقاء الضوء على مؤشرات نمو لافتة في الصادرات الصناعية وعلى أهمية دعم الصناعات التحويلية ورفع الكفاءة للإنتاج المحلي، خاصة في القطاعات المرتبطة بالغذاء والدواء باعتبارها من ركائز الاقتصاد الوطني ومحركات التشغيل والاستثمار. للحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة رئيس غرفتي صناعتي الأردن وعمان مهندس فتحي جغبير. مهندس فتحي صباح الخير.
1: صباح الخيرات،
0: تحياتنا لك يا سيدي، سعد صباحك.
1: الله يسلم عمرك، صباح الخير يا ستي إليك ولكل المستمعين الكرام.
0: صباح الخير. يعني بداية مهندس، كيف تقرؤون أهمية الاجتماع الملكي مع ممثلي القطاع الصناعي في هذا التوقيت تحديدا؟
1: أشكرك مرة أخرى، والحقيقة أصبحت الاجتماعات مع سيدنا خليني أقول شبه دورية، ترى يعني إحنا نجوز بنجتمع أكثر من كذا مرة خلال السنة.
0: على ماذا يعني ذلك؟
1: هذا بعني تماما أنه في اهتمام ملكي واضح بالقطاع الصناعي، وعلى هذا بعني أنه القطاع الصناعي هو يعني أهميته قصوى للأسباب كثيرة. أولا القطاع الصناعي هو مشغل الرئيس، هو اللي بيضمن الأمن زي ما تفضلت الغذائي والدوائي وباقي القطاع بشكل عام كل والكيماوي والآخري، لأنه إحنا شوفي مرقنا بظروف صعبة، مرقنا في ظرف كورونا
0: صحيح،
1: وأعتقد أنه تعلمنا ولو مش بالشكل اللي لازم يكون،
0: وكأن كورونا درس لا ينتسى مهندس. يعني احنا اليوم عم نشوف أنه كثير صرنا نبني عليها أشياء كثيرة، ونحط دائما لقدام إيش ممكن يصير أو نتوقع أشياء ما كنا نتوقعها. نعم
1: يعني بكورونا، بداية الكورونا كان خلص وقف الإمداد لأي إيش، ما كنا نقدر نستورد ولا إيش. فلو ما كان عندنا صناعة، وأثبتت الصناعة في كورونا أنها موجودة وأنها قادرة على أنها تسكر يعني الموضوع انه الاستيراد.
0: نعم.
1: هو من هون يعني انت عارف انه سيدنا من من من استلم العرش اهتم في القطاع الصناعي، والدليل على ذلك انه بدايه استلامه للعرش الحقيقه هو بدا في موضوع الاتفاقيات العالميه اللي عمل موضوع الولايات المتحده.
0: نعم.
1: اتفاقيه ثنائيه كنا نصدر في حينها 100 مليون، اليوم نصدر 3 مليار زائد. فاهتمام سيدنا ترى بدا مع بدايه تسلم، وانا اذا بدي ارجع اكثر من هيك بدي اقول لك سيدنا كان يهتم في الصناعه وهو في الجيش، فاقول لك كيف. اقول لك انا انت عارف اني انا ضابط متقاعد مفاتيح سلاح مهندس، وانا من سلاح الصيانه الملك. اللي انبثق منه من سلاح الصيانه اللي كان يسمى كادبي واليوم جودبي. الهدف من المركز الملك عبد الله كان يسمى بهاي الطريقه هو تصنيع بعض المعدات الحربيه. اللي بدا في فكره هذا الموضوع هو جلاله الملك لما كان بذكر في رتبه جزء مقدم. فهو عنده هذا يعني النظره للقطاع الصناعي للصناعه من زمن طويل، من هو يعني بالقوات المسلحه.
0: نعم.
1: فامتدت تماما. فبدا في لكن كورونا زاد هذا الاهتمام بشكل كثير كبير. يعني بدا يعني يزيد في عدد زياراته للمصانع. انا ذكرت لسيدنا امبارح احنا قاعدين يعني في معظم الحالات بنرافق سيدنا في جولاته العالميه.
0: نعم.
1: وهذا بيفتح افاق لنا. وأنا قال لي يا سيدنا في يوم ما زار غرفة الصناعة قال لي خلينا نستفيد من علاقاتي في في في أفريقيا وفي الدول. إحنا رحنا بمعي سيدنا على كذا دولة صحيح، فمنها رحنا كازاخستان، رحنا فيتنام. إحنا كل دولة بزورها سيدنا ونكون معه أو مش معه، لكن لما نكون بتعرف يصير لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال، إحنا صرنا نصدر بعض السلع لهذه الدول اللي ما كنا يعني زي كازاخستان بحياتنا ما صدرنا لا إلا مؤخرا بعد زيارة سيدنا. فذكرت أنا لسيدنا أهمية هاي الزيارات اللي بيعملها ومرافقته وأيضا زيارات المصانع وزيارته لغرفة الصناعة مؤخرا. هذا له أكثر من من من من من مدلول الحقيقة ورسالة للحكومة إنه أنا موجود وأنا بهتم. نعم. وهذا بيعطي الحكومة أيضا حافز واهتمام ما في شك. إلنا كصناعيين كمان بيعطينا هذا الحافز وهذا يعني في من ضمن الأشياء اللي حصلت في امبارح الاجتماع إنه إحنا جبنا معنا الأخ العزيز حسن الصمادي اللي من اول التوجيهات اللي كان يقولها سيدنا في ايام كورونا انه احنا لازم نروح باتجاه نصنع موادنا الاوليه قدر الامكان. اخوي ابو محمد اللي هو العملاق بدا من كم سنه يصنع المواد الاوليه فراح معنا بهذا الاجتماع عشان يقول قصه نجاح.
0: نعم.
1: وكان معنا طبعا السيد محمد
0: وهذه القصص لازم إنه نستفيد منها كمان. عطوفتك مزبوط. نعم.
1: نعم. وكان معنا السيد محمد أبو غزالة اللي بملك الدولمونتي والوجاز الوطني وأيضا ذكر قصة نجاح. وكان معنا طبعا زي ما تفضلت ممثلي قطاع الغذائي اليوم يعني زادت صادراته 16%. كنا نصدر بالغذائي بجوز قبل 20-25 سنة كنا نصدر 80 مليون، اليوم نصدر مليار. وهذا شوفي يعني الأرقام يعني مليحة ممتازة، لكن صدقيني وأنا بقولها على مسمع كل اللي بيسمعونا، هاي أرقام ممكن تكون أضعاف وضعف أضعاف.
0: وهذا يعني تقصد يعني أنه إحنا بنسعى أنه نكون أكثر من هيك؟
1: مش نسعى بس في قصور. أنا اللي بقوله في قصور.
0: من أي جهة القصور عطوفتك؟
1: من من من من يعني بشكل رئيسي. وأنا لا أقصد حكومة في عينها. أنا بقصد في قصور من حكومات متعاقبة. هلا في إيجابيات، في اشتغلنا مع بعض، بنشتغل مع بعض، بنحط ايدينا بدين بعض. لكن ما زال في قصور.
0: تقصد إنه إحنا بحاجة إنه يكون في هناك تسهيلات أكثر من قبل الحكومة؟
1: يعني أقول لك بلاش تسهيلات. يعني في أشياء، في منغصات. وأنا أشوفه بكل صراحة. كل اللي بقوله الآن وأكثر منه أنا قلته قدام سيد. ما في تردد، لأنه اليوم في أشياء كثير إيجابية. يعني الحكومة الأسبوع
0: بس إحنا عطوفتك يعني كمواطن أردني بيطلع برا في خارج البلد بيشوف قدي مثلا لما يشوف في منتجات إنه أردنية قدي إحنا بنفتخر بهذا المنتجات، وهذا دليل إنه إحنا عم نتطور، هذا دليل إنه إحنا إنه في أن أسواق برا عم نشوف في إقبال من قبل الدول اللي خارج الأردن، إقبال على المنتجات الأردنية.
1: نعم. لا لا اللي بتقولي مي أنا بتذكر وين قبل ما أدخل معترك الصناعة زمان، يعني كنت في دورة في أيام الجيش في أمريكا، شفت هيك قميص بتذكر، بس أنا ما كنت يعني بفهم بالقطاع مطلقا. لقيت الصناعة أنا قريتها صناعة في عمان. أنا قريتها هيك.
0: أنت انبسطت؟
1: شو انبسطت؟ أنا صرت أرجف بعدين طلعت عمان وانبسطت كمان لأنه
0: بلد عربي صحيح. لا.
1: طبعا
0: لا.
1: اليوم لما نروح نزور ونزور المحلات بالذات عشان أقولك صراحة شوفي ما هو أنا لما

0: أقول لا أنكر الإيجابيات، ولكن ليش ما نعمل أضعف؟ أقول لك شغلة،
1: بس إحنا بنسعى أنه نكون دائما أفضل. أنا مقدر اللي بتحكي فيه، ونعرف أنه هذا الشيء ممكن أنه كمان يفتح أبواب كثيرة، سواء للأيدي العاملة، سواء كمان لرفعت السوق في الأردن.
0: أهم نقطة في موضوع القطاع الصناعي هو التشغيل. لمتى بدنا نضل نشوف أولادنا؟ إحنا كلياتنا من عائلات بسيطة، صح ولا لا؟
1: صح طبعا.
0: يعني ثلاثة أرباع قرايبنا طفانين يدوروا على شغل. هذا أهم هذا أهم نقطة بنحكي فيها، ناهيك عن العمل الصعبة، رفض الخزينة بالضرائب. لا، قضية الصناعة قضية ما كانت الناس ولا الحكومات سابقا تعي أهميتها.
1: صح.
0: إنه ليش أنا أجيب مستورد بشكل عام؟ أنا بحكي بشكل
1: مفهوم. نعم.
0: طالما أنا قادر أصنع في بلدي، أنا
1: بجيب ممكن أصنع ببلدي وبشغل أيدي عاملة كمان ببلدي.
0: صح. بس لكن صحيح. أنا بجيب بستورد اللي ما بتصنع في بلدي.
1: صح.
0: للأسف. الرز والسكر اللي بدك يجيبه، إنما أنا فين في منغصات؟ في منغصات في الإجراءات اللي بتصير قاعدة في في, في في في مع الصناعيين كثير، لكن يعني خلينا بس صبح نكون متفائلين.
1: احنا دائما متفائلين ان شاء الله يا رب،
0: وايجابيين ان شاء الله، وربي يديم.
1: طيب. اليوم عطوفتك جلالة الملك تحدث عن ترسيخ مكانة الأردن كمركز صناعي إقليمي.
0: صح.
1: ما الذي يحتاج القطاع لتحقيق هذا الهدف؟
0: أود أقول لك ليش بقول سيدنا هيك. يعني ليش؟ يعني من التجارب، من كل التجارب اللي صارت، وأنا كنا نقول هذا الكلام لأخواننا الأردنيين اللي بيستثمروا برا، وهذا ما بمنع أنه حدا يستثمر جزء برا، لكن الأصل هون. هذا كنا نظل نقول، شوفي اللي راحوا تركيا، يعني نحكي بالوضوح، المستثمرين راحوا تركيا ندبوا وقاعدين بيرجع، فجأة تنزل الليرة ولا مش عارف شو العملة، ولا هي نازلة للحضيض دم. اللي راحوا لدول شقيقة بدون ذكر الأسماء، نفس الشيء، بيزالوا بيطلع العملة وقوانين ممنوع تطلع مصاريك من البلد، لا ممنوع مش عارف ايش، غير الأتوات والقضايا الأخرى. فجأة بتغير قوي. الأردن ثبت على مدار كل سنة، ربما يكون الربح المستثمر في الأردن شوية أقل من بعض الدول، لكن ما في خطورة. الأردن ثبت بأنه دولة مؤسسات، دولة آمنة. أمن لا تعني أنك تمشي بالليل وبس، أنا عارف أنه في كثير من الدول تمشي بالليل وأنت أمانة. الآمن من حيث القوانين، ثباتها. ما في يعني ما في مستثمر في الأردن إجا فجأة لقى أنه اتأممت مصنع وتأمم، أو أنه الدينار الأردني صار خسر كل ما يملك. ثبت. هذا اللي هذا السبب يقول سيدنا، أنه العالم كله فهم، فإحنا لازم نكون المركز، ناهيكي عن موقعنا الجغرافي. إحنا اليوم لما صارت الحرب الشقيقة العراق صارت كل بضاعتها تجيبها من الميناء، من عندنا، من العقبة. الأهل في سوريا،
1: في سوريا صحيح،
0: صار كله يستخدموا ميناء العقبة. فإذا لابد من يعني بديش أقول كلمة استغلال إلا بالناحية الإيجابية. لابد من الاستفادة من هاي الأوضاع، وإحنا بنخدم الأهل والجيران اللي حوالينا أصلا. يعني ما هي سلبية على الآخرين. والأردن يعني حتى شعبه يعني شو بدي أقول لك، بضياف محترم
1: الحمد لله. هذا الشيء إحنا يعني صراحة فخورين فيه، وحتى لما نطلع برا قديه لما يعرفوا إنه أنت معك جواز أردني أو إنك أنت أردني، قديه الترحيب بفرق صراحة من يعني أي دولة أخرى. هذا الشيء كلياتنا الحمد لله بنلاحظه لما نسافر ونطلع، بنعرف قديه إحنا مرغوبين ومحبوبين برا، ومعروف عن بلدنا شو هو. اليوم كيف يمكن بناء اليوم كيف يمكن البناء على الدعم الملكي لزيادة التنافسية المنتج الأردني في الأسواق العالمية؟
0: هو يعني شوف، لما انا حكيت بعض النقاط ربما ما تكون على هوا هذا، انا حكيت لسيدنا السلبيات اللي احنا فيها او المنغصات اللي بنمر فيها. اعتقد يعني هذا توجيه مباشر. انا شوفي، لابد اقر واعترف انه دولة الرئيس رجل جاد في العمل، يعني ما حدا بيقدر يناقش هذا الموضوع.
1: هناك في إنجاز، الكل عم بلاحظ، سواء صحيح. كمان بتمديد ضريبة الدخل والمبيعات، التسهيلات اللي عم بتصير من قبل صحيح. الطاقة، كل هذه الأمور كمان هي بتحفز
0: تثبيت سعر الغاز، دليل على الجدية. وأنا قعدت مع دولة الرئيسية بالأسبوع الثلاثة لحالنا، وطلبت أنه يكون معنا بالغرفة لمدة نهار نص نهار، نطرح كل القضايا. أعتقد طبعا دعم سيدنا وتوجيهه للحكومة، إذا كانوا يعني إذا كان عندهم بده يشتغلوا

0: 90% راح يصير الشغل 100%، لانه كنا بندور على مصلحه واحده. احنا ما بنشكك في النوايا للحكومات. احنا دائما بنقول انه ما في ادراك حقيقي. انا صادفت وزراء محترمين جدا، كان يقول لي بعضهم انه يا ابو عدي اذا مش موفي معهم بالمصر يروح على اي دوله. هذا في كان يكون جهل في الإصراع. كان كثير من
1: تقصد لا يكون في هناك دراسة كاملة بماذا يتحدث
0: ولا لا وعي مفهوم. لأنه أقول لك شغلة ثانية، كانت الحكومات لسان حالها يقول يا أخي إحنا بلد مش صناعي، إحنا لا عندنا طاقة ولا عندنا مية، فالأيسر نعيش على الاستيراد. طبعا إيش عندنا؟ السياحة، ما السياحة كل ما يصير ضربة في المنطقة تنضرب غصبت عني وعنك وعن الحكومات. ومع أنها السياحة صناعة، يعني للأمانة أهمية القطاع السياحي ما بنزل عن أهمية القطاع هو والزراعي. فالزراعي يعتبر صناعي أصلا، تحط بذرة بتطلع ثمرة وبتنباع وبتتصدر وأيضا سياحة. لكن للأسف مرات هذا لا يعني إذا اليوم أنا يعني لازم أهتم بكل القطاعات. هو ليش لازم أنا يا أختار؟ فالسياحة مهمة، لكن أحيانا السياحة مش بدينا، فجأة بصير أي مشكلة بالعدوان الغاشم.
1: تقصد أنه نعطي كل القطاعات أهمية مثلة؟
0: نعم. وعلى رأسها اللي بيعمل صمام أمان. اليوم لو أنت ما بتلاقي عندنا خضرة زي ما صار في كورونا، لو ما في خضرة وفواكه ومتطلبات، لو ما في دواجن صناعة، أنت عارفة قديش عندنا مصانع وأرقى أرقى دواجن في المنطقة كلها، دواجن أردنية بوكلس إلا نباتي، مش عارفة بيض المائدة. في دول صار بيض المائدة بدولار ونص دولار الحبة، والأردن ظل ثابت. فهذا القطاع قطاع جدا مهم
1: طبعا،
0: وما حدا بيقدر يديره إلا لما يخش في أعماقه ويفهمه تماما.
1: عارف كل كبير وصغير بهذا القطاع،
0: أو يا عارف يا يثق في الممثلين القطاع.
1: حصلت
0: بعض الوزراء ما كان عنده هالدراية، لكن رتب مع هذا مع القطاع. اليوم عندنا وزير هو ابن القطاع الصناعي.
1: هذه نقطة مهمة جدا.
0: هو ابن أصلا، يعني كان بالمصانع سابقا بداية حياته. ثم في
1: فهو عنده المعرفة الكاملة بهالموضوع.
0: لكن طبعا بدنا أحيانا في نقاط، قلت لك مرات من ساير، مرات نمسك العصا من النص، لازم نمسك العصا مش
1: احنا. المهم نوصل لنتيجة مهمة لتفيد الجميع بهذا الموضوع. اليوم القطاع الصناعي يساهم بأكثر من 24% من الناتج المحلي. هل ترون أن هذه النسبة مرشحة للارتفاع في الأيام القادمة؟
0: طبعا. يعني احنا إذا مشينا على الخطط، على موضوع تحديث القطاع، منظومة تحديث القطاع الصناعي اللي على عاتقها ثلث النتائج، ثلث المتطلبات على القطاع الصناعي، مرشح طبعا يطلع عن الثلاثين، ومرشح أيضا زي ما قلنا أنه بدل ما منشغل اليوم 275-280 ألف يد عامل أردني. خلينا نبعد عن اللي بيقولوا أنه مرات ما هو كله وافد. هذا الوافدين في القطاع الصناعي بشكله 9%.
1: 9%.
0: نعم. وإحنا دائما بنحاول نعمل موضوع الإحلال. ألا في بعض القطاعات إذا استثنينا اللي هو زي المحيكات، المحيكات أصلا من أولها كانت الخطة أنهم بده يجوا معهم عاملتهم، لأنه هذا كذا. اليوم قطاع المحيكات بشكل 35,000 عاملة وعامل أردني، ولكن النسبة الأكبر أكثر من 60% وافد. خلينا نطلع منه. إنما باقي القطاع الصناعي اللي هو الغذائي والدوائي وكله بشكل العمل. فإذا إحنا اليوم بدل ما نشغل 275 إحنا قادرين نشغل 500. أقول لك شغلة معلومة سريعة، إحنا كل ما يزيد صادراتنا مليار بنفتح 30,000 فرصة عمل تقريبا زائد ناقص. طب أنا اليوم لو محل الحكومة يعني هيك بحط على اللوح على اللي كنا نقرأ عليه وإحنا صغار، نحط على اللوح بقول اليوم صادراتي 12 مليار دولار، صح؟ طب أنا قديش بدي إياها حتى تنهي البطالة؟ بحسب أنا عندي 450 تقسيم 30 بطلع هالقد. إذا أنا لازم صادراتي بدل 12 على سبيل المثال. إذا في حدا بدقق وراي أرقام ما بحكيش أرقام، يعني
1: نعطي أمثلة.
0: بدل 12 مثلا أنا مفروض أصير عندي 20 على سبيل المثال. طيب هاي بدي أوصلها 20 مشان أقضي على

0: طالب، وهذا حكي مثالي لما بقضي على جزء كبير. طيب طيب انا شو لازم اعمل حتى اوصلها 20 مليار؟ تعال يا قطاع الصناعي، تعالوا تعالوا نقعد مع بعض، شو نعمل؟ الطاقه مكلفه يا اخوي، من هون ورايح انتم مسموح لكم
1: تسهيله
0: طاقه بديله، طاقه بديله، يلا روح كل واحد يروح على مصنع ويعمل طاقته البديله، ما فيش قيود عليك ولا الحد الفلاني. طيب
1: بس احنا والله عطوفتك عم نشوف هذا الشيء جديد، يعني بالحكومه اللي حاليا عم نشوف التسهيلات اللي عم بتصير حاليا واللي عم تتحدث عنها، هذا الشيء يمكن لقدام رح يبين ويثمر.
0: انا بس بقوله بده هيك اطلاق اسرع. اليوم عندنا غاز الريش، انت عارف شو معناته غاز الريش؟ غاز الريش يا سيدتي، اليوم بعض المصانع بيستخدمه، شوف اللي بيستخدم غاز الريش شو بيصير معه. اولا بيوفر 50%
1: صح
0: من كل اثنين، صار حرب سكرت العالم
1: هو بيضل شغال
0: ولا عنده انقطاع للغاز، يعني
1: صحيح.
0: احنا الله رحمنا انه لو يعني اولا احنا مجاورين لدول فيها نفط
1: صح،
0: فبقول لك الاردن محمي ومحظوظ
1: الحمد لله،
0: لكن زي ما قلت لك لما هذا ب 2029 الغاز الريشي راح يغطي كل المناطق الصناعية، راح يكون عندنا اكتفاء ذاتي. انا بطلب
1: 2029 يعني مش بعيد كثير عطوفتك، هذا الشيء كمان قد ايه راح يشغل فيه فرص عمل، يصير في عنا
0: فرص عمل،
1: قد ايه راح يصير في عنا حتى الاقتصاد ورفع كل ال،
0: انت عارف اي مصنع بتقل كلفه غير المشاريع اللي راح تقوم على المشروع، لكن تعرف اي مصنع بقل كلفه، انت بتعرفي في مثل بيقولوه او داولوه الصناعيين، بيقولوا الصناعي بيعيش فقير ويموت غني. بمعنى آخر خلال حياة الصناعي بظل ما بيغنى، ليش؟ كل ما يصير معه مصاري بيعمل خط بوسع، هيك عنده
1: صح.
0: عنده طموح، عنده تنمية، بس هذا من الله. هلا في أيا كانت الأمر، يعني هل هو طموح اللي بدك يسميه، هذا من رب العالمين حتى الكون يعمر حتى الناس تشتغل
1: صح.
0: فهو عنده بصير عنده يعني، وانا بعرف كل الصناعيين هيك، فهو بضل يشتري. فاليوم لما تقل الكلف صار معه ربح زاد، يروح بيفتح خطوط، كل خط بده عماله، فبتوسع، فكله ايجابيه. فاليوم انا زي اللي بقول لك يا مثل، لو بايدي انا، وانا تحدثت كثير انا والاخ العزيز المحترم الحقيقه وزير الطاقه، وقلت لك الموقف الأخير أنه ثبتوا سعر الغاز رغم تكلفت الخزينة قريب 3 مليون، هذا موقف وأنا شكرت الرئيس شخصية ووزير الطاقة، لكن هذا اليوم بقول أنا بدل 2029 تعالوا نقعد ونشوف بلكي نقدر نسرح،
1: خلينا
0: نعمل 2.5 بدل
1: 2.5.
0: فأنت عندك اليوم بقول أنا إذا بدي أزيد صادراتي فعلى سبيل المثال مشان أشغل أعمال، أنا بدي طاقة، هاي إنا بنحكي فيها، انا بدي البيروقراطية اللي ما بتكلفني ولا قرش. انا ليش الصناعي لما يقع له بورطة صغيرة، سواء ذنبه ولا ذنب الموظف اللي عنده ولا ذنب موظف الدولة، ليش بقعد سنة وسنتين ومحاكم وطلع ورجع ومنع سفر وروح؟ ايش في ايش في، انت كيف تمنع واحد؟
1: بدك قصدك انه يكون كمان لهم تامين، انه زي الحمايه لهم حمايه، انه نسامحهم فتره محدده زي ما كان في اقتراحات من البنك المركزي بهذه
0: الامور. واحد عنده مصنع بجوز 5 مليون ب10 عليه مشكله 20,000، ليش تمنع مصنع؟ خليه يضل شغال، خليه يهرب، ناخذ مصنع. في قضايا يعني قلت لك تنغيص وهي إجرائية، ليش اللي ما قلنا حكومة إلكترونية صارنا خمسة؟
1: ولكن إحنا نرجع للنقطة الأولى اللي تحدثت فيها في بداية هذا الصباح، إنه إحنا دائما ننظر لنظر التفاؤل لهذا البلد، وإحنا إن شاء الله دائما بلدنا يبقى بخير، وإحنا اليوم بما إنه عنا قائد زي جلالة سيدنا، فإحنا دائما إن شاء الله بلدنا بيبقى بخير وبيضل بلدنا كله عمران إن شاء الله. أنا بدي أتشكرك على كل هذا
0: الحوضي. تفضل بعض السلبيات وجزء من التفاؤل، انه يلا اعملوا هيك خلينا نتقدم، لانه اللي عنده تشاؤم بقول لك والله لو تساووا اللي بتساووا خلص
1: خلص صح.
0: وكل الشكر لك الحقيقه،
1: الله يخليك يا سيدي، الله يسعدك. شكرا لك عطوفه المهندس فتحي الجغبير، مدير غرفه رئيس غرفه صناعتي الاردن وعمان، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك،
0: تحيه
1: يا هلا فيك.

0: كل التحايا. يسعد صباحكم مستمعينا البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا فريق الإعداد بدأ باستقبال اتصالاتكم على أرقام هواتفنا 47 47 111 و47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780-147-4222. بالإضافة مستمعينا بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان من خلال الرسائل، تبعتونا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: يسعد صباحكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة، متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780 47 4222. معنا أخونا المواطن خليل. خليل صباح الخير يا خليل، يسعد صباحك.
1: الوطن بخير.
0: تحياتنا يا سيدي، يسعد صباحك، تفضل أخ خليل.
1: يا أختي إحنا نعاني جيران مدرسة مليحة ثانوي.
0: جيران مدرسة
1: مليحة ثانوي.
0: مليحة ثانوي. آه.
1: للبنين. تمام. للطلاب المدرسة فش عليها صور نهائي، عليها شيك والشيك خرب. يعني عدم ما أخذ مسبات ما تبقى نحكي عدينه الصبح أجل الله أجلقه والله المسبات مي كويسة. وقدم يوم عائلات ونسوان وبنات وجميع عالم. رحنا على المدير قلنا يا عم المدير حل المشكلة. يقول المشكلة من عندي.
0: من مين؟ من دي التربية.
1: يقول لي عند المدير التربية والتعليم عند التربية. صرنا زمان نعاني من المشكلات.
0: كيف يعني مدرسة من غير سوء؟
1: والفوتبول عدم ما أخذها. سووا عليه شيك والشيك عدم ما أخذها. بشيت الفوتبول فوق بطيع الدور على المزارع وعلى السيارات. والله جد كل يوم على الشغلات.
0: من متى هذا الاشي بتعانوا فيه؟
1: من
0: زمان. طب تواصلتوا مع مدير التربية أخ خليل؟
1: لا والله يا ما أنا تواصلتوا. ما مدير التربية مرحت. أنا ما رحت أكثر من مرة مدير المدرسة. المدرسة يقول والله ما عندي حد. أنا أكون معك صريح والله عاد مدير التربية ما رحت
0: مدير التربية. أنتوا تواصلتوا مع مدير المدرسة والمدير المدرسة بيحكي ما في حل.
1: مدير
0: تمام.
1: التربية ما رحت. ما بيجي الصراحة دينو الصبح ما رحت.
0: طيب الدكتور مدير التربية معنا؟ طيب انقطع الاتصال. طيب أخ خليل.
1: نعم.
0: خليك معي، خلينا نرجع نتواصل مع مدير تربية لواء ذيبان ونرجع نتواصل معك أخ خليل لبين ما يكون جاهز معنا الدكتور فواز. خليك معي.

0: برمان عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و47 47 112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780-47-4222. معنا أخونا المواطن أمجد. أمجد صباح الخير.
1: الله يسعد صباحك.
0: تحياتنا أخ أمجد، صباح الخير، تفضل.
1: الله يعطيك العافية.
0: عافية عمرك.

0: بنتي سجلت سيارتها باسمي قبل ما تسافر.
1: بنتك سجلت سيارتها باسمك قبل ما تسافر، طيب
0: قطعوا المعونة علي.
1: ليش هي بنتك يعني معاك بدفتر متزوجة ولا كيف بدفتر؟
0: متزوجة.
1: متزوجة طيب،
0: بس قطعوا المعونة علي.
1: قدي كنت تاخذ المعونة؟
0: حكولي ما بطلع لك لأنه في باسمك سيارة.
1: انت قدي كنت تاخذ من المعونة؟
0: 140 دينار. بعدين اجت بنتي من السعودية، قلت لها يا بالقصة 1 2 3. شالت السيارة عن اسمي وحطتها باسم سلفها.
1: متى شالت السيارة عنك؟
0: هذا صار له 5 سنوات الحكي.
1: 5 سنوات. طيب رجعت قدمت من جديد؟
0: راجعهم بيحكوا لي في تحديث على البيانات.
1: وانا انت من وين بتحكي معنا اخ امجد؟
0: عندي بنات في الجامعات.
1: طيب حاضر، اول شيء خليك معي، انت من وين بتحكي معنا؟
0: اول مرة. لا هاي ثاني مرة.
1: من وين بتحكي معنا؟
0: من الزرقاء.
1: من الزرقاء. طيب انت كل ما تراجع مكتب الزرقاء بيحكوا لك تحديث بيانات، حدثت بيانات؟
0: بعدين رحت على المركز الرئيسي اللي بعمان. حكوا لي ارجع على الزرقاء وقدم على مرة ثانية، وقدمت مرة ثانية.
1: متى قدمت مرة ثانية؟
0: قبل 6 شهور.
1: قبل 6 أشهر. حتى اليوم ما صار إشي.
0: حتى اليوم ولا شيء، وأنا عندي بنات في الجامعات وأنا مريض سكري. وفي عندي بتر بالأصابع الإجرية وقاعد ما بشتغل.
1: طيب ألف سلامة عليك أخ أمجد، خليك
0: الله
1: معي.
0: الله يسلمك يا أختي.
1: ينضم إلينا على الهواء مباشرة الناطق باسم صندوق المعونة الوطنية الأستاذ محمود أبو حشيش. أستاذ محمود صباح الخير.
2: صباح الخير حضرتك.
1: تحياتنا يا سيدي، يسعد صباحك.
2: الله يحفظك.
1: نسمعنا لأخونا المواطن أمجد تعقيبك على الموضوع أستاذ محمود، تفضل يا سيدي.
2: يعني بداية أستاذ محمود صباحكم.
1: صباح الخير.
2: الحالة اللي بحكي فيها الأخ أمجد هلا هو بحكي عن النظام القديم قبل 5 سنوات، إحنا خلينا نحكي عن البرامج لأنه صار بعد ذلك تحديثات كثيرة بالبرامج. طيب. وأطلقنا طيب. أكثر من برنامج، خلينا نحكي على البرنامج
1: ماشي.
2: اللي هو الأخير اللي هو برنامج الدعم النقدي الموحد اللي أطلقناه في 1/1/2022.
1: طيب.
2: قبل 5 سنوات كانت الأمور مختلفة. الآن ستي هو تقدم للبرنامج في 11/11/2025.
1: تمام.
2: نعم هذا الآن يعني البرنامج الأخير اللي إحنا شغالين عليه.
1: طيب.
2: الآن رقمه على التنافس 9288. تمام. الان اسمها بس اسمحي لي تعطيني مساحه بس مش راح اطول عليك.
1: خذ وقتك يا سيدي، احنا المهم بهمنا يعني شو ما كان وقت المتابعه طول، المهم انه نحل قضيه اخوان المواطنين ونعطيهم الاجوبه اللي الوافيه. نعم تفضل يا سيدي.
2: احنا ستي اكدنا اكثر من مره على اليه عمل برنامج الدعم النقدي الموحد، وبنرجع ناكد عليها مره ثانيه. هذا البرنامج اللي هو البرنامج الاخير اللي اطلقناه في عام 22 هو أكبر برنامج للحماية الاجتماعية في المملكة. الآن هذا البرنامج وبشكل بسيط للمواطنين هو بيشتغل على معادلة استهداف، تمام، تعتمد على نوعين من البيانات. الآن في عنا بيانات إدارية بتجينا من السجل الوطني الموحد من جميع دوائر الدولة، هاي بيانات ما بنقدر نبلش فيها، بيانات صحيحة ومثبتة وواضحة بتجينا من كل دوائر الدولة اللي هي بتضم الأملاك والمركبات أو أي شيء مسجل باسم الأسرة داخل. الآن في عندنا النوع الثاني، هذا النوع هو اللي عليه علامة استفهام اسمها، واللي الأغلب بيكون الرصد عن طريقه
1: اللي هو
2: البيانات المعلنة من قبل المواطن نفسه.
1: البيانات المدخلة من قبل هذا المواطن.
2: نعم. الآن هاي البيانات بقوم المواطن بالتصريح عنها عند تقديم الطلب. طيب الآن أنا اسمها عندي معادلة الاستهداف بتقوم بترجمة هاي البيانات كاملة، سواء البيانات خلينا نحكي الإدارية أو البيانات المعلنة، بشكل مؤشرات، وبترتب هاي الأسرة. لما بيجي مواطن ما بيشتغل وضعه الصحي تعبان، بيجي بقول لي أنا بشتغل 200 300 ليرة ومش مريض. طب أنا كبرنامج
1: مزبوط، أنا إلي بالمعلومات الموجودة عندي.
2: مفهوم. نعم. الآن بالنسبة للأخ أمجد اللي معانا، هو مرتب، هو حاط حاله إنه هو بيشتغل، حاط لحاله إنه بيشتغل، أنا بشتغل بعمل غير منتظم 310 دنانير والوضع الصحي عندي سليم. طب انا يعني
1: كيف بدي اعطيك وانت تعطيني هاي المعلومات؟ مفهوم.
2: هذا اللي احنا دائما بنأكد عليه.
1: طيب.
2: يعني انه وبنترجى اسمها انه يعني المواطنين والاسر اللي بدها تتقدم للانتفاع من برامج صندوق المعونه الوطنيه تتوخى الحذر والدقه في تعبئه البيانات.
1: انا معك استاذ محمود، يمكن هذا الموضوع مهم جدا ولازم الكل ينتبه له. يمكن في كثير من الاشخاص كانوا هم يعني مستحقين انهم ياخذوا من صندوق المعونه الوطنيه، ولكن حسب البيانات الموجوده عنا او عندكم ما بتقدروا تعطوهم لانه هو داخل بيانات مختلفه تماما عن الواقع. ولكن بس خلينا نرجع لاخونا المواطن امجد. امجد يسعد صباحك مره ثانيه.
0: اهلين يا اختي. اهلين
1: اخ امجد، انت حاط هاي البيانات حتى هاي اللحظه موجوده عندك البيانات على عندك اللي حاط ذكرها الاستاذ محمود؟
0: اي بيانات؟

0: انه انت بتشتغل بشغل منتظم، مش منتظم، 320 دينار او 10 دنانير، وانه انت مثلا حالتك الصحيه سليمه ما في عندك اي مشكله.
1: لا يا اختي انا في بتر باصابع اجري.
0: طيب بس خليك معي، احنا عارفين اللي حكيته، بس هذا الشيء موجود بالبيانات اللي وضعتها الجديده؟
2: ليش ما حطه بالبيانات اذا موجود يعني؟
1: ما بعرف، انا قدمت وهم حكوا لي شو البيانات اللي عندك واعطيتهم اياها.
0: أستاذ محمود، طب شو ممكن نعمل نساعد أخونا المواطن أمجد؟ خليك معي، خليك معي، آه خليك معي أخ أمجد، إحنا قادرين اللي بتحكي فيه، بس خلينا نعرف شو ممكن نساعد.
2: هاي المشكلة اللي كثير إحنا بنعاني منها، هذا برنامج حكومي، برنامج أنت يا كمواطن مسؤول عن البيانات اللي أنت بتحطها مساءل فيها، وفي آخر صفحة بالبرنامج في تفويض من المواطن لصندوق المعونة بالاطلاع على بياناته، زائد انه تفويض اقرار من المواطن بانه هاي البيانات صحيحة. يعني هو مش حاطهم، انا يعني
0: كيف بدي اسأل؟ انا مقدرة، ولكن هلا استاذ محمود، حتى هاي اللحظة البيانات الموجودة عندك اللي تحدثت عنها قبل قليل مزبوط؟
2: صحيح. صحيح.
0: طيب هلا بما انه هو تحدث بحكي لك انا عندي سكري وعندي يعني أنواع، يعني هو ما عم بيشتغل وعنده طالبات جامعة وهي الأمور،
1: كيف بتر بأصابعي، بتر مكسوس أصابعي.
0: طيب ماشي يا سيدي، خليك
2: الآن اسمها بدنا نفوت بالمرحلة الثانية اللي هي بدنا نتواصل مع المكتب ونحكي مع المواطن يتوجه للمكتب ويأخذ الأوراق الرسمية المثبت.
0: اليوم بيقدر يتوجه؟ اليوم بيقدر؟
2: طبعا والآن أنا رح أتواصل مع ستمها مباشرة، رح أرتب مع المكتب وأوجهه للدكتور.
0: أخ أمجد
1: نعم يا اختي نعم،
0: انتظرت اتصال من قبل الأستاذ محمود أبو حشيش، رح يتواصل مع حضرتك يدلك شو تعمل، ترجع المكتب. معك تقارير طبية؟
1: معاي.
0: طيب خليك، معناته انتظر اتصال من أستاذ محمود عشان ترجع على المكتب اليوم تقدم الطلب من جديد. بهيك أستاذ محمود بينظروا فيها بعين الاعتبار إنه الأولوية أكيد صح لما يكون معاه تقرير طبي مفهوم.
2: لما أسرة بتتقدم رب الأسرة لا يعاني من أمراض، وأسرة بتتقدم رب الأسرة هاجس أكيد كليا بيختلف الوضع كليا، يعني بالنسبة لمعادلة الاستهداف تختلف كليا أكيد
0: مفهوم.
2: لكن الآن بعد هذا الإجراء تتمها مشان يكون الحديث واضح الآن لما يعمل إجراء ما بيكون مباشرة الرد، يكون في تحديث الآن بيعمل الإجراء وبعد ذلك ينتظر التحديث نهاية الشهر مشان يرجع،
0: يعني ينتظر نهاية الشهر، يعني مش صعبة أو مش بعيد نهاية الشهر. والله الأيام عم تمر بسرعة. أخ أمجد
1: نعم،
0: انتظر هلأ اتصال من أستاذ محمود رح يحكي لك شو الطريقة اللي تعمل، شو وين تتوجه وشو تأخذ معك، وإن شاء الله أمورك طيبة أخ أمجد.
1: الله
0: سلام عليك.
1: الله يعطيك العافية،
0: أنت والأخ
1: محمود.
0: يسعد صباحك. صباح الخير أستاذ محمود، أنا صراحة بدي أتشكرك على جهود اللي عم بتقوم فيها دايما بخدمة إخواننا المواطنين ومساعدتهم سواء على الهواء مباشرة أو من تحت الهواء. يمكن اليوم كثير إخواننا وفريق الإعداد عم بتعبوك شوي بقصص إخواننا المواطنين، ولكن يعني إحنا هدفنا واحد بمساعدة إخواننا المواطنين ووجود حلول لإخواننا المواطنين. الله يجزيك ألف خير، الله يجزيك الخير ويعطيك ألف عافية يا سيدي. شكرا لك أستاذ محمود، يسعد صباحك، يا هلا فيك.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. تواصل معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47-47-111 و47-47-112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 07-8-47-4222. مرحب مرة تانية بأخونا المواطن خليل. خليل صباح الخير.
1: صباح الورد.
0: تحياتنا لك يا سيدي، صباح الخير. طيب صار معنا الدكتور فواز المطارين مدير تربية لواء ذيبان. دكتور فواز صباح الخير.
1: صباح الورد، يعطيك العافية.
0: تحياتنا لك يا دكتور، يسعد صباحك. الله يخليك يا سيدي، صباح الخير. أخ خليل، أنت اليوم قبل شوي كنت بتحكي معنا عن مدرسة شو اسمها؟
1: الثانوية.
0: مليح الثانوية.
1: نعم.
0: تمام، إنه هاي المدرسة ما في إلها سور دكتور، وهي بس موجود فيها شيك، والشيك يعني حسب كلام أخونا المواطن خليل بيحكي لك يعني إحنا جيران لهاي المدرسة، ما في سور للمدرسة. تواصلنا مع مدير المدرسة لأنه في عم نشوف سواء أصوات الطلاب الموجودين بهذا المدرسة وأيضا تلفظ بألفاظ غير مقبولة يعني من قبل الطلاب، ويمكن شوي الجيران متأثرين بهاي الأصوات وهذه الأمور بالكامل. تعقيبك على الموضوع يا دكتور تفضل.
2: يعطيك العافية، يعطيك العافية أخوي خليل. بالنسبة لمدرسة مليحة الثانوية للبنين، ملاحظة الأخ خليل، بالنسبة للجهة الشرقية الشمالية فعليا لا يوجد صور، في صور من الجهة الأمامية والجهة الجنوبية.
0: تمام.
2: ليش ما في صور؟ لأنه في شارع فرعي يخدم المنازل اللي موجودة حوالي المدرسة، هذا الشارع معتدي على أرض التربية والتعليم، وتم مخاطبة البلدية بالعام 2017 وبالعام 2018 من أجل هذا الاعتداء حتى نتمكن من إقامة صور. إحنا الآن ما نقدر نبني صور وإحنا في إنه أرض خارج هذا الصور.
0: طيب من 2017 يا دكتور حتى هاي اللحظة، يعني احنا دائما احنا شركاء مع كل المؤسسات، احنا مش قادرين نقدر البلديين يجي نحكي لهم انه انتم معتدين على شارعنا لو تا وزارة التربية والتعليم.
2: والله اختي هذا المخاطبات من 2017، الان البلدية ما كان، لانه هذا الشارع يعني حجة ما نقدر نزيله لانه يخدم مجموعة بيوت، هذا الشارع معتدي على ارض وزارة التربية والتعليم. الان احنا ما نقدر نبنى صور قبل الشارع، نعزل الشارع، وفي ان ارض خارج هذا الصور.
0: طب ما في التفاف لهذا الشارع؟
2: في ايش
0: التفاف لهذا الشارع؟
2: لا، هو شارع غير نافذ.
0: غير نافذ.
2: غير نافذ، غير نافذ.
1: دكتور بالله لك الحمد. السلام عليكم دكتور.
2: اهلا اهلا اخوي.
1: دكتور حاليا الشارع اللي ورا دورنا الشارع مو مش للترى الاشغال؟
2: لا لا، في معتدي على ارض التربيه والتعليم.
1: طب دكتور ما صار هذا الحكي؟
2: نعم،
1: هذا الشارع زمان صار.
0: حاول نتواصل مع بلدية ذيبان.

0: فريق الإعداد لو سمحت.
1: يعني والله دكتور هذا المحظة مع احترامي وتقديري لك، أنا بتذكر أيام ما كنت في المدرسة وشرعت فيه لغاية الآن.
2: صادق أنت، لكن الآن هو معتدي على أرض وزارة التربية والتعليم من الجهة الشمالية وفي الجهة
0: طيب.
2: الشرقية.
0: خليك معي أخ خليل. دكتور فواز، إحنا بنحكي خاطبنا بلدية زيبان، بتخاطبه مزبوط؟
2: لا بلدية مليح.
0: بلدية مليح، نتواصل مع رئيس لجنة بلدية مليح فريق الإعداد، خلينا نشوف شو ممكن نقدر نطلع بهذه المتابعة. طيب اليوم إحنا دكتور خاطبنا من 2017 من خاطب بالبلدية.
2: نعم صحيح.
0: طب شو كان الرد؟ شو الإجابة؟ ما في تعاون؟
2: الرد إنه هذا الشارع يخدم أهالي، يعني إحنا ما نقدر نشيله، غير نافذ للأمام، في أرض كمان.
0: بيخدم مين؟ إذا هو غير نافذ، إذا هو من بيخدم إذا مش نافذ؟
2: لا في بيوت يعرف، يمكن في بيوت أنا ما أعرفه إذا كان من ضمن الجيران.
0: قد يعني ضيق هالقد الشارع يا دكتور اللي ما بنقدر نحط سور؟
2: يعني شارع يعرفه أخوي خليل صعب نحط صور، لأنه في
1: دكتور من فوق صور. يا دكتور بعد إذنك شوي، الله ربنا صبحك بخير أول شيء.
2: يا صباح
1: الخير. طب من فوق الشارع ما في إمكانية يسوي صور؟
2: صور ما نقدر نعمل صور أخوي، وفي إن أرض خارج الصور.
0: طيب دكتور بس اسمح
2: لي. يعمل من ضمن الشارع. بالتالي طيب. تسكر على البيوت اللي موجودة حوالي المدرسة.
0: ما بنقدر ندخل على المدرسة من جوا نعمل الصور، هو بيكون في ساحة مزبوط، ما بنقدر نفوت شوي على المدرسة نعمل.
1: أول شيء يا دكتور.
2: أختي ما نقدر نعمل إحنا صور داخلية.
0: مش داخلي يا دكتور، مش داخلي، يعني مش إحنا حاطين الشيك، مكان الشيك نحط هذا السور.
1: طب مكان الشيك
2: ما يزبط، إحنا حاطين الشيك ليش؟ لأنه ما يزبط نعمل صور وهو في إن عرض خارج الصور. صور بدك تعمله على آخر حدود وزارة الأرض وزارة التربية والتعليم. ولذلك لجأنا لا.
1: والله هذه معلومة أول مرة بعلم عنها، إنه الشارع طيب للتربية. والله ما معي خبر.
2: ارجع للبلدية وتأكد.
0: فريق الإعداد بيحاول يتواصل مع رئيس لجنة بلدية مليح، ولكن حتى هاي اللحظة لسه مش قادرين. نعم.
1: طيب يا دكتور إيش الحل عندك شخصياً؟
2: أنا عم أقول.
1: إيش الحل عندك؟
2: أنا الآن بلغت رئيس قسم الأبنية ترفع مخاطبة من جديد لبلدية مليح حتى نشوف حل. يعني إذا ما كان صورة الآن تقول لي ما نقدر نبنى، فراح يكون هو سياج.
0: بس الحل الوحيد اللي حاليا موجود هو انه نحط شيك بهاي المدرسه سياج.
1: يا دكتور والله ما احترم وتقديري لك، انت زلمه محترم يعني عدل.
2: الله يحفظك
1: والله يا شيك. لو تسوي 100 شيك، الشيك ما بنفع. لا ايش عطوا شيك، الشيك بخربوا الطلاب.
0: يعني الخليل الخليل احنا مقدرين، الخليل احنا مقدرين الكلام تحكي فيه، ولكن احنا منتظر رئيس لجنه بلديه مليح يكون معنا على الهواء مباشره
2: من البلديه.
0: طيب موجود معنا. طيب نعم. احنا خليل رح نرجع لك. نعم. خلينا نرجع نتواصل مع رئيس اللجنة بلدية مليح، لعل وعسى ان شاء الله يكون معنا بحلقة اليوم. ونرجع
2: رح نرفع احنا كتاب مرة ثانية من جديد للبلدية بخصوص الموضوع.
0: طيب دكتور من هون يوم الاحد بيكون الكتاب واصل للبلدية
2: ان شاء الله؟ اليوم ان شاء الله
0: اليوم. طيب خلينا الله. نحط هاي المتابعة عندكم ونتابعها ليوم الأحد بيكون واصل لرئيس لجنة.
1: إنه يا دكتور وقسم بدين الله إنه نوم ما نام ومسبات مع احترامي وتقدير طيب. للطلاب إنها مع احترامي لأمين كل.
0: خلينا نتابعها القضية أخ خليل، بدي أتشكر تواصلك معنا لليوم، يسعد صباحك.
1: جزيل الشكر لكم جميعا.
0: تحياتنا يا سيدي دكتور فواز المطارين مدير تربية ذيبان، شكرا جزيلا لكما، يسعد صباحك.
1: دكتور راجع بلدية مليح،
0: احنا راح نتابع لك اياها اخ خليل، يسعد صباحك.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47-47-111 و47-47-112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780-47-4222. معنا أخونا المواطن أحمد. أحمد صباح الخير. يا أحمد يسعد صباحك.
1: الله يخليك أخت مها معي.
0: صباح الخير مها معك، تفضل يا سيدي.
1: يا أختي الله يخليك، أنا إلي أخو عمره 65 سنة، في شهر 12-2025 دخل مستشفى البشير عمره قطرة وشبكية.
0: شهر 12-2025
1: نعم. وصرفوا له العلاج بعد ما طلع وعطوه تحويله، قالوا أنه أقرب مركز صحي له، قالوا لنسير في الشامل له لواء الزرقاء.
0: أها.
1: أعطوه رشدة كاملة ومكتوب عليها لمدة عام كل شهر يصرف العلاج تبعه.
0: تمام.
1: وفعلا صار يصرف علاجه من خروجه لغاية آخر الشهر له شهر 4، راح يجيب دواء كالعادة إلا بقول له ما بنقدر نعطيك. ليش يا عمي؟ قال جبنا تحويلة من المستشفى اللي انت عملت فيها القسطرة. قال طب يا عمي أنا صار لي سنة كاملة مكتوب عليها سنة كاملة التحويلة هي موجودة وهي صرتها. إلا بقول لا جبنا تحويل من الضباك. المهم رحنا جبنا تحويل من البشير لهم. لما ودينا لهم إياها إلا بقول لا بدك تجبنا واحد زي الأولى مكتوب عليها لمدة عام. ليش ما كتبت عليها لمدة عام؟ قال يا عم هي تحويلة. طب انتوا قالوا لنا البشير عندهم ورقة بأسماء الأدوية ومكتوب عليها مدة عام.
0: صار عندهم المعلومات أتوقع. يكون في عندهم نظام حكيم. تمام.
1: بنراجع المدير، المدير ما بيستقبل، بقعد يصرخ في الواحد.
0: مين اللي ما بيستقبل؟ خليك معي، مين اللي ما بيستقبل؟
1: المدير تبعهم لما تروح تشكي
0: مدير المركز يعني؟
1: نعم مدير المركز اسلوبه يعني مش كويس مع الناس. ويعني يعني مش عارف شو بدنا نساوي يعني، الان اخوي بدون دواء وزلمه مريض ومعه ضغط وشبكيه
0: ولازم الف سلامة عليه. طيب الله يسلمك. معاكم انتم التقرير الجديد من البشير مزبوط؟
1: تقرير البشير ودينا لهم اياه امبارح، اللي بقول لا روح جبنا اياه لمده عام. طب عندكم واحده والبشير بقول لك هي تقريرها بناء على طلبك وانتم كتب تقرير لهم. طب شو فيني يعني استقبل منها؟ مش عارف شو نساوي يعني.
0: ينضم إلينا على الهواء مباشرة مدير صحة محافظة الزرقاء الدكتور خالد عبد الفتاح. دكتور خالد صباح الخير.
2: صباح الخير يسعد أوقاتك.
0: كيف الحال يا دكتور؟ تحياتنا لك، يسعد صباحك. دكتور اسمعنا لأخونا المواطن أحمد، اليوم إحنا يعني قدر الإمكان نحاول نسهل على إخواننا المرضى والمراجعين، واليوم يمكن عم نشوف كيف وزير الصحة عم بيهتم بكل وهو رجل ميدان، عم بيهتم بالمراكز ويهتم بالمستشفيات. اليوم يمكن أخونا المواطن أحمد يعني تحدث عن قضيته، تعقيبك على الموضوع يا دكتور.
2: الله يعطيك العافية. أول إشي سلامته لأخونا المواطن. أنا الآن بتمنى إنه يعني في يعني يمكن في رسالة مش قادر
0: مفقودة
2: أخونا المواطن في شيء مفقود. أنا بتمنى من أخوي المواطن الآن يتوجه إلى المركز، وأنا الآن على تواصل مع رئيس المركز. يروح مباشرة على رئيس المركز وأنا مباشرة أحل له موضوع إن شاء الله، وهو موجود ونفهم الآلية، وأنا راح أرجع لكم إن شاء الله كإذاعة فيدباك بما تم الإجراء لأخونا المواطن.
0: طيب
2: أتمنى أن يتوجه للمركز وراح أحل لك الموضوع وانت فارض المركز.
1: الله يبارك فيك دكتور. بعد إذنك
2: كمان مرة يا أخوي العزيز اسمك بس كمان مرة إذا سمحت.
1: بعد إذنك يا دكتور، التحويل مكتوب عليه مكتوب يصرف الدواء لمدة عام كامل استمر لنا
0: ما في مشكلة. أخ أحمد راح أعطينا اسمك، ممكن نأمنك دكتور خالد برقم أخونا المواطن أحمد.
1: اسمه إبراهيم حسن محمد رمضان المريض، هسه بدخل عليه على البيت وبخليه يتوجه مركز صحي ياخذ التحويل اللي جبناه من البشير قبل يومين اللي هي ب 12/5 جبناها.
0: طيب دكتور ممكن نأمن رقم تليفونك لاخونا المواطن احمد يتواصل مع حضرتك اول ما يوصل المركز؟
2: طيب 100% وشكرا لكم اذاعه البث المباشر.
0: تحياتنا اخ احمد. طمنا بس تاخذ الدواء، الف سلامه على اخوك.
1: شكرا لك اخت مها، والله ان انا من معجبين برنامجك لانك الواحد يحكي معك يكون مرتاح البال.
0: الله يخليك يا سيدي، هذا برنامجكم. الله يخليك يا سيدي، يسعد صباحك، الف سلامه على اخوك دكتور خالد عبد الفتاح مدير صحة محافظة الزرقاء. شكرا جزيلا لكم، يسعد صباحكم. تحياتنا، يا هلا فيكم.

0: يسعد صباحكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا، اختتمت وزارة التربية والتعليم فعاليات مهرجان المسرح المدرسي للعام الدراسي 2026 بعد أيام من العروض المسرحية التي قدمها طلبة المدارس من مختلف الأقاليم على خشبة المركز الثقافي الملكي، وسط حضور تربوي وفني يعكس الاهتمام بالمسرح المدرسي كأداة تعليمية وثقافية تسهم في صقل شخصية الطالب وتنمية مواهبهم. للحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة مدير إدارة النشاطات التربوية في وزارة التربية والتعليم الدكتور عبد الحكيم الشوابكي. دكتور عبد الحكيم صباح الخير.
1: صباح الخير، يا هلا بيكي.
0: تحياتنا لك يا دكتور، يسعد صباحك.
1: صباحك ورد، يا هلا بيكي.
0: دكتور، بداية نتحدث عن أهمية استمرار المهرجان المسرح المدرسي على المستوى الوزارة سنويا.
1: أول شيء صباح الخير لكم.
0: صباح الخير
1: وللمستمعين جميعا. حقيقة الوزارة يعني ضمن خطة النشاطات التربوية، وهي خطة يعني شاملة بجميع جوانبها، إن كانت الثقافية وتتضمن يعني محاور النشاط الموسيقي والمسرحي والثقافي الأدبي والثقافي الأدبي باللغة العربية والإنجليزية.
0: نعم.
1: اليوم والحمد لله يعني ننهي ختام مهرجان المسرح المدرسي. هذا المهرجان الذي يأتي في تفاعل جميع مديريات التربية والتعليم بختام تقييم أكثر
0: على مستوى المملكة.
1: على مستوى المملكة
0: نعم. نعم.
1: اختتمنا تقييم 26 عمل مسرحي من أصل ما يقارب 45 عمل. اليوم

0: نعم، اليوم في ختام المهرجان سيتم تكريم الأعمال الثلاثة الفائزة، وأيضا يعني في خضم هذا المهرجان سيتم ترشيح المسرحية والنص الأدبي المسرحي المناسب الذي سيشارك على مستوى منظمة اليونسكو إن شاء الله في شهر آب القادم.
1: نعم، اليوم شو تقييمكم لمستوى العروض المشاركة لهذا العام؟
0: للأمانة جاءت الأعمال يعني بشكل فني ممتاز وقادر على المنافسة على مستوى الإقليم وعلى المستوى العربي بشكل عام. للأمانة المهرجان يأتي أيضا بعد خلينا نحكي سلسلة تفاعلات لخطة النشاط المسرحي، حيث أتمنا سابقا أيضا مسابقة المسرح المدرسي، وكانت نتاج هاي الأعمال المسرحية التي يقوم عليها أبنائنا الطلبة أيضا بالتوازي مع أعمال زملائنا المعلمين.
1: نعم.
0: كان من نتاج هذه الأعمال أنه دعمنا أيضا للسنوات المتسلسلة ولحد السنة هاي اللي احنا فيها أعمال مهرجان المسرح المدرسي الذي تتبناه وزارة التربية والتعليم منذ يعني إقرار خطة النشاط الثقافي من سنوات طويلة.
1: نعم دكتور، اليوم إلى أي مدى أصبح المسرح جزء من العملية التعليمية وليس مجرد نشاط؟
0: أكيد بلا شك، أنت يعني تعلمي كما يعلم الأخوان المستمعين أن حصص المسرح المدرسي هي حصص رسمية وارجة في الجدول المدرسي، وهي ضمن المنهاج المدرسي، وهي جزء من آليات التفاعل الأكاديمي العلمي الذي يمكن أن يتضمنه المنهاج الأردني. حقيقة ما توصلنا إليه أنه عنا بحمد الله ثلاث أدوات رئيسة وقادرة على أنه تكون في المستقبل يعني فاعلة على مستوى الوطني والعربي، اللي هي كتاب النص والحمد لله.
1: في تطور هناك بالنصوص. نعم. المسرحية والأداء. نعم
0: بلا شك. والإخراج المسرحي أيضا في تطور هائل والحمد لله. أيضا الأداء، الفنون الأدائية اللي بينفذوها أبناءنا الطلبة، وهي يعني
1: مواهب الواحد يكتشفها. نعم. في هاي المدارس اليوم
0: موهبة وتسقل بشكل يعني احترافي والحمد لله.
1: اليوم ما دور المعلمين والمشرفين التربويين في إنجاح التجربة المسرحية داخل المدارس؟
0: للأمانة الكل متفاعل في هذا الجانب الدرامي، لأنه له أثر نفسي وأثر تربوي كبير، وهو جزء من استراتيجيات التدريس لمن يتقن يعني استغلال هذه المهارة.
1: نعم.
0: المعلمين والحمد لله هم قادرين على الأداء، وما في مدرسة تخلو في ميداننا التربوي من أنه يكون هناك في أداءات مختلفة على مستوى تنوع المسرحي من تضمين هذه المسرحيات، إن كان على مستوى مسابقات في المدارس أو في الاحتفالات المدرسية أو في استغلال هذا من المنهاج المدرسي لشرح درس معين.
1: ممكن بالمستقبل يكون في هناك شراكات مع مؤسسات ثقافية وفنية لدعم المسرح والمسرح المدرسي وتطويره؟
0: لا شك. لدينا شراكات عدة مع مؤسسات يعني محلية ونقابية، أيضا مع وزارة الثقافة، ويعني دليل ذلك أنه إحنا دائما حاضرين والحمد لله في المهرجانات والمسابقات التي تقام على مستوى المملكة. يقاس عليه أيضا يعني مشاركاتنا في مهرجان أغنية الطفل والمسابقات الإبداعية الأدبية، إن كانت على مستوى الشعر والمقال والخطابة والقصة القصيرة وما إلى ذلك، كلها الحمد لله تجد تفاعل إيجابي واسع في الميدان التربوي.
1: الله يعطيكم ألف عافية دكتور، أنا بدي أتشكر تواصلك معنا اليوم، نحكي لكم الله يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك.
1: وشكرا على الجهود اللي عم تقوموا
0: فيه
1: لخدمة أبنائنا في مختلف محافظات المملكة. دكتور عبد الحكيم الشوابك، مدير إدارة النشاطات التربوية في وزارة التربية والتعليم، شكرا جزيلا لك. يسعد صباحك يا سيدي.
0: شكرا.
1: تحياتنا. يا هلا فيك.

ومستمعينا، إلى هنا انتهى مشوارنا مع كل اليوم، على أمل أن نلقاكم الأسبوع القادم بإذن الله. اسمحوا لي أن أشكر فريق العمل من الهندسة الإذاعية والإخراج وجدي نصراوين الله يعطيك العافية، ومن الإعداد معين الخصاونة وسهر الجبور، سوشيال ميديا تمار النهار، تحية موصولة مستمعينا من التقديم صدام راتب المجالي، ومني أنا مهط بيشات. دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.

موجز العاشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يؤكد أهمية ترسيخ مكانة الأردن كمركز صناعي إقليمي وتعزيز تنافسية المنتجات الأردنية محليا ودوليا. سمو ولي العهد يؤكد أهمية المشاريع التي توظف الحلول التكنولوجية لمعالجة الازدحامات المرورية. وزير الخارجية يبحث مع نظيره البحريني تطورات الأوضاع في المنطقة ويؤكد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين. الأردن يدين استمرار اقتحامات المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف. استشهاد 15 شخصا وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، ومحادثات سلام جديدة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن اليوم. انطلاق أعمال القمة بين الرئيسين الصيني والأمريكي في بكين وسط رسائل متبادلة ركزت على الاستقرار والتعاون بين أكبر اقتصادين في العالم. الولايات المتحدة تقول إن المفاوضات مع إيران لإنهاء الحرب تحرز تقدما. هجوم جوي روسي واسع النطاق يستهدف كييف وموانئ بمنطقة أوديسا وبنية تحتية للسكك الحديدية في أوكرانيا. جامعة البلقاء التطبيقية تعلن بدء استقبال طلبات التسجيل للامتحان التأهيلي لغايات التجسير اعتبارا من الأحد المقبل. وأخيرا طقس دافئ في أغلب المناطق وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.

0: العربية من عمان تقدم الأردن في أسبوع. الإعداد والتقديم آلاء الزبن.
1: صباح الخير مستمعينا الأكارم.

0: في ملفنا الأول من برنامج الأردن في أسبوع، التعداد العام للسكان والمساكن 2026 يصل لمرحلته الثالثة تمهيدا للبدء بمرحلته الأخيرة وبمشاركة آلاف الباحثين. تعداد يتم وفق معايير إحصائية عالمية ووفق أعلى معايير السرية وحماية البيانات، فتجربة الأردن في التعداد توصف بالرائدة وباتت نموذجا يطبق في دول المنطقة. تعداد يأتي بعد 10 سنوات على آخر تعداد كان عام 2015. تعداد يستخدم وللمرة الأولى في تاريخ المملكة نظام العد الذاتي إلى جانب تقنيات الذكاء الاصطناعي. اليوم سنناقش تعداد عام 2026، هذا المشروع الوطني والذي يسهم في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والخدمية، وبما يمنح الحكومة صورة دقيقة ومحدثة عن السكان. للحديث أكثر أرحب بمدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات. أهلا بك دكتور.
1: أهلا بكم.
0: بداية دكتور، وصلتم إلى المرحلة الثالثة من مراحل التعداد 2026 من أصل 4 مراحل، متى من المرجح الانتهاء من هذا التعداد؟
1: صباح الخير لك والإخوة المستمعين. في الواقع زي ما تفضلتي، التعداد هو عدة مراحل اكتملت مرحلتين، ونحن الآن في المرحلة الثالثة التي سوف تنتهي بمنتصف شهر 7 إن شاء الله، حيث يتم في هذه المرحلة زيارة بسيطة للأسر والمباني، ويتم سؤالهم عن الموجودين داخل البيت وأسئلة بسيطة. ثم هناك المرحلة النهائية وهي العد الفعلي للسكان، والتي سوف تحصل في شهر تشرين الأول، شهر 10 القادم، لمدة شهر كامل في الميدان.
0: دكتور، لماذا تأخرنا في هذا التعداد، خاصة وإن آخر تعداد كان عام 2015، وقانون الإحصاءات يلزم بإجراء تعداد كل 10 سنوات، واليوم إحنا ب 2026، ليه تأخرنا؟
1: وهو لا يعتبر تأخر صحيح. نعم. هو يعتبر يعني ضمن العملية الطبيعية. نعم. كما تعلمين التعداد العملية التحضيرية تبعه تستمر لمدة 2 سنين تقريبا قبل ما نوصل للمرحلة الأخيرة. الآن آخر 2 سنين زي ما شفتي كان في حروب وكان في إشكالات كثيرة، وإحنا بهمنا أنه العد يتم بفترة يكون فيها استقرار سكاني. نعم. الناس موجودين في بيوتهم وما فيش تشويش عليهم، فعشان هيك كان هذا أحد الأسباب الرئيسية أنه أجلنا. بالإضافة إلى أنه هذا التأجيل لم يكن بمعنى تأجيل فعلي، يعني سنة زيادة أو سنة قبل يعتبر ضمن الفترة التعدادية.
0: نعم. كم عدد الباحثين المشاركين في تعداد 2026؟
1: المرحلة التحضيرية كان يشتغل فيها حوالي 472 باحث. مرحلة الحزم التي اكتملت أيضا كان يشتغل فيها 512 باحث. المرحلة الحالية اللي احنا فيها يعمل فيها 1745 ألف باحث، منهم حوالي 700 هم موظفي دائرة الإحصاءات العامة. نعم. وحوالي 1000 مستخدم مؤقت عداد نستعين به لتنفيذ العمل الميداني. والمرحلة الأخيرة للعد، حيث نزور كل الأسر ويقوم بتعبئة الاستمارة النهائية للتعداد. المتوقع أن يكون العدد حوالي 11,000 باحث، أغلبهم من إخواننا معلمي المدارس.
0: جميع الباحثين هم من المعلمين؟
1: في المرحلة الأخيرة لا، سيكون يعني حوالي 10,000 معلم، بالإضافة إلى 1,000 إلى 1,500 باحثين آخرين وموظفي دائرة الإحصاءات العامة.
0: وكم عدد الأسئلة التي تسأل من قبل الباحثين، وما طبيعة هاي الأسئلة؟
1: عدد الأسئلة هي 62 سؤال.
0: نعم.
1: أسئلة يقوم المستجيب بتعبئتها وهي 49 سؤال، وهناك أسئلة معبأة أساسا، فقط نريد أن نتأكد من المعلومة من المواطن، المعلومة عندنا ولكن نريد أن نتأكد من أخونا وأختنا المواطن والمواطنة. وهناك أسئلة 8 هاي معبأة مسبقا من سجلات إدارية، ويجري عليها تعديل من خلال الحوار ما بين الباحث وما بين المواطن المستجيب.
0: نعم.
1: هي 62 سؤال، طبعا قد يسأل

0: سائل انه ليش ما نسال 100 و200 سؤال ونسال كل الاسئله. السبب انه ما بدنا نثقل على العائلات والاسر والمواطنين. الاستماره تحتاج من نصف ساعه الى ساعه لتعبئتها، هذا في المرحله الاخيره. اما في المرحله الحاليه زي ما قلت اللي تنتهي بمنتصف شهر 7 تقريبا التعبئه من ربع ساعه الى 20 دقيقه.
1: نعم، كيف المواطن بده يتاكد اللي يعني مثل الباحث او اللي بيجي على البيت، كيف بده يتاكد انه هذا من دائره الاحصاءات العامه؟
0: كل باحث من باحثي دائره الاحصاءات العامه سوف يكون برفقته او معه باج معلق مثبت على صدره. هذا الباج عليه باركود، اذا المواطن اراد ان يطمئن لهذا الباحث بامكانه انه يمسح الباركود اللي موجود على الباج، وبالتالي بتطلع اسم وصورة الباحث اللي امامه، وبتطلع له معلومات اخرى عن التعداد ورقم اتصال اذا اراد الاتصال.
1: نعم، طبيعة الأسئلة أسئلة شخصية
0: يعني؟ لا، هي أسئلة تقدر تقولي يعني شخصية، ولكن ليست اختراقية. يعني نسأل عن مثلا نسأل عن الأسرة، عن البيت، عدد الغرف في البيت، إذا في حالة مرضية، إذا في تأمين صحي، الحالة التعليمية للمواطن، لأفراد الأسرة، ليس المواطن لوحده وإنما للأفراد. أيضا كما قلت يعني عدد الأفراد اللي في البيت الواحد، هل هناك أكثر من عائلة تسكن في نفس المسكن، هل هناك نقول تسوية تحت البيت أو شيء فوق السطوح أو ملحق إلى البيت نسأل عنه. نسأل عن الأردنيين اللي من أفراد تلك الأسرة اللي هم خارج الأردن المغتربين، نسأل يعني من أولاد من أفراد الأسرة هم من المغتربين.
1: نعم، كم عدد سكان الأردن حاليا؟
0: الآن العدد هو تقديري.
1: نعم،
0: عشان هيك احنا بدنا نعمل تعداد.
1: نعم، لأنه في فترة طويلة. نعم،
0: الآخر عد عملناه بال 2015.
1: نعم،
0: الآن كنا نقدر يوم بيوم منذ ذلك الوقت على مستوى الأردن وعلى مستوى المحافظات والقرى وكل شيء يوم بيوم. الآن 10 سنوات فترة طويلة، وبالحالة 11 سنة، فإحنا الآن بدنا نعد فعليا. التقدير الحالي هو 12 مليون.
1: نعم،
0: لكن عندما نعد إن شاء الله الرقم سوف يتغير، يعني نزولا أو صعودا.
1: يشمل الأردنيين وغير الأردنيين؟
0: بالضبط، 12 مليون يشمل الأردنيين وغير الأردنيين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية، ولكنه لا يشمل الأردنيين خارج الأردن.
1: نعم، لأول مرة في تاريخ المملكة الأحصائي يتم استخدام نظام العد الذاتي اللي رح يتمكن المواطن من عد نفسه وأسرته إلكترونيا. دكتور، لو تطلع الأخوة المستمعين، ما هو العد الذاتي وآليته؟
0: احنا أعطينا خيار للمواطن.
1: نعم،
0: اللي زرناه في المرحلة الحالية سألناه سؤال، هل ترغب أنه في المرحلة الأخيرة أن تعد نفسك بنفسك، أي عد ذاتي؟ تقريبا حوالي 21% من السكان أعربوا عن رغبتهم بأنهم يعدوا ذاتيا، وبالتالي بنسألوا إحنا إذا أنت عندك مقومات العد الذاتي، مثلا توفر جهاز حاسوب أو تليفون ذكي، توفر رقم تليفون، مثلا توفر اشتراك على تطبيق سند، حساب على تطبيق سند، فتتوفر بعض الشروط. الآن 21% من السكان أعربوا عن رغبتهم ويستطيعوا أن يعبئوا على عد ذاتي. العد الذاتي أنه بتفتح الاستمارة بدون وجود الباحث الإحصائي عنده في البيت، ولا أقصد أي فرد من أفراد الأسرة، قد يكون يعني طفل أو شاب صغير، لا، يكون رب الأسرة أو ربة الأسرة أو من في مقامهما يقوم بصرف نصف ساعة إلى 45 دقيقة لتعبئة الاستمارة. استمارة بسيطة جدا، أسئلة بعضها إجباري وبعضها اختياري، لكن لازم يكون فيه نوع من التأكد والتحقق من الهوية من خلال سند.
1: ورح يكون إلزامي ولا لا؟
0: لا، احنا عملنا اختياري صحيح، وأعرب يعني مواطنين الأردنيين 20% عن رغبتهم، وبالتالي هذا بيعطيك مؤشر على حس المواطن الأردني بأنه يساهم، وأنه مش بس انه بحاجه لمساعده للتعبئه، لا، هو هو اللي بيساعدنا وبقوم بالتعبئة الذاتية.
1: نعم، في حال سجلت بياناتي عبر نظام العد الذاتي، يعني بهيك حالة ما رح يزورني الباحث الميداني للمنزل؟
0: لا ما رح يزور، وبنفس الوقت إذا أنا واجهت لي أي صعوبة أثناء عملية التعبئة، هناك يعني مركز اتصال يقوم بالاتصال بالشخص الذي تعثر في التعبئة ويساعده.
1: نعم دكتور، المواطنين يتساءلون كيف يعني مرات بنتحقق من هوية الباحث اللي رح يزور منزلنا؟
0: التحقق كما قلت سكي عن طريق انه الباج اللي معلق على رقبة الباحث،
1: لأنه في مواطنين بتخاف مراته، وإحنا من بعد يعني تحضيرات الأمن العام يعني إنه مرات إنه مثلاً ممكن يكون في حد جاي على البيت، ما يعني ما بتفتحوا أبواب بيوتنا لأي حدا.
0: نعم. لا لا، حتى نطلع من النقطة هاي، نعم إحنا يعني عملنا طريقة لطمأنة المواطن، وهي طريقة إلكترونية يمسح بتليفونه الباج اللي معلق على
1: الكاميرا الباحث
0: على، وبتطلع صورة الباحث من سيستمنا من نظامنا.
1: نعم.
0: على تليفون المواطن، ويقارن ما بين الصورة اللي ظهرت أمامه من النظام.
1: نعم.
0: وما بين الشخص اللي واقف أمامه،
1: يعني بكل سهولة عبر شاشة الكاميرا اللي على موبايله نفسها تليفونه.
0: نعم.
1: نعم دكتور، تحدثت عن عطلة رسمية في يوم التعداد، متى من المتوقع إعلانها؟
0: والله نحن الآن في مرحلة دراسة هاي العطلة. صحيح.
1: نعم.
0: احنا المواطن صحيح بده يعطينا ساعة من وقته، لكن احنا يعني كمكافأة له هناك يوم عطلة، وهي ليست مكافأة بمعنى المكافأة، وإنما إتاحة الوقت له لتعبئة الاستمارة والمشاركة في التعداد، وهذا طبعا مدة التعداد هي شهر كامل، ولكن نعطي يوم للمواطن من أجل انه اول شيء يصير في وعي بوجود التعداد، اثنين يصير في حوار بالاسره عن هذا التعداد، ثلاثه الاستعداد النفسي والاستعداد الاجتماعي لعمليه العد.
1: نعم دكتور، يعني متى من المتوقع يعني في تقريبي ليوم العطله الرسميه، ولا لحد الان لسه مو واضح؟
0: لا ما زالت تحت الدراسه. صحيح.
1: نعم دكتور، تحدثت بأن جميع البيانات التي يتم جمعها محمية بموجب القانون، حدثنا عن سرية البيانات.
0: نعم، أول شيء قانون الإحصاءات العامة، وهو قانون جديد للعام 25، أكد بشكل واضح جدا وتحت طائلة المسؤولية.
1: نعم.
0: أي إفشاء للبيانات سواء من قبل دائرة الإحصاءات العامة أو من قبل الباحث أو من قبل أي شخص مرتبط بالتعداد، فموضوع الإفشاء هذا يعني محسوم تماما تحت طائلة المسؤولية، ولم يحصل في تاريخ دائرة الإحصاءات العامة اللي هو حوالي 77 سنة، لم يحصل أن تم إفشاء أي بيان من بيانات الإحصاءات. ليش؟ لأنه إحنا نقوم بأخذ صورة عن حالة المواطنين في أسرهم. الآن إذا بدنا نبدأ نربط هذا بأي أمور أخرى مثل الضرائب ومثل أي بيانات أخرى، إذن المواطن ما راح يتعاون، وإحنا حماية للمواطن.
1: نعم.
0: وحب للمواطن واحترام للمواطن، بياناته سرية تماما بموجب القانون. ما معنى بموجب القانون؟ يعني تحت طائلة المسؤولية. ما معنى تحت طائلة المسؤولية؟ إنه هو في عندي عقوبات، العقوبات تصل إلى السجن وتصل إلى عقوبات مغلظة لأي إفشاء. وإحنا في الإحصاءات العامة عندنا إجراءات وطرق اللي هي لفصل أي بيان يشير إلى هوية المواطن مباشرة بعد استقاء البيانات.
1: يعني كرقم تتعاملوا مع ال...
0: إحنا نتعامل كرقم دون أي إشارة
1: للإسم ولا تفاصيل سريته المواضيع السرية.
0: يعني... وإذا أثبت المواطن إنه بيانات الإحصاءات أدت إلى التعرف عليه، إحنا بنكون محقوقين بالحالة هاي، لكن هذا ما بصير.
1: نعم دكتور، بدي أتحدث عن نقل الخبرة لدول أخرى، يعني بالنسبة للأردن في مجال التعداد.
0: نعم إحنا صحيح قبل ما نبدأ تعدادنا دائما، يعني العملية التعدادية هي عملية معقدة جدا، بدها نوها ومعرفة عميقة جدا، وأي خطأ فيها قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة. فإحنا كنا بالسنتين الماضيات نراقب دول العالم وآخر التطورات والتحسينات والتكنولوجيات على إجراء التعدادات. الآن وصلنا إلى هذه المرحلة، الأردن تعتبر من الدول الأولى في العالم العربي وفي العالم في الإحصاء. هناك ثلاث دول عربية تنتظر إكمالنا للتعداد من أجل نقل الخبرة.

0: ومن ضمن هذه الدول مصر وليبيا وسوريا. فهيك يعني العمل التعدادي. فإحنا كوادرنا بعد الانتهاء من هذا العمل إن شاء الله سوف يعني نشرع بعملية نقل الخبرة إلى من يحتاج.
1: رح نروح من كوادرنا يعني لتعليمهم ولا رح يكون من كوادرهم موجودين خلال هاي الفترة؟
0: الخيارين متاحات.
1: متاحات. دكتور تحدثت أيضا بأن كلفة التعداد 2026 أقل من التعداد السابق، ما الأسباب وهل يعود هذا التوسع في استخدام التكنولوجيا؟
0: بالضبط، العامل الرئيسي كان هو التوسع في استخدام التكنولوجيا، يعني أحيانا الوصول إلى بيت أو أسرة يكون إما بتشغيل سيارة والذهاب إلى هناك ويروح نص يوم من الوقت، أو يكون من خلال صورة جوية أو خارطة جوية أو استخدام درون أو ذكاء صناعي معين. هاي التكنولوجيات كلها مع بعضها أدت إلى خفض الكلفة، وأيضا يعني استطعنا أنه يعني نعمل شوية كفاءة في عملية.
1: كم كلفة هذا التعداد يعني اللي انوضع؟
0: صحيح الكلفة الابتدائية لما بدأنا بالتحضير التعداد كانت 30 مليون، ثم عملنا تعديلات على التصميم أدت إلى خفض الكلفة إلى 24 مليون، والآن إحنا صحيح يعني نتأمل إنه الكلفة تنخفض إلى دون الـ 24 مليون بجهود شباب الإحصاءات العامة وسواعدهم وعقولهم وغيرتهم على تنفيذ تعداد عالي الجودة وغير عالي التكاليف، فإن شاء الله سوف نتمكن من خفض التكلفة أكثر وأكثر.
1: هل التعداد القادم لعام 2035 سيكون رقميا بالكامل؟
0: احنا خطتنا انه في العام 2035 التعداد القادم سوف يكون مش بالكامل، يعني ما في دولة في العالم وصلت بالكامل.
1: نعم.
0: لكن يعني سنصل ان شاء الله فوق يعني 70% الى 80% في 2035، ولا ينصح بالوصول الكامل 100% الى العد الذاتي او العد الالكتروني، لا ينصح بذلك، لابد من زيارة الاسر ولابد من الدخول الى البيوت ولابد من يعني يكون في اي ويتنس وشاهد عيان على البيانات المستقاة من المواطن.
1: طب دكتور هاي أسئلة مواطنين، يعني في مرات بيكون مثلا زرت البيت، الباحث زار البيت وحكى رب الأسرة عدد معين، وممكن في بعض الأسر بتقلل عدد بتخاف من إنها تزيد عدد، يعني وممكن إن يعني إحنا بنفكر كتير مثلا، هل ممكن يكون في ترتيب لهاي الأمور إنه ما يكون في العدد مرتب أو بيأثر على التعداد بشكل عام؟
0: أولا التعداد لمن حضر التعدادات السابقة،
1: نعم،
0: وبالأردن وبدول العالم كلها التعداد التعاون مع العد وأخذ البيانات هو أمر إجباري وليس اختياري.
1: نعم إجباري،
0: وهو تعبير عن المواطنة، لأنه إذا في ناس بتعد وناس ما بتعد هنا ما استفدنا بالمرة.
1: نعم.
0: فالعد هو إجباري للجميع. الآن قد يكون هناك أسر متعاونة كثير وأسر غير متعاونة.
1: نعم.
0: إحنا مربوطين قواعد بياناتنا مع الأحوال المدنية ومع قواعد بيانات وطنية أخرى. إذا قال لي المواطن أنه أنا عندي 4 أفراد في الأسرة هاي، السيستم بيقولوا لا أنت وين الفرد الخامس اللي هو ظاهر عندنا بالسيستم، تصير في مفاوضات، ممكن يقول هو مسافر أو هو جراله شيء لا سمح الله. فإحنا بنعرف نعمل مقارنة ما بين قواعد البيانات وما بين الواقع، هذا هو الهدف الرئيسي للتعداد.
1: نعم.
0: يعني صعب جدا أنه يكون في ناس ما ينعدوا، لازم الكل ينعد.
1: نعم. كلمة أخيرة لك للمواطنين وتسهيل الموضوع عليهم أكثر.
0: والله يعني أول شيء إحنا المواطن الأردني مواطن واعي.
1: نعم.
0: وذكي ويعبر عن حبه لبلده بوسائل وطرق مختلفة. أحد أنواع التعبير عن المواطنة هو بالتعاون مع الباحث الإحصائي في التعداد في المرحلة الحالية وفي المرحلة النهائية. إحنا نقدر هذا الشيء بشكل كبير جدا، وأهم شيء أنه البيانات عندما تجمع المستفيد الأول منها هو المواطن.
1: مواطن.
0: لأن الحكومة بتخطط على أي حال، الحكومة بتعمل استراتيجيات وخطط على أي حال، فإذا كان لا سمح الله البيانات المستقاة مش صحيحة بيكون التخطيط فيه نقول يعني ضعف. إنما كلما زادت جودة البيانات المستقاة المواطن، كلما كان العمل التخطيطي والعمل التنموي لصالح المواطن أدق وأفضل. إذن ما لا

0: وجدت أي سبب لعدم التعاون مع التعداد. البيانات في سرية تامة، لا يوجد مشاركة لبيانات المدلى بها مع أي جهة حكومية تحت طائلة المسؤولية. فهاي النقطة اللي بدي أكد عليها للمواطن، أنه يعطينا ساعة من وقتك كل 10 سنوات.
1: نعم. إن شاء الله يكون في تعاون، والله يقويكم يعني وبركة جهودكم الوطنية. كنت معنا مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحة، تشرفنا دكتور.
0: الله يحفظك، شكرا.

0: حياكم الله من جديد. وفي ملفنا الثاني من برنامج الأردن في أسبوع، في مرحلة أرادها الملك أن يكون التحول الرقمي هو العنوان والبوصلة الأردنية والخطى الحكومية، تبرز دائرة الأحوال المدنية والجوازات كنموذج وطني في تحديث الخدمات الحكومية وتحويل طوابير الانتظار إلى خدمات ذكية تصل للمواطن بضغطة زر، بعدما أصبحت أكثر من 80% من خدمات دائرة الأحوال تقدم إلكترونيا لتختصر الوقت والجهد وتقرب الخدمة من المواطن أينما كان. رحلة تحول ونتعرف عليها أكثر مع المدير لدائرة الأحوال المدنية والجوازات المهندس غيث غاز الطيب. أهلا بك عطوفتك.
1: يا هلا دكتورة آلاء، صباح الخير لك ولجميع المستمعين والمشاهدين على التلفزيون.
0: أهلا بك عطوفتك. نعم. عطوفتك، صدر مؤخرا قانون معدل لقانون الأحوال المدنية يقضي باعتماد الهوية الرقمية كوثيقة رسمية معتمدة. هل هذا الاعتماد يلزم الجهات الحكومية والخاصة باعتمادها؟ وكيف تنظرون إلى أهمية هذه الخطوة في مسار التحول الرقمي؟
1: صباح الخير مرة أخرى دكتورة آلاء. نعم صحيح، القانون المعدل الذي سمي قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2026 تم تعديل على المادة 39 والتي يعني تختص في موضوع الهوية. القانون الأصلي لقانون الأحوال المدنية واللي هو القانون رقم 9 لعام 2001، هذا القانون لم يذكر بشكل واضح وصريح موضوع الهوية الرقمية، وكان يعني تناول الهوية اللي هي المعتمدة التقليدية، البطاقة الذكية نسميها، احنا نسميها ذكية لانه فيها ايضا شريحة. الان جاء القانون المعدل ليضع يعني الهوية الرقمية بنفس الأهمية والحجية القانونية التي للهوية العادية، فهذه يعني المادة 39 عدلت وأصبح يعني لها الحجية القانونية والغطاء القانوني لاعتماد الهوية الرقمية اللي هي مثبتة على التطبيقات الإلكترونية. احنا الآن عندنا تطبيق سند، هو التطبيق الرسمي المعتمد، يعني البوابة الحكومية الرسمية لكافة الخدمات الإلكترونية، فيوجد على تطبيق سند الهوية الرقمية، وهذه الهوية الرقمية تعتبر انعكاس للمعلومات الهوية العادية، البطاقة الذكية اللي موجودة على قاعدة بيانات الأحوال المدنية والجوازات، يعني هي تمثيل رقمي، ليست هوية شيء معلومات جديدة أو معلومات قد تكون مختلفة، هي نفس المعلومات، هي انعكاس وتمثيل رقمي للهوية العادية المستخدمة بين أيدينا حاليا الفيزيائية.
0: نعم، ما أثر اعتماد الهوية الرقمية على المواطنين من ناحية إنجاز معاملاتهم الإلكترونية؟
1: يا ستي يعني كان سؤال أيضا من طرفك أنه هل هاي ملزمة؟ نعم صحيح أنه بعد إعطائها الحجية القانونية ولها يعني نفس الأثر القانوني في إثبات الشخصية والاعتماد، أوجب يعني القانون لا يجوز لأي جهة الامتناع عن اعتماد هذه الهوية الرقمية لأنها مماثلة للبطاقة الشخصية الهوية العادية، فالقانون ملزم للجهات الحكومية وغيرها في اعتماد الهوية. الآن احنا جاء القانون كمان مشان يوضح انه هذه يعني معتمدة وتسهل على، بالتالي احنا بنسهل على المواطن يعني الخدمات، بنسهل على المواطن الخدمات الإلكترونية، دائما نسعى إلى تجويد الخدمة في الأحوال المدنية والجوازات والتسهيل على المواطن.

0: المواطن وتقديم خدمات وتوفير الوقت والجهد، يعني نخفف عليه الحضور الشخصي لإدارة الأحوال المدنية والجوازات. احنا الحمد لله يعني سنويا نصدر ما لا يقل عن 500 ألف بطاقة هوية، ونأمل انه يعني مباشرة اي مواطن بصدر الهوية البطاقة العادية يفعل الهوية الرقمية مباشرة.
1: نعم.
0: عندي يعني كرقم يعني مشان اعطائك هيك فكرة، سنة 2025 صدرنا 514,037 بطاقة، يعني ما يزيد عن 514,000 بطاقة، فوق النص مليون.
1: نعم.
0: لغاية اليوم، يعني لغاية اليوم بسنة 26 من بداية السنة لغاية اليوم صدرنا ما يزيد على 185,000 بطاقة أيضا هوية، وهذول إن شاء الله الكل مباشرة صار يعني المواطن عنده وعي وإلمام أنه أنا لما أصدر بطاقة من الأحوال المدنية فورا بفعل الهوية الرقمية في حال أنه ما كان مفعلها. في حال أنه عملية تجديد مباشرة بتكون عنده تتفعل الهوية الرقمية أوتوماتيكيا وبتنزل على تطبيق سند.
1: نعم. في حال انتهاء صلاحية الهوية التقليدية الموجودة بمحفظتي، هل يعني ذلك انتهاء صلاحية الهوية الرقمية أيضا وبالتالي وجب علي تجديدها لاستمرار؟
0: نعم صحيح.
1: نعم.
0: احنا لانه زي ما حكينا هي تمثل تمثيل رقمي لمعلومات البطاقة الذكية او الهوية التقليدية، فلما تنتهي لازم انا اجددها، وبتنعكس المعلومات فورا على الهوية الرقمية الموجودة على تطبيق سند، فبالتالي هي انعكاس للهوية التقليدية.
1: نعم.
0: فلازم يعني في حال فقدانها برضو كمان يعني بنأكد على اخواننا المواطنين، في حال فقدت لازم أبلغ عنها وأحصل على بدل فاقد، وفي حال إنها كانت تالفة أو فيها أي مشكلة كمان برضو من الضروري أنه تكون صالحة وسليمة 100% الهوية التقليدية. ويعني بجوز الاستخدام، إحنا الهاتف اليوم تحول لمكتب متنقل فيه البطاقة الائتمانية وفيه رخصة السير وفيه يعني الأوراق الثبوتية كلها، فأصبحت اليوم الهوية الرقمية جزء من هالمجموعة الوثائق الرسمية الموجودة على هاتفي، وهذا الحكي يعني بخفف على المواطن المعاملات الإلكترونية، وبعطي رسالة واضحة أنه إحنا يعني كحكومة منسجمين وفي يعني التزام كبير واتساق مع مخرجات التحديث الإداري والتطوير القطاع العام مع مسار التحول الرقمي، فهي يعني الخطوة خطوة مفصلية وخطوة ضرورية في التحول الرقمي في المملكة.
1: نعم. هل سيتم استخدام الهوية الرقمية في الانتخابات المقبلة؟
0: يا ستي، موضوع الانتخابات يعني احنا بما انه اعطيناها الحجية القانونية،
1: نعم،
0: يعني هاي يفتح المجال امام كل المؤسسات الحكومية ولا وغيرها ايضا في اعتمادها واستخدام الهوية الرقمية، ولكن فيما يتعلق بالانتخابات هذا الموضوع من صلاحيات مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، يعني وفقا لقانون الانتخاب والتعليمات اللي صادرة بموجب القانون عندهم في الهيئة المستقلة للانتخاب، ويعود يعني لهم القرار في اعتمادها من عدمه، ولكنها موجودة وقانونا معتمدة وممكن أنه يستخدموها في الانتخابات، وهذا يعود لهم يعني في الهيئة المستقلة للانتخاب.
1: نعم. جواز السفر الإلكتروني الأردني شكل نقلة نوعية، كيف تقيمون الإقبال على هذا الجواز منذ انطلاقه، وهل لديكم أرقام أو مؤشرات حول عدد الجوازات الإلكترونية اللي تم إصدارها حتى الآن؟
0: شكرا على هذا السؤال. يعني الجواز الإلكتروني الصحيح كان يعني نقل نوعية في منظومة الوثائق اللي مستخدمة في الأحوال المدنية والجوازات، واستخدمنا يعني فعلا أعلى المعايير الفنية والأمنية، العلامات أمنية يعني في هاي الوثيقة، ما يميزه أنه فيه شريحة إلكترونية، هو يعني فيزيائي مشان ما يصير في أي لبس عند بعض.
1: نعم.
0: المواطنين.
1: نعم.
0: بفكروا بعضهم اعتقدوا أنه يعني بتنزل على الموبايل رقمي، هو إلكتروني وليس رقمي.
1: نعم.
0: ممكن في المراحل المتقدمة يتحول إلى وثيقة رقمية، ولكنه ما زال لغاية الآن وثيقة فيزيائية إلكترونية لأنه فيها شريحة إلكترونية، هاي الشريحة بتحتوي على معلومات المواطن، بتحتوي على شهادة رقمية سيرتيفيكت بتمنع التزوير ومقروءة دوليا في كافة المعابر والحدود المربوطين مع منظمة الطيران المدني الدولي، وهاي يعني بتسهل استخدام البوابات الإلكترونية بتسهل عمليات السفر، قراءة الجواز في كثير من المطارات الدولية. سمعت أنه صاروا يعملوا حتى يعني بوابة مستقلة أو خط أو مسار فقط لحاملي الجواز الإلكتروني، فبالتالي يعني هي نقلة نوعية في جواز السفر الإلكتروني. العلامات الأمنية مميزة وعالية المستوى، عالية الجودة، وفعلا يعني احنا في إقبال لمسنا، والإقبال متزايد يعني مضطرد. في عندي يعني أنا صرت مصدر يعني تقريبا بال2025 ما مجموعه 627,000 جواز بال25، بال26 أصدرنا كامل، هذا يعني مش إلكتروني. نصيب الإلكتروني تقريبا لغاية الآن 13,000 جواز، ففي إقبال يعني على الجواز الإلكتروني. من اليوم الصبح بقدر أقول لك لغاية اللحظة هاي في 95 جواز صرنا مصدرينه. أنا قاعد أطلع وأنت تحكي معي على الشاشة الرقمية الأمامي. صدرنا من الصبح لليوم برضو 403 شهادات رقمية. هاي الخدمات الإلكترونية يعني ما يزيد يعني عن 500 إلى 600 مواطن. أنا اليوم من الصبح لليوم هذولا قدمت لهم خدمات، ما اضطروا يحضروا للأحوال المدنية والجوازات
1: بدون الحضور. نعم.
0: يعني دون الحضور هذولا يعني خففوا أزمة سير يعني.
1: نعم. نعم.
0: برضو كمان توفير لوقتهم وجهدهم، الناس هالأيام موجودة وصعب كثير الحالات المواطن يأخذ مغادرة من عمله، وبالتالي هاي كان يعني
1: على موبايله هو بمكان عمله أو بالمكان اللي بيكون فيه. طب كم عدد مستخدمي تطبيق سند في المملكة؟
0: أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي قبل فترة أنه ما يزيد على 2,600,000 مواطن، فيعني برضو العدد كل ما زادت الخدمات وكل وفي تطوير يعني حصل على تطبيق سند من حيث السرعة، من حيث يعني الخدمات، فأعتقد أنه يعني كل المواطنين أصبحوا يعني متشجعين لتفعيل تطبيق سند، حتى اللي ما كان عنده تطبيق سند بفعل مشان يستفيد من الخدمات الرقمية اللي بتوفرها الحكومة.
1: هل سيصبح استخدام تطبيق سند إلزاميا نظرا يعني لأهميته؟
0: لغاية الآن لا يوجد شيء بالقانون يلزم، ولكن هو البوابة الرئيسية للخدمات الحكومية الإلكترونية، فبالتالي يعني كل مواطن مطالب أنه ينزله، والهوية الرقمية يعني موجودة عليه ومعتمدة، فبالتالي يعني من الضروري أنه كل مواطن يكون عنده تطبيق سند.
1: نعم.
0: والاستفادة منه، يعني احنا يعني حتى المغتربين في الخارج بيستفيدوا من مثلا الشهادات الرقمية، شهادات الولادة، الوفاة، الزواج، الطلاق، قيد فردي وقيد أسري، وبحصلوا على هاي الخدمة حتى خارج ساعات الدوام وخارج يعني وخارج البلاد، فبالتالي يعني خدمات جدا جاذبة ومفيدة وبتوفر الوقت والجهد، وضروري يعني كل مواطن يكون عنده تطبيق سند باعتقادي.
1: نعم. الأحوال المدنية ماضية في مسيرة التحول الرقمي بتوجيهات ملكية، نتحدث كم عدد الخدمات الإلكترونية اللي بتقدموها، وما الخدمات اللي بتسعوا لجعلها إلكترونيا حتى نهاية هذا العام؟
0: ستي يعني رسالة سيدنا واضحة، وتكليف كتاب التكليف السامي يعني أكد على موضوع التحديث الإداري، ومن أبرز معالمه التحول الرقمي، والحكومة ملتزمة وتسير يعني في المسارات القانونية في المسارات التكنولوجية، فهي منظومة متكاملة ومترابطة. احنا عندنا 25 خدمة حاليا، ويوجد أيضا تعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي لتفعيل خدمات أخرى مثل دفتر العائلي يصبح رقمي.
1: نعم.
0: وكذلك خدمات لأهلنا في الضفة والقدس، يعني إضافة خدمات إلكترونية أيضا لهم.
1: نعم. مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات المهندس غيث غازي الطيب، شكرا جزيلا لك.
0: تسلمي.
1: والله يقويكم وجهودكم، مبارك إن شاء الله.
0: تسلمي دكتورة، يطول عمرك على ستي.
1: إلى هنا نكون قد وصلنا لختام الحلقة الأسبوعية من برنامج الأردن في أسبوع. شكرا لطيب المتابعة، دمتم ودام الوطن.

موجز 11 صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يؤكد أهمية ترسيخ مكانة الأردن كمركز صناعي إقليمي وتعزيز تنافسية المنتجات الأردنية محليا ودوليا. سمو ولي العهد يؤكد أهمية المشاريع التي توظف الحلول التكنولوجية لمعالجة الازدحامات المرورية. وزير الخارجية يبحث مع نظيره البحريني تطورات الأوضاع في المنطقة ويؤكد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين. الأردن يدين استمرار اقتحامات المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف. استشهاد 15 شخصا وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، ومحادثات سلام جديدة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن اليوم. انطلاق أعمال القمة بين الرئيسين الصيني والأمريكي في بكين وسط رسائل متبادلة ركزت على الاستقرار والتعاون بين أكبر اقتصادين في العالم. الولايات المتحدة تقول إن المفاوضات مع إيران لإنهاء الحرب تحرز تقدماً.

هجوم جوي روسي واسع النطاق يستهدف كييف وموانئ بمنطقة أوديسا وبنية تحتية للسكك الحديدية في أوكرانيا. جامعة البلقاء التطبيقية تعلن بدء استقبال طلبات التسجيل للامتحان التأهيلي لغايات التجسير اعتبارا من الأحد المقبل. وأخيرا طقس دافئ في أغلب المناطق وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.
3: صباح الخير مستمعينا، صباح البدايات الجميلة اللي تحمل في طياتها فرص جديدة وأحلام محققة بإذن الله. أهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم الصباحي برنامج نوافذ، وفي كل صباح نستقبل معكم يوم مختلف مليء بالحيوية والنشاط والفائدة واللحظات اللي تستحق إنه نعيشها بوعي وابتسامة. وفي نوافذ نرافقكم بخطى هادئة وإيجابية، نسلط الضوء على مواضيع مهمة ونستضيف من يضيف إلى صباحكم فكرة أو معلومة أو حتى جرعة أمل. دعونا نبدأ هذا الصباح معا، نرتب أفكارنا، نخفف من ضغوط الحياة ونمنح أنفسنا فرصة لبداية أجمل. اسمحوا لي في هذا الصباح أني أرحب بفريق العمل من الهندسة الإذاعية الزميل وجدي نصراوين، ولكم تحيات علم العبادي زين بشابشة، ومعكم من وراء المايك علا الجبور.

0: أهلا بكم مستمعينا في أولى فقرات نوافذنا لليوم، ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك تشهد الأسواق الأردنية حركة تجارية نشطة، خاصة في أسواق المواشي اللي تعد وجهة رئيسية للمواطنين استعدادا لعيد الأضحى المبارك في مشهد اقتصادي واجتماعي يعكس أجواء العيد وخصوصيته لدى الأسر الأردنية. للحديث أكثر معي على الهاتف المهندس مصباح الطراونة، مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية في وزارة الزراعة. يسعد صباحك مهندس.
1: صباح الورد إليك الأخوان
0: المستمعين. يا هلا فيك. بداية مهندس، نتحدث عن الحركة التجارية بالأسواق استعدادا لعيد الأضحى المبارك هذا العام.
1: ست بداية يعني شكرا للتلفزيون الأردني على هاي الاستضافة.
0: يا هلا فيك.
1: وفي هذا الوقت يعني المناسب للحديث عن موضوع الأسواق الأغنام والخراف والاستعدادات لعيد الأضحى.
0: نعم.
1: احنا الاستعدادات طبيعية الحمد لله، المخزون من الأغنام والخراف سواء المحلية او المستوردة المخزون لدينا طبيعي وفي حده يعني المناسب.
0: نعم.
1: لهذه المناسبة وهذه الشعيرة الدينية الغالية على الجميع وهو عيد الأضحى. تقريبا يعني الاستعدادات متوفرة لدى المزارع الأردني.
0: نعم.
1: تقريبا متوفر عندنا نص مليون أضحية محلية من طبعا مختلف أنواع الأضاحي سواء خراف، عبر، ماعز، أمهات، ثنايا إلى آخره. وأيضا المستوردات عندنا الحمد لله بفضل الله المخزون عندنا أيضا طبيعي، تقريبا لدينا ربع مليون أو 244,000 راس دخلت من مناشئ يعني رومانيا وأستراليا وجورجيا والمناطق اللي احنا نستورد منها المناشئ اللي احنا نستورد منها.
0: نعم. مهندس، كيف يتم تحديد أسعار المواشي وشو العوامل اللي بتأثر عليها؟
1: تحديد الأسعار هي موضوع عرض وطلب في الأسواق.
0: نعم.
1: يعني حسب المعروض، أنا نتوقع إن شاء الله المعروض قبل أسبوع من عيد الأضحى راح يكون في معروض كثير، وبالتالي راح يكون في الأسعار مقبولة ضمن يعني المعدل الطبيعي المعتاد عليه المستهلك الأردني، يعني تقريبا حسب العرض والطلب. وبالتالي حسب العام الفائت كانت الأسعار من 5 إلى 5.5 للخراف الحية على الوزن القائم. ويعتمد ذلك على نوع الأضحية. وإذا كانت ماعز أو ثنايا أو خراف أو جديان، كل شيء له سعره، لكن بالمجمل راح تكون في المعدل الطبيعي للأسعار وما يكون فيه زيادة كثير. مثل ما بتعرفي أختي الكريمة والأخوة المستمعين انه الطلب على اللحوم بشكل عام طلب عالمي.
0: نعم.
1: والارتفاع اللي اصبح هو ارتفاع عالمي نتيجه التضخم وزياده الطلب على المناشئ اللي احنا بنستورد منها، اصبح في منافسين، وبالتالي اصبح المستورد في بلد المنشا ارتفعت اسعاره.
0: نعم.
1: لذلك راح يلمس يعني الاخوه المستهلكين واللي راح يضحوا ان شاء الله انه في ارتفاع بسيط، بس يعني نفس يعني تصريحاتنا هذه انه ما راح تكون النسبة اكثر من 10% للمستورد. المحلي الحمد لله متوفر وان شاء الله راح يكون في معروض ويكون في اضحيات يعني واسعار في متناول الجميع.
0: نعم. نتحدث مهندس ايضا عن دور الجهات الرقابية والبيطرية في متابعة الاسواق.
1: ست العزيزة، احنا كجهات بيطرية احنا خدمتنا مع اخونا المزارع الاردني على مدار العام.
0: نعم.
1: يعني توزيع برنامج اللقاحات عندنا 5 لقاحات الأساسية يتم تأمينه لجميع مربي الثروة الحيوانية في كافة مديريات الزراعة في المملكة. فموضوع الخدمات البيطرية مستمر، متابعة الحالات المرضية، أي شيء يخص صحة الحيوان يتم متابعته على مدار العام.
0: نعم.
1: فيما يخص الأضاحي أعتقد أنه الدور مناط بالإدارة المحلية، هناك يعني مراكز راح يتم تعيينها عن طريق البلديات وأمانة عمان.
0: نعم.
1: مواقع محددة راح يكون في الكوادر الطبية البيطرية في الإدارة المحلية وفي والبلديات راح تكون مشرفة ولجان السلامة العامة على سلامة ما يقدم للمستهلك الأردني من الأضاحي.
0: نعم. نصائح للمواطنين مهندس عند شراء الأضحية لضمان السلامة والجودة، وشو الوقت الأنسب لشراء الأضاحي؟
1: فيما يخص الأضحية الآن بحكمنا شو نوع الأضحية اللي بدك تشتريها يعني.
0: نعم.
1: والوزن اللي بدك إياه. إحنا يعني من ناحية صحية بيطرية إنه يختار الأضحية السليمة، لأن هاي يعني تقدم كضحية لوجه الله تعالى، وبالتالي بتختار الأفضل عادة أنها تكون سليمة صحية ما عليهاش أي أعراض مرضية. وأعتقد أنه اللي يتم تقديمه في الأسواق كله بيكون بإذن الله سليم يعني ومعافى، لكن يبتعد أخونا المستهلك عن أي أضحية فيها يعني علامات مرضية ما يشتريها، مثلا الهزال، السيلان، الضعف العام.
0: نعم.
1: ما تكون يعني تكون أضحية ذات يعني مواصفات جيدة وصحية طيبة حسب ما بشوفها.
0: نعم، برأيك مهندس هل تغيرت عادات المواطنين في شراء الأضاحي خلال السنوات الأخيرة؟
1: أكيد، إحنا زي ما حكيت لك شيخ العزيز موضوع العرض والطلب وارتفاع الأسعار وارتفاع المحلية هي من القدرات الشرائية.
0: نعم.
1: للمستهلك، وبالتالي السلوك بتغير حسب يعني إذا أنا كنت أضحي مثلا في أضحية بتكلف 300 دينار على سبيل المثال، يمكن مع القدرة الشرائية أنا بدور على أضحية تكلف 220-240 دينار أو دون 200 دينار حسب يعني قدرته الشرائية.
0: نعم. ختاما أنا بدي أشكرك المهندس مصباح الطراونة مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، كل الشكر لك.
1: حياك الله.
0: يا هلا فيك. حياك الله.

0: وفي إطار الجهود المتواصلة لتطوير خدمات الحج وتسهيل رحلة الحجاج، تتجه الجهات المعنية إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة والأنظمة الذكية لخدمة ضيوف الرحمن بما يضمن تجربة أكثر سهولة وتنظيم وأمان. ومع قرب انطلاق موسم الحج يأتي الإعلان عن تطبيقي وفد الرحمن ومشرفي وفد الرحمن المخصصين للحجاج والإداريين كخطوة نوعية تهدف إلى تعزيز التواصل وتقديم الخدمات والإرشادات بشكل مباشر وسريع، إضافة إلى متابعة شؤون الحجاج ميدانياً وتسهيل الإجراءات المختلفة خلال الرحلة الإيمانية. وللحديث أكثر معي على الهاتف الدكتور محمد الطوالبة الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف. يسعد صباحك دكتور.
1: يسعد صباحك أستاذة علا، أنت وجميع السادة المشاهدين والمستمعين.
0: يا هلا فيك. بداية دكتور، نتحدث عن تطبيق وفد الرحمن وتطبيق مشرفي وفد الرحمن، أهم الخدمات اللي يقدمها التطبيقان للحجاج والإداريين.
1: بداية نكرر يعني شكري وتقديري على هذه الاستضافة.
0: يا هلا فيك.
1: وعند الحديث عن التطور التكنولوجي وعن الثورة الرقمية اللي بيشهدها العالم بشكل كبير وشملت جميع القطاعات ومن ضمنها القطاعات الدينية المعنية بالتوعية وبالإعلام وبالإرشاد وبالتوجيه، في هذا الموسم لهذا العام موسم الحج العام 1447 أقامت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بإعداد خطة للاستفادة من هذه الثورة الرقمية والمعلوماتية. فكان الأمر بالتطوير على تطبيق الحاج الأردني سابقا للإصدار السابق، كان لدينا إصدار سابق متعلق بتطبيق الحاج الأردني. هذا العام قامت الوزارة بتصميم وتنفيذ هذين التطبيقين، وفد الرحمن ومشرفي وفد الرحمن. التطبيق الأول هو معني للحجاج،
0: نعم،
1: كل من صدر له

0: أو صدرت له تأشيرة حج لهذا العام بإمكانه تنزيل هذا التطبيق وإدخال رقم التأشيرة ورقم الجواز. مجرد ما دخل ما أدخل رقم التأشيرة ورقم الجواز يكون في هذه الحالة قد قام بإعداد حساب له.
1: نعم.
0: هذا الحساب يكون ظاهر داخل التطبيق مكان إقامة الحاج في مكة المكرمة، مكان إقامة الحاج في المدينة المنورة، وعلى على على نظام الخرائط الجوجل ماب. يعني لا سمح الله في حال من يوم من الأيام يعني أو في يعني فترة أداء مناسك الحج الإقامة في المدينة المنورة أو مكة المكرمة أو حتى في المشاعر المقدسة في ميناء وعرفات، إذا كان هنالك عدم قدرة للوصول إلى مكان الفندق أو مكان الإقامة من خلال هذا التطبيق، مجرد الدخول إلى رابط موقع الفندق يكون هنالك تفاصيل كاملة للموقع، الشارع الذي يكون فيه، اسم الفندق، وكذلك رقم الاتصال الموجود. هذا التطبيق تم إضافة عليه أيضا خدمة الواتساب، التواصل المباشر مع المرشدين ومع البعثة الإدارية التي ترافق وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية. أيضا من خانات هذا التطبيق هنالك خانة معنية بدليل الحاج والمعتمر الأردني الذي قامت وزارة الأوقاف بإصدار نسخة ورقية منه، وتم توزيعها توزيع هذه النسخ على الحجاج الذين انطلقوا لأداء مناسك هذا العام، المناسك الحاج والتي انطلقت أمس، بتوزيعه ورقيا عبر الحافلات أو من خلال المنافذ الجوية في المطارات. وهنالك نسخة إلكترونية تم إدراجها في هذا التطبيق للاستفادة منها. هنالك أيضا جزء منه للأدعية موجودة، تعليمات الحج، أركان الحج، المناسك المطلوبة التي يريد أن يتعرف عليها بزيادة أكثر. هذه المادة العلمية تم إعدادها بشكل موثق وبشكل دقيق وبما يتناسب وبما ينسجم مع الفتاوى الصادرة من دائرة الإفتاء العام.
1: نعم.
0: أيضا هنالك خانة أيضا لتقديم بعض المقترحات أو الملاحظات من الحاج الأردني فيما يشاهده أو فيما يتعرض له، إذا كانت مؤشرات إيجابية يتم إرسالها عن طريق الواتساب أو عبارة عن هذه الخانة. هذا التطبيق هو فقط لمن صدر له تأشيرة حج.
1: نعم.
0: بالذهاب إلى التطبيق الآخر مشرفه وفد الرحمن، هذا متعلق بالبعثة الإدارية.
1: نعم.
0: والمرشدين وشركات الحج والعمرة.
1: نعم.
0: أحيانا أستاذ علا جميعنا بنروح في رحلات معينة، بنفوت على فنادق، هذه الفنادق لكل شخص له معايير معينة، لكن هذه الفنادق تم اعتمادها من وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية التي تقدمت بها الشركات الحج والعمرة والتي جاءت مناسبة للمواصفات التي وضعتها وزارة الأوقاف. إذا كان هنالك لا سمح الله أي ملاحظات يتم إرسال هذه الملاحظة إلى المرشد أو إلى البعثة الإدارية مباشرة، يتم التواصل مع شركة الحج والعمرة المعنية التي قامت باستئجار هذا الفندق لتصويب ما أمكن تصويبه إذا كان هنالك ملاحظات.
1: نعم.
0: الهدف من هذه الخدمة والهدف من هذا التطبيق هو سرعة الاستجابة أولا، وثانيا تقديم الخدمة اللائقة بالحاج الأردني والتي نحرص عليها في وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية.
1: نعم. نتحدث دكتور عن الإجراءات المتخذة لضمان سهولة استخدام التطبيق لكبار السن.
0: فيما يتعلق كبار السن بإمكان أي شخص، كما أؤكد لك أستاذة علا، بإمكانه أن يقوم بتنزيله على نظام الآي أو أس أو الأندرويد، وعلى جميع الهواتف هو متاح التطبيقات. إذا كان لا يستطيع الحاج، إذا كان كبير بالسن، هنالك مع كل حافلة تخرج في خرجت في هذا الموسم موسم الحج يكون هنالك مرشد من وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
1: نعم.
0: وظيفة هذا المرشد الإرشاد والتوعية للحجاج وأيضا إدارة الحافلة وتقديم المساعدة ما أمكن والتي يعني هي في حدود قدرته واستطاعته. اليوم الحمد لله أئمتنا جميعهم لديهم القدرة على التعامل مع الهواتف الذكية وتنزيل وإنزال التطبيقات.
1: نعم.
0: فاليوم مشرفينا، مرشدينا، إداريي البعثة هم جميعا في حاجة في خدمة الحجاج إذا احتاجوا، إذا ما تم الاحتياج إليها. وبإمكانهم يعني هنالك مكتب دائم في كل فندق، وفي هنالك منوبات على نظام الثلاث شفتات في كل فندق لخدمة الحجاج، ومن ضمن هذه الخدمات مساعدة كبار السن على تنزيل التطبيق وتعريفهم بكيفية استخدامه.
1: نعم، هل توجد خطط مستقبلية لتطوير هذه الخدمات؟
0: أستاذ علا، يعني التعديل أو التطوير مرتبط بالحاجة إليه، كلما دعت الحاجة إلى التطوير سوف نطور، ونحن في كل موسم نعود بتوصيات، نعود بتجارب جديدة، هذه التجارب إذا لزم الأمر في التطوير عليه سنطور عليها بإذن الله تعالى.
1: نعم.

0: قدم بمقترحات وأفكار لتسهيل عملية أداء المناسك وتسهيل عملية الإرشاد الديني والتوعية الدينية. هنالك الكوادر المؤهلة ولم تكن هنالك تحديات، لكن هي هذه العملية تمر بمراحل أستاذ علا، تحتاج استضافة الجهود من القطاع الخاص والقطاع العام، ونحن لدينا الخبراء والمستشارين المعنيين في التحول الرقمي.
1: نعم، كيف سيتم التعامل مع الشكاوي أو الحالات الطارئة عبر التطبيق دكتور؟
0: بكل بساطة، إذا كانت هنالك أي حالة حاج مريض لا سمح الله تعرض إلى إلى حالة من الإجهاد الحراري أو ضربة الشمس، يتم التواصل مباشرة من خلال خانة تقديم الملاحظات أو خانة الواتساب، هنالك رقم ساخن.
1: نعم.
0: يتم إيصال مباشرة كل فندق أستاذ علا، هنالك مدير لهذا الفندق من بعثة وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية.
1: نعم.
0: ومعه جهاز لوحي لاستقبال هذه الشكاوى، وفيها هنالك تنبيهات في حال ورود الرسائل وإرسالها بشكل مباشر. ومن ضمن الخدمات أيضا التي يقدمها هذا التطبيق السؤال الفتوى، إذا كان هنالك تساؤلات فتاوى معينة.
1: نعم.
0: مربوطة بلجنة التوعية التي يرأسها معالي وزير الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية، ويتم الإجابة على الفتاوى وعلى الأمور الطارئة بشكل سريع جدا وبالتنسيق مع البعثة الإدارية والبعثة الطبية.
1: نعم، نشكركم على هذه الجهود والله يعطيكم ألف عافية. أنا بدي أشكرك الدكتور محمد الطوالبة الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف، كل الشكر لك.
0: ولك.
1: يا هلا فيك، حياك الله.

وفي فقرتنا لليوم نافذة على كتاب، وكتابنا لليوم هو العادات السبع للناس الأكثر فعالية للكاتب والمحاضر الأمريكي ستيفن آر كافي، ويعد من أشهر كتاب التنمية البشرية والقيادة في العالم. صدر الكتاب لأول مرة عام 1989 وحقق انتشار عالمي واسع.

وفي عالم تتسارع فيه المهام وتزداد فيه الضغوط اليومية، يأتي كتاب العادات السبع للناس الأكثر فعالية ليقدم رؤية عميقة حول تنظيم الوقت وإدارة الأولويات. ويؤكد الكاتب أن النجاح الحقيقي لا يعتمد على الانشغال الدائم، بل على معرفة ما هو مهم والتركيز عليه. ويتحدث الكتاب عن فكرة أساسية تقول: لا تدر وقتك فقط، بل أحسن ترتيب أولوياتك. فالكثير من الأشخاص يقضون يومهم في إنجاز أمور عاجلة لكنها غير مهمة، بينما يهملون ما يطور حياتهم فعلا على المدى البعيد. ويشجع الكتاب مستمعينا على التخطيط المسبق وتحديد الأهداف وتخصيص وقت للعائلة والصحة والتطوير الذاتي، لأن التوازن هو مفتاح الإنتاجية الحقيقية. كتاب يلهم القارئ ليحول يومه من فوضى وضغط إلى حياة أكثر ترتيب وهدوء وإنجاز. وفي ختام حديثنا، يبقى تنظيم الوقت مفتاح لحياة أكثر توازن ونجاح. الوقت أثمن ما نملك، وما يذهب منه لا يعود، لذا فلنجعل كل دقيقة فرصة لحياة أفضل.

0: مكملين معكم مستمعينا في نوافذنا لليوم. وفي زمن تتسارع فيه مظاهر الحداثة والتطور التكنولوجي، يبقى التراث هوية الشعوب وذاكرتها الحية اللي تربط الماضي بالحاضر وتحفظ ملامح الأصالة والانتماء. فالتراث ليس مجرد موروث قديم، بل هو ثقافة وقيم وعادات وفنون تعكس تاريخ المجتمع وروحه. ومع الانفتاح الكبير على العالم وتغيير أنماط الحياة، يظهر التساؤل هنا حول كيفية المحافظة على تراثنا الوطني والشعبي ونقله للأجيال القادمة دون أن نفقد قدرتنا على مواكبة العصر والتطور. وللحديث أكثر معي على الهاتف المهندس إيهاب عمارين، مدير عام متحف الأردن. يسعد صباحك مهندس.
1: يسعد صباحك ست علا وصباح كل الأردنيين بكل الخير والبركات.
0: يا هلا فيك. بداية مهندس، لماذا يعد الحفاظ على التراث مسؤولية مجتمعية وطنية؟ وهل يشعر الجيل الجديد اليوم بقيمة التراث كما في السابق؟
1: يا سيدتي، بداية أنا راح أتحدث من حيث ما انتهيتي. نعم. لأنه بتعريفك للتراث والثقافة وارتباط هذه المنظومة، هي في الأخير هي معنى وجود الإنسان.
0: نعم.
1: يعني ال

0: منظومة هي مهمة، لأنه بدونها بكون الإنسان شيء نكرة مجهول، وهي التي تعزز الهوية. فالتراث يعني هناك من يربط التراث بالماضي فقط، أنه ماضي وانتهى.
1: صحيح.
0: نحن نقول أنه هو مرتبط بالماضي وجذوره في الماضي، لأنه الماضي يمنحنا دروس وثبات في وجه الرياح العولمة والتغيير اللي تحدث بشكل متسارع.
1: نعم.
0: لكن في نفس الوقت نقول أن التراث هو مسؤولية وطنية، لأنه يمثل البصمة، بصمة الأردنية. نتحدث عن هويتنا وثقافتنا الأردنية، هو بصمتنا في الحضارة الإنسانية.
1: نعم.
0: وفي تراثنا تكمن هويتنا.
1: أكيد.
0: وهذا يقودنا إلى ضرورة تعريف التراث، وزي ما تفضلتي هو منظومة الحياة والفكر والنشاط الإنساني والضوابط للسلوك ضمن الحاضنة الجغرافية اللي ربنا أعطانا إياها، اللي هي بلدنا المبارك الأردن.
1: نعم.
0: بكل التنوع البيئي اللي فيه وكل ما يختزنه من أحداث وتاريخ وسياسة وتطورات، اللي طبعا يعبر عنها بسردية وقصة الأردن عبر العصور، وهي طبعا قصة أرض وإنسان.
1: نعم.
0: وتكمن أهمية التراث حقيقة بأنه يختزن الكثير من الدروس التي نتعلمها، كيف استطاع الإنسان أن يتعامل مع التحديات التي كانت تواجهه، وأبدع في هذه الاستجابات لهذه التحديات. وهنالك أمثلة كثيرة على ذلك، منها على سبيل المثال نظام جاوة المائي، وهو عبارة عن نظام هندسي معقد عمره أكثر من 5000 سنة.
1: نعم.
0: وهو من أقدم أنظمة الحصاد المائي في التاريخ.
1: صحيح.
0: طبعا هذا إبداع أردني من أجدادنا. فهذا هو التراث. وطبعا بالنسبة للجيل الجديد، أنا بختلف مع أي شخص بعتقد أنه الجيل الجديد بعيد عن التراث. أنا أقول أن الجيل الجديد لديه وعي وإدراك، وهو يمكن أقرب من الأجيال السابقة إلى التراث، وهو لديه شغف إضافي. طبعا نحن لمسنا ذلك في متحف الأردن.
1: صح.
0: لأنه وجدنا تفاعل جيل الشباب مع السردية التي يقدمها المتحف بالقطع الأثرية والإبداع الذي تختزن هذه القطع، وجدنا يعني تفاعل رهيب جدا. وكانوا فخورين طبعا لما عرفوا أنه هم أحفاد لأجداد مبدعين وضعوا بصمات في تاريخ الحضارة الإنسانية، وتعلموا كذلك درس مهم.
1: نعم.
0: أنه التاريخ والتراث والقطع المتحفية ليست قطع أو تاريخ صامت أو جامد، لكن هي قطع تحكي قصتها بالإبداع. وأنا حاب أستشهد بمثال بسيط.
1: نعم.
0: اليوم نشهد مبادرات شبابية طموحة نحو إعادة إحياء التراث. يعني شباب بحد ذاتهم، قبل فترة زارني مجموعة من الشباب مهندسين معماريين حديثي التخرج، لديهم مبادرة اسمها مبادرة شباب من أجل التراث، وبين قوسين الأردن، يعني بيعبروا عن التراث بالأردن، وهي مبادرة حابين يروجوا لتراث الأردن. فأعتقد أنه مستقبلنا يعني في أيدي أمين.
1: نعم. هل أثرت الحداثة والتكنولوجيا مهندس على العادات والتقاليد؟
0: لا، هذا لا شك فيه. يعني إذا الواحد بده يغمض عيونه عن تأثيرات الحداثة والتكنولوجيا بيكون خارج سياق الزمن. لكن طبعا وأثرت بشكل كبير على التفاعل الإنساني الجمعي. يعني إحنا بنلاحظ العائلة كانت تجتمع مع بعضها البعض في غرفة الجلوس، ويعني كانت الأمور رائعة بتفاعل العائلة. حاليا يعني الكل بيعرف إنه العائلة كل واحد ماسك الفلوي، وكل واحد قاعد يتبع القناة. وحتى موضوع الشاشة التلفزيون بطلت تصير هي اللي تجمع العيلة. ولكن ذلك هذا لا يعني انه احنا خلص يعني نقف صامتين. احنا بنقول بالعكس، احنا الشطارة بالموضوع انه نجعل من هاي الادوات ادوات تواصل، نحولها من ادوات فصل الى ادوات تواصل. فانا بحكي انه هذا تحدي أمامنا الآن، وأعتقد أنه شبابنا بمبادراتهم وبالتوعية نحو التراث هي يمكن مدخل حتى أنه نوظف هذه التكنولوجيا بالطريقة الصحيحة. والتكنولوجيا بشكل عام هي تدخل في كل شيء، والذكاء الاصطناعي يدخل في كل شيء حاليا. هي المشكلة مش بالتكنولوجيا، المشكلة بكيفية توظيفها.
1: صحيح.
0: لذلك هي وتكمن السر في الوعي. إذا كان في وعي عالي عند المجتمع وعند الشباب، فيعني وهنا يعني بجوز خليني اسمحي لي أعرج على دور الأسرة،
1: نتحدث دور عن هذا المحور.
0: نعم، أنا حاب أتحدث عنه هلأ، لأنه أعتقد أنه الأسرة أنا أسميها المدرسة الأولى.
1: صحيح.
0: وهي المتحف الأول. لأنه كل الحكايات اللي بروها الأهل هاي تراث. أنا لما أتعلم عن جدي وعن عمي وعن خالي شو عملوا بالموقف الفلاني وشو صار في كل التفاصيل، حتى لو كانت تفاصيل اجتماعية بسيطة، هي عبارة عن مدرسة وتغذي بشكل كبير، تغذي ذهن الطفل والطالب والشاب، وأعتقد هاي راح تخليه يتمسك أكثر. وحاب أنا أشير لموضوعين، في موضوع الأزياء وموضوع الأكلات الشعبية. هلا موضوع الأزياء يعني في ناس بظنوا أنه الأزياء القديمة شيء اندثر وانتهى، أنا بحكي بالعكس. حاليا منظمة زي اليونسكو أصبحت تهتم بالأزياء الشعبية وتصنف الأزياء الشعبية كمنجزات تراث إنساني عالمي، يعني الثوب الشعبي زيه زي موقع البتراء عند اليونسكو.
1: صحيح.
0: وهذا الحكي صار محفز.
1: نعم.
0: وكذلك الأكلات الشعبية، لما أكلة زي المنسف تكون مصنفة على قائمة التراث العالمي، طبعا هذا مصدر فخر، وبالتالي هي حلقة مستمرة. وأنا أعتقد أنه البداية والنهاية تكمن في البيت وفي الأسرة.
1: صحيح. نتحدث أيضا مهندس عن أهمية الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في أنها تظهر التراث، وكيف نستثمر هاي المنصات الرقمية للتعريف بتراثنا، وكيف أنه نوظفها أيضا لخدمة التراث بدلا من طمسه.
0: يا سيدتي، يعني هذا السؤال رائع جدا، لأنه هذا مكمن الموضوع كله.
1: نعم.
0: أنه بدل أن تكون هاي المنصات عبارة عن أدوات لربطنا بالعولمة، وهذا صحيح هي تربطنا بالعولمة وبالعالم، لكن بنفس الوقت هي أدوات مفيدة جدا في عملية ليس فقط توثيق التراث، أصبح هنالك في إمكانية أني أوثق تراثي كامل بطريقة ديجيتال، بحيث أنه أنا على خلينا نسميها داتا بانك، كل مثلا القطع المتحفية الموجودة في الأردن اللي عددها بالملايين تكون موثقة بالملفات، حتى لو لا سمح الله لسبب أو لآخر فقدنا جزء من هذا القطاع نستطيع إعادة بنائها.
1: نعم.
0: ونعلم الناس عن هذا من جانب، لكن هاي أنا بعتقد أنها البداية. الأهم من ذلك أنه أصبحت هاي المنصات من السهل عليك أنك أنت تبث رسالتك منها وتصل للجميع. وبعطي مثال بسيط.
1: نعم.
0: بوقت الكورونا تم إغلاق العالم كله سكر.
1: صحيح.
0: إحنا كمتحف أردن سكرنا بالفترة الطويلة، يعني تجاوزت العام كان مغلق زيه زي كل مؤسسات في الأردن وفي كل العالم.
1: نعم.
0: لكن بنفس الوقت وهذا حفزنا أن نعمل جولة افتراضية للمتحف باستخدام التكنولوجيا و 3D سكانينج، وخلال فترة اللوك داون شاهد هذه الجولة، وطبعا هذا الحكي ببين عنا على منصاتنا وعلى أدواتنا، أكثر من 20,000 شخص زاروا المتحف خلينا نقول افتراضيا أو رقميا.
1: نعم.
0: وبالتالي هذا تعطينا مؤشر على أهمية هاي التكنولوجيا. ليس ذلك فقط، أنا حاليا بالمتحف طورنا اللي بنسميه رمز المسح الضوئي اللي هو الكيو آر كود.
1: نعم.
0: على أهم القطع، بحيث أنه الخلوي بدل ما يكون أداة تعمل إلي ديستراكشن أو تشتيت، لا هي بتخليني أركز أكثر، لأنه بس أشوف الكيو آر كود رأسا بمسك الخلوي وبصور الكيو آر كود بيعطيني فيديو وبيعطيني صوت وبيعطيني تكست وبيعطيني صور عن هاي القطعة. وليس ذلك فقط، هاي التكنولوجيا الرقمية أفادتنا في إشي مهم جدا جدا، وهو أن يكون المتحف قابلا للزيارة من ذوي الحاجات الخاصة وخصوصا فاقدي البصر. هلا فاقدي البصر ما بيشوفوا، حرام، محرومين نعمة البصر، لكن بواسطة هاي التكنولوجيا بيستطيع أنه يوصل على المتحف. عملنا بواسطة المسح ثلاثي الأبعاد نسخ من بعض القطع الهامة صار يتلمذها، وهي نسخة طبق الأصل، ويشعر بالقطعة ويسمع النص المسموع بواسطة الكيو آر كود. وبالتالي أعطيت أنا هاي الأمثلة فقط حتى أبين أنه هاي المنصات وهاي الأدوات التقنية هي فرصة ذهبية لتعزيز التراث ونشره والحفاظ عليه.
1: نعم. التحديات مهندس اللي لابد من وجودها اللي تواجه التراث الشعبي اليوم؟
0: التحديات طبعا، يعني يمكن أكبر تحدي هو موضوع العولمة، يعني
1: نعم.
0: كلنا بنعرف العولمة، ومشكلته ست علا انه بيعمل اللي بنسميه ديستراكشن، يعني بتلاقي الصبي او الصبيه قاعد وهو مشتت لانه هو مركز بالهاي الاداه اللي معاه، ولانه مربوط مع عالم افتراضي اخر.
1: نعم.
0: لا يرتبط بالواقع اللي هو فيه. هلا هذا تحدي كبير، وهذا بيساهم في ذابط وطمس الهويه، لكن احنا بنحكي قاعدين انه بالوعي والإدراك. إحنا لماذا المتاحف أصلا؟ المتاحف وجدت تحديدا لهذا الدور، حتى عم ننبه نقول تعالوا انتبهوا، والمتاحف يعني هي عناصر جاذبة للزيارة. فمجرد زيارة المتحف يتنبه إلى سردية بلده اللي كلها إبداع، يتعلم أكثر، يزيد الوعي عنده، فبتتحول العملية بدل ما تكون تحدي بتصير فرصة.
1: نعم.
0: وكذلك أنا حاب يعني أحكي عن تحدي ثاني.
1: نعم.
0: في تحدي ضد اللي هو بنسميه التراث اللامادي، العادات والتقاليد والموروث والفنون، لكن في هنالك الإرث المادي المتمثل بالعمارة التراثية.
1: نعم.
0: العمارة التراثية هي في خطر أنه نفقدها لصالح التطوير الاقتصادي والتطوير السياحي والتطوير العمراني، لأنه هاي أصبحت مباني قديمة يعتقد البعض أنها ليس لها قيمة.
1: نعم.
0: لكن التقنيات الحديثة، المسح الثلاثي الأبعاد، التوثيق، ساعدنا بأنه نخرج بتوثيق لهذه المباني أولا، وثانيا يمكننا من إعادة توظيفها بوظائف.
1: نعم.
0: جديدة. فهي كلها منظومة في بعض، يعني كل شيء هو تحدي في نفس الوقت هو فرصة، وأحد أدوات تطويره هو الوعي، وفي نفس الوقت استخدام توظيف التكنولوجيا، وهي أدوات باي ذا واي يعني الشباب يحبوها.
1: نعم.
0: لذلك هاي الأدوات هي محبوبة للشباب، قريبة منهم، بنفس الوقت هي أدوات بترجع لنا وعينا وبنساعدنا نستعيد تراثنا ونحافظ عليه.
1: نعم. قبل الختام مهندس، رسالة توجهها للشباب اليوم حول أهمية التمسك بالهوية والتراث.
0: أولا يعني رسالتي إلى الشباب من حيث الهوية، هويتك هي قوتك، هي منعتك، هي شخصيتك.
1: نعم.
0: أنت لما تكون موجود في إطار من العولمة أو بوسط، حتى لما تطلع تدرس برا مجموعات متنوعة، أنت سوف تفتخر بأصالتك، وأنك أنت من بنوا الحضارة الإنسانية وساهموا فيها وأبدعوا فيها. وكمان يعني الرسالة أنه يا أخي التراث ليس قيد، يعني مش هو قيد بشدنا الوراء. التراث هو منصة، هي تختزن الكثير من الذاكرة، ذاكرة البلد وذاكرة المجتمع وذاكرة الإبداع في البلد.
1: نعم.
0: فبالعكس هو التراث راح يكون مصدر للفخر والانطلاق، ومحفز حتى أنه الطالب والشخص والشاب اللي بيعرف عن إبداع أجداده قبل 5000 و7000 سنة.
1: نعم.
0: بما أنتجوه في جاوة وفي البتراء وفي غيرها من أنظمة مائية وهندسة وعمارة، أنه يصير مبدع بالمستقبل.
1: نعم. سعيدة بالحديث معك، ولكن لضيق الوقت أنا بدي أشكرك المهندس إيهاب عمارين، مدير عام متحف الأردن، كل الشكر لك على هاي المعلومات القيمة.
0: العفو، وإحنا سعيدين جدا بهذا اللقاء، ونعتبركم جزء مكمل من عملنا في الحفاظ على التراث في المتاحف وكل هذه المؤسسات.
1: يعطيك ألف عافية، يا هلا فيك.

0: مكملين معكم مستمعينا في نوافذنا لليوم، وفي ختام هذه النافذة، في ظل التغيرات المتسارعة اللي يشهدها العالم، أصبحت التربية الحديثة تقوم على بناء شخصية الطفل نفسيا وسلوكيا وفكريا، بعيدا عن أساليب التسلط أو التدليل الزائد. ومع تعدد التحديات اللي تواجه الأسرة اليوم، السؤال المهم: كيف يمكن أن نحقق التوازن بين الحزم والاحتواء في تربية الأبناء؟ وللحديث أكثر عن هذا الموضوع، معي على الهاتف الأخصائية النفسية الإكلينيكية الأستاذة سارة الفقيه. يسعد صباحك أستاذة سارة.
1: يسعد صباحك يا علا، صباح المستمعين.
0: يا هلا فيكي. بداية أستاذة سارة، نتحدث عن مفهوم التربية الحديثة وكيف إنها تختلف عن الأساليب التقليدية القديمة.
1: بداية، التربية الحديثة يعني هي أسلوب تربوي قائم على الفهم والوعي النفسي وبناء علاقة تكون صحية مع الطفل، بدل من فكرة الاعتماد على الطاعة والعقاب.
0: نعم.
1: فهي بتركز على تربية، يعني تربية بتهتم بسلوك الطفل ومشاعره واحتياجاته النفسية، وبتركز على إنه إحنا نبني بآخر المطاف شخصية تكون متوازنة وقادرة على إنها تفكر وتعبر عن نفسها.
0: نعم.
1: فبالمحصلة يعني هي بتكون عبارة عن تعليم وتوجيه وفيها فهم للأسباب.
0: نعم.
1: فالآن بدنا بس ننوه على نقطة: التربية الحديثة مو معناها الدلال أو غياب في القوانين مثل ما هو متعارف عليه. فطبيعة العلاقة بتكون في التربية الحديثة بأنه العلاقة نعم فيها سلطة، علاقة سلطوية بين الأب والأم والأبناء، لكن بنفس الوقت فيها تواصل وحوار واستماع.
0: نعم.
1: هاي من ناحية التربية الحديثة. الآن التربية التقليدية كانت أو فكرتها إنها بتعتمد على مبدأ إنه الكبار مثلا دائما على حق، أو فكرة إنه الطفل مطلوب منه فقط إنه يسمع الكلام وينفذ.
0: صحيح.
1: فالتركيز فيها بيكون على السيطرة والطاعة باستخدام أساليب تخويف أو العقاب.
0: نعم.
1: فهون العلاقة فقط هي سلطوية، بس ما فيها تفاهم، ما فيها حوار. فمثلا بالتربية التقليدية الطفل ينظر لإله كشخص لازم ينضبط فقط، أما بالتربية الحديثة الطفل ينظر إله كإنسان عنده مشاعر وعنده احتياجات ومراحل نمو مختلفة، ولكل مرحلة نمو متطلباتها.
0: نعم.
1: فاليوم صرنا نسأل يا علا، ليش الطفل تصرف هيك؟
0: صحيح.
1: بدل ما انه فقط يعني نسأل كيف بدي اعاقبه. تمام. صح. فمثلا صار اليوم الطفل اذا كذب على سبيل المثال، ممكن نسأل هل يا ترى كان خايف لهيك كذب، او هل تعرض لقسوة معينة، او هل تعلم انه الصراحة ممكن تكون غير آمنة او تكون مرعبة.
0: نعم، يعني يحتاج الطفل الى الحزم والاحتواء معا.
1: صحيح. صحيح.
0: كيف رح ينعكس غياب الحزم او المبالغة فيه على سلوك الابناء استاذة سارة؟
1: الآن لازم نفهم إنه وجود الحزم والاحتواء مع بعض جدا مهمين، لأنه الاحتواء يعني بيخلي الطفل يشعر بالأمان، فبالتالي بيكون قادر على إنه يتلقى القواعد والحدود اللي هي الحزم. هلأ غياب الحزم، إحنا عندنا زيادة مثل النقصان، فغيابه إشكال وزيادته إشكال.
0: نعم.
1: غياب الحزم ممكن يعمل عنا يعني صعوبة بإنه الطفل يتحمل الإحباط، أو يصير اندفاعي، أو نعم. عنده ضعف بالانضباط الذاتي، أو إنه يصير يتوقع إنه كل شيء يعني لازم يصير مثل ما أنا برغب أو بحب، وحتى بيصير في عنده صعوبة إنه يحترم القوانين سواء قوانين البيت أو خارج البيت.
0: نعم.
1: وفي عنا في المقابل الصرامة، يعني إنه يكون في حزم زائد.
0: صحيح.
1: فهون بيصير الطفل عنده خوف شديد ممكن، أو ضعف بثقة بالنفس، أو ممكن الكذب ليتجنب عواقب معينة. فإحنا دائماً بنحكي يعني الحزم المبالغ فيه رح يخلي الطفل بس يخاف أو يتوقف عن الخطأ أمامنا.
0: الفرق بينه أستاذة سارة الحزم والعقاب، وهل إنه العقاب ما زال وسيلة فعالة مع الأطفال بالتربية؟
1: تمام. الفرق بين الحزم والعقاب، يعني نعم في فرق كتير كبير، والأهالي ما بيميزوا ما بين هذا الفرق، يعني دائماً بيعتبروا إنه الحزم والعقاب واحد.
0: صحيح.
1: الحزم هو الحدود اللي احنا بنحطها والقواعد.
0: نعم.
1: العقاب هي رد فعلنا تجاه عدم تطبيق هاي القواعد او هاي الحدود. فالحزم هي القواعد، العقاب هي ردود افعالنا تجاه عدم يعني فعل الطفل لهاي الحدود. الان سؤالك، هل ما زال وسيلة فعالة؟ نعم، وسيلة فعالة العقاب، لكن انا هون بدي احدد. لما احكي العقاب فانا ما بحكي عن العنف أو الصريخ أو الأمور اللي فيها شدة وحدة.
0: نعم.
1: أنا بحكي عن العقاب اللي بيوصل أو إحنا بنوصل من خلاله للطفل بأنه هون في إشكال. يعني العقاب أصلاً هو الوسيلة اللي إحنا من خلالها بنوصل للطفل إنه في إشكال. يعني لولا العقاب ما رح يفهم الطفل إنه سلوك خطأ صدر مني.
0: نعم.
1: فممكن بشكل بسيط بنصح دائماً الأهالي يعني وسيلة عقاب سليمة صحية بأنهم يعطوا أطفالهم أمر ما بيحبوه أو يأخذوا من أطفالهم أمر بيحبوه.
0: نعم. كيف نبني شخصية طفل قوية مستقلة؟
1: هذا سؤال فعلا مهم. احنا اول شيء

0: نبني يعني شخصية قوية مستقلة. الموضوع ما بيبدأ بمرحلة المراهقة أو بالمرحلة اللي بصير الطفل يعني أو الشخص واعي فيها.
1: نعم.
0: الموضوع بيبدأ من الطفولة. فبيبدأ من تفاصيل يومية صغيرة من جوا البيت من لما يعني يوعى هذا الطفل. فالشخصية ما بتبنى أول شيء بالأوامر، بل بتبنى بالتجارب وطريقة تعامل الأهل مع هذا الطفل.
1: نعم.
0: فمن الطرق اللي بننصح فيها بالعادي أنه نعطي الطفل فرصة لأنه يختار، بمعنى يعني بدل ما أفرض عليه بأنه إلبس هيك، لا أنا أخيره أحكي له تلبس القميص الأزرق ولا الأبيض على سبيل المثال.
1: نعم.
0: ليش مهم هذا الموضوع؟ لا يصير عنده قدرة يتخذ قرار، ويصير عنده قدرة بأنه يعني يتحمل اختياره ويشعر بالكفاءة. فهاي من الطرق، من الطرق برضو أنه نسمح له بالمحاولة والخطأ. مرات بعض الأهل من خوفهم أو حبهم الزائد هم اللي بيعملوا لأطفالهم كل شيء. لا، إحنا نسمح له بأنه يحاول ويخطأ، لأنه هيك رح نرسل له رسالة لو ما سمحنا له بأنك أنت ما بتستطيع.
1: نعم.
0: من الطرق برضو أنه دائما نشجع جهده مو النتيجة. فبدل ما أحكي له أنت مثلا عبقري على سبيل المثال، أحكي له لا أنا فخورة بجهدك ومحاولاتك اللي بدلتها.
1: تعزيز.
0: صحيح. لأن الطفل لو تعود على مدح النتيجة فقط رح يكبر ويكون عنده خوف من الفشل. فلا، احنا يعني دائما بنشجع على الجهد لا النتيجة.
1: نعم. نتحدث ايضا عن تأثير التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي على اساليب التربية الحديثة اليوم.
0: والله هي التكنولوجيا بشكل عام يعني سلاح ذو حدين. ما بننكر انه هي ممكن تكون فعلا وسيلة تعلم رائعة للأطفال بشكل عام، وسيلة برضو يعني بتفوت في التربية.
1: نعم.
0: لكن على النواحي الأخرى احنا بنشوف انه صار في للأسف سلبية لهذا الموضوع. فمن السلبيات على سبيل المثال انه التركيز صار على المحتوى والشاشات، فالأهل هم موجودين مع بعض لكن فعليا مش مع بعض.
1: نعم.
0: فالطفل مو مهتم لانه يتلقى أوامر من أهله، والأهل مشغولين بانهم يهتموا يعني مشغولين من انهم يهتموا بطفلهم بشكل كافي. فهون صار في عنا العزلة وصار في عنا الفردانية.
1: نعم.
0: برضو من السلبيات بأنه في محتوى بالتربية الحديثة يعني عم بيبث بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. ممتاز أنه في محتوى وعم بيخلي الناس أنها تتثقف، لكن كثرة المحتوى خلى فيه لبس عند الأهالي.
1: صحيح. نعم.
0: فصاروا الأهل يعني يسمعوا مرة معلومة بتحكي لا تعمل هاي الشغلة مع ابنك، وبالمقابل يسمعوا حدا تاني بيحكي اعمل هذه الشغلة مع ابنك.
1: نعم.
0: فصار في عنا زخم معرفي كتير كبير، خلى الأهل يعني غير قادرين بالآخر على إنهم يتخذوا القرار المناسب في التربية مع أطفالهم.
1: نعم.
0: وغير طبعا المعلومات المغلوطة والإشاعات
1: ومن أشخاص غير مؤهلين كمان.
0: صحيح. صحيح.
1: نعم. كيف نتعامل مع نوبات الغضب والعناد لدى الأطفال، ومتى يتحول الاحتواء إلى تدليل يؤثر سلبا على حياة الطفل؟
0: طبعا الغضب، خلينا نبدأ من فكرة انه الغضب دائما هو يعني النتاج النهائي.
1: نعم.
0: مو هو الإشكال. نتاج نهائي لشو؟ نتاج نهائي لخوف ممكن عند الطفل، لأمور بيحاول يعبر عنها لكن مو قادر انه يعبر عنها، وغيره من الأسباب. أهم نقطة أثناء نوبة الغضب نفهم انه الطفل بهذه اللحظة هو ما بيحتاج لمحاضرة. وما يعني ما نكون احنا وياه بنفس الليفل بنفس المستوى انه هو غضبان وانا غضبان. لا، بدنا نستناه يهدى شوي، واثناء غضبه ناكد على غضبه، يعني مو انه نتجاهل مشاعره ونتجاهل الحاله اللي هو فيها، ناكد على مشاعره لكن بنقدر برضو انه ما ناكد على السلوك، لانه ممكن يعني سلوكه خطا يكون، بس هذا ما بيمنع ناكد على شعور الغضب الموجود عنده. فنستناه يهدى، بعد هيك بنبدأ إنه نعطيه ونوجهه ونعلمه.
1: نعم.
0: وهنا يعني أنا بفهم إنه الأهالي بتخاف، هون الأهالي هون بتفكر إنه أنا هيك ممكن أدلله أو هيك أنا رح أعمل عنده مشاكل. لا لا، أنا بس بحب أطمن المستمعين.
1: نعم.
0: بإنه في فرق بين أنا أكد على مشاعر طفلي وأنا يعني أعطي لوجوده ويعني لكيانه اعتبار، وما بين إني أدلل.
1: إحنا والاحتواء بلحظة الغضب.
0: صحيح. الاحتواء جدا مهم بأنه نفهم مشاعر الطفل ويعني نأكد على مشاعره وعلى وجوده.
1: نعم. نعم. في ختام هذا اللقاء سعيدة بالحديث معك، ولكن لضيق الوقت أنا بدي أشكرك الأخصائية النفسية والإكلينيكية الأستاذة سارة الفقيه، كل الشكر لك.
0: كل الشكر.
1: يا هلا فيك. حياك الله.

نصل معكم مستمعينا إلى ختام حلقتنا لليوم من برنامج نوافذ. كانت لحظات شاركناكم فيها الحديث والفكرة وربما ابتسامة خفيفة نحتاجها جميعا لنكمل يومنا بروح أجمل. نتمنى أن نكون قد أضفنا إلى صباحكم فائدة أو لمسة إيجابية ترافقكم في تفاصيل هذا اليوم. لا تنسوا أنه لكل يوم فرصة جديدة ولكل بداية حكاية تستحق أن تروى. اسمحوا لي أن أشكر فريق العمل من الهندسة الإذاعية الزميل وجدي نصراوين. كنت معكم أنا علا الجبور ولكم تحيات علم العبادي وزين بشابشة. أشكركم على طيب المتابعة. دمتم بحفظ الله ورعايته. في أمان الله.

الموجز 12 من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يؤكد أهمية ترسيخ مكانة الأردن كمركز صناعي إقليمي وتعزيز تنافسية المنتجات الأردنية محليا ودوليا. سمو ولي العهد يؤكد أهمية المشاريع التي توظف الحلول التكنولوجية لمعالجة الازدحامات المرورية. وزير الخارجية يبحث مع نظيره البحريني تطورات الأوضاع في المنطقة ويؤكد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين. الأردن يدين استمرار اقتحامات المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف. استشهاد 15 شخصا وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، ومحادثات سلام جديدة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن اليوم. انطلاق أعمال القمة بين الرئيسين الصيني والأمريكي في بكين وسط رسائل متبادلة ركزت على الاستقرار والتعاون بين أكبر اقتصادين في العالم. الولايات المتحدة تقول إن المفاوضات مع إيران لإنهاء الحرب تحرز تقدماً. محليا، وزير المياه يؤكد أن قرار المياه سيادي وطني ويعزز استقلال الأردن المائي. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا. جامعة البلقاء التطبيقية تعلن بدء استقبال طلبات التسجيل للامتحان التأهيلي لغايات التجسير اعتبارا من الأحد المقبل. وأخيرا، طقس دافئ في أغلب المناطق وحر في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.
3: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. الحديث اليوم حول أمراض الصدر الجراحية. للحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا دكتور محمد فيصل الحوراني، وهو أستاذ مساعد في كلية الطب الجامعة الهاشمية، استشاري جراحة الصدر. دكتور محمد، أهلا وسهلا فيك.
4: أهلا دكتور علي، وشكرا جزيلا على الاستضافة.
3: بتشرف دكتور، يعني أنتوا الجامعة الهاشمية وكلية الطب صراحة متعاونين جدا معي ومع البرنامج، وبتشرف دائما باستضافتكم.
4: الشرف لنا سيدي.
3: دكتور، جراحة الصدر بصراحة موضوع كثير مهم ونسبيا حديث بين الاختصاصات الرئيسية الجراحية والفروع، فشو حاب تحكي لنا عن هذا الموضوع اليوم؟
4: يعني مثل ما حكيت دكتور علي، هو تخصص جراحة الصدر من التخصصات اللي نقدر نقول إنه حديث نوعا ما، هذا التخصص، ومن التخصصات اللي صار فيها عليها تطورات يعني هائلة. يعني بالبداية بلش موضوع جراحة الصدر هو جزء مع جراحة القلب، لكن بعد ذلك جراحة الصدر انفصلت عن جراحة القلب وصارت تخصص منفصل لوحدها. ومع تطور الطب وتطور
3: التشخيص والأجهزة
4: المستخدمة، حاليا معظم جراحات الصدر تجرى بالمنظار الجراحي أو عن طريق الروبوت. فحدث تطورات هائلة خلال الفترات الماضية بموضوع جراحة الصدر.
3: يعني فعلا زمان كان جراح قلب وصدر.
4: نعم صحيح. حاليا تخصص جراحة الصدر
3: منه كان أصلا علاج القلب
4: 100%. هو للأسف في بالماضي ما كان في يعني تطور أو تركيز على موضوع جراحات الصدر، لكن بعد ذلك مع تطور العلم ارتاوا أنه لا، يكون موضوع جراحة الصدر لوحده كتخصص منفصل، وموضوع جراحة القلب تخصص لوحده كموضوع منفصل.
3: طب قديش يعني الصدر بحاجة لجراحات؟ يعني شو الأشياء الأكثر شيوعاً؟
4: هلأ احنا كجراحة صدر جراحاتنا تهتم بكامل جدار الصدر باستثناء الثدي، وأيضا تهتم بكامل الأعضاء بالتجويف الصدري باستثناء القلب والشريان الأبهري. فالثدي فيه تخصص منفصل لوحده، جراح الثدي، وفي عندنا تخصص جراحة القلب هو مختص بالقلب والشريان الأبهري. ما عدا ذلك التجويف الصدري بما حوى والجدار الصدر هو الآن من اختصاص جراح الصدر، بما فيه الرئتين، بما فيه المنصف، بما فيه القصبات الهوائية والمريء والحجاب الحاجز كذلك.
3: يعني خلينا نقول شو المحتوى اللي موجود بالصدر.
4: نعم.
3: شو بيحوي؟
4: هلا عندك الصدر بشكل عام، هو في عندك اول شيء الجدار الصدر اللي بتكون من الاضلاع، بتكون من العضلات، وهذا كجدار صدر.
3: نعم.
4: بينما في عندنا التجويف الصدري في الداخل، في عندك التجويف المنصف اللي هو ما بين الرئتين، وفي عندك التجويف الصدري الايمن والتجويف الصدري الايسر. والمنصف طبعا بيحتوينا على الغدة الزعترية، بيحتوينا على القلب، بيحتوينا على المريء، بيحتوينا على القصبات الهوائية. فكل الأمراض

0: التي ممكن تحدث بهاي الأجهزة أو هاي الأعضاء وتستدعي تدخل جراحي هي من اختصاص جراح الصدر.
1: طيب طبيب الصدرية الباطنية وجراح الصدر شو بجمعكم؟
0: علاقة تكاملية، يعني الطبيب الصدري الباطني هو دائما بيكون مرحلة أولى في تشخيص الحالات جراحة الصدر. يعني أغلب الحالات تيجي مثلا بيشكي من
1: سعال،
0: ممكن يشكي من ألم بالصدر، ممكن يشكي من ضيقة نفس، فأول مرحلة بتكون
1: أول مرجع هو طبيب
0: نعم
1: الباطنية،
0: طبيب الباطنية الصدرية. هلأ طبيب الباطنية الصدرية رح يرتقي أنه هاي الحالة علاجها عن طريق الأدوية أو علاجها عن طريق بعض الإجراءات اللاجراحية. أما إذا ارتأى أنه هاي الحالة ممكن تستفيد عن طريق علاج جراحي، فهو بهاي المرحلة بيستشير استشارة جراحة الصدر.
1: يعني أنتوا اثنين
0: علاقتنا تكاملية.
1: تكاملية
0: نعم.
1: بصراحة، يعني بجزء أهم تخصصين متكاملين
0: 100%.
1: يعني مثلا طبيب بطني جهاز هضمي ممكن ما يحول على الجراحة جهاز هضمي إلا نادر،
0: صحيح،
1: بس أنتوا الصدرية باطنية والصدرية الجراحة لازم تكون فريق متكامل.
0: 100% حكيك.
1: وقديش هذا بينعكس إيجابا لمصلحة المريض
0: أكيد،
1: تمييع الوقت
0: أكيد لما يكون في عندك تيم وفريق متكامل بيعتمد على وجود طبيب باطنية صدرية ووجود جراح صدر بنفس المكان، وفي بيناتهم تناغم، وفي بيناتهم عارفين النظام الاستشارات من بعض، فخلص بيكون في تسهيل على المريض، تضيع الوقت اللي ممكن يدخل فيه بعض المرضى وأنه يجي بعد فترة معينة بمراحل متقدمة. هاي ممكن
1: يعني الوقت كثير مهم.
0: 100% 100%.
1: قديش مهم الوقت؟
0: عندك بجراحات الصدر ممكن المريض يكون في عنده على سبيل المثال التهاب بالتجويف الصدري، بالمراحل الأولى ممكن يحتاج فقط مضادات حيوية مع تصريف الصديد الموجود بالتجويف الصدري، لكن في مراحل متقدمة ممكن يحتاج لعملية فتح صدر. فلو إجا بعد أسبوع من شكايته غير لما يجينا بعد شهر من الشكاية، فكثير بتفرق.
1: واضح.
0: مثال ثاني عندنا على سبيل المثال مريض تشخص بكتلة في التجويف الصدري أو بالرئة على سبيل المثال، لما يتشخص ويكون عنده مرحلة أولى أو مرحلة ثانية غير لما يتشخص ويكون عنده مرحلة رابعة. فكل ما تبكر المريض في مراجعة الفريق الطبي أو الاختصاص المناسب راح تكون نتائج أكيد راح تكون أفضل.
1: طيب العمر مهم، كبار السن أعتقد أمراضهم تختلف عن صغار السن.
0: نعم.
1: كيف؟
0: هلأ يعني المتقدمين بالعمر أمراضهم بتكون أول نقطة ممكن نفكر بأمراض الأورام، ممكن تكون أمراض الأورام عندهم أكثر من صغار السن. الشغلة الثانية لما إحنا نقرر عليهم عمليات جراحية، إحنا ممكن يكون المريض يجيك عنده سكري، عنده ضغط، عنده فشل بعضلة القلب أو فشل كلوي.
1: نعم.
0: فكل هاي العوامل بتأثر على نتائج العملية اللي ممكن نحصلها.
1: نعم.
0: لأنه
1: صح.
0: هو أنا ممكن نشتغل العملية لكن في مخاطر مبنية على الوضع الصحي العام لها المريض. هاي الشغلات ما بنشوفها مع المريض اللي عمره 20 أو 30 سنة. غير هيك المريض اللي عمره 20 أو 30 سنة بالعادة بيجينا مشاكل، ممكن حادث سير، عنده أضلاع، كسور بالأضلاع، أو ممكن يجينا عنده نزيف بالتجويف الصدري، أو حتى ممكن يجينا في عنده شغلات خلقية. فهاي الشغلات يعني نتائجها بتكون أفضل بكثير من مريض مثلا عنده ورم ومنتشر على سبيل المثال.
1: واضح. يعني بمعنى آخر الكشف المبكر والعلاج المبكر ضمانة للمعافاة والشفاء.
0: بالتأكيد بالتأكيد هذا الشيء.
1: طيب هلأ شو مختلف فئات الصغار عن الكبار من حيث احتوائها على أو إصابتها بأمراض مختلفة؟ يعني الأطفال شو أكثر شيء عرضة؟
0: هلأ رئة الصغار عن رئة الكبار كاختلاف تشريحي
1: عضوي
0: ما في هاي الاختلاف، يعني هو تشكيلهم تم بمرحلة الجنين، فالاختلاف التشريحي هو نفس الشيء. لكن الأمراض اللي ممكن تصيب الأطفال أو صغار السن هي أمراض أغلبها بتكون ناتجة عن التهاب أو شيء خلقي ماشي. بينما اللي ممكن تكون بالكبار ممكن نفكر احنا بأورام، ممكن نفكر بأنواع معينة من الالتهابات اللي صعب تكون موجودة بالصغار
1: السن. طب الرئة اليمين بتختلف عن اليسار؟
0: لا الرئة اليمين
1: سؤال تقليدي يعني.
0: 100% الرئة اليمين هو تشريحيا هي مكونة من ثلاثة أجزاء، الجزء العلوي والمتوسط والسفلي، لكن الرئة اليسار هي مكونة من جزئين اللي هو العلوي والسفلي.
1: وهي اللي بتحتضن القلب صح؟
0: هي تقريبا في إزاحة للقلب لجهة الشمال أكثر من هو القلب في عنده شوية إزاحة.
1: احنا بنعرف إنه القلب على اليسار
0: إزاحة نوعا ما،
1: إزاحة بس هو جاي بالنص
0: 100%
1: من وجهة نظر جراح صدر.
0: صحيح
1: القلب
0: هو جاي بمنطقة المنصف لكن في عنده شوية إزاحة لمنطقة اليسار.
1: لما بنحكي منطقة المنصف وضح لنا إياها لو سمحت.
0: هلا منطقة المنصف هي المنطقة ما بين الرئة اليمنى،
1: يعني بتكونش تقولوا المنتصف وتقولوا المنصف،
0: هي هذا التعريف التشريحي لها.
1: نعم.
0: فهي المنطقة ما بين التجويف الصدر الأيمن والتجويف الصدر الأيسر اللي هو يحتوي الرئة اليمين والرئة اليسار، فالمنطقة بيناتهم هي المنصف. طبعا المنصف له تقسيم، في عندنا الأمامي المتوسط واللي بالخلف. فالأمامي هو لما يجينا على سبيل المثال مريض عنده ورم بمنطقة المنصف الأمامي، فإحنا كل تفكيرنا ممكن يتجه لأمراض الغدة الزعترية أو أمراض اللي لها علاقة بالغدد الليمفاوية. لكن إذا إجانا مريض على سبيل المثال في عنده ورم في المنصف الخلفي، فإحنا ممكن نفكر بشغلات لها علاقة بالمريء، شغلات لها علاقة بالمنشأ عصبي. فكل منطقة بالمنصف برضه بتساعدنا وين نفكر إحنا بأي اتجاه نفكر لهذا المريض.
1: طب قديش بتستخدموا سبل تشخيص؟
0: نعم.
1: يعني شو سبل التشخيص اللي أمامكم، سواء أشعة مختلفة، سواء فحوصات جهد وظيفيا كيف؟
0: نعم. هلا احنا بالعيادة المريض بيجينا على العيادة او بيجينا عن طريق الطوارئ كأي اختصاص آخر، بدنا نبلش دائما بالسيرة المرضية والفحص السريري للمريض وناخذ الشكاية كاملة ونفوت بتفاصيلها. بعد ذلك احنا بنعتمد اعتماد اساسي على قسم الاشعة في ارسال المرضى على قسم الاشعة، فممكن نبلش بالاشعة السينية، بعد ذلك ممكن نتجه للاشعة الطبقية. بعد ما نحدد انه في على سبيل المثال في عندنا كتلة بالمنصف، هلا ممكن احنا نتجه بعد ذلك لاخذ خزعات عن طريق طبيب الاشعة التداخلية لاخذ خزعات معينة، وبالتالي نحدد هل هذا المنشأ لهذا الورم هو منشأ حميد او خبيث. وبالتالي احنا ممكن بعد ما نحدد اذا حميد ممكن مباشره نحدد له موعد عمليه حسب وضعه الصحي للمريض، اذا كان خبيث برضه بدنا نعمل نتاكد انه ما في انتشار على اعضاء ثانيه قبل ما نحدد العمليه لهذا المريض.
1: اليوم بيقولوا امراض اورام الصدر او الرئتين منتشره كثير، مزبوط؟
0: نعم.
1: طب انتشارها شو اسبابه؟
0: انتشارها أسبابه بالشكل الأساسي أو الرئيسي هو انتشار التدخين. يعني التدخين صارت مشكلة كبيرة في المجتمع الأردني. قديما ما كان في عندنا هذاك الانتشار للتدخين، حاليا في عندك التدخين، في عندك الشيشة، في عندك أشكال كثيرة
1: الإلكتروني.
0: فهاي كلياتها وما عليها دراسات للأسف، يعني الدراسات الموجودة هي على التدخين السيجرت سموكينج،
1: لكن
0: التقليدي، لكن الشغلات الحديثة اللي طرأت وقديش ضررها على جسم الإنسان ما حدا بيعرف لحد الآن. فهاي أسبابها راح تنعكس سلبا على انتشار الأورام الخبيثة
1: يعني
0: بشكل عام.
1: يعني أنتوا عملتوا دراسات إحصاءات وبينتوا أنه التدخين سبب السرطان بطريقة
0: هل التدخين
1: عالية؟
0: مثبت عالميا أنه له علاقة بالأورام السرطانية مش بس الرئة لكن كل أورام الجسم.
1: بطلع لك واحد بيقول لك إلي 50 سنة بدخل مصارش عندي
0: 100%.
1: شو تقول له؟
0: ممكن هلا ممكن واحد يسوق سيارته 50 سنة وما يصير معه حادث، ممكن بأي لحظة يصير معك الحادث. فأنت ممكن تصير تدخن 50 سنة وما يصير معك أي مشكلة، ممكن تدخن سنة وتصير عندك بعد فترة معينة.
1: يعني معناته في جسمنا قابلية لأي شيء صح؟
0: هلا الجسم هو مبرمج إنه لو صار أي خطأ الخلايا خلايا معينة أو خلايا مناعية تهاجم هذا الخطأ، لكن
1: بمعنى آخر تتغدى فيه
0: 100% إنها يعني تهاجمه وتقتله ما دام
1: يعني
0: هو
1: يعني أي خلل بنمو الخلايا
0: 100%. إذا صارت أي خلية فيها أي طفرة وراثية بسبب أي مسبب، ومن المسببات الأساسية هو التدخين، فالجسم بيوجه الجهاز المناعي إنه يتدخل ويهاجم هاي الخلية. لكن ممكن بأي لحظة لأي مسبب معين مناعته ضعفت، ممكن لأي سبب، هاي الخلية ما

0: تم قتلها عن طريق الجهاز المناعي، فممكن ينتج عنها ان هاي الخليه تكون كتله، وبعد كتله تعمل انتشار عن طريق الدم وعن طريق السائل اللمفاوي، والمريض بيكون مرحله معينه من اولى لثانيه لثالثه لرابع.
1: طب الاسباب الاخرى غير التدخين؟
0: هلا في عندنا ممكن اسباب وراثيه، يعني احنا بنهتم هل في عند شجره العيله خصوصا من الدرجه الاولى هل في اي اورام كانت عندهم، مثل القولون، مثل الثدي، مثل الرئة، هذول إذا كان في عندهم فهو عنده قابلية أعلى من ناس تانين. ما عدا ذلك أغلب الحالات بتيجينا ما في سبب واضح،
1: ما في سبب واضح،
0: لكن هذول السببين، العامل الوراثي وعامل التدخين، يعني أسباب مثبتة علميا إنها موجودة.
1: مثلا الأمراض المهنية، طبيعة العمل، ناس بتشتغل بدهان، ناس بتشتغل بمصانع فيها أبخرة، فيها أدوية، فيها كذا.
0: نعم، هاي من برضو من العوامل اللي ممكن تسبب لأورام أو مشاكل بالرئة. يعني على سبيل المثال اللي بيتعرض ل غازات سامة بتركيزات عالية، اللي هو مثلا اللي بيشتغلوا بأعمال بتعرضوا للدهان بشكل عالي،
1: أو مبيدات حشرية،
0: برضو هاي ممكن تأثر على الرئة، من ممكن تكون برضو زي عامل خطورة يسبب أورام بالمستقبل.
1: الأعمار المتقدمة عرضة أكثر للأورام والسرطان، صح؟
0: هلا بالعادة هو عمر 40-50، هذا اللي احنا يعني بنلاحظه بعملنا
1: منتشر
0: بعملنا، لكن بعد ذلك أعمار 70-80 نسبة الأورام عندهم بتكون أقل من الأورام اللي احنا بنشوفها بال40 وال50.
1: طب احنا اليوم في عندنا برامج وطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي،
0: نعم،
1: وفي توجه للقولون، هل هناك توجه وقديش مفيد إذا كان بصير عندنا برنامج لكشف سرطانات الرئتين؟
0: هلا أكيد إذا كان في توجه لهذا الموضوع أنه يصير في عندنا برنامج وطني لسرطان الرئة، الكشف المبكر عن سرطان الرئة، فهذا الإشي راح يفرق كثير بعلاج مرضى سرطان الرئة و نوعية الحياة اللي راح يعيشوها. فبدل ما يكون المريض يجيك مرحلة ثالثة أو رابعة، ممكن يجيك مرحلة أولى، وبالتالي تفرق معه كتير. فيعني لو يكون في عندنا برنامج وطني أكيد راح يفرق كتير بمعاناة كثير من مرضى السرطان الرئة.
1: طب صادفت أنه عالجت مرضى وظلوا يدخنوا؟
0: للأسف مش كل المرضى عندهم الرغبة
1: والإرادة
0: أنه يوقف التدخين، لكن في بعض المرضى بعد ما عملنا له عمليات كان عنده إرادة أنه يوقف التدخين، وفي بعضهم للأسف لا.
1: يعني حكينا عن الأورام،
0: نعم،
1: في جراحات أخرى ممكن تستدعي تدخل جراح الصدر فيها؟
0: أكيد عندنا احنا بالنسبة للأعمار صغار السن بالعادة ممكن يصير في عندهم أشياء نسميها تشوهات جدار الصدر. تشوهات جدار الصدر هاي ممكن يجينا المريض بتقعر بجدار الصدر، أو يجينا في بروز، أو اللي هم نسميه صدر الحمامة،
1: نعم.
0: بروز جدار
1: صح.
0: الصدر، وهاي الشغلات يعني منتشرة، يعني بيجينا ما في عيادة بتيجينا أكثر حالتين ثلاثة كل عيادة
1: تشوهات جدار الصدر.
0: نعم،
1: إما للداخل أو للخارج.
0: 100%.
1: شو سببه؟
0: طبعا السبب هو في نظريات للموضوع، لكن النظرية اللي منتشرة أكثر إشي إنه في عندنا نمو سريع للغضاريف الموجودة بجدار الصدر غير متناسب مع نمو الأضلاع، فبيسبب إنه يدفش أو يدفع عظم القص إلى الداخل أو إلى الخارج. إذا دفعوا للداخل فبينتج عنها تقعر في جدار الصدر، وإذا دفعوا للخارج فبينتج عنها بروز في قفص الصدر.
1: يعني تطور سريع بالنمو ممكن يكون شو سبب؟ هرموني ممكن يكون؟
0: هلأ كسبب ما في سبب معروف 100%، لكن هو بتيجي بقى أغلب الحالات ما في أي مسبب، بتيجي زي طفرات.
1: طب شو رسالتك للأهل، للأمهات، للأزواج؟
0: أهم رسالة إنه إذا لاحظوا أي تغير بالشكل على جدار الصدر عند أطفالهم، وخصوصا الأعمار ما حول 10 سنين، إنهم يراجعوا أقرب وقت جراح صدر ذو اختصاص بهذا الموضوع، لأنه ممكن هاي الحالات تتعالج بعلاج تحفظي عن طريق دعامة أو عن طريق جهاز شفط، بينما ما دام الطفل في مرحلة عمرية صغيرة وعظمه لساته لين بيستجيب، ممكن إذا تأخر عليه يكون الحل هذا غير متوفر، لأنه ممكن يحتاج لعلاج جراحي بهاي المرحلة.
1: طب شو تأثيره إذا ما تعالج أو ما اكتشفنا؟

0: النفس، بيسبب له مشاكل بالقلب، بالإضافة إنها ممكن تكون مصاحبة لمشاكل بالقلب ومشاكل بالعمود الفقري مثل اعوجاج العمود الفقري. فلازم هاي تتشخص، يكون فيها فريق من جراح صدر، أخصائي قلب، وبالإضافة إلى ذلك أخصائي جراحة عظام عمود فقري.
1: ممكن حتى العمود الفقري يتأثر
0: 100%، لأنه كل يعني مترابطين، يعني العمود الفقري والتقعر كثير حالات بنشوفها بيكون في عند المريض تقعر، وبكون في عنده انحناء بالعمود الفقري، فبحتاج بالبداية كمرحلة أولى نعدل له التقعر، نرفع التقعر، وبالتالي دكتور العظام اختصاصي
1: بتعامل مع العمود الفقري،
0: بتعامل مع العمود الفقري كمرحلة ثانية.
1: طب أنتو يعني كأطباء جراحة صدر كمان بتتنادوا حالات طارئة، شو الحالات الطارئة بتنادوا عليها؟ احنا للأسف الحوادث تصير،
0: أغلب الحالات الطارئة في جراحة الصدر هي ناتجة عن، ممكن تكون عن حوادث السير، ممكن يكون تسبب نزيف في التجويف الصدري، أو ممكن ينتج عنها برضه استرواح في التجويف الصدري، وبرضه ممكن حالات الاسترواح الصدري يكون ناتجة عن يعني أسباب غير حوادث السير، يعني ممكن يكون المريض عنده أكياس هوائية موجودة على الرئة، لسبب ما انفجرت هاي الأكياس الهوائية، وبالتالي المريض راح يشعر بألم شديد وضيقة نفس شديدة في
1: الجهة من
0: في الجهة اليمنى أو اليسرى من التجويف الصدري، ماشي، وبالتالي براجع الطوارئ بهاي الحالة، حالة طارئة، لازم تدخل جراح
1: صدري. خلينا نوضح شو معنى الاسترواح.
0: الاسترواح الصدري هو تجمع الهواء داخل التجويف الصدري خارج الرئة نفسها. فبدنا نتخيل أنه الرئة هي الجزء اللي بيعبي التجويف الصدري كاملا، إذا صار فيها أي ثقب لسبب ما، صار الهواء اللي داخل الرئة يخرج على التجويف الصدري، بعد مرحلة معينة بيسبب لنا ضغط وبالتالي انكماش على الرئة، وبنتج عنه الأعراض مثل ضيق نفس ووجع بالصدر.
1: شو سببه؟
0: اللي هو سبب تجمع الهواء خارج الرئة.
1: بس يعني لحاله ممكن يكون كحالة مرضية، ولا تعرض لحادث سير، لسقوط، لالتهاب؟
0: نعم. هلأ المسببات للاسترواح الصدري عديدة. احنا في عندنا مسببات ممكن تشوفها ناتجة عن التهاب التجويف الصدري، ممكن تكون ناتجة عن حادث سير، ممكن تكون ناتجة عن مريض مدخن لفترات طويلة وصار في عنده تغيرات في نسيج الرئة وتكيسات، وواحد من هاي التكيسات انفجرت بلحظة معينة، أو مرات بيكون السبب غير معروف. لكن هذول المرضى إذا كان عندنا مريض يعني بنيته الجسمانية نحيف وطويل وصار عنده هاي المشكلة، فإحنا هذول يعني المرضى مثاليين، أو هاي الحالات اللي بنشوفها كتير بدون مسبب معين.
1: بالله وصلنا إياها كمان مرة.
0: إذا كان المريض طويل ونحيف فهو عرضة أنه تصير عنده هاي
1: استرواح.
0: الاسترواح الصدري بدون معرفة أي مسبب.
1: بس دكتور حالة طارئة هاي صح؟
0: أكيد حالة طارئة تستدعي تدخل جراح صدر و
1: مراجع الطوارئ بشكل
0: 100%،
1: لأنه لا يمكن يسيطر على الوجع صح؟
0: 100%، يعني ممكن حتى الحالة إذا ما تم التدخل معها بالطريقة الصحيحة تتطور ل يعني تكون قاتلة في مرحلة معينة.
1: معقول؟
0: 100%، لأنه عندك تجمع الهواء في التجويف الصدري لدرجة معينة ممكن يعمل لك إزاحة لمنطقة المنصف على الجهة الثانية، وبالتالي بينتج عنه ضغط على الأوردة الرئيسية اللي بترجع الدم على القلب، هذا رح ينتج عنه هبوط بعضلة.
1: طب هبوط شو بالضغط. ممكن نسعفه؟ ممكن نخزق له إياها من خارجي؟
0: هلأ العلاج المبدئي أنه نحط زي تصريف بسيط
1: تنفيسه،
0: ينفس الهواء الموجود بعد تشخيص الحالة. هذا الحكي
1: مش أي واحد.
0: أكيد مش واحد. أكيد مش أي واحد، لكن خلال هاي الفترة الكادر الطبي بيكون حضر
1: جهز
0: أنبوب تصريف للتجويف الصدري، وبنعمل إجراء جراحي بالطوارئ بدون الحاجة لأخذه للعمليات، ونركب الأنبوب الصدري، وراح يساعد المريض بشكل ممتاز أنه يرجع ل يعني ننقذ حياة المريض بهاي الفترة. هلأ ممكن يكون هذا الإجراء هو الإجراء الكافي، يعني بعد يومين ثلاثة ما ظل عندنا أي استرواح صدري، الرئة أخذت حجمها الطبيعي، ما عندنا أي هواء لساته بيسرب من الرئة، فممكن نشيل البربيش ويروح المريض على بيته ما في أي مشكلة. لكن في بعض الحالات ممكن الاسترواح الصدري يستمر، يعني مكان تسريب الهواء بالرئة ما وقف، فبعد فترة معينة ما وقف، ممكن نصبر عليه 5-7 أيام، بعد هيك ممكن نتدخل جراحيا إنه

0: نعمل تسكير لهاي المنطقة، إما نستأصلها أو إنه نعملها إصلاح.
1: لهالدرجة؟
0: 100% هذا الموضوع يعني ممكن يكون قلق مقلق للمريض، وتكراره برضه مقلق كمان، لأنه إذا على سبيل المثال مكان معين من الرئة إذا كان المريض عنده تكيسات هوائية ممكن حدث مكان معين،
1: ممكن يحدث مكان آخر،
0: ممكن يحدث مكان آخر في تكيس آخر.
1: طيب هسه يأتي إحنا بنحكي عن المضاعفات، بس شو أسباب أكياس هوائية الموجودة؟ يعني هل التهابات، هل تشوه خلقي، هل أمراض ممكن تسبب هذه الأكياس؟
0: هلا في جزء منها بيكون ناتج عن شيء خلقي، ممكن بعض الالتهابات تسبب لنا هاي الالتهابات المتكررة، ممكن تسبب لنا مثل هيك شغلات، بس برضو بنرجع نحكي انه التدخين له دور اساسي بتهتك نسيج الرئة وتكون هاي التكيسات. فبرضو رسالتنا هون للمجتمع انه التقليل من انتشار التدخين.
1: احنا بنلتزم بمنع التدخين؟ شو دوركم انتم كاطباء، كنقابه اطباء، كاساتذه جامعيين؟ بصراحه الدكتور احنا عندنا مشكله، تصور تفوت على مستشفى تلاقي فيها ناس بتدخن، تفوت على العياده تلاقي ناس فيها بتدخن، على الصيدليه تلاقي فيها ناس بتدخن.
0: دور الكادر الطبي لا يتعدى النصيحه، يعني حتى بعلاج الامراض احنا ما بتقدر تجبر اي مريض على تلقي علاج معين غير بعد موافقته. فانت بتقدم النصيحه الطبيه للمريض، وافق على اخذ هاي النصيحه الطبيه، فاحنا بنمشي بالموضوع. ما وافق على اخذ النصيحه الطبيه انت ما بتقدر، فما بالك على موضوع هو بعتقد انه عاده متعود عليها من 20 سنه.
1: فاكثر تقدر تقول له مش راح اعالجك اذا بطلتش التدخين؟
0: هلا هذا الموضوع يعني صعب،
1: ما بتقدر،
0: صعب، خصوصا اذا الحاله اللي جتك حاله طارئه 100%. طيب، لكن بتقدم له النصيحه الطبيه.
1: شو الاعراض اللي بتخوفك انت كطبيب صدر، جراح صدر، وما شاء الله عليك دكتور محمد، يعني في إشي لازم نوصله لأخواننا المستمعين حول الصدر، شو الإشي اللي ننتبه له؟ ما احنا يوم رايحين جايين نتنفس، أحيانا تطلع درجة بتلهث، أحيانا ممكن توجع، ممكن تقحقح، شو الإشي اللي هيك الرد فلاج، العلامات الخطرة؟
0: هلأ أغلب الأمراض في جراحة الصدر أو أمراض الصدرية بشكل عام هي أعراضها غير دقيقة 100%. يعني ما بنقدر نحكي انه والله اذا صار عندك عرض معين
1: صح،
0: هاي معناته انت صار عندك المرض المعين. فاغلب حالات جراحه الصدر او الصدريه بشكل عام بيجي المريض بضيقه نفس، بوجع بالصدر. لكن على سبيل المثال اذا صار عنده كحه مزمنه طولت معه هاي الكحه، الكحه صار فيها دم، الكحه صار فيها بلغم اخضر او اصفر، معناته في عنده مشكله لازم يراجع الطبيب عشانها في اقرب وقت.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.
2: أعزائي المستمعين، أذكر بأن ضيفنا اليوم الدكتور محمد فيصل حوراني، أستاذ مساعد في كلية الطب بالجامعة الهاشمية، وهو استشاري جراحة الصدر. دكتور، شو التقنيات الحديثة في الجراحة الصدرية؟ يعني أكيد أنتوا ممكن تلجأوا لإزالة جزء من الرئة، ممكن تعوضوها بأشياء أخرى، ممكن تعملوا جراحات دقيقة مختلفة، شو الأنواع؟
3: هلا جراحة الصدر بشكل تقليدي يعني هي معتمدة على فتح الصدر، قديما كانت تعتمد على فتح الصدر، حاليا حدث تطور هائل في جراحات الصدر، فبدل أنه المريض ما نعمل له جرح تقريبا
2: نعم
3: من 20 إلى 25 سنت في جدار الصدر، فحاليا إحنا بنعمل جروح صغيرة في جدار الصدر لا تتعدى 1 سنتيمتر، جرحين ثلاثة،
2: نعم.
3: وبعد ذلك ممكن إحنا نقوم بنفس العملية اللي كنا نقوم فيها بالفتح الكامل، نستأصل جزء كامل من الرئة، نستأصل الغدة الزعترية، نعمل تقشير لجدار الصدر بعد التهابات جدار الصدر. فهذا تطور كثير ملموس، بيفرق مع المريض كثير، يعني المريض بدل ما يقعد بعد عملية فتح الصدر تقريبا 7 أيام 5 أيام بالمستشفى بسبب الألم اللي عنده وإعادته لوضعه الطبيعي، حاليا بعد يومين ثلاثة بتلاقيه مروع البيت.
2: دكتور، قديش دخلت التكنولوجيا الحديثة من حيث التنظير؟ يعني اليوم الجراحات المختلفة دخل فيها التنظير، والتنظير يعني بصراحة خدمة نوعية للمريض وللطبيب.
3: نعم، جراحات الصدر هي من الجراحات الرائدة بهذا الموضوع، فيعني دخل فيها التنظير، دخل فيها الروبوت، فحاليا بنقدر احنا نعمل استئصال لجزء كامل من الرئة لأورام الرئة عن طريق المنظار، بنقدر كمان نعمل استئصال للغدة الزعترية عن طريق المنظار، كذلك ممكن نعمل احنا أخذ خزعات من التجويف الصدري أو من منطقة المنصف عن طريق المنظار. هاي الشيء ريحنا كثير من المشاكل ممكن تنتج عن عمليات الفتح، فحصل تطور هائل في جراحة الصدر باستخدام المنظار والجهاز الروبوت. كمان
2: أنتم بتتعاملوا مع تي بي للرئتين اللي
3: نعم،
2: هو
3: مرضى السل.
2: نعم، راحت الكلمة من
3: نعم،
2: في لها جراحات معينة في حال حدوث تطور مرض السل؟
3: أغلب حالات السل هي حالات يعني بتكون علاجها عند طبيب الأمراض الصدرية، لكن احنا دورنا بهاي الحالات يقتصر أو بشكل كبير أنه في بعض الحالات ما بتبين من البداية أنه هاي حالة سل، فممكن يكون دورنا تشخيصي بأكثر ما يكون علاجي، يعني ممكن المريض عنده التهاب متكرر أو مش مستجيب للمضادات الحيوية العادية، عنده تجميع سوائل غير مستجيب للمضادات الحيوية العادية أو السحب، فإحنا بهاي الحالة ممكن نأخذ خزعات ونوديها للمختبرات ونصل للتشخيص أنه والله المريض عنده السل ولازم يتلقى العلاج المناسب،
2: يعني
3: عن طريق الأمراض السارية.
2: طيب دكتور، إذا بدنا نحكي عن أنواع الأورام، حكينا بشكل عام في أنواع أكيد أورام حميدة وأورام خبيثة، ولكن أورام الخبيثة شو أنواعها؟
3: هلا بالنسبة للتجويف الصدري في عندنا أورام حميدة وعندنا كمان أورام خبيثة. الأورام الخبيثة طبعا والأورام الحميدة بتعتمد على المكان اللي حصلت فيه، فلما نحكي عن التجويف الصدري احنا بنحكي عن أورام داخل الرئة، ممكن تكون في الرئة نفسها، ممكن تكون بالغدة الزعترية نفسها أورام حميدة أو حتى خبيثة، وممكن تكون برضو أورام بالغدد الليمفاوية. ممكن تكون مثل الليمفوما بالغدد الليمفاوية. فعلى سبيل المثال إذا كان المريض عنده اعتلال بالغدد الليمفاوية فممكن نأخذ له خزعات عن طريق المنظار، وبالتالي نصل للتشخيص ونمهد له أنه يروح على الاختصاص المناسب لتلقي العلاج المناسب. إذا كان في عنده ورم بالغدة الزعترية كمان ممكن احنا نعمل استئصال للغدة الزعترية إذا كانت الورم حسب درجته هل هو حميد أو خبيث. وممكن يكون عندنا الورم خبيث بالرئة، يعني في عندنا أنواع كثير ممكن تكون خبيث بالرئة، لكن أغلب نوعين أو الأكثر انتشارا هم الأدينوكارسينوما والسكواموس سيل كارسينوما اللي هم هذول منتشرات بالرئة.
2: طب احنا قديش ممكن نعيش برئة أو برئة ونص؟ شو يعني المثالي بهيك حالة؟
3: يعني بعد عمل استئصال
2: نعم قديش ممكن نستأصل؟
3: هاي ما بنقدر نحكي غير كل حالة بحالتها، لأنه قبل ما نقرر احنا نعمل استئصال لأي جزء من الرئة لازم المريض يخضع لبعض الفحوصات، نعمل له فحص لوظائف الرئة، نشوف كيف الرئة عنده، هل عنده راح يظل عنده مخزن أو سعة بالرئة تكفي أنه يعيش بدون مشاكل ولا ما راح يظل عنده. فهذا الإشي لازم إحنا نعمل تقييم كامل لوظائف الرئة لكل حالة بدنا نعمل أي استئصال للرئة، وبعد هيك منقرر هل المريض ممكن يحتاج استئصال لجزء من الرئة، وفحصه الرئوي بحكي لك أنه ممكن حتى تشيله رئة كاملة وما يصير معه أي مشكلة. فهذا الأمور ممتازة.
2: كيفاش ممكن نشيل مدامك يعني قلت ممكن نشيل جزء كامل؟
3: بتعتمد على الحالة. على سبيل المثال إذا في عندنا جزء بالورم بالجزء العلوي من الرئة اليمين تمام، واضطرينا أنه نستأصل هذا الجزء، فممكن نستأصل الجزء كامل إذا حالة وظائف الرئة بتسمح لهذا المريض. لكن إذا كان عند المريض عنده ورم في القصبة الهوائية الرئيسية فالرئة كلياتها ممكن تتعرض أن نشيلها بهاي الحالة. طبعا صار عنده تطورات بمجال جراحة الصدر، يعني صار هلا بتقدر تعطيه علاجات كيماوية قبل وتصغر حجم الورم، ممكن نعمل له إشي بنسميه سليف لوبكتومي، نستأصل جزء ونرجع الأجزاء الباقي نوصلهم مع الرئة. ففي تطورات يعني حصلت في جراحات الصدر.
2: إحنا هون بالأردن من ناحية يعني تقدم هذا الاختصاص
3: نعم
2: موجود للمرضى متوفر؟
3: أغلب التطورات اللي حصلت عالميا في جراحة الصدر هي موجودة بالأردن نعم.
2: قديش إحنا بحاجة لتطوير أجهزتنا، أو إنه الأجهزة كمان مهم وجود في المستشفيات؟
3: هلا 90% احنا بنحكي انه التطورات اللي بنشوفها خارج عالميا في جراحة الصدر موجودة عندنا، يعني احنا فقط شغلة الروبوت يعني تقدر تقول لساتها مش منتشرة. ممكن ما هي موجودة حاليا مركز الحسين للسرطان، لكن بالمستشفيات الجامعية الأخرى في مستشفيات وزارة الصحة أو الخدمات الطبية الملكية أعتقد
2: يعني أعتقد أنه
3: هاي الحيثية لساتها مش موجودة.
2: الروبوت بعده مش متطور
3: ما عدا ذلك كل القطاعات فيها تطور.
2: طيب
3: يعني يحاكي تطور عالمي.
2: الكو علاقة بالحجاب الحاجز؟
3: أكيد هو جزء من جراحة الصدر الحجاب الحاجز.
2: بالضبط. شو يصاب شو ممكن يساعد؟
3: هلا الحجاب الحاجز مثل ما بتعرف دكتور علي هو جزء يفصل بين أعضاء البطن وأعضاء الصدر.
2: نعم.
3: هاي أول نقطة، وهو جزء أساسي في عملية التنفس، ويتصل تغذية عصبية عن طريق العصب اللي هو الفرينك نيرف، عن طريق هذا العصب يتم التغذية العصبية.
2: نعم.
3: هلأ ممكن في بعض المشاكل تحدث، على سبيل المثال مريض عمل أي عملية لسبب معين، وكثير من نشوفه بعد مرضى عمليات القلب المفتوح ممكن يصير في عندهم شلل في الحجاب، عفوا شلل في الحجاب الحاجز، فبرتفع عندهم الحجاب الحاجز. هلأ بالحالات البسيطة ممكن نراقبهم ونعالجهم تحفظيا، لكن في بعض الحالات ممكن يصير في عندهم ارتخاء أو شلل شديد أنه يأثر على نفس المريض. فبهاي الحالات إحنا ممكن نعمل عملية بالمنظار الجراحي، نعمل فيها يعني شد للحجاب الحاجز بحيث أنه يرجع لوضعيته اللي هو الانقباضية، وبالتالي أنه نخفف بعض الأعراض الموجودة عند المريض من ناحية الضيق النفس.
2: شو ممكن يصاب الحجاب الحاجز؟
3: هلأ في عندك أمراض كثير ممكن تصيب الحجاب الحاجز. أول شيء ممكن يصيبه أورام الحجاب الحاجز، هاي أول نقطة، ممكن يصير فيه أي ورم. ثاني أو الأكثر شيوعا عندنا بالأردن بعد الحوادث، ممكن يصير عند المريض كسور بالأضلاع. هاي الكسور بالأضلاع ممكن تدخل على التجويف الصدري وتسبب أذى للأعضاء المجاورة، منها الحجاب الحاجز، منها الرئة، منها الكبد أو الطحال على جهة اليمين والشمال. فإذا حدث أي جرح للحجاب الحاجز أو تهتك في الحجاب الحاجز عن الحوادث، فممكن إحنا عن طريق جراحة بالمنظار أو جراحة فتح حسب ما تستدعي الحالة إنه نقوم بإصلاح الحجاب الحاجز.
2: يعني له جراحات ناسج عن إصابات، أما كما أمراض عادية،
3: أمراض عادية يعني أغلب الحالات المنشوفة ممكن تكون ناتجة عن ارتخاء عضلة الحجاب الحاجز لمسببات أخرى.
2: يعني كثير مهم بالتنفس
3: 100%، هو عضلة أساسية بعملية التنفس، وإذا صار أي شلل فيه أو أي فقدان في الوظيفة ممكن يأثر على حياة المريض سلبا.
2: واضح. إحنا يعني بنقول أنه بصراحة أول مرة متطرق للحجاب الحاجز بطريقة أنه يصاب بأورام ويصاب بإصابات من حوادث السير، الأضلاع، كسور الأضلاع، وأهميته للتنفس. الدكتور كيف بتصير عملية التنفس؟
3: عملية التنفس هي بتعتمد على يصير في عندنا شد لعضلات التنفس، ماشي، انقباض لعضلات التنفس، وبالتالي بتعمل فرق بالضغط ما بين الهواء الخارجي وداخل التجويف الصدري، فهذا بيسبب انه الهواء ينتقل من التجويف او عفوا ينتقل من الهواء الخارجي او المحيط الخارجي الى الرئتين، وفي حال هذا بحالة الشهيق. اما بحالة الزفير فالعضلات راح ترتخي وبالتالي الضغط يكون داخل التجويف الصدري اعلى من الضغط الخارجي، وبالتالي الهواء داخل التجويف الصدري راح ينتقل لخارج الرئتين.
2: المرضى اللي بيكون عندهم ارتداد مريئي بتتدخلوا فيه؟ شغلكم ولا شغل جراحي الجهاز الهضمي؟ يعني هذا شيء مشترك لازم يكون،
3: هو تدخل مشترك ما بين جراح الجهاز الهضمي وجراح الصدر. يعني في حالات بيكون في عندنا ارتداد مريئي شديد، يعني جزء كبير من

0: من الرئة، جزء كبير من عفوا جزء كبير من المعدة أو القولون، كلياتهم هاجر على التجويف الصدري. فلازم يكون بهاي الحالات وجود جراح الصدر ووجود جراح الجهاز الهضمي متناغم لوضع أفضل علاج للمرضى الذي بيعانوا من هاي المشكلة.
1: حوادث السير كثير بنتعرض فيها لإصابات بالرئتين.
0: أكثر إصابة ممكن نشوفها في حوادث السير هي كسور الأضلاع، وأغلب كسور الأضلاع إذا ما كان فيها أي إزاحة ممكن نعالجها علاج تحفظي عن طريق مسكنات الألم. لكن في حال أنه صار في عندنا إزاحة وصار في عندنا أذى للأعضاء المجاورة وصار في عندنا نزيف ناتج عن هاي الكسور بالأضلاع، فممكن ندخل جراحيا ننظف هذا النزيف، نعمل تصليح للأعضاء المجاورة، أو حتى في بعض الحالات ممكن نضع صفائح معدنية لتثبيت الكسور.
1: شو يعني أنا عندي سؤال دائما بحاول أكرره بحادث حوادث السير، إنه شو نصيحتك للأخوة المواطنين بحالة حدوث حادث سير وبينزلوا من سيارتهم بصيروا يتفرجوا؟
0: والله يعني هذا الاشي هذا يعني هذا التصرف انا ضد هذا الاشي. اذا انت ما بتقدر تقدم اي مساعدة للمصاب، يعني ما تكون عبء على الكوادر الطبية،
1: والغالب عبء،
0: ما تكون عبء على الكوادر الطبية اللي راح
1: يعني
0: تعيق حركته.
1: كثر خيرهم الدفاع المدني اللي بيكونوا قادرين على الاسعاف بكل الحالات
0: 100%. فانا يعني بشجع المواطنين انه خلي المجال للكوادر الطبية أنها تسعى في الحالة وتأخذها على أقرب مستشفى أو مكان لإسعاف المريض.
1: دكتور أطباء الطب، كونك أستاذ في كلية الطب الجامعة الهاشمية، في تخصص بتدرسوه بجراحة الصدر؟ لأنه يعني يعتبر نسبيا جديد.
0: نعم.
1: ففي تخصصات كثير حديثة أعتقد ما في لها مساقات.
0: هلأ جراحة الصدر هي تعتبر من الجراحات المتخصصة.
1: نعم.
0: يعني ما في جراح صدر، وخصوصا عندنا بالأردن، بيصل لأنه يكون جراح صدر إلا بعد ما يكون خلص مرحلة من اللي هي مرحلة الجراحة العامة، يأخذ اختصاص بالجراحة العامة. بعد ما يأخذ البورد بالجراحة العامة بأخذ اختصاص جديد به جراحة الصدر وبأخذ بورد لجراحة الصدر.
1: نعم.
0: فإحنا لأبنائنا الطلاب يعني بنعطيهم الأساسيات، أساسيات الجراحة العامة. فعندنا مساقين للجراحة العامة، المساق الأول هو الجراحة العامة 1 في سنة رابعة، والمساق الثاني هو الجراحة العامة 2 في سنة سادسة. فبنعطيهم الأساسيات الجراحة العامة، ومن ضمن هاي الأساسيات اللي هو أساسيات الجراحة الصدر، ومن ضمنها الاسترواح الصدري أو النزيف الصدري كيف يتعاملوا معه، وما بعد ذلك يعني ممكن هذا بالاختصاص التفاصيل تدخلوا فيها.
1: دكتور، التهابات الصدر الموسمية، يعني سواء حساسية أو التهابات الموسمية بالشتوية،
0: نعم،
1: قديش تؤثر على الرئتين؟ تستدعي أنه تكون مؤذية للرئتين وتستدعي تداخلات جراحية؟
0: أغلب الحالات اللي بصير في عندنا التهابات في التجويف الصدري، يعني ممكن إذا المريض تلقى العلاج المناسب، أخذ المضادات الحيوية المناسبة للالتهابات البكتيرية، ما تستدعي أي تدخل جراحي. لكن في بعض الحالات ممكن ينتج عنها تجمع سوائل في التجويف الصدري. إذا حصل أي تجمع للسوائل في التجويف الصدري، لازم هذا التجمع الناتج عن الالتهاب يتصرف، لأنه هو ممكن هاي المرحلة يكون مرحلة أولى، بعد فترة معينة يصير يشكل حويصلات في التجويف الصدري، والأنبوب وتصريف السوائل عن طريق الأنبوب ما راح يكفي بهاي بعد مرحلة أسبوع أسبوعين من تشكل الحويصلات، ممكن نحتاج لعملية بهاي الفترة. فالتدخل في وقت المناسب وعدم التأخر يعني بجنبنا أنه نضطر لعمليات ممكن نستغني عنها لو المريض إجانا بوقت المناسب. فتدخل جراحة الصدر في التهابات التجويف، التهابات الموسمية أو التهابات الرئة بشكل عام، هو لعلاج بعض المضاعفات التي تنتج عن تجمع السوائل في التجويف الصدري.
1: دكتور، قديش العمليات بتستغرق عمليات الصدر، وقديش بتحتاجوا لجهاز بديل الرئة؟
0: حاليا احنا ما بنحتاج لاي جهاز لبديل الرئه. هو في حاله في تخدير جراحه الصدر احنا بيكون في عندنا انبوب يحتوي على انبوبين واحد بروح على القصبة الهوائية اليمين وواحد على القصبة الهوائية الشمال. فلو على سبيل المثال إذا كان إحنا بدنا نشتغل على التجويف الصدر الأيمن، فإحنا بتنسيق مع الدكتور التخدير بننسق إنه ما يصل أي تغذية هوائية للجهة اليمين اللي راح نشتغل عليها، وبالتالي الجهة اليمين بتوقف عندنا بدون أي حاجة ل بدون أي حاجة ل
1: يعني بتعطلوا الوظيفة للجزء اللي أنت بتشتغل
0: اللي بدنا
1: عليه.
0: اللي بدنا نشتغل عليه، والجسم بيكون معتمد خلال العملية على الجهة الثانية الشغالة. اللي هي إحنا ما راح نشتغل عليها. فتخدير جراحة الصدر هو يحتاج إلى نوع من المهارات
1: خصوصية
0: عند استشارة التخدير أو أخصائي التخدير للتعامل مع هاي الحالات.
1: طب سؤال أخير، إحنا الوقت أدركنا بصراحة. العملية زراعة الرئتين عالميا ومحليا، قديش إحنا في نجاحات في هذا الموضوع؟
0: والله أعتقد أنه الموضوع يعني ما أخذ اهتمام كثير عندنا. نعم. للأسف بالأردن يعني ممكن الخدمات الطبية الملكية كان عندهم برنامج بهذا الموضوع، ما بعرف إذا أعتقد أنه ما مش موجود
1: عالميا حالي. حتى عالميا يعني
0: مش في في مراكز عالمية متبني هذا الموضوع، لكن ما في انتشار له مثل زراعة الكلى على سبيل المثال.
1: أعزائي المستمعين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أشكر باسمكم الدكتور محمد فيصل حوراني، أستاذ مساعد كلية الطب الجامعة الهاشمية واستشاري جراحة الصدر. إلى حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله. شكرا لك.
0: شكرا دكتور علي، الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
2: صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز الواحدة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدمه لبناء الفقهاء. أهلا بكم. جلالة الملك يؤكد أهمية ترسيخ مكانة الأردن كمركز صناعي إقليمي وتعزيز تنافسية المنتجات الأردنية محليا ودوليا. سمو ولي العهد يؤكد أهمية المشاريع التي توظف الحلول التكنولوجية لمعالجة الازدحامات المرورية. الأردن يعزز مكانته كممر إقليمي رقمي جديد بين أوروبا وآسيا عبر اتفاقية دولية لتمديد نظام جرين ميد البحري. وزير الخارجية يبحث مع نظيره البحريني تطورات الأوضاع في المنطقة ويؤكد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين. الأردن يدين استمرار اقتحامات المتطرفين الإسرائيليين المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف. استشهاد 15 شخصاً وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، ومحادثات سلام جديدة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن اليوم. انطلاق أعمال القمة بين الرئيسين الصيني والأمريكي في بكين وسط رسائل متبادلة ركزت على الاستقرار والتعاون بين أكبر اقتصادين في العالم. محلياً، وزير المياه يؤكد أن قرار المياه سيادي وطني ويعزز استقلال الأردن المائي. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة إلكترونياً. وأخيراً، طقس دافئ في أغلب المناطق وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة. ختام الموجز، دمتم بخير.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة،

رمي صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

0: ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء عمر الكركي، غاندي حداد من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، ترافقنا الزميلة أماني الكعابنة في الإعداد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه عطوفة الدكتور زيد الكيلاني، أمين عام دائرة الإفتاء.
1: حياك الله يا سيدي
0: دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله.
1: مرحبا بكم سيدي.
0: حياكم الله دكتور، ضيفا عزيزا وعالما جليلا في لقاء اليوم.
1: أعزك الله، أكرمك الله، نسأل الله أن يعلمنا يا سيدي.
0: اللهم آمين. أخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: السلام عليكم يا شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله. عفاكم الله.
2: شيخ، بالنسبة للأضحية، شو المضحي شو وقعوا منها؟

0: نعم
1: الأضحية
0: نعم
1: الأضحية يعني
0: يطلع
1: منها جزء.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
1: العالم.
0: حياكم الله. فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: يعطيك العافية سيد الشيخ.
0: حياكم الله.
2: بدي أسأل سؤال معلش شيخ.
0: تفضل.
2: هسا أنا بشتغل سائق تاكسي.
0: نعم.
2: وبدي أشتري تاكسي معاي دفعة وبديش أخذ لا من البنك ولا من شركة القروض.
0: نعم.
2: بدي مثلا لو أخذت من أخوي مثلا وحطيته معي خلينا نقول أخذت مصاري منه واشتريت التاكسي وكل شهر أنطيته مربح عليهن وإذا بدي بيع التاكسي برد أرجع له مصاريه في حرج في حرام هيك؟
0: تتفق أنت وياه على مبلغ مقطوع شهريا؟
2: نعم.
3: يعني هو أنت بدك تصير
0: أتفضل دكتور.
3: يعني هسه هو بده يشتري لك التاكسي وتسده بالأقساط؟
2: لا شيخ أنا بدي أشتريها وأنا أخذ أقساط بس بدل ما أخذ من البنك عشان بديش أخذ من البنوك بدي أخذ منه المبلغ.
0: طب هو بدي يعطيك على سبيل الدين؟
2: على سبيل الدين آه.
0: في زيادة بالمبلغ؟
2: كيف؟
3: أنا هسه أنا فهمت عليه. أنا هسه بعطيه عدد من الحلول الصحيحة. نعطيه عدد من الحلول الصحيحة حتى يشتري أخوه له هذا التاكسي. ما في مانع. بعطي مجموعة حلول إن شاء الله.
2: الله يكرمك يا شيخ ووسع عليك.
3: حياك الله.
0: حياكم
2: الله. السلام عليكم.
0: فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يعطيك العافية شيخ.
0: عفاك الله.
4: الله يسلمك. بس بعد إذنك سؤال. أنا أخذت شغلة معينة من قرابة إلي تمام.
0: نعم.
4: وقعدت عندي شهرين يعني من ناحية إن أعطنيها عطية بس شهرين بعدين أرجعها تمام فصار بده يبيعها. بعد ما كانت عندي
0: نعم
4: فأنا كنت بدي أتبدى فيها وأخذها تمام فما صار في اتفاق بيني وبينه صار يحكي لي بدي أبيعها برا فأنا بعد يعني ضايقت شوي فحكيت بالحرام إذا بتظل عندي أو بالحرام إذا أنا بأخذها بهاي الطريقة يعني أنا ضايقت حكيت بالحرام إذا بأخذها أو بشتريها منه لو يحسب لي إياها بأقل من السعر اللي هو طلبه
0: نعم
4: فمش عارف لو بدي أخذها شو هذا حلفان عادي ولا له دخل في أمور أخرى
0: هو مسائل الطلاق مراجعة دائرة الإفتاء يعني لكن تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور
3: أنت كنت ناوي الطلاق ناوي يمين شو كنت ناوي
4: لا أنا كنت ناوي أنه يعني أني من العصبية أنه يعني كيف لو واحد بيحكي والله ما ظل عندي
0: تسمع الإجابة إن شاء الله
4: ماشي
0: اتصال أخير فتاوى على السلام عليكم
5: السلام ورحمة الله وبركاته الله يعطيك العافية دكتور
0: حياك الله
5: دكتور معلش مداخلة صغيرة يعني إذا في مجال
0: تفضل
5: حكم التأخير بالصلاة كون احنا شغالين على تطبيقات يعني بشكل عام تطبيقات ذكية خاصة بكون مأذن العصر أو مأذن المغرب تمام وتأخير يعني بكون معك شغل يعني بتصلي أمرات مع العصر الظهر مع العصر أو العصر مع المغرب
0: يعني يخرج وقت الصلاة
5: طبعا
0: مش بآخر وقتها التأخير آخر وآخر الوقت لا يدخل وقت صلاة جديد
5: بالضبط
0: تسمع الإجابة إن شاء الله
5: كل الشكر كل الشكر
0: حياكم الله
3: نعم.
0: مجددا فضيلة الدكتور أهلا ومرحبا بكم
3: حياكم الله سيدي أهلا وسهلا
0: السؤال الأول نسأل الله أن يتقبل من الجميع كيفية توزيع الأضحية
3: يا سيدي الأضحية توزع على السنة أثلاثا ثلث لأهل بيته ثلث يتصدق به ثلث لأحبابه يهديه الآن بقول لك طب بجوز أنا أخذ كل الأضحية لابد أن يتصدق بشيء منها مقداره كيلو ونصف تقريبا 2 كيلو بهالمعدل بمقدار ذلك لابد أن يتصدق بشيء منها نسأل الله أن يتقبل من الجميع هذه بالنسبة للقضية الأولى نعم
0: جزاكم الله خير الأخ الكريم يريد شراء سيارة عمومي معه دفعة باقي المبلغ يقول يتحدث عن أخيه
3: نعم يا سيدي في عدد من الحلول الصحيح إذا أخوه يريد فقط يعني على سبيل القرض أنه أنا بدي أعطيك ثمن السيارة بسد هذا الثمن كما اقترضه
0: يعني بدون زيادة
3: بدون زيادة ممكن الأخ أن يقوم هو نفسه بعملية المرابحة أنه يشتري هذه السيارة وتصبح في ملكه ثم يبيع هذه السيارة لأخيه بالربح الذي يريده ويتفقان عليه فإذا مثلا اشتراها ب20 وقالوا ده بيعك إياها ب22
0: بعد أن يتملكها
3: بعد أن يتملكها الأول وتدخل في ملكه قالوا بدي أبيعك إياها ب22 الآن هذا بيع مو قرض هذا بيع مو قرض
0: مرابحة
3: هذا مرابحة كالذي تقوم به

0: المؤسسات الإسلامية، لكن يقوم به الأخ فلا حرج في ذلك أيضا.
1: والحال الأول اللي تفضلتم به دكتور قرض بدون
0: هذا
1: زيادة،
0: هذا قرض يجوز أن يزيد. الثاني هو بيع
1: مرابح،
0: مرابح اشترى هذا المبلغ وباعه لأخيه.
1: جزاكم الله خير دكتور. موضوع يعني مسألة طلاق دكتور مراجعة دائرة الإفتاء، لكن
0: يعني نعم.
1: بالحرام يعني يعتبر من ألفاظ الطلاق دكتور؟
0: يعني علي الحرام وبالحرام قد تكون طلاقا على نية المتكلم وقد تكون يمينا، فيراجع دائرة الإفتاء حتى تكون نيته الحاسمة. وعلي الحرام وما شابهها من ألفاظ دائما لها مجموعة من الشروط حتى يقع فيها الطلاق، من مخاطبة الزوجة بها أو إضافتها إلى الزوجة مع القصد، ومع أيضا الحالة المعتبرة شرعا، فهو كان يتكلم عن حالة غضب عندما تكلم، فلابد أن يستذكر ذلك عندما يذهب إلى السادة الكرام من زملائنا المفتين، ويذكر لهم الحالة النفسية التي كان بها، ما الذي وصل إليه من الغضب، لأن المدهوش هو من غلب الخلل وأقواله وأفعاله نتيجة الغضب أو غيره بحيث يخرج عن عادته. فهذه المسائل التي لابد أن يوضحها للسادة الكرام في دائرة الإفتاء.
1: جزاكم الله خير. طب دكتور توجيه من فضيلتكم.
0: نعم.
1: الابتعاد دكتور يعني نلاحظ أن البعض يستهين بالطلاق أو يعني في في في في في في يعني كافة الأمور دكتور. موضوع الطلاق على لسانه. تدخل البيت، تخرج، تتغدى. يستخدم هذه اللفظة دكتور.
0: يعني يحرم أن نتخذ الأيمان وآيات الله وهذه الألفاظ هزوا، هذا إثم أصلا، اسمها يمين آثمة. على كل الأحوال لو كان ينوي اليمين مثلا، هذا أولا. ثانيا يعني لا يتخذ الواحد هذه الألفاظ ولا الأيمان لغوة على لسانه يستخدمها دائما، لذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أحيانا يسبق اللسان مثل نسميه يمين اللغو، والله كذا، هذا لم يقصد، لكن ابتعد عن هذه الألفاظ أخي الكريم، خاصة المتعلقة بالطلاق لأنها تهدد الأسرة نفسيا. دكتور ما بحب أطول، الكلمة الحاضرة على لسانك دون قصد غدا إذا صار إشكالية تحضر إلى لسانك أسرع، لذلك دائما نبتعد عن الكلمات التي نحذر من حضورها مع القصد، مثل الطلاق، مثل نسأل الله العفو والعافية، ألفاظ الكفر والردة، إنه هذه الألفاظ هذه لا تجوز لا هزلا وتكفر صاحبها، فنبتعد عنها وعن سماعها وعن قولها. وطبعا الكفر بده قضاء قاضي وبده حكم قاضي، ولكن هذه الألفاظ بدها حذر شديد جدا والابتعاد عنها وعدم سماعها وعدم تكرارها حتى لا تحضر في الأوقات التي نخشى منها.
1: جزاكم الله خير دكتور. سؤال أخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية. يعني الله يعطيهم العافية الجميع، لكن مأمورون دكتور نحن بأداء الصلاة في وقتها، تأخير الصلاة بحيث يخرج وقت الصلاة ودخول صلاة ثانية بعذر العمل.
0: هذا نص الفقهاء على حرمة ذلك، لأنه إذا أخر الصلاة إلى وقت لن تؤدى الصلاة في وقتها فيحرم ذلك، يدخل في الحرام، ويكره التأخير. يعني كل ما قدمت الصلاة وأديتها في وقتها فأنت تقوم بأحب الأعمال إلى الله، الصلاة على وقتها. إذا أخرتها بحيث يؤدى بعض الصلاة في غير وقتها فأنت هنا في حيز الإثم والمعصية، نسأل الله العفو والعافية. وأبرك الأعمال يا أخي الكريم، أبرك الأعمال بتبارك لك بوقتك وبتعيد برمجة عقلك وتطمئن قلبك أن تصلي الصلاة على وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بين أحب الأعمال إلى الله مجموعة قال الصلاة
1: على وقتها أو إلى وقتها
0: لأنه أنت تتصل بالحق سبحانه وتعالى. نعم.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: دكتور، أول امبارح جاءت فتوى عبر هذا البرنامج عن سجود التلاوة في الصلاة للسجدة التي في سورة صاد، وكان الجواب أنها ليست بسجدة، ومن سجدها وهو في الصلاة فقد بطلت صلاته إن كان هذا يعرف. الآن سؤالي أنا، ماذا لو سجدها الإمام وهو يعرف وفي الحالة الثانية أنه لا يعرف؟ وماذا أفعل أنا كمأموم في الحالتين، وخصوصا أني أصبحت أعرف الحكم؟ وهل أبلغ الإمام بهذا الحكم إذا كان لا يعرف؟ جزاكم الله خير.
1: حياك الله. فتاوى على الهوى. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
1: حياكم الله. سجدة في سورة صاد دكتور.
0: نعم.
1: حياكم الله أخي الكريم.
3: كيف حالك سيدنا الشيخ؟
1: الله يسلمك. الحمد لله رب العالمين.
3: الله يحفظك إن شاء الله. سيدنا الشيخ.
1: في تشويش.
3: أنا سأتكلم.
1: نعم.
3: ويوم الاثنين اللي فات رفعوا العدادات يعني 10%.
1: ارفع صوتك شوي لو سمحت.
3: تعرف يعني مش مجال بيوم وليلة إنك تعمل تعديل على العداد لأنه الأعداد كبيرة. عدد التكاسيين فمش مجال إنك يعني تعمله بيوم وليلة. فهاي العشرة بالمية تقدر أنا يعني مثلاً عددك دينار أقول لك دينار وعشرة قروش هيك زيادة صارت على العدد. بقدر أخذها ولا لازم أعدل العداد ولا كيف؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله. عدلت العداد الآن ضبطته على التعرفة الجديدة؟ أخي الكريم ضبطت العداد الآن على التعرفة الجديدة؟
3: لا لغاية الآن ازدحام ما فيش مجال بيوم يعني أنك تقدر تعمله بدك يعني أقل شيء 10 أيام.
1: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: تمام.
1: حياك الله. فتاوى على هو. السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
1: حياكم الله.
4: يعطيكم العافية سيدي. كل عام وانتم بخير.
1: الله يعافيك.
4: وانت سؤال الله يرضى عليكم جميعا. سيدي سؤال يعني في يعني قرابة من الدرجة الأولى هذا الشخص صار في بينه وبينه خلاف بسيط وأدى إلى قطيعة من طرفهم يعني ماشي.
1: نعم.
4: هسه هذول الجماعة للأسف يعني اكتشفنا بعد فترة من الزمن بيستعينوا بأشياء غير شرعية يعني يتأخذنيش هذول الأحجبة والناس اللي بيدعوا إنه بيعملوا صلحة وهم يعني يكاد يكونوا أقرب إلى السحر والأعمال اللي لا ترضي الله. هسه بعد ما تأكدنا من هالمعلومات وعرفنا ذلك يعني هل إحنا هذا يعتبر قطع يعني قطع صلة رحم؟ هل إحنا يعني الأفضل نبعد عنهم ما نتقرب منهم ولا يعني نحتك فيهم يعني عنهم من الدرجة الأولى للأسف يعني.
1: نعم. طب كيف تأكدت أن يعني من هذا الموضوع؟
4: تأكدنا من يعني سبحان الله أشاعت الظروف وتأكدنا يعني بالقطع يعني أكيد قطعا يعني.
1: طيب تسمع توجيه.
4: هذول الجماعة يعني تأخذنيش يعني هل دخلوا في شرك؟ هل هم يعني تأخذنيش خلينا نحكي بشكل واضح يعني هو أقرب للسحر والعمل والنفث والأمور اللي يعني لا ترضي الله. فهل هذول الجماعة يعني أصبحوا هل هم لا زالوا على علاقة فينا من ناحية أخوان ولا يعني هل إذا ماتوا منصلي عليهم؟ هل يعني شو علاقتنا فيهم من ناحية شرعية ربانية يعني؟
1: تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور.
4: لأنه شيء بأن بالضمير إنه يعني يعني في قطيعة وحاولنا نصلح أكثر من مرة ما في فائدة ووصلنا لمرحلة إنه دخلنا في أمور غير شرعية وصرنا كمان.
1: واضح سؤالك يعني. تسمع التوجيه إن شاء الله من
4: الله
1: الدكتور.
4: الله يرضى. شكرا شكرا جزاكم الله خيرا.
1: حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله. اتصال أخير. فتاوى على الهوى. السلام عليكم.
5: ألو.
1: ألو السلام عليكم.
5: السلام. حياكم الله.
1: يا هلا حياكم الله أخي الكريم تفضل.
5: الله يحييك يا رب جزاك الخير.
1: وإياكم.
5: من فضلك أنا بدي أسألك بالنسبة لمية الزمزم.
1: نعم.
5: بيجيبوها من العمرة والحج وبيعونا إياها.
1: نعم.
5: تعرف يا سيدي بيعونا إياها بخمس دنانير هل هذا حرام أم حلال؟
1: تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور.
5: الله يجزاك الخير بأمان الله.
1: برعاية الله مع السلامة. مجدداً أهلاً ومرحباً بكم دكتور. سورة صاد دكتور فيها سجود تلاوة؟
0: نعم سيدي. بالنسبة لسجدة سورة صاد فالذي قاله الأخ الكريم هو مذهب السادة الشافعية. فالذي يصلي على مذهب السادة الشافعية وهو يعلم وفق مذهب السادة الشافعية أنه هذه ليست من سجود التلاوة فهذا لأنه هو يتعبد على هذا المذهب فلا يسجد. فإذا سجد فقد أتى بهذا الفعل دون موجب له فتبطل صلاته. لكن
1: إذا كان يعلم.
0: نعم. لكن ناسيا
1: جاهلا
0: عند على مذاهب أخرى كمذهب السادة الحنفية والمالكية مقلدا لإمامه فصلاته صحيحة فلا حرج في فعل الإمام والمأموم في
1: جزاكم الله.
0: في سؤال السائل. أما أنا شافعي وأصلي وأعلم أنه ما عندي سجود الآن وأنا أتعبد الله بهذا المذهب فلا أسجد. أما الإمام حنفي الإمام سجد أنا عامي مقلد لإمامي فتسجد ولا حرج عليك ولا شيء عليك. نعم.
1: جزاكم الله خير.
0: حياكم الله
1: دكتور. الآن الأخ سائق عمومي يقول الآن تم ضبط أو تعديل التعرفة. فالآن هو يقول مثلا إذا كانت النسبة مثلا الرفع 10%، يقول هو الآن إذا كان مثلا أجرة العداد دينار يضيف 10 قروش، 10% 10 قروش لوحده، يعني لا يتعامل بالضبط التعرفة والتسعيرة القديمة، أم الآن يلتزم بالتسعيرة الجديدة بلسانه لم

0: هاي أولا. ثانيا يجب عليه أن يضبط عداده وفق التعرفة الجديدة، وأن لا يبقى معتمدا والله هون بتزيد 10 هون بتنقص 5، لا، لأنه هذه المسألة غير دقيقة، فيقع في إشكالية في تعامله مع الراكب. أنا قاعد بحكي من عقلي، افرض غلطت، افرض زدت، افرض نقصت، هذا غير جائز. فحقك نعم مرتبط بالتعرفة الجديدة، لكن هذه التعرفة يجب أن تنعكس على عدادك حسب الأصول، ولا تبقى تقول أنا بضبطها بالكيلومترات وبحسبها بالكيلومترات، لأنه هذا في مخالفة أولا، ثانيا في عرضة لعدم صحة الحساب، وهذا غير جائز. واضح سيدي؟
1: واضح.
0: شكرا،
1: جزاكم الله خير.
0: حياك الله
1: دكتور. موضوع القطيعة،
0: نعم،
1: بعذر يعني وحجة كما أشار السائل، يقول أن الطرف الآخر يتعامل بالسحر والحسد وما شابه،
0: نعم،
1: فهل هذا يعني يعتبر مبرر للقطيعة دكتور؟
0: والله سيدي هذه مسائل يعني
1: توجيه مبارك منكم،
0: أتكلم بالعموم لأنه لا أستطيع أن أحكم على حال الإنسان. دائما دكتورنا مسائل القطيعة عندما نتكلم عن صلة الرحم ووجوب صلة الرحم، دائما هنالك ذرائع عند قاطعي الرحم انهم اساءوا، انهم بغلطوا، انهم كذا، ولا انا لا اقصد السائل الكريم، انا لا اعلم يعني حاله، ونحسبه على خير دائما، لكن لا نستطيع ان نحسم المساله ونقول ان المقابل الاتصال به خطر. القاعده في صله الرحم انه حتى الذي يقابلني ان كان مخطئا فذلك لا يبرر لي القطيعه، إلا إذا وصلنا إلى مرحلة تترتب على أي صل أي شكل من شكل أشكال التواصل الضرر أو الإثم أو ما شابه ذلك، الضرر الذي ليس هو من الضرر المعتاد عند صلة الرحم، لأنه صلة الرحم أصلا يترتب عليها أنك تسمع لك أحيانا كلام بتحبوش، وهذا ليس مبررا للقطيعة. أما ضرر غير محتمل مثل الأذية الشديدة في البدن وما شابه ذلك، فليس هذا الحكم الشرعي، ليس خطأ القريب مبررا للقطيعة، هذه هي القاعدة. والله جل في علاه بين في قضية بر الوالدين، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس، هاي مشركون ويدعوان الولد إلى الشرك، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطع وصاحبهما في الدنيا معروفة، فلم تكن لم يكن ذلك الفعل مبررا للقطيعة. فلا نقول والله خطأ الطرف الثاني مبرر للقطيعة، إلا إذا زي ما حكيت لك بيكون في أذى غير معتاد، فمنقول والله الزيارة في هذه الحالة أصبح يترتب عليها أذى غير معتاد، وأنا لا أفتي الآن بذلك، اللي عنده حالة مثلها يتصل فينا على دائرة الإفتاء، يشرفنا على دائرة الإفتاء حتى نسمع منه، حتى ما يقول والله بزورني، والله ما ضيفني زي ما ضيف أخوي، والله زعل أولادي، ما هي ذرائع القطيعة عندنا، هاي ذرائع القطيعة. لا، الكفر لم يكن مبررا لقطيعة الوالدين. نعم،
1: جزاكم الله خير.
0: سهل.
1: السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات،
0: نعم،
1: الاتجار وبيع ماء زمزم دكتور؟
0: لا يعني هذا يا سيدي الكريم بدنا نبين مسألة. أولا هذا الذي أهدي من ماء زمزم حتى لا يكون عرضة للاتجار به، فهذا يدخل في ملك صاحبه. نحذر من قضية وهذه تضبطها أيضا المسألة القوانين والأنظمة، إنه هذا لك فدخل في ملكك وأنت لك حق أن تتصرف به، ولكن هنالك أحيانا تجاوزات في هذه القضية وتلاعب في هذه القضية، فنحذر منها من التجاوز والتلاعب في هذه القضية. الآن ما دخل في ملكك فهو لك ولك أن تتصرف به،
1: جزاكم الله،
0: دون أن تتجاوز ما هو متاح ومسموح. نعم،
1: جزاكم الله خير.
0: حياك الله.
1: نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. 47 47 201 202 هاتف البرنامج. وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يعطيك العافية،
1: عفاكم الله.
2: أول شيء بنحبكم بالصلاة على النبي
1: صلى الله
0: صلى
1: عليه
0: وسلم.
2: شيخنا أنا أول شيء سائق تاكسي،
1: نعم،
2: وفي عندي اللهم صل على سيدنا محمد
1: صلى الله عليه وسلم
2: عطر تقريبا إله عندي 2 و8 شهور،
1: نعم
2: تمام، وما حدا يعني حاولت إني أوصل لصاحبه أو شيء، لحد الآن موجود عندي في البيت أماني يعني.

0: ما في عندي
1: يعني
0: أغراض.
1: وجدت هذه
0: نعم
1: الزجاجة
0: بالتاكسي،
1: في السيارة؟
0: نعم بالتاكسي بعد ما نزل بعد بيومين كمان.
1: لا تعلم صاحبها.
0: نعم، وفي أغراض كمان بيتية يعني زي ملابس وزي هيك برضو نسوهم ركاب. وبعد ثاني يوم يعني الصبح أتفاجأ إنه لقيتهم، رحت على البيت محل ما نزلوا ما حدا بيعرفهم، وكذلك رحت أكثر من مرة يعني على نفس
1: سألت
0: المكان.
1: يعني حاولت؟
0: نعم، سألت بس لكن ما حدا بيعرف ولا شيء. هذا الحكي تقريبا له تقريبا سنة وشهرين كمان. فهم موجودات عندي في البيت، يعني أضبط إني أعطيهم لناس أتبرع عنهم.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله من الدكتور.
2: نعم
0: شكرا لك، يعطيك العافية.
1: عفاكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله.
3: الله يحييكم ويكرمكم وآخر، جزاكم الخير على البرنامج
1: الله
3: الطيب.
1: يسلمك
2: حياك الله
1: وإياك.
2: أخي الشريف،
3: كل عام وأنتم بخير سيدي.
2: وأنت بخير
1: وأنت
2: الله
1: بألف
2: يسلمك.
1: خير إن شاء الله.
3: الله يكرمكم سيدي. سيدي معلش عندي سؤال بسيط، هو سؤال عام وإن شاء الله أنه الكل يستفيد.
1: إن شاء الله.
3: بالنسبة للزواج العرفي، هل في مبررات للزواج العرفي؟ مثلا واحدة بدها تتزوج وخايفة أنه ينقطع لها راتبها ويكون لها راتب، هل أن الزواج العرفي يجيز لها ذلك؟
2: لا يوجد مبررات للزواج العرفي، وأنا بدي أجاوب على هذه المسألة فورا لأنها أثيرت الفترة الماضية ولاحظنا في دائرة الإفتاء بعض الفتاوى الخاطئة في هذا المجال ونحذر منها أشد التحذير. الزواج العرفي هو تعريض للحقوق والأعراض إلى الإهدار. الآن واحد تزوج عرفي ودخل بزوجته وتوفاه الله، كيف ستثبت ما حصل؟ كيف ستثبت النسب إن كان هنالك حمل؟ كيف ستثبت حقوقها؟ كيف ستثبت أن هذا هو زوج لها؟ الزواج العرفي زيادة على أنه مجرم في القانون، الزواج العرفي محرم لأنه يعرض الحقوق إلى الإهدار. الزواج ليست علاقة اثنين مع بعض تبدأ وتنتهي بينهم، في نسب وفي صهر وفي أعراف وفي أعراض. هذا الزواج الشرعي الموثق حسب الأصول في المحاكم الشرعية لحماية كل ذلك، فالحذر الحذر. إذا سألني سائل ما هو الزواج، أركانه الإيجاب والقبول وشروطه الشهود وما شابه ذلك، صحيح، لكن هذه الأركان وهذه الشروط لابد أن يكون هنالك سياق شرعي حتى تحقق المقصود منها، وإذا ترتب عليها ضرر وإذا ترتب عليها تضييع حقوق فنحرمها. الأركان والشروط تكون موجودة في حالات ونحكم على هذا العقد بالبطلان ونحكم على هذا العقد بالفساد، لأن تلك محرمة دائما محرمة مؤقتا على التأبيد وعلى التأقيت. طب إذا كان في ضرر سيؤدي إليه هذا الزواج وإلى تضييع هذه الحقوق فيكون محرما، وأنا سمعت من هذه الفتاوى ونحذر من ذلك، نحذر من ذلك. يقول لك يلا اعقد، زوجتك نفسي، قبلت كذا، بدها حذر شديد، لأننا من عبد الفقير عملت في المحاكم الشرعية وتشرفت بذلك وأعمل الآن في الإفتاء وأتشرف بذلك، ولاحظت كم عرضت الحقوق للإهدار نتيجة عدم التوثيق الرسمي. وهنالك بعض الدول التي قامت ببعض التقييدات على الزواج فلجأ الناس إلى الزواج العرفي، تفجرت المحاكم بالقضايا. فالحذر الحذر من هذه المسألة.
1: حياكم الله أخي الكريم.
3: الله يكرمك سيدي، بارك الله.
1: حياكم الله.
3: السلام.
1: عليكم السلام ورحمة الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
4: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يعطيك العافية دكتور محمود.
1: الله يعافيك.
4: بدي أنا سايق تاكسي والله، بدي أستفسر عن شغلي والله فضيلة الشيخ.
1: تفضل.
4: أنا ما راح أطول على السريع، يعني يمكن كمان شغلي. أنا تقريبا من 5 شهور طلع مع، أنا بعمل على التطبيقات الذكية كمان، يعني غير إني سايق تاكسي بشتغل على التطبيقات الذكية.
1: نعم.
4: فطلع معي زبون عراقي حسابه كان 3 دنانير.
1: نعم.
4: هو أعطاني 50 دينار وقال لي الباقي حط لي إياه رصيد في المحفظة، يعني إله بذمتي 47 دينار.
1: نعم.
4: الآن بعد كم من يوم الشركة ما نزلتهم، يعني بدون ذكر اسم الشركة، الشركة ما نزلت للعميل 47 دينار اللي هن حقه.
1: نعم.
4: وظلت القصة، يعني ظليتني أتابع فيها تقريبا أسبوع زمان أو أكثر، يعني 10 أيام، والشركة يحكولي هاليومين رح ينزلن، هاليومين رح ينزلن، والعميل بيتصل وبحكي لي المصاري ما نزلت.
1: نعم.
4: أمي مرضت، تركت الشغل، ضليتني مع أمي 90 يوم لحديت ما توفاها الله ب9/4
1: عليها رحمة الله.
4: فالآن أنا بحاول أوصل للعميل نفسه، تليفونه ما بيجاوب من مرة.
1: نعم.
4: ونفس ليش الشركة انتقلت، يعني صارت شركة ثانية، فبهيك حالي شو أعمل أنا؟
1: يعني أنت لا تعلم أنه المبلغ رد عاد إلى صاحبه أم لا؟
4: أيوة. وأنا
1: ولا قادر الآن لا تتواصل مع هذا الشخص ولا مع الشركة.
4: أحسن، تليفونه موقف ومش قادر أوصل له، زائد الشركة انتقلت لشركة ثانية، يعني صار اندمجت مع شركة ثانية.
1: طيب تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور.
4: فاستفسار بسيط كمان من فضيلة الشيخ، معلش طولت عليك.
1: لا بسيط، تفضل.
4: الآن من يوم ما توفت الوالدة رحمة الله عليها شيخنا،
1: عليها
4: أنا صيبني إشي، أي مرض بشعر إنه راح يصيبني، فصرت أعمل فحوصات طبية، ما خليت فحص طبي إلا عملته أنا بفضل الله، ما عندي أمراض، لكن ما زلت متوسوس وما بنام.
1: نتيجة هذه التحاليل طبيعية؟
4: طبيعية كلها. طيب. ما عندي أي مرض بفضل الله، بس في عندي مشكلة إني ما بنام يا شيخ، يعني بس أحط راسي وأنام بعد ما أقرأ المعوذات وأواخر سورة البقرة بيجيني هيك ضغط على صدري وبعرق، وبصحى على أذان الفجر، بحاول بعد الفجر أنام ما بنام.
1: تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور.
2: ألف سلام عليك. ألف سلام.
4: كل الاحترام.
2: ألف سلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. اتصال أخير. فتاوى على هو. السلام عليكم.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
1: حياكم الله.
5: وبركاته. دكتور محمود تحييك أنت وشيخنا الكريم. دكتورنا شيخ زيد.
1: حياك الله.
5: سيدي بيني وبين المسجد تقريبا 300 متر.
1: نعم.
5: وسامحني على الجملة، يعني اليوم بصعوبة وصلت الجامعة، يعني غيرت طريقي عشان الكلاب الضالة. أمس والله ما قدرت، أمس عديتهم 11 واحد لما طلعت من شباك البيت.
1: نعم.
5: وأنا زلمة يعني عندي أحوال صحية، لا بقدر أركض ولا يعني، حتى يقول الناس هذا زلمة خايف من الكلب، يعني عندي أحوال صحية ما تسمح لي أني أقاوم.
1: نعم.
5: فطلعت أنا وزوجتي في البيت جماعة، لكن هل هذا عذر لي بسبب عدم ذهابي للجماعة في المسجد، رغم أنه يعني بفضل الله لنا عمر طويل في هذا الباب، أنه يعني الفجر ما عمره راح تريه، لكن له الظروف اللي صحية. وثاني شيء هو شيء بعد المسجد عني تقريبا، والموضوع الكلاب الضالة يعني كثير مزعجنا الصحيح، فمش عارف هل لنا عذر ولا لا.
1: تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور.
5: الله يكرمك.
1: حياكم الله مجددا. اهلا ومرحبا بكم.
2: حيا الله سيدي. مرحبا بكم.
1: الاخ ساق عموما اليوم معظم الاسئله من
2: هذول احبابنا
1: اخواننا
2: احبابنا.
1: نعم.
2: نوجه لهم تحيه كبيره.
1: اكيد
2: لاحظ في نفس السؤال، يعني تكرر نفس السؤال. نعم. على قضيه المال معروف الصاحب.
1: نعم.
2: وبدي انبه لنقطه، انه المال معروف الصاحب لا يسمى لقطه، اني بعرف عليه إذا كان مبلغ بسيط، أعرف عليه الفترة التي يسأل عنه صاحبه فيها عادة، وإذا كان أكثر من ذلك أعرف عليه عام ثم يباح لي، فإذا جاء صاحبه كان علي أن أؤديه أو أتبرع به فيجيز.
1: هذا اللقطة. هذا معروف الصاحب.
2: هذا لقطة يعني ماشيين لقينا مصاري، أو ما لقينا مصاري ما نعرفش صاحبها.
1: نعم.
2: الآن الفقهاء بيّنوا أنه إذا أنت وجدت مالا في مكان ضمن محيط أو ملك الدكتور محمود لدروع، هاي مو لقطة. إذا شخص أعطاني مصاري وبعرف اسمه وبعرف تفاصيله، هذه ليست لقطة.
1: مقتنيات بالسيارة العمومي.
2: نعم. ونعرف صاحبها، نؤكد على هذه النقطة، هذه أمانة تبقى محفوظة لصاحبها، لها صناديق، نذهب إلى الشرطة، نذهب نبلغ الأجهزة الأمنية.
1: طب يحكي بسنة ونص دكتور، هي موجودة عندنا.
2: أنا ما هيني بحكي لك القواعد العامة الفقهية. القواعد العامة الفقهية الأمانة، أي معروفة الصاحب، تحفظ لصاحبها في صناديق، في أمانات، في مغافر، في محاكم. أنا بتكلم بشكل عام. الزهيدة البسيطة تصرف فيها صاحبها تبقى حقا لصاحبها، إذا طلبها ينبغي أن تعاد إليه، وإذا تبرع فيها بيكون حق لصاحبها أنه يأخذها مرة أخرى. لكن لا أريد يا دكتور أنه يفهم من كلامي الآن أني قاعد بقول له اتبرع بالمبلغ، لأنه بسيط أو إذا كان أنا لا أريد أن يفهم هذا من كلامي عن أحكام الأمانة. الأمانة لذلك تلاحظ في العالم الإسلامي أموال قديمة جدا معروفة الصاحب، أليس كذلك؟
1: أكيد.
2: ويقولون هذه العائلة توارثت هذا المبلغ عن آبائها وأجدادها لأنه معروف الصاحب في بلاد كذا. فهذه الأمانات، هذا حكم أمانة غير حكم اللقطة، فهذا يبقى لصاحبه. الواحد كان شيء بسيط وتبرع به يبقى حق لصاحبه في تلك الحالة، لكن لا أريد أن يظن أن حكم الأمانة أن نتبرع به، لا، حكم الأمانة أنها تكون لصاحبها وتسلم لأي جهة ذات اختصاص تحفظ الأمانة.
1: شكرا على هذا التوضيح دكتور. الزواج العرفي أجبت مباشرة. أيضا الأخ سائق عمومي، الآن الأجرة 3 دنانير، أعطاه
2: نفس الجواب اللي حكيناه للأخ الكريم. نعم، أنا أجيب لهذا الأخ الكريم. نعم. هذا لا حقه، هذا الأخ الله يا ربي يهدي باله ويطمئن سره، هذا مال لصاحبه، ما باجي بقول لك روح اتصرف فيه، لا، يجب أن يحفظ المال لصاحبه، لأنه أنا لما أحكي على 50 نفس لما أحكي على 5000 مثل، هذه أمانات لأصحابها. فلا لا أتهاون في قضية أنه خلص تبرع به، تبرع به هذه حالة أخيرة وتبقى ويبقى له الحق بالمطالبة، لكن الأصل أن تؤدى الأمانات إلى أهلها إذا كان صاحب المال معروفا. نعم،
1: جزاكم الله خير دكتور. الأخ الكريم، بعد وفاة والدته عليها رحمة الله ولجميع موتى المسلمين الرحمة والمغفرة إن شاء الله، يعني الآن يمر ربما به، يعني نريد توجيه من فضلتكم الحالة النفسية والمزاجية دكتور.
2: نعم،
1: يعني يقول قام بإجراء فحوصات وتحاليل، الأمور طبيعية، لكن حالة نفسية الآن.
2: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم والدته ورحمة واسعة،
1: آمين،
2: وأن يدخلها فسيح جناته، وتحصل مع الإنسان عند فقد الأحبة يحصل هذا التأثر، يستعين بالله سبحانه وتعالى. يعني أنصحه بقراءة جزء من سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم بناء على ما وجهنا إليه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، عندما الفقد يؤثر على الإنسان يتذكر فقده رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بعد ذلك مصيبة فتهون عليه مصيبته، يكثر من ذكر الله ولا يكثر من التفكير بالمقلقات. العقل على ما بتعوده، ما تطلق تفكر في الأمور اللي بتقلقك، اشغل ذهنك بشيء آخر، ما راح تكون النتيجة فورية، شوي شوي شوي شوي تتجاوز بإذن الله.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير دكتور قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، يعني الصلاة بصلاة الفجر في البيت عزكم الله، يعني خوفا من الكلاب الضالة،
2: يعني هذا شيء يعذره، هذا شيء يعذره، ولكن بنفس الوقت يعني هذه الكلاب إن شاء الله يكون لها حل لهذه المسألة التي تمنع المصلين من الوجود من الذهاب إلى مساجدهم، ونقدر كل الجهود المبذولة من مؤسساتنا بحول ذلك، لأنه فعلا هذه تشكل أذى
1: وخطر.
2: نعم، وخطر، وهذا عذر يمنع صاحبه
1: وصول
2: من الوصول إلى المسجد.
1: أينا. جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
6: يا من زرعوا فينا الثقة والعودة إلى الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله.
2: حياك الله يا حبيبي. يا مرحبا.
6: الله يسعدك. أنا بدي أسأل سؤال، هلا في مشاكل ما بين حماتي وأولاد عمها، فزوجتي سمعت شيء فطلبوا من زوجتي أن تروح على المركز الأمني معهم وتشهد، وأنا منعتها من ناحية دينية، طبعا من ناحية دينية مش لشيء، أساس أنه الخلاف ما يكبر بينهم.
1: نعم،
6: لأنه لو راح الزوج
1: زوجتك طلبت للشهادة وأنت منعتها من ذلك، والعذر أنه ما الأمور تتطور وتتفاقم،
6: ما تتطور لأنه راح يصير فيها سجن أحد الأشخاص. عرفت؟ فأنا بلحقني إشي في هذا الشيء، وأنا والله من ناحية دينية فقط قلت لهم إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يرمي عليكم الهداية وترجعوا أصحاب
1: إن شاء الله. وكمان ممكن إذا ما أدت بشهادتها ممكن كمان
6: في
1: ضياع حقوق يمكن.
6: لا،
2: وهذا
6: لا،
2: ما سنوضحه الآن بعد ما
1: طيب.
2: ينتهي الأخ.
6: ما حدا راح يضره نهائيا.
1: طيب. تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور
6: إن شاء الله. جزاك الله
1: حياك الله.
6: هلا بك.
1: فتاوى على الهوى، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
7: يعطيك العافية.
1: عفاكم الله.
7: أخ محمود، بس بدي أحكي معك تحت الهواء ضروري.
1: طيب خليكي تحت الهواء. فتاوى على الهواء. السلام عليكم.

0: ألو، السلام عليكم.
1: السلام عليكم،
0: عليكم السلام ورحمة الله،
1: يعطيك العافية سيدي الشيخ.
0: عافاكم الله.
1: بغلبك ممكن أصوم عن والدي المتوفي يوم وقفة عرفة؟
0: عليه رحمة الله.
1: تعيش يا سيدي.
0: تسمع الإجابة.
2: صيام ماذا أخي الكريم؟ يعني والدك عليه صيام أصلا؟
0: عليه صيام ولا هيك نافلة أجر؟
1: نافلة أجر.
2: ماشي يا سيدي، بركة الله،
1: شكرا شكرا.
2: حياك الله،
0: حياكم الله.
3: أنا
0: ألو، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: هلا أنا بنت محجبة وصفي سابع، ومن المدرسة بيجيني كثير تنمر، شو بتعطيني أنا نصيحة وهم نصائح؟
0: تسمعي توجيه إن شاء الله من الدكتور.
3: شكرا.
0: حياكم الله. الاتصال الأخير. ألو، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: يعطيك العافية أخوي.
0: عافاك الله.
4: بدي أسأل، أنا سائق تطبيقات.
0: نعم.
4: تمام. الحساب أحيانا بيطلع مثلا دينار وتسع قروش أو دينار وثمانية قروش.
0: نعم.
4: هسا بقدر أطلب مثلا أقول دينار وعشرة، ولا أقول مثلا يعني ما أزيد القروش هاي، أو أقول ليرة وشلن مثلا؟
0: طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: شكرا شكرا.
0: حياك الله.
4: هلا دكتور.
0: برعاية الله. فضيلة الدكتور، الأخت مطلوبة للشهادة ونتحدث عن زوجها، منعها من ذلك خوفا من تفاقم الأمور وتطور الأمور.
2: نعم يا سيدي، هذه مسألة أيضا تضبطها القواعد التالية. أولا، لا يجوز كتمان الشهادة عندما تطلب من صاحب الحكم والقرار. لا يجوز، لأنها كتمان لما يجب إظهاره، وهذا غير جائز شرعا. هذه النقطة الأولى. تقول لي أنا أحاول الصلح ولملمة الأمور ضمن السعة في الطلب، يعني مثلا يا دكتور محمود الجلسة بكرة، الجلسة بعد بكرة، طلبنا تأجيلها، وأثناء ذلك يا جماعة الخير بلاش الأخت تشهد على أولاد، البنت تشهد على أولاد عمها، لا حرج، لأنه ما وصلنا إلى مرحلة الامتناع أو كتمان الحقيقة والشهادة أمام القضاء، هذا لا حرج فيه. أما أنه الآن يطلب القاضي وصاحب القرار الشاهد للحضور ونمتنع، أو نقول لا نعلم ونبرر ذلك بأنه والله رأبا للصدع وصلت إلى الرحم، فهذا غير جائز، هذا لصاحب القرار.
0: نعم.
2: أما ما قبل ذلك من الفسحة القانونية فلا حرج أنه أنت تقول معلش امهلوني يومين ثلاثة، بدي أحاول ألملم الموضوع، بدناش نوصل مرة واحدة للمحكمة،
0: يحاول الإصلاح قبل،
2: يحاول الإصلاح
0: موعد
2: ضمن
0: الجلسة،
2: ضمن المدة المتاحة لذلك قانونا، لا حرج في ذلك.
0: لكن إذا تعذر ذلك لا يمنعها من،
2: لا يجوز، وهذا إثم غير وفعل غير جائز. نعم،
0: جزاكم الله خير.
2: حياكم الله.
0: دكتور، يجوز الصيام عن الميت؟
2: الآن العبادات والقرب، أن نتقرب إلى الله، يجوز له أن يصوم ذلك اليوم وأن يتقرب إلى الله تعالى وأن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح في ذلك اليوم، وأن يهب ثوابه لذلك الميت، وأن يتوسل إلى الله بالعمل الصالح في ذلك اليوم بها، يعني الفعل كما أوضح له، يصوم يوم عرفة ثم يقول اللهم أني أتوسل إليك بصيام هذا اليوم أن ترحم والدي. هكذا نكون خرجنا من كل الإشكال في هذه القضية.
0: جزاكم
2: نعم.
0: الله خير.
2: أي نعم.
0: دكتور، يعني الأخت تريد توجيه منكم موضوع التحرش أو التنمر.
2: نعم. يعني
0: طالبة مدرسة،
2: لا
0: يعني
2: هذا فعل محرم، وهذا التنمر والهمز واللمز والمنابزة بالألقاب هذه أفعال محرمة غير جائزة، هذه النقطة الأولى. وأدعوها إلى أن تسير وفق التعليمات الناظمة داخل المدارس لأن تأخذ حقها، لأنه من لا يزعه القرآن يزعه السلطان. أحيانا واحد إذا قلت له اتق الله بضحك، يقول لك الله يجعلنا وإياك من المتقين، ولا يفعل شيء. إذا قلت له سأأخذ حقي حسب الأصول يرتدع، فأدعوها لذلك، وإلى تعزيز ثقتها بنفسها وعدم الاكتراث لهؤلاء. لكن بينا الحكم الشرعي حرمة هذا الشيء من التنمر والإساءة والسخرية، وأنه من الذنوب القبيحة، وأيضا إلى أن تأخذ حقها من خلال ما هو متاح قانونا، لأنه داخل المدارس أو الجامعات أو الفضائل الإلكتروني هذا مجرم، وهنالك إجراءات على من يقوم به.
0: جزاكم الله خير.
2: حياكم الله.
0: هذا السؤال يتكرر

0: دكتور، من أصحاب يعني من السائقي العمومي بشكل عام، الآن الأجرة مثلا دينار وثمانية، سبعة دينار وسبعة دينار وثمانية، يقول الأجرة مثلا العداد دينار وعشرة، دينار وثمانين أو دينار وتسعين يقول دينارين،
1: نعم.
0: يتحدث عن هاي الزيادة دكتور.
1: الآن هو طلع مع التاكسي، طلع السائق معه، السائق طلع مع الراكب، بعدين
0: نعم، أجرة العداد مثلا دينار وسبعة قروش،
1: أيوة،
0: يطلب من الراكب دينار وعشرة،
1: لا غير
0: في
1: جائز،
0: ثلاث قروش
1: لا غير
0: زيادة.
1: جائز، بده يقول له دينار وسبع قروش، معيش فراطة، أو استنى علي أجيب لك فراطة، ما وما يأخذ بسيف الحياة، فغير جائز ذلك. أما يقول له والله دينار وسبعة، الحساب دينار وسبعة، إذا بدك ننزل نفك، أو هذاك يسامحه من طيب نفس، من طيب نفس ما عليه شيء، ما يقول له دينار وعشرة، غير جائز. نعم،
0: جزاكم الله خير.
1: حياكم
0: طيب
1: الله.
0: دكتور، إذا تكرمت يعني في دقائق معدودة، الأخ الكريم قبل قليل أشار إلى صيام يوم عرفة،
1: نعم
0: ونحن على أبواب، نسأل الله أن
1: نعم نعم
0: يبلغنا
1: نعم
0: هذه
1: نعم
0: الأيام المباركة العشر
1: آمين
0: الأوائل من
1: آمين.
0: ذي الحجة. تحدث عن
1: اللهم
0: أفضل الأعمال في هذه الأيام
1: اللهم
0: المباركة،
1: آمين.
0: وأن نستعد إلى هذه الأيام دكتور، يعني هي فرصة هذه
1: نعم
0: لغير الحاج.
1: نعم نعم نعم اللهم تقبل يا رب العالمين. يعني أؤكد ما بدأت به، خاصة من الأسئلة التي جاءتني في هذا الموضوع، أنه هذه الأضحية من أهم ما نقوم به، خاصة في بعد في تبدأ يوم العيد وتنتهي مع انتهاء أيام التشريق، مع مغرب آخر يوم من أيام التشريق، وأن نحسب حساب الفقير. السنة التقسيم أثلاثا، لكن لابد أن يكون هنالك جزء لحم ني نعطيه للفقير، وما يقل عن نصف كيلو، يعني كيلو 2 كيلو، حتى يكون المقدار اللي بتعطيه للفقير يعني يستطيع أن ينتفع به، وأن
0: بقي كلها حديث الرسول صلى الله
1: أي
0: عليه
1: نعم
0: وسلم.
1: بقي كله. نعم أحسنت سيدي، الله يكرمك، وأنه هذا يكون ني حتى يتصرف به، ويكون لحم ما بيزبط تعطيه الكبد أو ما شابه ذلك. فهذه إن شاء الله ربنا يكرمنا فيها جميعا. وبرضو بدي أؤكد على مسألة يعني يؤكد عليها سماحة المفتي دائما جزاه الله خيرا، أنه إحنا عندما نتكلم عن الأمانات، وقد وضحتها وأعيد توضيحها مرة أخرى، عندما نتكلم عن الأمانات نحن لا نتكلم عن اللقطة التي يجوز لك أن تنتفع بها. الأمانات لا يجوز لك أن تنتفع بها. الفقهاء بيّنوا أنك تعلن تسأل القاضي، الآن عندنا المراكز الأمنية، آخر شيء آخر شيء ما زبطش ولا شيء بيكون التبرع، لكن في الأصل الأمانة تحفظ، أما بيجوز لك أن تنتفع بها في حالة من الأحوال وتقول هاي إلي، اللي هو المال معروف الصاحب وله صاحب، مش لقطة يعني لقيتها. بالنسبة للأيام الكريمة اللي احنا مقبلين عليها، هي خير أيام الدنيا كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: ما من أيام العمل الصالح
1: فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، وفي حديث خير أيام الدنيا، خير أيام الدنيا، والفقهاء بيّنوا خير الأيام يعني نهارا العشر من ذي الحجة، وخير الليالي
0: عشر
1: ليالي
0: الأواخر من
1: العشر
0: رمضان.
1: الأواخر من رمضان. فأيام عظيمة جدا نحن مقبلون عليها. وفي حديث النبي صلى الله
0: صلى
1: عليه
0: الله عليه
1: وسلم،
0: وسلم،
1: في الأحاديث يوجهنا صلى الله عليه وسلم إلى الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام، تسبيح، تحميد، تهليل، تكبير، خلي لك ورد، يقول اليوم بدي أعمل ألف ألف ألف ألف، تقول والله ما قدرت أعمل، بتكون عملت لك 100 أقل شيء، يعني ما لا يدرك كله لا يترك جله. من دأب الصالحين يعمل ختمة، يقول كل يوم بدي أقرأ 3 أجزاء في هذه الأيام. هل يسن الصيام في هذه الأيام؟ نعم يسن الصيام، وفي ذلك آثار وأخبار، منها ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، والعمل الصالح يشمل الصيام، وإحنا ما نتكلم عن يوم العيد، نتكلم عن من 1 ذي الحجة إلى 9 ذي الحجة، يوم
0: أيام.
1: العيد لا يجوز صيامه، ولا نتكلم عن أيام التشريق أيضا لا نصومها، قضية صيامها للذي لم يجد هديا، لكن نتكلم عن هنا نحن لا نصومها، يعني نتكلم من 1 إلى 9. يوم عرفة فيه تكفير السنة السابقة والتكفير اللاحقة، هذا الصيام. الدعاء، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اقتران الذكر مع الدعاء له دلالة، له دلالة، دلالته أن الذكر دعاء، يعني مجرد أنك تذكر الله سبحانه وتعالى هو دعاء.

0: لأنك عندما تذكر الله فأنت في حالة اتصال. ما يعني الحديث عن الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ونحن بيننا يعني كبشر نقول: أذكر حاجتي أم قد كفاني ثناؤك وسخاؤك؟ أنا لما أقعد أقول لك أنت يا شيخ محمود رجل كريم ورجل فاضل ورجل معطاء ورجل شهم ورجل إذا نخيناك من لاقيك، ماذا تفهم من كلامي؟ أنني أطلب، أليس كذلك؟
1: لا.
0: طيب إذا ولله المثل الأعلى وليس كمثله شيء، أنا إذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فأنا أقول ما من معبود بحق إلا الله، ولا قوي القوة المطلقة إلا الله، ولا عظيم العظمة المطلقة إلا الله، فحاجتي على باب الله.
2: إذن نجتهد في جميع
0: نعم.
2: الأعمال الصالحة.
0: نعم.
2: لم تخص هذه الأيام بعبادات معينة.
0: الصيام من الأعمال الصالحة، والذكر من الأعمال الصالحة، والصدقة من الأعمال الصالحة، وصلة الرحم من الأعمال الصالحة. هل يسن صيام هذه الأعمال الأيام باستثناء يوم العيد وأيام التشريق؟
1: نعم,
0: نعم. يسن صيام هذه الأيام. الذكر نص في هذه الأيام، فكلها من الأعمال المباركة الطيبة بإذن الله تعالى.
2: نسأل الله أن يتقبل من الجميع. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء. باسمكم جميعا نتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم وعالمنا الجليل فضيلة الدكتور زيد الكيلاني، أمين عام دائرة الإفتاء. شكرا لكم دكتور.
0: شكرا لك سيدي، بارك الله فيك.
2: حياكم الله. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية عمر الكركي، غاندي حداد، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة. الشكر الموصول للزميلة أماني الكعابنة رافقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء. هذا محمود الدروع، يستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: فتاوى على الهواء.

الثانية تماما ساعتنا الآن في عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد الأخبار.

أحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، تقدمها لحضراتكم لبنى الفقهاء. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لأبرز عناوينها. جلالة الملك يؤكد أهمية ترسيخ مكانة الأردن كمركز صناعي إقليمي وتعزيز تنافسية المنتجات الأردنية محليا ودوليا. سمو ولي العهد يؤكد أهمية المشاريع التي توظف الحلول التكنولوجية لمعالجة الازدحامات المرورية. محادثات سلام جديدة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن اليوم، واستشهاد عشرات الأشخاص في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان. ومحلياً، وزير المياه يؤكد أن قرار المياه سيادي وطني ويعزز استقلال الأردن المائي. من العناوين إلى التفاصيل، أهلاً بكم. ترأس جلالة الملك عبد الله الثاني أمس اجتماعاً في قصر الحسينية مع مسؤولين وممثلين عن قطاع الصناعة لمتابعة أداء الصناعات الدوائية والكيماوية والغذائية. وأكد جلالته بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد أهمية ترسيخ مكانة الأردن كمركز صناعي إقليمي وتمكين القطاع من النمو وتعزيز تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق المحلية والدولية وفتح أسواق جديدة. ولفت جلالة الملك بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إلى أن الصناعات الدوائية والكيماوية والغذائية تسير في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى ضرورة تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية، لا سيما من خلال التركيز على صناعة مدخلات الإنتاج. واستمع جلالته إلى إجازات حول إجراءات كل من وزارة الصناعة والتجارة والتموين والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وخططهما لرفع تنافسية الصناعات الوطنية، كما تضمن الاجتماع عرضا حول واقع القطاع الصناعي من غرفة صناعة عمان والأردن. أكد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد خلال ترأسه اجتماعا دوريا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل في قصر الحسينية أمس أهمية المشاريع التي توظف الحلول التكنولوجية لمعالجة الازدحامات المرورية. وبين سموه بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان رئيس المجلس ضرورة التكامل بين جميع المؤسسات المعنية لإنجاز هذه المشاريع، لافتا إلى أهمية الاستفادة من خبرات القطاع الخاص والجامعات في هذا المجال. وأشار سمو ولي العهد إلى أهمية تنفيذ المشاريع وفق مدد زمنية محددة، وأن يلمس المواطنون أثرها بشكل مباشر في الإسهام بالتقليل من الازدحامات المرورية. واستمع سموه إلى إجازة قدمه أعضاء اللجنة الفرعية للمرور حول استخدام التكنولوجيا

0: التكنولوجيا لتعزيز السلامة المرورية والحد من الازدحامات، وأبرز المشاريع المرورية الذكية التي ستنفذ مستقبلا. تلقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا من وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وأكد الصفدي والزياني عمق العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين والحرص المشترك على تعزيزها في مختلف المجالات خدمة لمصالح المملكتين والشعبين الشقيقين. وبحث الوزيران تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعيات التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة والجهود المستهدفة إنهاء واستعادة الأمن والاستقرار على الأسس التي تضمن معالجة كل أسباب التوتر الماضية واحترام القانون الدولي وسيادة الدول وحرية الملاحة في مضيق هرمز. واتفق الوزيران على استمرار التنسيق والتشاور إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. دنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استمرار اقتحامات المتطرفين الإسرائيليين تحت حماية الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، وقيام وزير إسرائيلي متطرف باقتحام المسجد ودعواته التحريضية المدانة لمواصلة الاقتحامات والممارسات الاستفزازية خرقا فاضحا للقانون الدولي وتصعيدا مدانا واستفزازا غير مقبول يجب أن يتوقف فورا. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة استمرار الاقتحامات وقيام الوزير المتطرف باقتحام المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف باعتباره انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، ومحاولة مرفوضة لتقسيمه زمنيا ومكانيا وتدنيسا لحرمته، مشددا أن السيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. وإلى الضفة الغربية، حيث فرضت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اليوم إجراءات مشددة بحق المصلين في المسجد الأقصى بهدف إخلائه أمام اقتحامات المستوطنين خلال ما يسمى الاحتفال التعويضي، ومنعت قوات الاحتلال دخول الرجال دون سن 60 عام والنساء دون 50 عاما إلى المسجد الأقصى منذ ساعات الفجر، كما اعتدت على عدد من الرجال والنساء بالدفع والضرب عند أبواب المسجد. وفي البلدة القديمة أجبرت قوات الاحتلال التجار على إغلاق محالهم التجارية طوال اليوم في إطار إجراءاتها لتأمين اقتحامات المسجد الأقصى ومسيرة الأعلام المقررة مساءً. هذا ودعت جامعة الدول العربية إلى تضافر جهود المجتمع الدولي من دول ومنظمات دولية لإلزام إسرائيل القوى القائمة بالاحتلال بإنهاء احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية وإزالة آثاره بالكامل ودفع التعويضات عن أضراره في أسرع وقت ممكن وتنفيذ جميع مضامين الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال. كما شددت على الدور الحيوي الذي تطلع به وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وضرورة استمرار دعمها وضمان تمويلها المستدام بعيدا عن أي محاولات لتسييس والاستهداف. جاء ذلك في بيان صادر عن قطاع الأراضي الفلسطينية المحتلة بالجامعة العربية بمناسبة ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني 78 التي توافق غدا 15 من شهر أيار. تنعقد اليوم في واشنطن جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية بعد يوم من تصعيد إسرائيلي واسع على لبنان أدى إلى استشهاد 22 شخص على الأقل. إلى ذلك أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا لإخلاء 8 بلدات وقرى في سهل البقاع وجنوب لبنان، وبدأ بضرب بنى تحتية قال إنها تابعة لحزب الله في الجنوب اللبناني. إلى التفاصيل في تقرير هيل جبور.
1: بينما تتجه الأنظار إلى جولة محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن اليوم، تواصلت الغارات على مناطق في جنوب البلاد، وكان لبنان قد شهد أمس تصعيداً إسرائيلياً واسعاً، فقد قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 22 شخصاً استشهدوا في غارات على محافظة جبل لبنان والجنوب، كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يشن غارات جوية على بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، وذلك بعد إصداره تحذيرات إخلاء

0: لعدد من القرى في الجنوب والبقاع. إلى ذلك قال الجيش الإسرائيلي اليوم إن عددا من الإسرائيليين أصيبوا بعد سقوط طائرة مسيرة ملغومة أطلقها حزب الله إلى داخل إسرائيل قرب الحدود مع لبنان. ويقترب وقف إطلاق النار الأخير بين لبنان وإسرائيل والذي ما زال ساريا رغم استشهاد المئات في غارات إسرائيلية من نهايته، ومنذ دخوله حيز التنفيذ في 17 من نيسان الماضي أسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد أكثر من 400 شخص، حيث واصلت إسرائيل خرق الاتفاق. وردا على ذلك يقوم حزب الله باستهداف تجمعات الجنود الإسرائيليين في جنوب لبنان وقرب الحدود، كما استهدف الداخل الإسرائيلي. وستكون هذه الجولة الثالثة من المحادثات بين الجانبين، وخلافا للجولة الأخيرة التي استضافها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض أو الجولة الأولى، لن يشارك وزير الخارجية ماركو روبيو ولا ترامب في المحادثات. ويذهب لبنان إلى المحادثات بثلاثة مطالب رئيسية، هي تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تحتلها في جنوب لبنان. أما إسرائيل فهي تربط أي مسار سياسي مع لبنان بملف نزع سلاح حزب الله وتأمين حدودها الشمالية، وترفض مناقشة وقف إطلاق النار كأولوية مستقلة، وتصر على أن الأولوية هي نزع سلاح حزب الله.
1: وإلى تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن بلاده تحاول إقناع الصين بالتدخل للضغط على إيران من أجل التراجع عن تحركاتها في مضيق هرمز. من جانبه قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي إنه يعتقد بأن المفاوضات مع إيران لإنهاء الأعمال القتالية تحرز تقدما، وذلك بعد أن رفض الرئيس دونالد ترامب آخر مقترح من طهران ووصفه بأنه غير مقبول. وإلى آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن روسيا أطلقت ما لا يقل عن 800 طائرة مسيرة في هجمات مكثفة استهدفت نحو 20 منطقة في أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، فيما أعلن مسؤولون في العاصمة الأوكرانية عن تعرض كييف فجر اليوم لهجوم روسي كبير بالطائرات المسيرة والصواريخ. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة ألفا لبطوش.
2: رغم جهود السلام التي تدعمها الولايات المتحدة والتي تتعثر ولم تسفر إلا عن القليل من النتائج الملموسة، دخلت الحرب بين روسيا وأوكرانيا عامها الخامس. وفي هذا السياق قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن روسيا أطلقت ما لا يقل عن 800 طائرة مسيرة في هجمات مكثفة استهدفت نحو 20 منطقة في أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، فيما أعلن مسؤولون في العاصمة الأوكرانية عن تعرض كييف فجر اليوم لهجوم روسي كبير بالطائرات المسيرة والصواريخ. واستؤنفت الهجمات الروسية اليومية على المدن الأوكرانية بعد هدنة لثلاثة أيام أقرت بمناسبة الاحتفال بذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية. ووصف زيلينسكي هذا الهجوم بأنه من أطول وأضخم الهجمات الروسية ضد أوكرانيا، موضحا أن الهجوم بدأ في منتصف الصباح واستمر لساعات في العاصمة كييف ومدينة ليفيف غربي البلاد بالقرب من بولندا وميناء أوديسا على البحر الأسود، بالإضافة إلى مراكز سكانية أخرى. وأضاف زيلينسكي جنودنا يدافعون عن أوكرانيا، لكن هدف روسيا الواضح هو إغراق الدفاعات الجوية، محذرا من أن هجوما بصواريخ كروز وصواريخ باليستية قد يعقب وابل الطائرات المسيرة. واعتبر زيلينسكي أن روسيا تعمدت تجديد قصفها تزامنا مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، مشددا على أنه قطعا لا يمكن اعتبار تزامن إحدى أكبر الهجمات وأطولها على أوكرانيا مع زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين صدفة. وجدد دعوته للحلفاء إلى ممارسة ضغط حقيقي على موسكو لوقف هذه الهجمات.
1: مستمعينا الكرام، من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية نتابع فترتنا بالشأن المحلي، حيث أكد وزير المياه والري رائد أبو السعود أن مشروع الناقل الوطني تجاوز مشروعا مائيا خدميا ليرتقي إلى تحقيق الأمن الوطني الأردني، وأن قرار المياه سيادي وطني ويمنح الأردن الاستقلال المائي بهذا المشروع والمشاريع

0: أخرى ويغني عن حاجة الآخرين. وقال أبو سعود خلال جلسة حوارية إن الحكومة عازمة على بدء تنفيذ مشروع الناقل قبل صيف العام الحالي بالشراكة مع القطاعين المحلي والدولي تنفيذا لتوجيهات الملكية السامية. وأضاف وزير المياه:
1: احنا بخلال الحديث اللي صار انه راح نتاكد انه المجتمعات المحليه اللي راح يمرق منها الخط تستفيد بطريقه او باخرى من هذا المشروع. اليوم هسه بيجي للاردني على المملكه كلها يوم بالاسبوع. بعد الناقل راح يصير 3 ايام بالاسبوع، لانه راح يصير حصه الفرد ترتفع من 60 متر مكعب بالسنه ل 110، فهذه راح ترفعه من 60 ل 100 110 متر مكعب، راح يكون 3 ايام بالأسبوع بتيجي المي. طبعا بالنسبة 3 أيام لليوم ممتاز جدا، يعني عم تحكي عن ضعفين، وهذا بيعطي نوع من الأريحية للمواطنين في المياه.
0: أعلنت شركة سباركل المزود الدولي الأول لخدمة الاتصالات في إيطاليا وإحدى أبرز الشركات العالمية في قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة نايتل ذراع الاتصالات لمدينة العقبة الرقمية وشركة إليفنت بهدف تمديد نظام الكوابل البحرية جرين ميد عبر المملكة ضمن مشروع استراتيجي يهدف إلى إنشاء ممر رقمي جديد يربط بين أوروبا وآسيا. وستعزز هذه المذكرة مكانة الأردن كمركز إقليمي للبنية التحتية الرقمية وحركة البيانات الدولية، وتعمل على توفير مسار جديد موازن للمسار الذي جرى تنفيذه في مدينة العقبة. الزميل رام الرشق وفينا بتفاصيل هذه المذكرة.
2: بموجب الاتفاقية سيتم العمل على دمج نظام جرين ميد البحري مع شبكات الألياف الضوئية الأرضية ومنصات الربط البيني الإقليمية في الأردن للوصول إلى منافذ حدودية جديدة في الشرق الأوسط، بما يسهم في تعزيز مرونة الاتصال الرقمي في منطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط، وتطوير مسارات دولية استراتيجية وآمنة لحركة البيانات العالمية تكون موازية لتلك التي تم إنجازها في مدينة العقبة وخليج العقبة. ويعد الأردن من خلال مدينة العقبة الرقمية نقطة إنزال رئيسة لأنظمة الكوابل البحرية، الأمر الذي يعزز من دوره كمركز استراتيجي للربط الرقمي الإقليمي والدولي ضمن الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، ويعزز مكانة الأردن كبوابة رئيسة لحركة البيانات بين القارات. وقال الرئيس التنفيذي المؤسس لمدينة العقبة الرقمية المهندس إياد أبو خورمة، قال إن الأردن يمتلك موقعا استراتيجيا يؤهله ليكون مركزا رئيسا لحركة البيانات والربط الرقمي بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. وأضاف أن هذا التعاون الدولي يعكس الثقة المتزايدة بالبنية التحتية الرقمية الأردنية وبقدرة المملكة على لعب دور محوري في مشاريع الاتصال العالمية، لافتا إلى أن تمديد نظام جرين ميد عبر الأردن يعد خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة المملكة كممر رقمي استراتيجي يدعم مرونة واعتمادية البنية التحتية الرقمية الإقليمية والدولية. من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة سباركل إنريكو بانياسكو إن الاتفاقية تمثل محطة جديدة في تطوير مشروع جرين ميد، وأضاف أن توسعة النظام عبر الأردن يتيح ربط بنى رقمية استراتيجية ويفتح المجال أمام فرص جديدة للنمو في منطقة البحر الأبيض المتوسط وما بعدها. وحصل مشروع جرين ميد على تمويل من المفوضية الأوروبية ضمن برنامج ربط أوروبا الذي يهدف إلى دعم الاستثمارات في البنية التحتية العابرة للحدود عبر قطاعات النقل والطاقة والخدمات الرقمية.
0: أكد وزير الثقافة مصطفى الرواشدي أن مشاركة الأردن في معرض الدوحة للكتاب في دورته 35 تؤكد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وتمثل تتويجا للعلاقات الثقافية الراسخة بين الأردن وقطر التي عززها جلالة الملك عبد الله الثاني وأخوه سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني. وعبر الرواشدي خلال افتتاح معرض الدوحة الذي رعاه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني عن شكره لدولة قطر الشقيقة على حسن الاستقبال والتعاون، مشيدا بدورها كمنارة ثقافية. وأعرب عن اعتزازه بمشاركة دور النشر الأردنية في المعرض، منوهاً بتميز صناعة النشر في الأردن والتي تعد من أهم الصناعات الثقافية الإبداعية والإنتاجية، وتحظى باهتمام الوزارة التي تعتبر في طليعة الناشرين من خلال مديرية الدراسات والنشر ومكتبة الأسرة. أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم على واجهتها محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا، حيث جرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وصلت اليوم إلى واحة حجاج معان طلائع الحجاج الأردنيين في طريقهم إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج، حيث أعدت شركة تطوير معان بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية كافة الاستعدادات والترتيبات اللازمة لاستقبالهم وسط أجواء منظمة وخدمات متكاملة وفرت سبل الراحة لضيوف الرحمن. ومن المتوقع أن يصل إلى واحة حجاج معان تباعا نحو 9000 حاج أردني ضمن ترتيبات تهدف إلى تسهيل رحلتهم الإيمانية وتوفير أفضل الخدمات لهم. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير معان المهندس محمد أبو تاية أن عملية استقبال الحجاج جرت بكل يسر وسهولة بفضل الجهود المشتركة والتنسيق العالي بين مختلف الجهات المعنية التي حرصت على توفير جميع احتياجات الحجاج وتقديم أوجه الرعاية اللازمة لهم. كما ثمن أبو تايه دور أهالي معان ومؤسسات المجتمع المحلي وسبيل معان على جهودهم الكبيرة في استقبال حجاج بيت الله الحرام وتقديم الرعاية والضيافة لضيوف الرحمن بما يعكس أصالة وكرم أبناء محافظة معان. أكد مساعد أمين عام وزارة الزراعة للثروة الحيوانية المهندس مصباح الطراونة أن الوزارة بدأت مبكراً الاستعداد لموسم عيد الأضحى المبارك من خلال وضع خطة تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين من اللحوم وضمان استقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة. وأوضح الطراونة أن عدد الأضاحي المحلية المتوفرة بلغ نحو 500,000 رأس بنسبة متساوية للعام الماضي، مبيناً أن سعر الأضحية البلدية سيكون قريباً من سعر العام الماضي من 5 دنانير إلى 5.5 دنانير للوزن القائم، مشيرا إلى أنه تم استيراد 250,000 رأس من المناشئ المعتمدة. أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية عن بدء استقبال طلبات التسجيل للامتحان التأهيلي لغايات التجسير اعتبارا من يوم الأحد المقبل للطلبة الحاصلين على شهادة الدبلوم المتوسط غير الأردنية. وبيّنت الجامعة أن استقبال الطلبات يستمر حتى يوم الخميس الموافق 18 من حزيران 2026 مع ضرورة دفع رسوم امتحان التأهيل وتثبيت التسجيل قبل انتهاء فترة التسجيل. ونصل إلى الحالة الجوية، حيث يكون الطقس اليوم دافئا في أغلب المناطق وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خصوصا في مناطق البادية. ويطرأ يوم غد انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل. مستمعينا الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في نشرتنا من عناوين. جلالة الملك يؤكد أهمية ترسيخ مكانة الأردن كمركز صناعي إقليمي وتعزيز تنافسية المنتجات الأردنية محليا ودوليا. سمو ولي العهد يؤكد أهمية المشاريع التي توظف الحلول التكنولوجية لمعالجة الازدحامات المرورية. محادثة سلام جديدة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن اليوم واستشهاد عشرات الأشخاص في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. ومحلياً وزير المياه يؤكد أن قرار المياه سيادي وطني ويعزز استقلال الأردن المائي. ختاماً مستمعين الكرام، هذه تحيات مسؤول التحرير الرئيسي لين ويران ومن الهندسة الإذاعية شوبرت النمري، وهذه تحياتي لبناء الفقهاء. دمتم بخير.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج اللقاء المفتوح شؤون سياسية، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان وعبر صفحة الإذاعة على فيسبوك. معكم في الإعداد والتقديم مزيد العجرمة، ويرافقني من الهندسة الإذاعية الزميل عمر الكركي. مستمعينا الكرام، اليوم الشرق الأوسط لا يكتفي بإعادة رسم خرائطه، بل يعيد تعريف مفهوم الأمن القومي، بينما تنشغل الغرف المغلقة في إسلام أباد بمفاوضات الرمق الأخير بين واشنطن وطهران. برز مشهد أيضا في أبوظبي، طائرات الرافال المصرية الرابضة في القواعد الإماراتية لم تعد مجرد تمرين عسكري، بل هي إعلان صريح عن ولادة أمن عربي إقليمي بديل. هذا الوجود العسكري المصري المدعوم برؤية صينية تطل برأسها عبر طريق الحرير العسكري يطرح السؤال الأصعب: هل فقدت دول الخليج الثقة في المظلة الأمريكية بعد إخفاقات الباتريوت في صد المسيرات الإيرانية؟ وكيف تقرأ واشنطن تحرك القاهرة التي تمد ذراعها العسكري لتحمي أمن الطاقة العالمي؟ ومع استمرار المشروع الإسرائيلي أيضا في الضغط لتفكيك القدرات الإيرانية تبرز مفارقة: هل نحن أمام تحالف القاهرة أبوظبي بكين كبديل للتحالفات التاريخية مع الغرب؟ نناقش هذا الزلزال أو التحول الجيوسياسي، وأيضا عن تداخلات المشهد الإقليمي، سواء عندما نتحدث عن تركيا، نتحدث عن السعودية، نتحدث هذه الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية أيضا مع إيران، هي كان لها تأثير كبير ليس فقط على دول المنطقة وإنما على دول العالم. التشابكات التي أيضا تتداخل مع روسيا والصين، وأيضا التشابكات التي تتداخل مع الاتحاد الأوروبي، كل في هذا العالم معني، وأيضا أين سيجلس في المرحلة القادمة ما بعد الحرب؟ مستمعين الكرام، للحديث عن ذلك نستضيف هنا في الاستوديو

0: ضيفين عزيزين، نستضيف الدكتور فهد الغبين أستاذ العلوم السياسية في جامعة زيتونة، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا فيك سيف.
0: وأيضا نستضيف العميد المتقاعد الدكتور عبد المجيد الكفاوين، الخبير الاستراتيجي والعسكري، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا فيك.
0: نبدأ معكم ضيفي في هذه المرحلة. نحن أمام مشاهد، وهذه المشاهد متولدة عن تحرك عالمي موجود الآن، وخصوصا يرتكز هذه الصراعات ترتكز في الشرق الأوسط، ونحن نشهد أزمات في العالم معقدة مركبة مولدة لأزمات جديدة، وربما الحرب مع إيران ليست هي الأخيرة، ممكن أن تكون هناك أزمات تنشأ بعد هذه الأزمة، كما شاهدنا في حرب روسيا وأوكرانيا. بعد ذلك كانت هناك إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا إسرائيل كانت هي طرف. أريد أن نذهب دكتور في البداية بالنظر لما يحدث في المفاوضات التي هي ما بين إيران وواشنطن، والتي أيضا تلعب دور كبير في إدارتها في هذا الوقت الحكومة الإسرائيلية. إلى أين تتجه هذه المفاوضات؟ تتجه إلى نحو التهدئة فعليا، أم أنها هذه استراحة محارب وبعد ذلك سيكون هناك انفجار آخر في المنطقة أيضا يضر بالمنطقة ويضر بالعالم؟
1: أول شيء شكرا للاستضافة، ويعني هذا التقديم الطيب منك.
0: حياك.
1: المفاوضات حقيقة اللي تجري في إسلام أباد تكاد تكون إدارة للأزمة أكثر من حسم للأزمة، والدليل على ذلك أن الطرفين يعلموا جيدا ويعوا جيدا قديش
0: يعني
1: كلفة
0: الإدارة. نعم. في الأزمة من جهة الطرفين وليست من
1: جهة الطرفين. نعم.
0: نعم.
1: والدليل على ذلك أن الطرفين يعوا جيدا قديش في كلفة للدخول في حرب مفتوحة أو حرب مباشرة. ولكن هنالك بعض الأمور لابد من الإشارة إليها هنا. موضوع إسرائيل وتدخلات إسرائيل في هذه المفاوضات، سواء المباشرة أو الغير المباشرة. بعض الأوقات لو عدنا للسابق والمفاوضات في عمان، كان هنالك حقيقة أرضية لبعض التفاهمات، إلا أنه إسرائيل وتدخلات إسرائيل ومحاولة إغراء ترامب بأن هنالك معلومات استخباراتية بأن الوضع الداخلي الإيراني يمكن أن يعني يكون مساعد بإنهاء النظام. هنا هذه المفاوضات، أعتقد أن هذه المفاوضات يعني يكون هنالك في نوع من الاحتواء بالمرحلة القادمة، ونوع من الإدارة للأزمة بدل من الدخول في حرب مفتوحة أو حرب شامل، لأن الطرفين يعوا جيدا، وهذه كررتها أن الكلفة عالية جدا.
0: دكتور عبد المجيد، يعني هذه الأزمة تطورت وأيضا ألحقت ضرر، وأيضا أدخلت دول عربية في هذا الصراع، سواء شاءت أم أبت هي في هذا الصراع مع ضبط النفس في كثير من أو ما زال هناك موضوع عن ضبط النفس هو الموضوع الأهم في هذا الحدث العالمي والإقليمي الكبير في الحرب مع إيران. عندما نتحدث يعني عن وجود أو القوة العسكرية الأمريكية التي كانت خلال الفترة الماضية والتي ضربت فيها إيران، وهي قوة عسكرية أمريكية إسرائيلية، وكان هناك ضرب كبير، نلاحظ أن دول الخليج أيضا تعرضت لضربات صاروخية وطائرات مسيرة، لكن نشأ عن ذلك هناك مشكلة، خلل ما بين أو عدم ثقة ما بين الدول العربية التي تعتبر حليفة للولايات المتحدة الأمريكية، والموقف الأمريكي في موضوع كيف تحمي أمن الخليج، وخصوصا أمن الخليج ليس أمن يعني عادي أو طبيعي، نتحدث عن أمن الطاقة العالمي، نتحدث عن الاقتصاد العالمي، التأثيرات بمثل هذا الشكل. هل تحول الخليجي ممكن أو نتحدث عن أبو ظبي مثلا، عن الإمارات العربية المتحدة، في موضوع التعاون العسكري أو الوجود العسكري المصري الموجود، وخصوصا نشر طائرات وطائرات الرافال المصرية التي هي صناعة فرنسية، وأيضا نتحدث عن منظومة آمون.
2: نعم.
0: هذا الوجود وهذا التحرك كيف ينظر له عسكريا، سواء كان من الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى عربيا؟ يعني هل هذا هناك تحول جديد لهذا الوجود العسكري؟ كيف ستكون هناك تفاعلات قادمة؟ على ماذا انبنى؟ ما هي الاحتياجات العربية؟ هل على احتياجات عربية فعلية؟
2: أشكرك على هذا السؤال الهام جدا. حقيقة إنه الوضع الآن صار صعب جدا على المستوى الاستراتيجي، وانتشار آليات الرافال مقاتلات، وهي طائرات فرنسية كما ذكرت متقدمة، تتوفر فيها تكنولوجيا متقدمة وتسليح منقطع النظير، وهي تضاهي الطائرة الأمريكية F-35 في امتيازات هذه الطائرة. انتشارها ليس تدريبا عسكريا أو مناورة عسكرية، بل لها حقيقة تعكس أمور هامة استراتيجية، وهي تعكس على الوضع حقيقة الوضع القائم، وأنه الآن لابد من تغير المفهوم العسكري. فتغير المفهوم العسكري من مفهوم حراسة الحدود في مصر العربية وهي الدولة الكبرى في الوطن العربي، من مفهوم حراسة الحدود إلى حراسة المجال الاستراتيجي العربي،
0: البعد الأمن، بما يسمى الأمن القومي العربي،
2: بما يسمى الأمن القومي العربي. فوجود مقاتلات بحجم الرافال ومنظومة الدفاع الجوي المتطورة أمون في أبو ظبي الآن حقيقة دليل على تغيير في العقيدة العسكرية المصرية، وهي تنتقل من من الحروب التقليدية إلى عمل آخر أهم، وهو العمليات المشتركة. وبأن مصر الآن أصبحت تعتبر أمن الخليج هو جزء من أمن المتوسط وجزء من أمر البحر،
0: جزء من الأمن القومي المصري،
2: وجزء من الأمن القومي المصري، وتعتبره كأنه قناة السويس.
0: طيب جميل. نعم دكتور فهد، يعني هذا وجود، يعني هذه قراءة يعني العسكرية للدكتور عبد المجيد الكفاوين. يعني نحن إذا أردنا أن ننظر لها من ناحية، حتى من ناحية سياسية، يعني ما هي الرسائل السياسية التي ممكن أن تحملها هذا الوجود العسكري المصري في الإمارات، وماذا عن ماذا ينبئ؟
1: هذه يعني حقيقة الوجود لهذه الطائرات ينبئ أو خلينا نحكي عن الرسائل اللي ممكن. الرسالة الأولى هي للجانب الغربي، أن الخليج العربي
0: خصوصا الأمريكي،
1: نعم، لم يعد الشأن محلي بالنسبة للخليج العربي، الشأن أصبح شأنا عربياً، إقليميا عربيا. والرسالة الأخرى أنه يستطيع العرب بأي حال من الأحوال أنهم يقيموا منظومات أمنية، وهذا هذه المنظومة حقيقة دليل على ذلك. مصر أيضا تريد حقيقة أن يكون لها دور بالمنطقة، وأنا حقيقة بعض الأوقات لما يتكلموا عن الوجود المصري في الإمارات يعني لا أبعد كثيرا عن أنه ممكن يكون في تفاهمات حقيقة حتى مع الجانب الأمريكي. يعني ليش ما يكون في تفاهمات على الوجود؟ أمريكا ما عندها أي مشكلة من أي منظومة بالخليج العربي وبالوطن العربي شو ما كان، إلا إذا دخلت الصين على الخط وتدخلت الصين وصار في توسع للنفوذ الصيني في المنطقة على حساب الجانب الأمريكي، أو استقلالية أمنية بالنسبة للعرب. هذا ممكن هنا تبلش الولايات المتحدة وإسرائيل كمان، ما تخشاه أمريكا عادة تخشاه إسرائيل. فهنا بنحكي أنه تخشى أمريكا من هذا النفوذ اللي هو هذه رسائل، حقيقة رسائل أن العرب يستطيعوا إقامة منظومات، أن هذه رسالة لإيران نفسها كمان أن العرب لديهم منظومة أمنية، منظومة ردع خلينا نحكي كمان هي ممكن أنه نسميها منظومة ردع، وبالجانب الآخر لا يمكن التخلي عن أمريكا استخباراتيا وتقنيا.
0: طيب إذا أردنا أن نذهب مثلا أبعد من ذلك، أو خصوصا عندما تحدثت عن الصين دكتور فهد، ولكن نحن عندما نتحدث عن الصين أيضا هناك حديث عن وثيقة يعني مسربة، هي وثيقة طبعا هذه الوثيقة الصينية التي تقترح نظاما أمنيا يعني في الخليج يضمنه الرباعي اللي هم مصر والإمارات والصين وباكستان. ما هي حقيقة هذه الوثيقة وكيف تقرأها؟
2: بالحقيقة بالنسبة للوثيقة هذه أنا بحثت عنها لم أجد حقيقة أي معلومات عن هذه الوثيقة، لكن الواضح والملموس من أي إنسان من باحث أو سياسي أو عسكري عنده خلفية في التخطيط الاستراتيجي وفي استراتيجيات الدول يلمس أنه في الآن الصين بدأت تتحرك وبدأت تتململ بسرعة حقيقة، وتبحث الآن عن وضع لها في الشرق الأوسط، تريد أن تأخذ موطئ قدم وتريد أن يكون لها تأثير على خاصة على مضيق هرمز، والآن هذا في تخوف أمريكي من هذا الجانب، فهناك تخوف أمريكي من تدخل الصين، والمنافسة الصينية الأمريكية حقيقة لها تأثير كبير الآن على أمريكا من ناحية وعلى إيران من ناحية أخرى. إيران تحاول استغلال هذه الفرصة إنها الاهتمام الصيني أن يأخذ موقع أن التنافس على في المنطقة في منطقة الشرق الأوسط وخاصة في منطقة هرمز وفي هذه الحرب بالذات بين الولايات المتحدة وأمريكا وإسرائيل من جهة، الآن تحاول الولايات المتحدة أن تحيد الصين من أي تدخل، لكن الحقيقة أن الهيمنة الأمريكية الآن على مضيق هرمز بدأت تتضاءل ولن تكون كالسابق، وسيتم خلينا نقول توازن استراتيجي ما بين أمريكا والصين، وفي المستقبل القريب سيكون لها دور لكي تحافظ على صادراتها التي كل معظم صادراتها من إيران خاصة ما يتعلق بالنفط وتمر من مضيق هرمز، لذلك هي بدها وجود.
0: هل تضررت الصين مثلا عندما نتحدث يعني الذي يتابع الأخبار يجد أن مثلا الناقلات التي تذهب إلى الصين هي تستمر بالعبور، ومع ذلك يعني ليس هناك يعني بمعنى أن الحصار الأمريكي لم يصل إلى درجة في مضيق هرمز أن يحاصر أو يمنع السفن المتجهة إلى الصين، وهذا جزء من النفوذ الصيني وخصوصا الذي يعني إذا كان المساس به سيتكون هناك يعني نتخطى إلى مرحلة أخرى أو عبرنا إلى مرحلة أخرى من الصراع.
2: الآن الصين هي تتأثر، أكيد بتأثر، بس ليس
0: تأثر بارتفاع الأسعار، ولكن إمدادات النفط،
2: لكن سلاسل التوريد مستمرة على الصين، دليل أنه إلها نفوذ أصلا، يعني في إلها نفوذ وفي تفاهمات بينها وبين إيران، وإيران الآن بدها تستغل الموقف الصيني والرغبة الصينية والشغف الصيني في أنه يكون له دور في دور رئيسي أنه يتقاسم مع الهيمنة الأمريكية. الآن يعني الأحادية في هرمز لن تكون لأحد، لا لإيران ولا لأمريكا ولا للصين، سيتم التوافق عليها ويتم تقاسم التنافس على مضيق هرمز. طيب، هذا حسب اعتقادي.
0: جميل دكتور فهد، يعني احنا نتحدث عن موضوع حتى موضوع انخراط في الحرب ونشوء هذه الأزمة من البدايات، ونحن يعني في المتابعة منذ بداية هذه الحرب، وهي أصلا هي عبارة عن سلسلة من 7 أكتوبر انطلقت، والتي قادت هذا النهج هي الحكومة الإسرائيلية. أقلعت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وخصوصا ترامب بأن تذهب إلى حرب مع إيران، ورطتها في هذه المعضلة، وتكاد تكون معضلة كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية، سيتغير العالم من خلالها. الآن ما الثمن الذي ممكن أن تدفعه الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا عالميا إذا لم تحسم هذه الحرب عسكريا، وهناك خلاف ما بين الحسم العسكري الواضح وما بين أن تكون الأمور كما هي عبارة عن إدارة صراع ما بين الدول المنخرطة في الحرب أو في الصراع.
1: يعني من الطبيعي أنه أمريكا تسعى حاليا إلى حل الصراع أو احتواء الأزمة، خلينا
0: هل سيكون على حساب الولايات المتحدة
1: هذا الحل؟ نعم. ممكن بعض الأوقات أمريكا تقدم بعض التنازلات بالمرحلة المقبلة، وخاصة أنه أمريكا الآن وصلت إلى قناعة أنها لا تريد الدخول بحرب شاملة أو مفتوحة. الآن وصل أمريكا إلى قناعة، والطرف الآخر الإيراني، شو اللي خلى الطرف الإيراني أصلا يرفع سقف المطالب بالمفاوضات؟
0: نعم،
1: أن
0: ويتمسك بشروطه.
1: هذا بنربطه حقيقة بالوضع بالخليج العربي. الخليج العربي كان يتوقع الردود أن تكون سريعة بالنسبة للقيادة الأمريكية والضربات اللي تعرضوا لها الخليج العربي، وما سبق ذلك أصلا من أيام 2019 أرامكو كان في هنالك حقيقة ضعضعة، خلينا نحكي، وعدم القناعة بالوجود الأمريكي خفت شوي. ما بدنا نقول، إحنا بدنا نكون منصفين، أمريكا ما زالت قوة، ما زالت عندها قواعد، ما زالت موجودة بالمنطقة، لكن أمريكا بالمرحلة المقبلة لابد لها، إذا يعني بدها تحتوي الأزمة بدون خسائر، لأنه سقف المطالب الإيرانية ارتفع. الإشي الآخر، الإغراءات اللي وصلت لترامب كلها أصبحت بالية. كيف يعني؟ ترامب لما دخل الحرب، دخل الحرب بناء على الاستخبارات الإسرائيلية اللي أعطته أنه indication، خلينا نحكي مؤشرات، أن الوضع الداخلي بإيران منتهي. والإشي الآخر راح وسينتهي، وهذا راح يساعدنا بعد شوي على السيطرة على النظام، ومن ثم التجربة الفنزويلية بالنسبة للنفط ستكون بإيران. من هنا، من هون، من هاي النقطة، لابد لأمريكا بالمفاوضات، حتى زيارة الصين البارحة، ما أتوقع، لا أتوقع أن تكون بالطموحات الأمريكية اللي الناس بتتوقعها. الطموحات عالية بأن الصين ستضغط على إيران. الصين تستخدم القوة الناعمة، والصين من مصلحتها أصلاً أنه تبقى إيران بموقف القوي وليس بموقف الضعيف.
0: طيب، أنا ذلك هذا يقودنا إلى سؤال دكتور، بمعنى أن السياسات التي استخدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي أضرت بالولايات المتحدة وأوجدت أزمات مع دول، وخصوصا مع الصين، وخصوصا في موضوع الرسوم التي تفرضها مثلا بشكل مثلا غير طبيعي، أدخلت حتى عندما ننظر إلى حجم أو المستثمرين أو الذين ذهبوا مع ترامب، هم الذين لديهم إشكاليات والذين تضرروا في الموضوع ما بين الصين وما بين الولايات المتحدة الأمريكية. عندما نتحدث سياسيا عن الريسك المالي أو خصوصا الاقتصاد، ما المخيف للولايات المتحدة خصوصا أن يكون مثل هذا التحرك يخطب ود الصين في هذا الوقت ونحن نشهد أزمات؟ يعني هل الأبعاد السياسية كان لها ثمن اقتصادي باهظ في الولايات المتحدة الأمريكية كما في العالم أيضا؟
1: على الدراسات تتكلم بعض الأوقات والمحللين على أن أمريكا أقل المتضررين، كون أمريكا لا تعتمد كثيرا على النفط، لكن استمرار الأزمة بهذا النهج وإغلاق المضيق بهذا النهج سيؤثر على أمريكا في المرحلة المقبلة. كيف سيؤثر على أمريكا؟ أمريكا إلها علاقات وإلها استثمارات خارج أمريكا أصلا. حتى الصين أمريكا إلها فيها استثمارات، والصين متضررة إلى حد ما، مع أنه الصين في تفاهمات ما بينها وبين إيران على موضوع تمرير السفن الصينية، لكن على المدى البعيد سيكون هنالك ضرر، وخاصة الدول الأوروبية اللي كانت معتمدة كمان على الخليج العربي بهذا الجانب ستضغط على أمريكا. والتفاهمات اللي الصين ما راح تنسى الضريبة اللي رفعها ترامب بيوم من الأيام على أو فرضها على البضائع
0: الرسوم
1: الجمركية. نعم. نعم. ما يعني لا أحد ينسى شيء بالنسبة بالعلاقات الدولية، خلينا نحكي، أو العلاقات بين الدول، ربما الظاهر شيء

0: المخفي شيء آخر. استمرار الأزمة بهذا النهج سيكون هنالك رفع في ارتفاع للأسعار، ارتفاع أو
1: يعني كلفة اقتصادية وسياسية
0: وعسكرية. اقتصادية، لكن في نقطة مهمة كثير، قلة الاستثمارات. قلة الاستثمارات، حتى أمريكا تسعى إلى الاستثمار بالخليج العربي، الصين لها استثمارات بالخليج العربي، كل هذه الدول سيكون في لها ضغط على أمريكا حتى لو لم تكن أمريكا متضررة كثيرا. الآن الدراسات والمحللين على أن الوضع الداخلي الأمريكي يعيش بأسوأ حالاته.
1: نعم صحيح.
0: الوضع الداخلي
1: بمعنى، هل التأثير الموجود حتى الدكتور عبد المجيد يعني هل هذا البعد الاقتصادي الذي ذهب به ترامب، حتى مع هذه التقارير هناك تتحدث أن هذا العدد قليل بالنسبة لزيارات كانت سابقة، ولكن من جاء بهم ترامب هم تضرروا بالتحديد في موضوع ما يسمى بالرسوم الجمركية وما يسمى أيضا بالحرب التي في الشرق الأوسط، وكان هناك ضرر كبير يعني في هذا الصراع ما بين الأقطاب وخصوصا الصين والولايات المتحدة الأمريكية، الضرر الاقتصادي العسكري أيضا الذي يمس بسمعة الجيش الأمريكي.
2: حقيقة منذ تولي الرئيس ترامب إلى سلطاته كان اهتمامه كثير كبير جدا في الأمور الاقتصادية، وأدت إلى ضرر اقتصادي في كل العالم حتى في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. الآن الوضع في الولايات المتحدة، في كثير ناس هاجروا من البلدان العربية إلى الولايات المتحدة، الآن بدوا يعودوا إلى بلادهم لأنه الوضع ما بعاد يعني مكثي معهم. فأثر على اقتصاد الولايات المتحدة، أثر على اقتصادات الدول كلها. الآن أسواق الذهب وأسواق العملات واضح جدا، الذهب أحيانا وصل إلى أكثر من 105 دنانير الغرام، والآن تقريبا 94 دينار في الأردن هون، يعني أثر على اقتصاد العالم كله. والسياسة حقيقة كان الآن في يعني زعزعة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، هناك عدم رضا عن هذه السياسة، وأنه ورطهم في أمور ما كان أنه يلجأ لها، ما له علاقة فيها، وسمع للنصيحة الإسرائيلية اللي لم تكن حقيقة موفقة ولن تكن مبنية على معلومات دقيقة. طبعا تم إغراء ترامب في الحركة الأولى عندما تم استغلال القيادات واعتقالهم وقتل القيادات، هذه نتيجة حقيقة لانكشاف استخباري في المنطقة في إيران أنهم استطاعوا تجنيد عملاء، وكانت هذه حقيقة فيها إغراء لترامب لاستكمال الحرب على إيران. لكن أعتقد الآن أنه ترامب الآن يعي الموضوع 100%، وأنه الآن يتجه إلى الاحتواء الذكي للأزمة.
1: طيب دكتور، مدام الموضوع مثلا نتحدث عن الاحتواء الذكي، لابد عندما نتحدث عن الاحتواء الذكي نتحدث في المقابل أنه هناك من فرض إيقاع معين لهذه لعملية الاحتواء أو الذهاب إلى أن تحتوي. الولايات المتحدة الأمريكية كانت ذاهبة مثلا للحسم، وكان هناك حديث في البداية عن ساعات وبعد ذلك عن أيام وبعد ذلك عن أسابيع، فبالتالي مرت الساعات والأيام والأسابيع ولم تحسب الأمور عسكريا. ولكن هناك حديث أيضا عن أسلحة لم تستخدم وخصوصا من الجانب الإيراني، ما الممكن عسكريا أن تكون مثل هذه الأسلحة أو ممكن التكنولوجيا التي تستخدم في أسلحة معينة تجعل الخصم يتراجع أو يذهب إلى سياسة الاحتواء؟
2: نعم، في أمور حقيقة أمرين تجعل الخصم يلجأ إلى سياسة الاحتواء. الأمر الأول أنه الآن في معلومات شبه مؤكدة عند الولايات المتحدة الأمريكية أنه وصلت أسلحة صينية وأسلحة روسية متطورة ولم تستخدم لغاية الآن، وهذا شيء
1: مؤكد. هذا خلال فترة المفاوضات بما يسمى الهدنة، أو ممكن كان سابقا موجود ولكن هو عبارة عن استدراج في هذه الحرب.
2: نعم.
1: حتى
2: نعم.
1: يكون هناك
2: نعم. فالآن الولايات المتحدة أول شيء، كذلك الآن في كمان ململة في دول العالم ومنها دول الشرق الأوسط إلى نعم. تشكيل أحلاف. الآن الولايات المتحدة كما يعلم الجميع أنها تتمتع بالقطبية الواحدة، السيطرة على العالم، فهي نعم. تمثل شرط العالم، لكن حقيقة هنالك كأنه هناك حراك ما بين روسيا والصين وبعض الدول على تشكيل أحلاف وظاهرها اقتصادي الآن وتتعلق بالطاقة والممرات المائية فقط، لكن قد تتطور فيما بعد، لأنه كما نعلم جميعا أن الصين يعني منذ سنوات بدأ إلى تحركات عسكرية. دائما الصين كان معلوماتنا أنها تبحث
1: ولكن
2: فقط
1: تعتمد على القوة الناعمة
2: على الاقتصاد نعم. وتعتمد على القوة الناعمة، لكن الآن صار الصين تظهر بعض الأسلحة المتطورة، وفي أسلحة يعني على سبيل المثال الصواريخ
1: أظهر القوة ولا تستخدمها.
2: نعم، الصواريخ اللي استخدمت يعني كانت قوة اختراقها 60 متر، 60 متر في الأرض العادية، لكن نعم. الأرض اللي مصممة وفي خراسان وتصميم هندسي لأنها تكون مواقع نووية حقيقة 6 متر. قوة اختراقها قد تكون أقل من 60 متر. الآن يقال أن الصين عندهم 90 متر، إن عندهم أسلحة قوة صواريخ قوة اختراقها تصل إلى 90 متر.
1: طيب إذا حسبنا دكتور عبد المجيد، يعني المفارقة ما بين القوة العسكرية الإيرانية والمفارقة ما بين القوة العسكرية الأمريكية، وخصوصا أن هذه مشتركة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية، هذا يعني هذه المواجهة مع عدم مع المفارقة في القوة، يعني ما الذي نجحت مثلا به إيران أن تحقق هذا الصمود حتى الآن؟ يعني ما هي الأسباب أو ممكن العسكرية، وكيف ممكن استخدمت أو اعتمدت على أمور معينة حتى يكون الصمود حتى الآن؟ مع أن نتحدث عن اختراق استخباراتي قوي، نتحدث عن صواريخ دقيقة تصيب الأهداف، نتحدث عن استهداف النووي وتصريحات للرئيس الأمريكي أن انتصرنا انتهى النووي الإيراني، وبعد ذلك نطالب أو يطالب أن يسلم الإيرانيون النووي الذي لديهم.
2: حقيقة احنا أمام حرب غير متماثلة. لا شك أن القوة الأمريكية التسليح الأمريكي أقوى من التسليح الإيراني، لكن الجغرافيا
1: مع ذلك لم يحسم العسكري
2: الجيوستراتيجي في إيران يخدم إيران. إذا رجعنا للخلف إلى أفغانستان، أفغانستان لا تساوي تقريبا 10% من إيران كمساحة، 1600 مليون كيلومتر مربع. يعني الآن إيران مساحات شاهقة، جغرافيا معقدة جدا، اشتغلت على الملفات النووية منذ زمن بعيد. أنا قبل تقريبا 15 عام كتبت بحث عن الملف النووي الإيراني في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، وبعد سنة بالضبط تم ندوة، وكنت أنا مدير الندوة رئيس الندوة عن الملف The Last Issues in the Middle East.
1: طيب إلى أين يتجه الملف النووي؟
2: إيرانيا نيوكلير، الملف النووي الإيراني. فيعني منذ ذلك الوقت والحديث عن الملف النووي الإيراني، الآن حديث السياسة أحيانا دمرنا الملف النووي الإيراني،
1: هاي تصريحات للاستهلاك الإعلامي.
2: نعم، هذه التصريحات الآن إذا دمر لماذا التفاوض الآن؟
1: طيب هل حقيقة هناك تقارير تتحدث وأيضا تخوفات غربية موجودة ومنها أمريكية أن إيران، هناك من يقول في بعض التقارير أنها تمتلك
0: 60%
1: أو وصلت إلى مرحلة من التخصيب عالية جدا، وهناك بقي موضوع المواءمة ما بين الصواريخ البالستية التي تحمل الرؤوس وتصنيع هذه الرؤوس حتى تنطبق على هذه الصواريخ البالستية، أو أنها فعليا امتلكت؟ يعني ما الذي يعني يجعلهم يتأكدوا من هذا الحديث أن إيران وصلت إلى هذا المستوى فعليا أو لم تصل؟ هل ممكن أن تكون هذه الحقيقة المخفية؟
2: إيران وصلت لستين بالمئة، هذا شيء معترف فيها من منظمات دولية إنها وصلت لستين بالمئة،
1: الظاهر دولي.
2: نعم، ما يعني أنا حتى معي اسم المنظمة
1: حسب الوكالة الدولية.
2: الآن العلماء اللي بيبحثوا في موضوع تخصيب اليورانيوم وفي القنبلة النووية وكذا، الفترة الأصعب والأحرج والفترة اللي تحتاج إلى جهد كبير وإلى إجراءات وإلى معدات وإلى تكنولوجيا وإلى علم وإلى كل هذه الفترة اللي هي لغاية 60%، هذه الفترة الصعبة الحرجة، لكن من 60 إلى 30%، يعني لما تصل ل 90% باعتبار هي امتلكت القنبلة النووية، يعني لا تحتاج إلى هذا الجهد، لا تحتاج إلى الجهد الكبير. الآن هذه بتحتاج إلى طرد مركزي، وتحتاج إلى مواقع محصنة وهي موجودة. الشيء الوحيد اللي مش موجود اللي هو القرار السياسي، هي بحاجة الآن لقرار سياسي.
1: كان هناك فتوى من المرشد الإيراني في قبل اغتياله أنه
2: نعم كان يعني كان في فتوى
1: بتحريم امتلاك السلاح النووي.
2: صحيح. الآن بالنسبة
1: تغيرت الظروف.
2: تغيرت الظروف بالنسبة،
1: وذهبت الفتوى ماتت مع صاحبه.
2: نعم. الآن بالنسبة هل تمتلك أم لا تمتلك، يعني الأقرب يعني أنه قد تكون هي على اعتاب الملف النووي، القنبلة النووية الإيرانية أو الملف النووي حسمه على الاعتاب الأخيرة. عارف الآن هل يتاح لها أم لا، هذا الحقيقة الآن هذا التخوف، وهذا السبب اللي تلجأ إليه الآن الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاحتواء الذكي، لأنه الآن في ضبابية، في موقف ضبابي حول النووي، هل هي تمتلك أم لا تمتلك. طيب. لأن في تخوف من أنها تعلن أنها تمتلك.
1: طيب.
2: لذلك الولايات المتحدة الأمريكية الآن بتتعامل معها بأسلوب طيب من منطلق الاحتواء الذكي.
1: في حال وصلت وأعلنت، ما الذي ممكن كونها هذا سلاح ردع استراتيجي؟
2: الآن في حال وصلت وأعلنت هذا، في مخاوف أمريكا إن لحظة إعلانها أنه في دول أخرى في الإقليم على سبيل المثال تركيا يعني
1: السعودية مثلا
2: الدول الخليج قد تكون مجتمعة، أي يعني الآن دول أخرى راح تفتح شهيتها لامتلاك النووي الآن، وبصير متعددة الآن الممتلكين متعددة الأقطاب المنطقة، إسرائيل، إيران، تركيا على سبيل المثال، الدول الخليج. الآن هذا إشي يخيف أمريكا، وهي ما لا تريده الآن. طيب. لذلك هي الآن ما بدها تتعامل بمواجهة مباشرة مع إيران كي لا توصل إلى تصرف قد يجبر إيران إلى إعلان الردع النووي.
1: طيب دكتور فهد، يعني هذا الموضوع يعني وخصوصا الموضوع النووي هذه له يعني، والحرب فرضت وأيضا يوجد فيها، أصبح هناك نووي آخر وهو مضيق هرمز.
0: نعم.
1: أصبح هذا ليس فقط يؤثر على العالم ككل، ما السر المخفي في مضيق هرمز، وأيضا النووي الإيراني في ظل التعنت الإيراني أنه لن يخرج هناك النووي الموجود لديهم، في حال اعترفت أمريكا بإيران كقوة نووية نتيجة لهذه المفاوضات، وخصوصا أن هناك دعم صيني وروسي، يعني هذه أيضا دول نووية، وتمد إيران بتكنولوجيا معينة، وأيضا كوريا التي هناك تقارير تتحدث عن أن هناك التي عدلت دستورها يعني قبل فترة، بحيث أنه تم استهداف، إذا تم استهداف الرئيس الكوري سيكون هناك استخدام للنووي. هذا تغيير في العقيدة سواء كانت العسكرية أو السياسية بشكل كامل، يعني هذا تطور خطير. ما الذي يجري الآن؟ ماذا تستشرف هذه الحرب؟ إلى أين ستذهب
0: حقيقة
1: نتائجها، سواء كان يعني على صعيد المفاوضات أو على صعيد العسكري؟
0: هي المفاوضات ما بين المد والجزر أنا أرى حاليا، إلا أنه لابد من الوصول إلى تفاهمات، لابد من الوصول إلى تفاهمات، وخاصة بعد الزيارة الأخيرة، ربما أن الصين يكون لها دور، لكن هذا الدور ما بيكون يعني يميل إلى الطرف الأمريكي بشكل كبير. طيب. بقدر ما هو احتواء الأزمة. بالنهاية الصين تسعى إلى احتواء الأزمة لأن مصالحها كثيرة بالخليج العربي، وفي تعاون صيني خليجي واضح، أيضا الموانئ تهمها بشكل كبير، كل ما يعني خلينا نحكي يتعلق بأمن الخليج وأمن مضيق هرمز يتعلق يعني يهم خلينا نحكي الجانب الصيني. الجانب الصيني يسعى إلى التهدئة.
1: طيب
0: بكل الأحوال.
1: هناك من يقول الجانب الصيني يسعى إلى التهدئة، ولكن هناك برضو رأي يقول أن الجانب الصيني يستغل هذه المرحلة لمصلحة أن يضم تايوان، يعيد تايوان إلى السيادة الصينية، وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية هي التي يعني تمنع ذلك، وهي التي وهناك كان تصريحات صينية أيضا ترفض وتشجب وتستنكر أيضا إمداد الولايات المتحدة الأمريكية لتايوان بصفقات سلاح. ونحن نعلم أن هناك تصريح صيني سابق أنها في 2027 ستضم تايوان إلى الصين. يعني هل ستستخدم هذه الورقة وتأخذ تنازلات أمريكية في هذا الموضوع؟
0: خليني أحكي عن العلاقة الأمريكية الصينية المخفية وليس المعلنة. العلاقة هي علاقة توازنات بالنهاية، لن يعني خلينا نحكي تتدخل أمريكا بشكل مباشر بالمصالح الصينية، وبالمقابل الصين نفس الشيء في حدود معينة وفي تفاهمات ما بين الطرفين إلى حد معين. وهذا الشيء، موضوع تايوان على سبيل المثال هو ليس بالجديد بالنسبة للصينيين.
1: نعم.
0: موضوع تايوان قديم حديث، ولو يعني تسنح الفرصة بالنسبة للصين غدا لضم تايوان سيضم تايوان، لكن بالنهاية كمان في خلينا نحكي تقاطعات مع مين؟ مع أمريكا على سبيل المثال. الصين المسعى
1: طيب
0: الأول،
1: ما الذي يجعل الصين تتنازل مثلا عن ورقة تايوان؟
0: الصين بالنهاية دولة قوية اقتصاديا تقنيا وعلى المستوى الاتصالات وعلى مستوى كبير من التكنولوجيا. ما يهمها استقرار المنطقة والاستمرارية بالنهج الاقتصادي والقوة الاقتصادية. هلا بالنسبة لموضوع تايوان، أنا لا أعتقد كثيرا أن الصين يعني منشغلة إلى حد كبير بضم تايوان، بتعطيها اهتمام لكن مش بالبروبوغندا الإعلامية اللي مرات بنسمعها. أمريكا والصين في تفاهمات وفي تقارب ما بين الصين وأمريكا. احنا مرات يعني لما يكون في فيتو بالمجلس الأمن نعتقد أن الأمور سيئة ما بين الصين وأمريكا،
1: أو نعتقد تقاسم أدوار.
0: نعتقد أن الأمر سيء ما بين روسيا وما بين أمريكا. لا، قبل كم من يوم كان في فيتو، مظبوط ولا لا؟
1: نعم.
0: هذا لا يعني أنه في مصالح مشتركة متفق عليها ما بين هذه الدول، وهذه دول الفيتو، هذه الدول العظمى. فأعتقد بالنسبة لي الهرمز بالذات، يمكن الدكتور تعرض له هذا الموضوع، أن سيكون هنالك تفاهمات لن يكون كليا تحت مظلة إيران، ولن يكون كليا أيضا سيطرة أمريكية. إيران هي المطلة على المضيق إذا بدك، يعني خلينا نحكي كسيطرة.
1: نعم.
0: لكن بالمقابل في قواعد أمريكية وفي قوة وفي استخبارات. من هون إحنا بنحكي أنه سيكون في تفاهمات بالمرحلة المقبلة على مضيق هرمز. المشكلة الآن يمكن بعض الأوقات المحللين بيروحوا لهرمز بيعطوا الأهمية أكثر من برنامج النووي. البرنامج النووي تضغط أمريكا وإسرائيل بأن لا يكون نسبة التخصيب اللي حكينا عنها قبل شوي، وهي غير معلنة حقيقة، 60%. من السهولة بمكان أنه تصل إلى الاستخدام العسكري، هي هسه 60% لا يمكن استخدامها،
1: والخوف أن تصل إلى الاستخدام
0: الخوف بس لا، من السهولة أنك تصل الآن كونك وصلت إلى هاي المرحلة. فهون من الطبيعي أن تذهب أمريكا إلى الاحتواء وتقديم زي ما حكيت بالبداية بعض التنازلات بالمرحلة المقبلة حتى يكون في احتواء للأزمة وعدم الدخول بحرب مفتوحة.
1: طيب دكتور عبد المجيد، يعني رأينا الحرب مع إيران، الولايات المتحدة الأمريكية من جهة، وطبعا هناك حديث قوي جدا أنه لو لم تنخرط واشنطن بهذه الحرب لما دخلتها إسرائيل.
2: تأكيد.
1: هذا واحد. الآن اندلعت هذه الحرب وحدث ما حدث، ووصلنا إلى المشهد الذي وصلنا إليه الآن.
2: نعم.
1: والذي يتابع الإعلام الإسرائيلي يجد أن هناك تقارير لمثلا جيروزاليم وأيضا صحف إسرائيلية تتحدث عن تركيا كقوة عسكرية تهدد النفوذ الإسرائيلي وأيضا

0: ووجود تركي في سوريا وتدريب للجيش السوري أيضا، وهو يهدد الوجود الإسرائيلي، هذا كما يتحدثون. وأيضا هناك تقارير إسرائيلية تتحدث أن تركيا تدرب مثلا من حماس ولتزجهم إلى الضفة الغربية وإلى غزة، وهذا يهدد. هل سنشهد مشهد كما حدث مع إيران؟ هل ستقدم الولايات المتحدة الأمريكية، وهل ستستطيع إسرائيل أن تفتعل حرب جديدة أيضا في المنطقة مشابهة لما جرى مع إيران، مع اختلاف وخصوصا أن تركيا أعلنت عن أسلحة جديدة في التصنيع، ممكن أن تستخدم هذه كقوة ردع أيضا؟
1: أعتقد الآن ذلك يعتمد على ما سيحدث الآن. الآن إذا تم نجاح الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على تدمير إيران وتحويلها إلى دولة فاشلة، قد تكون الخطوة التالية تركيا.
0: حتى الآن لم يحدث،
1: لكن لم يحدث هذا، وأعتقد أنا جازما أنه ممكن في القريب العاجل يتم احتواء للأزمة بما يضمن ماء الوجه للولايات المتحدة الأمريكية. وبالنسبة لإيران، سيتم يعني لديهم رسالتين، رسالة إلى الأمم المتحدة للمفاوضات، ورسالة أخرى إلى الداخل الإيراني بأنها لم تتنازل، لأنها إذا تنازلت ستقول عن الشروط هكذا، نعم ولكن، لأن يعني بشروط كذا كذا كذا كذا. الآن الشروط التالية ممكن أن لا تطبق.
0: طيب دكتور، استراتيجيا الولايات المتحدة حتى الآن ما الذي حققته في هذه الأزمة؟ هي أوجدت مشاكل جديدة للولايات المتحدة الأمريكية ولم تجد حلولا لأي مشكل.
1: حقيقة أن الولايات المتحدة كانت ضحية للنصيحة الإسرائيلية، وورطت نفسها في هذا المأزق، حال المأزق الإيراني، وهذا المأزق ليس سهل.
0: كيف
1: أنا
0: ستؤثر؟
1: قبل قليل تحدثت عن
0: كيف
1: أفغانستان، أن الولايات المتحدة 20 سنة حاربت في أفغانستان، وفي النهاية سلمتها، لم تستطيع أن تعمل شيء، وقبلها سبقتها روسيا
0: طيب كيف
1: 20 سنة.
0: سيكون؟
1: الآن الجغرافيا يعني أقوى من السلاح.
0: طيب ما هو كيف سيكون، أو كيف سيكون شكل السياسة الأمريكية، أو خصوصا عندما نتحدث عن دولة عظمى كالولايات المتحدة الأمريكية وهناك فيها يعني شخصيات وأيضا مراكز، يعني مراكز قرار كبرى موجودة، بناء على ما حدث وخصوصا أن هذا يمس بعرش الولايات المتحدة الأمريكية كقطب وحيد في العالم؟
1: أعتقد أنه سيتم احتواء الأزمة، وسيتم تفاهمات في المفاوضات القريبة، ويعني بما يحفظ ماء الوجه للولايات المتحدة الأمريكية. والحقيقة بالنسبة للنصر يبين فيها أنه انتصرت أمريكا، لكن الحقيقة الكل خاسر، الولايات المتحدة الأمريكية خاسر، إسرائيل خاسرة، وإيران خاسرة. يعني إيران دمرت فيها البنية التحتية، البنية التحتية الإيرانية دمرت في إيران، وتأثر الاقتصاد.
0: يعني السيناريو الذي حدث مع إيران، هل ممكن أن تكرره إسرائيل وواشنطن مع تركيا؟
1: إذا نجحت في الآن، لأنه الآن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتورط مرة أخرى في الشرق الأوسط،
0: طيب دكتور،
1: لن تعيد المحاولة.
0: دكتور فهد، يعني ظاهر أن يعني نتنياهو لديه مشروع، وبالتالي يريد أن يقابل هذا المشروع لإضعاف المشاريع الأخرى الموجودة، وأيضا هناك حديث سابق عن موضوع التوسع، وهذا موضوع التوسع لابد أن يمس أطراف المشاريع الأخرى الموجودة، مثلا حتى تركيا مثلا لها مصلحة في بقاء حتى الدول العربية، أو أن تكون هناك تحالفات جديدة موجودة. إذا تحدثنا سياسيا عن موضوع تركيا، وخصوصا أن هناك إعلام إسرائيلي يوجه للخطر التركي والنفوذ التركي، وأن هناك تدخلا، بمعنى أن هناك تدريب مثلا لعناصر سواء قلنا من حماس، هذا الإعلام الإسرائيلي يتحدث بذلك، هذا يعطي مؤشرات إلى ممكن أن يكون هناك تطور في الصراعات في المنطقة، أليس كذلك؟ أم أن هذا فقط حديث للداخل الإسرائيلي؟
2: أعتقد بالمرحلة المقبلة

0: لن تغامر إسرائيل وأمريكا بحروب مثل
1: جديدة.
0: حروب جديدة، أنا لا أعتقد ذلك. العلاقة اللي موجودة ما بين تركيا وإسرائيل في علاقات
1: وخصوصا أن تركيا أيضا
0: تجارية قوية،
1: في حلف الناتو،
0: في
1: نعم
0: هنالك علاقات تجارية قوية، رغم ما نسمع بالإعلام ورغم ما نسمع من بعض الأوقات من تصريحات تركية. إسرائيل لن تغامر مرة أخرى هي وأمريكا. إسرائيل يهمها بالوقت الحالي النووي الإيراني، لا يهمها. قبل شوي كنا نحكي عن موضوع، يمكن سألت الدكتور فيه موضوع قوة، يعني أمريكا كقوة وما استطاعت تعمل شيء. ما هو كمان في عندك نقطة لازم احنا نهتم فيها ونحكي فيها، اللي هي الردع غير المتماثل.
1: نعم.
0: الردع غير
1: غير
0: المتماثل،
1: المتماثل، نعم.
0: يعني على سبيل المثال إيران استخدمت، كما استخدمت أمريكا وإسرائيل، إسرائيل بالذات، الهجمات الاستبرانية، مظبوط ولا لا؟ وهذا الشيء
1: هناك
0: حقيقة،
1: مسيرات تستخدم
0: نعم،
1: في هذا الموضوع،
0: وهذا
1: نعم.
0: الشيء يكلف الجانب الآخر القوي،
1: نعم.
0: يكلف الآخر. هذه بالنسبة لإيران بالنسبة له غير مكلفة. وخلينا نحكي تعدد الجبهات بالنسبة للهجمات السبرانية، يعني الهجمات المتكررة هذه أرغمت كل،
1: وهذه تعطل القوة العسكرية،
0: عطلت القوة العسكرية،
1: نعم.
0: وكمان في جهد راح يصير على الجانب الآخر. موضوع إنه إسرائيل بعد حرب إيران بناء على ما نسمعه بالإعلام ستدخل بتركيا بالوقت الحالي، أو خلينا نحكي لعقد، لن يكون هنالك حقيقة مثل هذه التصريحات أو الدخول بأزمة جديدة مع تركيا. كمان بنحكي عن شغلة، مثل ما إيران عندها مقومات الدولة اللي هي المساحة والسكان والقوة النووية، خلينا نفترض على فرض تركيا تمتلك ذلك،
1: تمتلك، صح،
0: تركيا تمتلك القوة،
1: نعم،
0: تمتلك المساحة، تمتلك السكان والجغرافيا، والعلاقات أيضا التركية قوية، وخاصة كمان نعرف أنه في تعاون ما بين تركيا ودول المنطقة كاملة،
1: نعم.
0: فتركيا مثلا الباكستان، تركيا الخليج العربي، موجود علاقات،
1: موجود علاقة.
0: حتى مع إسرائيل هنالك علاقات. فهذا ما نسمعه حقيقة بالإعلام، مش شرط كل شيء نسمعه بالإعلام سيطبق على أرض الواقع.
1: جميل. دكتور عبد المجيد، يعني هذه الحرب فيها كثير من الدروس، وكثير من العبر، وكشفت عن كثير أيضا، سواء عسكريا واقتصاديا، ودول تعاملت مع هذه عندما نتحدث عن الردع اللامتماثل، نتحدث عن استخدام المعرفة، شتى الطرق اللي ممكن أن تتم في التعامل فيها، استخدم في الحرب كل أشكال ما يؤثر على الخصم أو حتى ما يؤثر على العالم ككل.
2: صح.
1: في ظل هذا التطور، حتى في موضوع سباق التسلح، حتى في موضوع مثلا النووي، حتى في موضوع مثلا ماذا أستخدم، هل نحن أمام فكر عسكري جديد وأيضا يجب أن تتعامل معه الدول العربية؟ هذا الفكر العسكري الجديد، توظيف المعرفة، ونحن شهدنا أيضا في الأردن هناك مثلا، حتى مثلا في جلالة الملك في موضوع الرسالة التي هيكلت إعادة القوات المسلحة من جديد، وأيضا توظيف المعرفة، ولكن هناك شمولية جدا في يعني أمور، يعني في الحروب العسكرية أصبحت تتخذ مساحات واسعة.
2: نعم، حقيقة احنا في الأردن يعني محظوظين جدا بجلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه، انه صاحب حكمة وحنكة سياسية، وانه جلالة سيدنا يتوفر لديه الوعي الاستراتيجي، وهو استشراف المستقبل والتخطيط بناء على استشراف المستقبل. فكان جلالة سيدنا اول من دق ناقوس الخطر، وأول من تحدث عن هيكلة القوات المسلحة، إعادة هيكلة القوات المسلحة، علما أنه تم هيكلتها سابقا، لكن الآن إعادة هيكلتها بما يتواكب مع مستجدات البيئة الإقليمية المضطربة والبيئة الاستراتيجية المعقدة. الآن نحن لاحظنا في هذه الحرب، الحرب الغير متماثلة، أنه استخدمت مثل ما تفضلت أسلحة كل الأسلحة المتوفرة في العالم.

استخدمت أسلحة الجيل الخامس وأسلحة الجيل السادس، وهذه الأسلحة حقيقة خطيرة جدا، ربما تأثيرها أكثر من تأثير الصاروخ وأكثر من تأثير المقاتلة الطائرة المقاتلة. فاستخدمت الحرب السيبرانية، استخدمت الذكاء الاصطناعي، استخدمت الطائرات المسيرة، استخدمت الصواريخ.

0: يعني من ضمن الأمور الموجودة، إسرائيل استهدفت الكثير من مراكز الأبحاث والدراسات الموجودة في إيران. يعني هذا يعني يعطينا اتجاه كيف أيضا الاستهداف، لماذا هناك حرب معرفة.
1: نعم.
0: يعني وخصوصا نحن في الدول العربية، إلى أي مدى ممكن أن نمتلك هذه المعرفة في ظل هذا الصراع العالمي أو القوى العالمية التي تسعى إلى أنك لا تمتلك هذه المعرفة، خصوصا أنهم يروا انتشار المعرفة هو يمثل مصدر قوة، فبالتالي هو مهدد. يعني النووي هو جزء من المعرفة
1: طبعا. نعم نعم.
0: الذكاء الاصطناعي وما إلى ذلك، وكيف نعم. أنت تستخدم حتى الأمن السيبراني وما نعم. إلى ذلك، وكيف تعطل قوة الخصم نعم. هذه معرفة.
1: نعم حقيقة في تركيز كبير جدا أن على نظام المعرفة وعلى نظام التدريب والتأهيل واستقطاب المعدات الحديثة وأحيانا صناعة المعدات الحديثة.
0: يعني الحرب تدفع الناس بهذا الاتجاه، الدول بهذا الاتجاء. فبالتالي لابد أن
1: نعم.
0: يكون هناك قوة.
1: والآن المطلوب يعني مثل ما تقول حتى الجامعات أنه يكون لها دور فاعل من خلال البحث العلمي، أنها توجه الأبحاث العلمية للمواد العلمية على سبيل المثال للهندسة، هندسة الميكانيك، هندسة الكهرباء، للمواضيع
0: التي تشكل مصدر قوة.
1: نعم.
0: سواء اقتصاديا
1: نعم.
0: أو
1: يعني
0: عسكريا
1: يكون مفيد أنه يعني نعم. يكون في نتيجة للبحث العلمي، ما يكون بدون جدوى، يعني بس أنه لغايات التحصيل
0: دراسات
1: العلمي.
0: فقط.
2: نعم. يعني بس تعقيبا على النقطة هذه، الحروب لم تعد تدار حقيقة بالجيوش التقليدية.
1: نعم صحيح.
2: وهذا الشيء وجدناه بالحرب الحالية والهجمات السبرانية. أيضا الصين بماذا تحارب؟ بالاقتصاد القوي، بالطاقة، بالتكنولوجيا الحديثة. إذن الحروب لم تعد تدار بجيوش تقليدية أو قوة عسكرية فقط، في عندي قوة اقتصادية اللي تفضلت فيه قبل شوي، وهي نقطة
0: نعم.
2: اللي هي شو اللي وصل إيران للنووي؟ التكنولوجيا الحديث، المعرفة.
0: نعم.
2: طيب ليش إسرائيل تستهدف مراكز البحوث؟ لأنها تعي جيدا إنه هذا اللي خلى إيران تصل إلى هذه المرحلة، لازم أضرب هذا المكان. عشان هيك وإحنا جالسين يمكن خارج الغرفة حكيت حضرتك بموضوع قديش تصرف إسرائيل على البحوث من الملايين. هذا الاهتمام حقيقة له دور كبير بتطور بعملية العمليات العسكرية، خلينا نحكي، والتطور بطريقة إضعاف الخصم. وهذا كله طبعا يندرج تحت الهجمات السبرانية اللي وجدناها.
0: جميل. إذن مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اللقاء المفتوح شؤون سياسية، وأتوجه بالشكر الجزيل إلى ضيفيه هنا في الاستوديو، الدكتور عبد المجيد الكفوين العميد المتقاعد أيضا والخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك.
1: الله حيث بارك الله فيك.
0: وأيضا أتوجه بالشكر الجزيل للدكتور فهد الغبين أستاذ العلوم السياسية في جامعة الزيتونة، شكرا جزيلا لك.
2: حياك الله.
0: مستمعينا الكرام، هذه تحيات زميلي مهندس الصوت الذي رافقنا في هذه الحلقة عمر الكركي، ولكم مني مزيد العجار ممعد ومقدم هذه الحلقة مزيد العجارمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله يعطيك العافية.
3: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
1: حكايات من العمر،
2: تأليف موسى نواش،
1: تمثيل رفعت النجار، خليل مصطفى،
2: زيد خليل، نهى سمارة، سارة درديري، وعمر حلمي.
1: مونتاج ومكساج إيهاب عطاري،
2: إخراج محمد حلمي.
3: الحلقة 13.
4: اسمعيني يا هالة، أنا وإنتي لازم نكون أحلى الصبايا بعرس صاحبيتنا الأمورة سميرة، الله يهنيها ويسعدها مع جوزها.
5: كملي ويلحقنا فيها. شو أي خسرانة تحكي هالكلمتين؟
4: تكرمي ويلحقنا فيها يا هالة. انبسطي يا بنت عمو، احنا بإيش؟

0: انتي بإيش؟ المهم شوفي عندك مكياجات وزينة، حطيهم قدامي، وانتي عارفة اني حبيت اجي لعندك لانك بتعرفي بالمكياج والزينة اكتر مني يا احلى رسامة.
1: تكرمي يا بنت عمي يا روح قلبي انتي، اسمعي رح ارسمك احلى من العروس كمان.
0: بيقولوا يا هالة انه بعض انواع المكياجات بتأثر على البشرة، يعني بتضر جلد الوجه والإيدين، عشان هيك بقول انتي اختاري الزينة للمزيونة واختاري العطر كمان. أنا تحت أمرك اليوم يا هالة.
1: كلامك صح يا سهى، بعض أنواع المكياجات ممكن يكون فيها ضرر على جلد الوجه، لأنه المكياج معظمه من المواد الكيماوية مش النباتية.
0: أنا بعرف في زينة نباتية وأهمها الحنة يا هالة، وبيقولوا الحنة زينة وعطر كمان، وغير هيك بيستخدموها الرجال والستات. طب شو رأيك بمعلوماتي؟
1: برافو برافو عليك يا سهى، كل اللي حكتيه صح، حتى الأطفال بحطوا حنة على إيديهم. وما تنسي إنه النبات في الأرض زينة وعطر، عشان هيك كتير من مصانع العطور والمكياجات بتستخدم النباتات في تصنيع منتجاتها.
0: انتي بتقولي انه الاطفال بيستخدموا الحنة زينة لايديهم، وكمان الرجال بيصبغوا شعرهم بالحنة، وهذا الحكي من زمان وبعدهم لحد اليوم.
1: هذا صحيح يا هالة، والسبب انه الحنة بتضل على الجلد والشعر فترة طويلة.
0: المهم عندي انا مثل ما قلتي نكون مع بعض احلى الحاضرات، مش بس بالمكياجات والعطور، كمان في زينة تانية يا هالة.
1: ما تخافي ما تخافي، كل شي حسب تحسابه. أنا عارفة أنت بتقصدي الفستان وتسريحة الشعر، هذا يا سهى عندي، وأنا قلت لك بدي أرسمك رسمة بهالعرس.
0: وأنا عارفة إني بين إيدين بنت عمو الفنانة اللي بتحبني وكمان بتحب أمها، عشان هيك رح تهتم بزينة أمها كمان.
1: أكيد أكيد طبعاً، العرس مش بس للصبايا، كمان للكبار، وكل عمر إله زينته.
0: طب شو رأيك أشاركك بزينة أمك؟ ومثل ما بتحبيها أنا كمان بحبها، واللي بيحب الواحد بيهتم فيه.
1: ومين قالك ما بدك تشاركيني بزينة أمي وبزينتي أنا كمان؟
0: ياي قديش أنا مبسوطة يا هالة، عن جد رح أهتم فيكو أنتو التنتين.
1: أها، وبعد عرسين أو ثلاثة بتفتحي صالون تجميل.

0: الحمد لله يا أم خالد، كل ما بنقعد مع بعض بهالمساء بشوفك مبسوطة وكأنك طول النهار قاعدة لا شغلة ولا عاملة. مع أني بعرف قديش أنت تعبتي بنفس اليوم، دوام مدرسي وخدمات البيت وطلبات الأولاد.
1: الحمد لله يا أبو خالد، أكيد بدي أكون مبسوطة طول ما أنا قاعدة معك، وإنت نفس الشي طول النهار واقف ومشغول وبالقعدة هلأ مبسوط، شو بدي أكتر من هيك؟ ها؟
0: طلعنا هيك متفقين. أنت بتتعبي وأنا بتعب، ولما نقعد سوا منكون مرتاحين. أكيد في سر لهالحالة اللي إحنا بنعيشها يا أم خالد.
1: صح، في سر؟ كل واحد بيعطي من جهده ومن وقته راح يحس براحة إذا كان مؤمن في داخل نفسه إنه العطاء راحة.
0: بيني وبينك هيك غلبتيني يا أم خالد، بالفعل اللي بيعطي بيرتاح، والقاعد لصف الحكي تعبان، صدقين كثير ناس تعبانين من القعود.
1: هاي الفترة البسيطة اللي بنقعدها سوا مع فنجان قهوة بحسها مكافأة على تعبي طول النهار، عشان هيك ضروري أستمتع فيها معك.
0: معاي أنا لحالي ولا في ناس ثانيين في البيت بتنافسوا على القعدة معك؟
1: ضحكتني يا أبو خالد، شو مالك يا رجال؟ شو يعني بديت تغير من أولادك؟ صحيح إني بشوفهم وقت أطول ما بشوفك أنت، وبقعد معهم إذا كانوا فاضيين أكتر منك.
0: أنا ما بغار يا أم خالد من أولادي، أنا بصراحة بحسدك وبحسدهم لأنكم مع بعض.
1: بس من هون بيزيد واجب الأم وبحملها مسؤولية كبيرة حتى تربيهم، يعني لما الأم مع الأولاد بتصير تربيتهم عليها أكتر من الأب، صح؟ وبيقولوا

0: الولد سر أبوه والبنت سر أمها، لكن الصحيح يا أبو خالد الولد والبنت سر أمهم لأنها معاهم فترة أطول، صح؟
1: وأنا بتفق معك بهالموضوع. واللي بده يسأل عن الولد أو البنت يسأل الأم. وبتذكر كانت أمي تعرف شو بدي أحكي قبل ما أحكي،
0: وبتقول ليش أنا مبسوطة بهالقعدة. قاعدة معاك ومع الأولاد وكمان مع أهلي وأهلك والجيران، وبصراحة القعدة مع الصغير أو الكبير بتضل ونس وراحة.
1: يا سلام، ما أحلى هيك كلام، مثل العسل، زاد القعدة راحة. الإنسان بحاجة يقعد وقت طويل مع الناس اللي بحبهم وبحبوه، سواء قريب أو غريب.
0: إحنا لو بنقرأ التاريخ يا أبو خالد رح نشوف قديش كان الرسول صلى الله عليه وسلم مرتاح مع أصحابه، خاصة صديقه أبو بكر الصديق اللي صادق النبي وصدقه.
1: هذا الكلام اللي بريح الواحد. أبو بكر الصديق رضي الله عنه صديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفيق دربه،
0: وإحنا والحمد لله كل واحد صديق التاني ورفيق دربه.

0: آخ آخ آخ يا كرم، ما أحسنك. آخ، فتحت سيرة الماضي الحلو اللي عشناه مع جدي وجدتي وأبوي وأمي وحبيبتنا هالة. أيام ما بتنتسى.
1: صحيح، كانت أيام حلوة وما رح ننساها. وأنا بقول كمان بحاضرنا في أيام حلوة يا خالد، وبكرة رح نقول كمان ما بتنتسى. شو رأيك؟
0: أنا معك إنه الحاضر ضروري نعيشه وننتبه لكل مراحل عمرنا اللي فيه ومسؤولياتنا المطلوبة منا حتى نقدر نبني مستقبل مثل ما بدنا.
1: يا عيني عليك، يا عيني عليك على هالكلام الحلو. وعلى فكرة قد ما يكون الماضي جميلها، بس لازم نستمتع بالحاضر.
0: وهي احنا فيها يا اخوي. بقصد بالحاضر، بعد ايام بتبدا العطلة الصيفية وهذا دورنا نرتب برامجنا الحلوة والمفيدة اللي رح نقضيها بالعطلة.
1: يا سلام ابو الخلد، والله انك جبتها. هاي الحاضر بين ايدينا، وكيف رح نستفيد من هالعطلة؟
0: انا يا كرم اول ما بفكر فيه الجو الاسري
1: عيني
0: اللي احنا عايشينه. يعني يا كرم إلنا عمام وإخوال وجد وجدة، وهدول ما بسمح الوقت نزورهم ونشوفهم، وضروري نعمل برنامج للزيارة، خاصة إنه في منهم في مدن بعيدة شوي.
1: هاي محلولة. والخطوة الأولى سيدي الاتصال فيهم حتى نعرف طبيعة وقتهم وبرنامجهم. على فكرة يمكن يكون مثلنا، همها بفكروا يعملون لنا زيارة.
0: الظاهر إنه اليوم أنت بتفكر بطريقة أحسن مني يا كرم. هاي النقطة فاتتني، وكمان نقطة فاتتك اللي هي التنسيق مع أهلنا، أبوي وأمي وأختنا هالة.
1: بتقول إني بفكر أفضل منك يا أبو الخلد؟ على فكرة اللي بنسى اللي حواليه بيكون ناسي شغلات كتير كتيرة. اليوم ضروري نقعد مع الأهل ونخطط لموضوع الزيارات.
0: بعد التخطيط الأسري راح نفكر بالتخطيط مع الأصحاب.
1: يا حبيبي على هيك راح تخلص العطلة وإحنا لسه منخطط يا خالد. اسمع، لازم نستخدم الاتصالات مع الأصحاب قبل ما نستخدم المواصلات. وبهاي الطريقة راح نتفق على مطارح ممكن نزورها.
0: كلامك مزبوط، وأهم إشي مثل ما قلت نتفق على المكان ونتفق مع اللي بدهم يجوا على المكان.
1: بالفعل هذا كتير مهم، نعرف المطرح اللي بدنا نزوره والناس اللي معنا.
0: أنا دائما بفكر بالمناطق الأثرية لأنها بتملك تاريخ. وبحس لما أكون بجرش أو البتراء إنه التاريخ بيحكي معاي.
1: والله،
0: وبصير كأني عايش التاريخ نفسه.
1: برافو عليك، ما حدا بيختلف معاك على أهمية المناطق الأثرية اللي بتحكي ماضينا. بس كمان أبو الخلد مهم نزور معالم حضارية إحنا صنعناها، يعني الجامعات، المصانع، وهيك بنرجع مثل ما بدينا، عنا ماضي وكمان عنا حاضر.
0: برافو برافو برافو يا كرم، فخور أنا فيك يا أخوي، فخور لأنك بتفكر أحسن مني. صح عنا تاريخ وهو بيحكي عن حاله، بس كمان عنا حاضر إحنا بدنا نحكي عنه.
1: يا عيني، بس العين ما بتقلع عن الحاجب أبو الخلد، أنت أخوي الكبير وخبرتك ووعيك أكثر مني. بس من هون بيجي دورنا نعرف عن معالم حاضرنا اللي أنشأناها إحنا. هذا اختصار مهم لكلمة الماضي والحاضر.

0: هلا والله، أهلا وسهلا يا هالة. والله صار بدها قعدة وضيافة كمان، صار لي أسبوع ما قعدت معاكي ولا تحاورنا مثل كل مرة. عن جد اشتقت لك يا أحلى هالة.
1: صدقيني يا ماما إني أنا كمان اشتقت لك كتير كتير، قد ما أنتي مشتاقة وأكتر، واشتقت لقعداتنا الحلوة مع بعض. بس مثل ما أنتي عارفة كنت مشغولة بامتحانات الجامعة وما عندي وقت.
0: يا حبيبة قلبي يا بنتي، أنا مريت بهيك ظروف لما كنت بالجامعة، لكن قعدة قصيرة ما بتشغل الواحد، ومثل ما بيقولوا قعدة خاطف.
1: حلوة هاي قعدة خطف. بصراحة أنا ما بكون مبسوطة إذا ما كانت القعدة إقامة مش عبور على الماشي، لأني بحس حالي هيك كبرت 10 سنين علم وخبرة بين إيديك يا ست الكل.
0: يا سلام، قعدة إقامة قعدة عبور، وكبرت 10 سنين، شو هذا يا هالة؟ ناوية تصيري شاعرة مثل أخوكي؟ يا حبيبة قلبي خليكي على الرسم، أخوكي برسم بالكلمات وإنتي بترسمي بالألوان.
1: إنتي الشاعرة يا أحلى أم في الدنيا، لا أنا ولا كرم، أي شو هالإبداع.
0: إذا إنتي بتكبري 10 سنين بقعداتك معي يا هالة، الظاهر أنا بصغر كمان 10 سنين بقعدتي معاكي، وهيك بنكون تعادلنا.
1: بالفعل يا ماما بالفعل، أنا وإنتي كنا بحاجة لمثل هيك قعدة، خليتيني أحس إني أول مرة بقعد معاكي، وعم بحسد حالي على هالقعدة كمان.
0: يكفينا شر الحسد يا حبيبتي، لا تحسد حالك ولا إشي، المهم تكوني مبسوطة مع الناس القريبين منك وبتحبيهم.
1: والله ما في أقرب منك يا أمي ولا أغلى منك يا حبيبتي، عشان هيك أنا كتير مبسوطة.
0: وبكرة إن شاء الله رح تكوني مبسوطة أكتر وأكتر، يعني بعد ما تظهر نتائج الامتحانات.
1: يا رب يا رب يا ماما. على كل حال أنا الحمد لله قدمت منيح، وبتوقع النجاح بتفوق كمان.
0: بتستاهلي مثل هيك نجاح يا هالة، أنا قريبة منك وشفت قديش كنت تدرسي، لدرجة إني انحرمت أنا من القعدة معاكي.
1: شكرا شكرا يا أمي يا حبيبتي، ويا رب تصير فرحتك فرحتين مع نجاح سهى بنت عمي.
0: أكيد فرحتين، وفرحة إخوانك خالد وكرم بدراستهم.
1: على سيرة كرم، بدي أطلب منه يكتب قصيدة شعر بنجاحي أنا وسهى.
0: حلو.
1: وبوعده أرسم له هو وخالد أحلى رسمة لما ينجحوا.
0: يا سلام، قديش أنا فرحان بهالمشاعر الطيبة بين الأهل إخوان أولاد عم، وهيك بكون أنا نفسي نجحت بتربية أولادي.
2: إلى اللقاء في حلقة قادمة.

0: من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعينا الكرام لهذا اليوم الخميس 26 من ذي القعدة لعام 1447 للهجرة، الموافق 14 من أيار لعام 2026 للميلاد. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، ونستهل إرسالنا بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله.

الحمد لله الذي يحب المتواضعين ويرفع من تواضع لوجهه الكريم، والصلاة والسلام على سيد المتواضعين محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد.

0: أيها الإخوة، إن التواضع خلق عظيم وسمة من سمات النبوة ودليل قوة لا ضعف ورقي لا مهانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فالتواضع أن ترى النعم من الله لا من نفسك، وأن تتكلم بلطف وتستمع باحترام وتتعامل بهدوء ووقار. أما الكبر فهو أصل كل شر، وهو أول معصية في السماء حين استكبر إبليس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالتواضع يجلب محبة الله ومحبة الناس، ويجعل الإنسان مقبولا محترما محبا بين الناس. فلنتواضع بلا تصنع، ولنكن خيرا للناس، فخير الناس من ينفع الناس. اللهم زيننا بخلق التواضع، ونقنا من داء الكبر، وصلى اللهم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
1: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
2: هذا الوطن الذي كان قدره أن يولد في قلب الأزمات، والتي لم تكن يوما استثناء في مسيرته، بل كانت رفيقته منذ البدايات، فكان لزاما أن يشق دربه بالإرادة. فأثبتت أجياله في كل منعطف وقوفها في وجه المصاعب. فنما الأردن رغما عنها واشتد عوده، وتجاوزها واحدة تلو الأخرى بفضل إيمان الأردنيين والأردنيات الصادق بربهم ووطنهم ووحدتهم. وهذا دليل تفردنا نحن الأردنيين.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أيها الأخوة، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.
1: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.

0: مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسة. الأردن يرحب باتفاق الإفراج عن أكثر من 1600 محتجز في اليمن. وزير المياه والري يؤكد أن قرار المياه سيادي بمشروع الناقل الوطني والمشاريع الأخرى. محادثات سلام جديدة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن اليوم، واستشهاد عشرات الأشخاص في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. من عناوين النشرة إلى التفاصيل، من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
1: رحب الأردن اليوم بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة للإفراج عن أكثر من 1600 محتجز مرتبطين بالنزاع في اليمن، وذلك في ختام جولة المفاوضات التي عقدت في عمان خلال الأسابيع الماضية. وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير فؤاد المجالي أن استضافة المملكة لهذه المفاوضات تأتي في إطار دعمها لجهود الأمم المتحدة والجهود العربية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني. وأشاد المجالي بالجهود التي

0: يبقى ده لها المبعوث الخاص للأم المبعوث الخاص الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندامبرغ باب الدور المهم للجنة الدولية للصليب الأحمر والأطراف المعنية للتوصل إلى هذا الاتفاق الإنساني المهم والإفراج عن أكبر عدد من المحتجزين منذ بداية الأزمة اليمنية.
1: أكد وزير المياه والري المهندس رائد أبو سعود خلال جلسة حوارية نظمتها جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة بعنوان الناقل الوطني من الرؤية إلى التنفيذ أن مشروع الناقل الوطني تجاوز كونه مشروعا مائيا خدميا ليرتقي إلى تحقيق الأمن الوطني الأردني، وبين أن قرار المياه سيادي وطني يمنح الاستقلال المائي بهذا المشروع والمشاريع الأخرى ويغني عن حاجة الآخرين، مشيرا إلى أن الحكومة عازمة على بدء تنفيذه قبل صيف العام الحالي بالشراكة مع القطاعين المحلي والدولي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. كما أكد أبو سعود أن الخطط الحكومية لا تقتصر على إنشاء مشاريع ضخمة بل ترتكز أيضا تقليل الفاقد المائي والحد من الاعتداءات على الشبكات والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الاستمطار الصناعي وتجارب السدود تحت أرضية لمواجهة الظروف المائية غير المسبوقة التي تشهدها المملكة.
0: وقعت القوة المسلحة الأردنية اليوم اتفاقية تعاون مع منظمة التحالف الموحد للتنمية المستدامة الحكومية الدولية بواشنطن، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية الداعمة للعمل الإنساني والإعلامي والتنموي. ووقع الاتفاقية عن القوات المسلحة الأردنية مدير الإعلام العسكري العميد الركن مصطفى الحياري فيما وقعتها عن المنظمة الإدارة العامة في مكتب واشنطن نجود الدقس. وتهدف الاتفاقية إلى توسيع مجالات التعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات والجهات ذات العلاقة بما يسهم في تطوير بيئة العمل المؤسسي وتعزيز القدرات في مجالات الإعلام العسكري وإدارة الأزمات ودعم الاستقرار وتنفيذ المبادرات الإنسانية والتنموية. كما تأتي الاتفاقية انسجاما مع رؤية القوات المسلحة الأردنية في بناء شراكات فاعلة تسهم في تبادل الخبرات والمعارف وتدعم الجهود الوطنية الإنسانية على المستويين المحلي والدولي. بدوره ثمن مدير الإعلام العسكري الدور الذي تقوم به المنظمة ممثلة بمديرها العام السيناتور باتريك، مشيدا بالدعم المستمر المقدم للقوات المسلحة الأردنية وفي مختلف المجالات الإعلامية التنموية.
1: أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم على واجهتها محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا، إذ جرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
0: وإلى تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن بلاده تحاول إقناع الصين بالتدخل للضغط على إيران من أجل التراجع عن تحركاتها في مضيق هرمز. من جانبه قال جاي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إنه يعتقد بأن المفاوضات مع إيران لإنهاء الأعمال القتالية تحرز تقدما واضحا، وذلك بعد أن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر مقترح من طهران ووصفه بأنه غير مقبول.
1: وإلى لبنان، حيث تنعقد اليوم في واشنطن جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية بعد يوم من تصعيد إسرائيلي واسع على لبنان أدى إلى استشهاد 22 شخصا على الأقل. إلى ذلك أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا لإخلاء 8 بلدات وقرى في سهل البقاع وجنوب لبنان، وبدأ بضرب بنى تحتية قال إنها تابعة لحزب الله في الجنوب اللبناني. فيما حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف من استمرار تعرض الأطفال في لبنان لمخاطر القتل والإصابة والصدمات النفسية رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز

0: المحتلة، واعتدت بالضرب على عدد من المصلين الذين حاولوا الوصول إلى صلاة الفجر. واقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتامار بن كفير اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك. وقالت محافظة القدس إن بن كفير اقتحم الأقصى ورفع علم الاحتلال الإسرائيلي وسط حراسة مشددة، وقام بحركات استفزازية ورقصات داخل باحاته تزامنا مع تصاعد اقتحامات المستعمرين للمسجد الأقصى فيما يسمى يوم التوحيد القدس.
1: محليا، دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف تزامنا مع ما يسمى بمسيرة الأعلام وما رافقها من ممارسات استفزازية مرفوضة من قبل المستوطنين المتطرفين ورفعهم للإعلام الإسرائيلية في باحات المسجد تحت حماية شرطة الاحتلال ومنع وصول المصلين للمسجد الأقصى خرقا فاضحا للقانون الدولي واستفزازا غير مقبول وانتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم، مشددة أن لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة للاقتحامات المتكررة من قبل الوزراء والمسؤولين والمستوطنين والمتطرفين للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف وتصرفاتهم الاستفزازية ومنع وصول المصلين للمسجد باعتباره خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وعملا تحريضيا مرفوضا يستهدف فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف ومحاولات عبثية لتقسيمه زمنيا ومكانيا.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد الجمعة انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلات العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل، ويكون الطقس معتدلا في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. سيداتي وسادتي، وصلنا إلى نهاية النشرة الإخبارية من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. لكم تحية الزملاء رايا بن يونس رئيسة التحرير لهذا اليوم، وليث الشلول من الهندسة الإذاعية، ومحمد الزعبي من البث المباشر. لكم أطيب الأمنيات، في أمان الله.

من ثنايا الأردن الخالد بعظمته وتاريخه، ومن ترابه الصامد الذي تطوق الروح إلى شمه، ومن وحي زيتونه المبارك الذي يزين أرضه، تحية من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أثير ينقل الحدث من ميادين البطولة.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تحت المجهر.
2: مستمعينا الكرام، حياكم الله عبر إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج تحت المجهر.
3: وقفة اقتصادية، لأنه اليوم الحديث اقتصادي، الحرب اقتصادية أصبحت، ما يحدث في مضيق هرمز يفرض معادلات اقتصادية وتداعيات اقتصادية حقيقة على الاقتصاد العالمي. تراجع أسعار النفط اليوم، يعني بعد ارتفاع على مدى 3 جلسات متتالية، وترقب المستثمرين التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار الهش حقيقة، الذي ربما أن ينتهي أو ينهار في أي لحظة. الخبير الاقتصادي دكتور محمد الحدب، حياك الله يا دكتور. دكتور، كيف تقرأ هذا التراجع لأسعار النفط، أو دعنا نقول يعني عملية أسعار النفط بشكل عام، هذه العملية في ظل هذه الظروف والمتغيرات؟ تفضل.
4: يعني فعلا كما أشرت أخي سمير، أنه هذا يعني هو بسبب يعني الترقب للقمة المرتقبة ما بين ترامب وجي شين في الصين، رئيس الصيني.
2: نعم.
4: وخصوصا أنه يعني آخر 3 جلسات هناك ارتفاع على أسعار النفط، لكن هذا الهبوط في أسعار النفط أنا أعتقد هذا مؤقت لانتظار هذه القمة. المستثمرين ينتظرون ماذا سيترتب على هذه القمة، وخصوصا أن للصين يعني دور مهم وكبير جدا، خصوصا في علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع إيران، وتأثيرها الكبير على المفاوضات قد تكون بشكل إيجابي. لكن من وجهة نظري ما زالت يعني أسعار النفط مرتفعة جدا مقارنة يعني بالأسعار التاريخية. يعني اليوم وصل سعر برميل النفط تقريبا 107 دولار، هذا أكثر ب 60% من الأسعار السنوية حسب بيانات السوق. إذن ما نشهده اليوم من تراجع في سعر النفط هو ليس تراجع مبني على العرض والطلب، بل هو يعني استراحة مؤقتة. يراقب المستثمرون، تراقب الأسواق بالسوق من وجهة نظري شديد الحساسية، لأي خبر سياسي أو عسكري ماذا سيترتب على لقاء الرئيس ترامب مع الرئيس الصيني.
2: نعم. طيب، دائما نقرأ في مثلا أسعار النفط والذهب بيكون يعني العلاقة عكسية بينهم، يمكن ما بعرف إذا دقيق هذا الوصف، لكن أنت كيف تقرأ أيضا أسعار الذهب هذه الأيام؟
4: الذهب دائما يعني يتعلق بشكل رئيسي بالحروب والتضخم وعدم اليقين السياسي. الآن يعني ما نشهده حاليا في العالم، هنالك ارتفاع التضخم، وصل الولايات المتحدة الأمريكية إلى 3.8 بسبب ارتفاع أسعار البنزين والطاقة. هناك الحرب التي دائرة والتي الآن هي متوقفة بين أمريكا وإيران وإسرائيل أيضا، وكيف كانت تداعياتها كبيرة على الاقتصاد العالمي، وثالثا حالة عدم اليقين السياسي التي شهد العالم. لذلك يعني المستثمرين يعني عندما تتصاعد هذه العوامل مع بعض يكون هنالك اللجوء للاستثمار بالذهب كملاذ آمن.
2: نعم.
4: وخصوصا أن مجلس الذهب العالمي أشار صراحة إلى أن المخاطر الجيوسياسية والتضخم هما العاملان الرئيسيان الذين يدعمان طلب المستثمرين والبنوك المركزية على الذهب في 2026. أما الدولار يختلف، يعني هما ليست العلاقة تقريبا مباشرة، قد أحيانا تكون العلاقة غير مباشرة. الدولار يرتبط فعليا باستمرار الحرب وارتفاع الطاقة، يعني ارتفاع الطاقة تضغط على الاقتصاد الأمريكي، وذلك ظهر جليا من ارتفاع التضخم إلى 3.8%. ارتفاع البنزين أيضا والطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية، هذه أدت إلى تراجع الدولار، لأن المستثمرين عندما يكون هنالك تضخم وحروب في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاع سعر الطاقة، يلجؤون بدلا من الاستثمار بالدولار إلى الاستثمار بالذهب. إذن يعني لكل واحد منهم بعض العوامل، قد تكون هنالك تداخل، لكن العوامل بطبيعة تختلف عن العوامل تأثر على الآخر.
2: نعم. أيضا دكتور، نتحدث عن موضوع يعني سلاسل التوريد العالمي، كيف يعني يتابعها العالم وكيف أثرت على العالم؟
4: نعم. يعني أستاذ سمير، كما تعرف ويعرف المستمعون، يعني مضيق هرمز سابقا كان يمر منه تقريبا 20% إلى 30% من النفط العالمي، 15 برميل نفط يوميا، كان يمر من 20% من غاز المستهلك العالمي. الآن مع شح هذه الامدادات تأثرت يعني أمن الممرات البحرية، أمن الممر هرمز تأثر بشكل كبير، ارتفع كلفة التأمين، كلفة الشحن، وأيضا كلفة المخزون. لذلك هذا أثر بشكل مباشر على سلاسل التوريد. من الطبيعي يعني الآن مع وجود مخاطر عالية في الممر ارتفعت كلفة الشحن، ارتفعت أسعار الطاقة، نقص المخزون العالمي من الطاقة، كل هذه العوامل أدت إلى أن ترتفع كلف الشحن والتأمين، وبالتالي هنالك أزمة في سلاسل التوريد، يعني في تأخر في عمليات شحن النفط العالمي والغاز العالمي حتى يصل إلى وجهته النهائية مقارنة بالسابق، ارتفاع في كلفة التأمين، وهذا كله أدى إلى أن ينعكس على كلفة الصناعة وكلفة الطاقة، وبالتالي أيضا انعكس على المستهلك النهائي. عندما نتكلم عن 3.8% مستوى التضخم في أمريكا، هذا مرتفع جدا مقارنة مع الذي كان مستهدف 2%. إذن يعني هذا، وأيضا كما تعرف هذا ألقى بظلاله على جميع الاقتصاديات العالمية وخصوصا الدول المستوردة للطاقة، وبالتالي أي بقاء للنفط فوق $100 يضغط على الدول المستوردة للطاقة من خلال سلاسل التوريد، أسعار الطاقة، والتضخم، وأسعار المواد الغذائية وما إلى ذلك.
2: أشكرك جزيلا دكتور محمد الحدب الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا دكتور. شكرا.
4: شكرا أستاذ سمير. شكرا للطوار.
2: يا أهلا بك.
1: تحت المجهر.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أثير ينقل الحدث من ميادين البطولة.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. صحة ونصيحة. إعداد نسيبة لبطوش. تقديم إيمان رتم.
2: مساكم سعيد مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحة ونصيحة. رح أكون معكم أنا من التقديم إيمان رتامة، من وراء مكسر حمزة الربابة.

0: في موضوع حلقتنا لهالأسبوع مستمعينا رح نتحدث عن إحدى التخصصات الصحية والإنسانية المهمة الذي ما زال غير مفهوم بشكل كافي عند الكثير من الناس، وهو العلاج الوظيفي، من خلال ضيف حلقتنا لهالأسبوع رائد معالج وظيفي معتز الصياحين. أهلا وسهلا فيك معتز بك.
1: أهلا فيك، يا الله يسعدك، يا حياك الله، أهلا وسهلا.
0: أهلا فيك. بداية معتز بك، لما إحنا نتحدث عن مصطلح العلاج الوظيفي، مصطلح غير واضح وغير مفهوم بالنسبة لكثير من الأشخاص، اللي ممكن أنت لما تحكي لهم أنا دوري كمعالج وظيفي رح يعني هيك تدور الفكرة برأسه وبحكي لك يعني أنا ما سمعت فيها كثير. فبداية خلينا نعرف ما هو العلاج الوظيفي.
1: تمام، بدي أحكي لك بداية عن بدايات العلاج الوظيفي، لأنه بالفعل هو التخصص يعتبر حديث نسبيا. فكرة العلاج الوظيفي بدأت في بداية القرن الحديث، يعني بعد الحرب العالمية الأولى. لاحظ الأطباء أنه المصابين اللي مصابين إصابات نفسية أو جسدية عندهم صعوبة في التأقلم والاندماج بعد الإصابة أو بعد الاضطراب ما بعد الصدمة، فنشأت فكرة تأهيل المرضى وإعادتهم للحياة اليومية والعمل. فبلشت

0: فكره العلاج الوظيفي. يعني بقدر اعرف لك العلاج الوظيفي انه هو الطريقه لمساعده الاشخاص على استعاده قدراتهم على اداء الانشطه اليوميه باستخدام النشاط والعمل كجزء من العلاج، مثل الكتابه، الحرف اليدويه، تدريب على الحركه. وظل يتطور العلاج الوظيفي حتى وضعت اساسيات لهذه الحالات المرضيه. وفعليا هو العلاج الوظيفي بتدخل في علاج كل الاصابات الحركيه والنفسيه والتطوريه اللي ممكن تاثر على حياه المريض.
1: يعني زي ما حكيت معتز بيك انه العلاج الوظيفي في كثير ناس ممكن يعتقد انه ما بتجاوز اكثر من انشطه ويعني حركات بسيطه ممكن سهل تطبيقها، لكن هو يعني بيكون في هناك عمق علاجي اكبر من هذه الامور.
0: اكيد.
1: نعم، نوضحها اكثر.
0: العلاج الوظيفي بيعتمد على استخدام الأنشطة، فعليا أنشطة الحياة اليومية والتمارين العادية حتى نصل بالمريض على درجات الاعتماد على النفس. بالعادة الأهل بيشوفوا أنه هاي الأشياء بسيطة بالنسبة للإنسان الطبيعي اللي ما بيعاني من أي إصابة، لكن هي بالنسبة للمريض اللي ما بيقدر يعملها طبعا هي مش بسيطة. لازم المريض بعد الإصابات وبعض أنواع الأمراض يرجع يتدرب على القيام على هاي الأنشطة اللي بتسبب محدودية بالحركة وبتسبب مشاكل في طريقة اللباس، كيف يلبس مثلا، كيف يقوم بأنشطة الحياة اليومية. ماشي. فإحنا بنرجع مندربه ونعطيه طرق بديلة لهاي الأنشطة اللي بالوضع الطبيعي الإنسان الطبيعي بيشوفها عادية جدا، لكن هي بالنسبة لمريض فاقدها هي بالنسبة له شيء كبير.
1: شيء طبعا بيفرق عنده بشكل كبير. زي ما حكيت معتز بك، كثير أشخاص ممكن لما بيسمعوا علاج وظيفي بيعتقدوا بداية أنه هو العلاج الطبيعي، لكن هم أكيد بيختلفوا عن بعض كتخصصين. بدنا من خلالك نوضح الحدود المشتركة والفروقات بين العلاج الوظيفي والعلاج الطبيعي.
0: تمام. أنا راح أحكي لك يعني باختصار لأنه هو يعني الفرق مش كثير كبير وممكن يتداخلن مع بعض. فهن تخصصين، العلاج الوظيفي والعلاج الطبيعي، صحيح تخصصين مكملات لبعض، وبنشتغل إحنا والمعالج الطبيعي كفريق واحد. تمام. العلاج الطبيعي بيشتغل على تقويه العضلات، تحسين مدى الحركه عند المريض. المعالج الوظيفي بيشتغل على انه يمكن المريض من استخدام هاي العضلات اللي قواها العلاج الطبيعي ويستخدم مدى الحركه للقيام بانشطه الحياه اليوميه. ماشي. فهو دائما المريض بحاجه للتخصصين بنفس الوقت تقريبا. ممكن يبدا بجلسات العلاج الطبيعي ابكر شويه، بعدين بنفس الفترة لازم يبلش علاج وظيفي حتى انه احنا نكمل تأهيل المريض.
1: نعم. يعني هو كتخصصين هم مكملات لبعض، ممكن في حالات معينة تبدأ
0: بعض وبيشتغلوا. نعم. بيشتغلوا كفريق واحد يعني دائما.
1: نعم. طب ايش هي اكثر الحالات او الفئات اللي ممكن تستفيد بشكل اكبر من العلاج الوظيفي، وكيف ممكن تكون مرحلة العلاج؟
0: تمام. العلاج الوظيفي طبعا بدي احكي لك بداية يعني انه هو ممكن يبلش مع المريض من اول ساعات الولاده. مثلا في مرضى بيجونا باول يعني بعد الولاده ممكن يكون معه اصابه، مثلا شلل في اعصاب الضفيره العضديه اللي بتغذي الطرف العلوي، او نقص الاكسجين اللي بصير مع الولاده. تمام. فبيبلش العلاج الوظيفي من الساعات الاولى للولاده عند بعض الحالات. ماشي. وممكن يستمر لفترات طويله، ممكن تستمر لسنوات، مثل الجلطات الدماغيه، الكسور، الشلل الناتج عن إصابات النخاع الشوكي، تأخر النمو والتطور. وحديثا ظهرت بعض أنواع الأمراض مثل التوحد صار فيه منتشر بكثرة. صار العلاج الوظيفي له دور مهم بتأخر النمو والتطور وبحالات التوحد. فعليا العلاج الوظيفي بدخل في علاج كل الحالات المرضية اللي ممكن تعرض لها الإنسان. حتى مريض القلب اللي بيعمل عملية قلب مفتوح ضروري انه يكون في معالج طبيعي ومعالج وظيفي حتى يعالجوهم بعد العمليات. من ناحيه كيف بده يمشي، كيف بده يتحرك، كيف بده يلبس، كيف بده يقوم بانشطه الحياه اليوميه. تمام. فهو العلاج الوظيفي شامل. طبعا العلاج الوظيفي بنقسم لفئتين، علاج وظيفي للاصابات النفسيه وعلاج وظيفي للاصابات الجسديه. من دور المعالج الوظيفي كمان يداوم في المدارس لمتابعه صعوبات التعلم، وبره بالدول خلينا نقول الأجنبية مثلا ممكن المعالج الوظيفي يداوم بالسجون مع المرضى، لأنه دور المعالج الوظيفي دائما هو ربط المريض أو أي واحد بيعاني من مشاكل بالحياة اليومية حتى ما يصير عنده خلينا نقول فقدان لهاي الأنشطة.
1: نعم، رح نستكمل حديثنا معك معتز بيك بعد هالفاصل.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا من جديد، وأهلا وسهلا فيك معتز بيك. تحدثنا عن العلاج الوظيفي ومكملين في موضوعنا لهالأسبوع. تحدثت معتز بيك عن موضوع أنه العلاج الوظيفي هو مكمل للعلاج الطبيعي. نتحدث الآن عن جزئية أخرى، كيف يساعد العلاج الوظيفي الأطفال اللي بيعانوا من صعوبات التعلم وفرط الحركة والتحديات الحسية، خاصة مع يعني التقدم في الحياة؟ عم بنشوف كتير ناس بتعاني من هاي الأمور كلياتها. شو دور العلاج الوظيفي في كل هاي الأمور؟
1: ستي، العلاج الوظيفي من أهم التخصصات اللي ممكن يشتغل مع هاي الحالات فعليا، اللي هي صعوبات التعلم وفرط الحركة والتحديات الحسية. فكل هاي الحالات اللي أنت ذكرتيها لها خطط علاجية ممكن تبدأ مع المريض من يعني عمر مبكر، يعني لما يكتشفوا هاي الحالة عند الأطفال ممكن يكتشفوها على عمر سنتين، ممكن يكتشفوها على عمر 3 سنوات، وممكن مرات تتأخر شوي إلى عمر المدرسة، يعني ممكن يكتشفوها على عمر المدرسة. فالعلاج الوظيفي يعني له خطط علاجية مهمة لتطوير قدرات الطفل الحركية والحسية والإدراكية، مثلا تدريب المريض حتى أنه مثلا في صعوبات تعلم يحسن من خطه، يحسن من الكتابة، نعطيه تمارين وأنشطة حتى أنه يعمل على زيادة تركيز المريض مشان حتى يستوعب الأشياء اللي بتدور حوله. طبعا هاي الأشياء نستخدمها من خلال استخدام بعض الألعاب وأنشطة لزيادة التركيز. لنا دور كمان في موضوع تحسين الجلوس ووضعية الجسم أثناء وجوده في المدرسة مثلا، أو أثناء تلقي مثلا للتدريب أو التعليم. لنا دور كمان في تطوير مهارات البصرية الحركية، اللي هي ضرورية جدا حتى يكتسب الطفل مهارات الحياة اليومية، وكمان برضو البصرية الإدراكية. كل هذا ممكن أنه نستخدمه خلال التكامل الحسي وتدريب المهارات. طبعا كل حالة إلها بروتوكول معين ممكن إحنا نمشي عليها، وخطط علاجية زي ما حكيت لك ممكن يستمر لسنوات. وضروري جدا هاي الحالات صدقا يعني وفعليا من لما تكتشف، لأنه هي مرات العائلة بتحس حالها إنها شوية في عندها نوع من الخجل، إنه والله ابنهم عنده فرط حركة أو عنده صعوبة بالتعلم أو عنده أي مشاكل ثاني، حتى التوحد، عرفت علي شلون؟ ضروري هاي الحالات صحيح صدقا من لما تكتشف إنها تبلش على برنامج تراجع فيه العلاج الوظيفي، تراجع فيه الأخصائي النفسي، تراجع مرات بحاجة إلى مراجعة المعالج الطبيعي. طبعا كلياتها عن طريق الطبيب اللي ممكن كمان يشوفه ويكتب له بعض أنواع العلاجات.
0: من واقع خبرتك معتز بيك، خاصة في تخصصكم، يعني كيف بيأثر العلاج الوظيفي على الجانب النفسي والاجتماعي لدى المريض؟
1: يعني هو صحيح، يعني زي ما حكيت لك أنا بالبداية، العلاج الوظيفي أصلا ببداياته بلش بالإصابات النفسية. عشان هيك العلاج الوظيفي بيساعد المريض وكافة الإصابات، طبعا بحكيش عن الناحية النفسية لحالها يعني، أو المرض النفسي. المرض النفسي أو الإصابة الجسدية، يعني مثلا من الإصابات الجسدية اللي ممكن المعالج الوظيفي يتدخل في الناحية النفسية والاجتماعية إصابات النخاع الشوكي. المريض لما يتعرض لإصابة نخاع شوكي ممكن يصير عنده شلل مثلا بالأطراف السفلية أو بالأطراف العلوية والسفلية، ماشي. هذا الحكي بيأثر على حياة المريض كليا، كامل حياة المريض حتى وحياة الأهل اللي حوله.

0: العلاج الوظيفي من ناحية نفسية صحيح، يعني زيادة الثقة بالنفس. المريض لما يكون عنده صعوبة بأنه يؤدي المهام اليومية، لما ينجح المريض بأداء المهام اليومية اللي أصلا صارت صعبة عليه، بيزيد من ثقته بنفسه، بشعر بالإنجاز، يعني بصير حياته أفضل. ماشي. وكمان هو تقليل من نوع من القلق والإحباط، لأنه العلاج الوظيفي الصحيح بيساعد على إيجاد طرق أسهل حتى أنه يعني الإنسان يصير يمارس حياته اليومية
1: بشكل أفضل. يعني نعم
0: أيوة بالضبط.
1: بشكل سريع نعم بشكل سريع معتز بك، إيش النصيحة اللي بتوجهها للمجتمع حول أهمية العلاج الوظيفي لكن بشكل سريع؟
0: تمام، أنا بدي أحكي لك إنه العلاج الوظيفي هو مش بس علاج، هو صحيح طريقة حتى يتعلم المصاب كيف يعيش حياته باستقلالية وثقة، وضرورة إنه المجتمع يدعم الأشخاص المحتاجين للعلاج، طبعاً على الشقين النفسي والحركي، ماشي؟ وزيادة الوعي بالعلاج الوظيفي بتعطينا مجتمع قوي، إنساني متعاون، بيزيد من قدرات الأفراد اللي بيعانوا من مشاكل مرضية، وبالتالي بنعكس إيجاباً على تحسين جودة الحياة إلى هذول المرضى. عرفت علي شلون؟ فضروري جدا انه المجتمع يكون واعي شو يعني علاج وظيفي، وضروري جدا انه يتعاون مع المعالج الوظيفي ان كانوا الاهل او المجتمع اللي حوله حتى يوصلوا بالمريض لاعلى درجات من الاعتماد على النفس.
1: نعم، يعني من ضمن صوتنا لإلك معتز بك، ونحكي دائما انه خلي كل شخص فينا يكون عنده ثقافه ووعي خاصه حول العلاجات اللي ممكن تفيد كل شخص عم بيعاني من صعوبات سواء على الناحيه الجسديه او النفسيه. بنشكرك الرائد معالج وظيفي معتز الصياحين على هذا اللقاء، كل الشكر لك.
0: حياك الله، شكرا لكم، شكرا لإذاعتكم اللي دائما تهتم بهاي المواضيع الضروريه للناس.
1: اهلا وسهلا فيك.
0: اهلا بك يا مرحبا.
1: ولهون مستمعينا بنتهي لقائنا معكم، تابعونا خلال الأسبوع القادم مع ضيف جديد وحلقة جديدة. إلى اللقاء.
2: صحة ونصيحة، إعداد نسيبة لبطوش، تقديم إيمان ارتم.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، البرنامج العام.

من ثنايا الأردن الخالد بعظمته وتاريخه، ومن ترابه الصامد الذي تطوق الروح إلى شمه، ومن وحي زيتونه المبارك الذي يزين أرضه. تحية من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

الخامسة والرابعة الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. الأردن يرحب باتفاق الأطراف اليمنية للإفراج عن أكثر من 1600 محتجز. وزير المياه والري يشدد على ضرورة تكثيف الجهود في استكمال برنامج خفض الفاقد المائي. وزير الداخلية يزور مركز حدود الأعمري ويتابع الاستعدادات لموسم الحج الحالي. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة بالونات. محادثات سلام جديدة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن اليوم، واستشهاد عشرات الأشخاص في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. وزير الأمن القومي الإسرائيلي يقتحم باحات المسجد الأقصى ويرفع علم الاحتلال، وإجراءات عسكرية مشددة لإخلاء الأقصى تمهيدا لاقتحامات بالاحتفال التعويضي. محليا، الأردن يدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف للمسجد الأقصى المبارك. أخيرا، طقس دافئ اليوم وانخفاض ملموس على درجات الحرارة غدا. نهاية الموجز، تحية ودمتم في أمان الله.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، تغطية شاملة برؤية عسكرية.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. تحية وطنية.

مستمعينا ومشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله أبدأ معكم هذه التحية الوطنية لهذه الأمسية الأردنية، حيث سأكون معكم من وراء الميكروفون أنا الدكتورة ماجدة عتلة أبو جاموس. للجميع مساءكم سعيد، أهلا ومرحبا بكم.

ومساءكم وطن يصغى وقلب يثق، هنا صوت لا يشبه سوى، هنا حكاية جيش يكتب بالكرامة سطور المجد، هو عنوان للأمن.

وأهلا بقلوب تعرف أن للأوطان نبضا لا يقاس وأن للوفاء لغة لا تترجم. أهلا بمن اختاروا أن يكونوا شركاء لنا في المعنى لا مجرد مستمعين، حيث تلتقي الأصالة بروح العصر لتكتب معا قصة وطن لا يساوم على عزته ولا يتراجع عن مبادئه.

وهنا نحييكم بتحية الجيش الذي لم ولن يكسر، وبنبض الجندي الذي يحرس الحلم، وبصوت الإعلام الذي يحمل الحقيقة بثقة وثبات.

هنا حيث يبدأ الصوت من الوطن ويصل إلى القلب، فليس كل جيش يقاس بعدده ولا كل قوة تختزل في عتادها، فهناك جيوش تبنى على العقيدة قبل البندقية وعلى الكرامة قبل السلاح، وجيشنا العربي وأقولها بكل الفخر والاعتزاز واحد من تلك الجيوش التي لا تعرف نفسها بالاستعراض بل بالفعل والإنجاز وصياغة حاضر عنوانه الأمن والأمان وطهر الأرض. جيش عربي لا يتحدث عن البطولة بل يصنعها بصمت يليق بالكبار.

0: عيش عربي لم يولد من فراغ، بل خرج من رحم فكرة عظيمة أن الأرض لا يحميها إلا أبناؤها، وأن السيادة لا تستجى بل تصان. ومنذ البدايات لم يكن الجيش العربي مجرد مؤسسة عسكرية، بل مشروع وطن وروح أمة وامتداد تاريخ لم يعرف الانكسار إلا ليصنع منه نهضة جديدة.
1: صف الفشك صف جنود نظرتهم

والجيش العربي ليس قوة ردع فقط بل قوة، عقيدته أن الدفاع عن الوطن ليس خيار بل قدر جبلنا عليه، لذلك تجده حاضرا حيث يكون وحيث يتوجب أن يكون، على الحدود ساهرا لا ينام، وفي الأزمات سندا لا يتراجع، وفي المحن درعا لا يخترق، لا ينتظر الخطر ليواجهه بل يسبقه بالجاهزية ويهزمه بالإرادة.

وإن كان السلاح هو أداءه فالقيم هي بوصلته واتجاهه الحق. الانضباط فيه ليس خوفاً من العقوبة بل احتراماً للمسؤولية، والولاء فيه ليس شعاراً يرفع بل فعل يترجم في كل موقف. لذلك ترى الجندي فيه يحمل وطنه في قلبه قبل أن يحمله على كتفيه ويضع شرف الخدمة فوق كل اعتبار.

وما يميز الجيش العربي أنه لا يحارب فقط في ميادين القتال، بل يخوض معارك أخرى لا تقل أهمية: معركة البناء، معركة الاستقرار، معركة حفظ الكرامة الإنسانية. حين تضيق الحياة على الناس يكون الحاضر بالإغاثة، وحين تشتد الأزمات يكون أول الواصلين وآخر المغادرين. هو جيش يعرف ويعرف أن قوته الحقيقية ليست في قدرته على القتال فقط، بل في قدرته على حماية الحياة.

ولأنه جيش عربي الهوية فإن رسالته تتجاوز الجغرافيا، فلم يكن يوما منغلقا على ذاته، بل كان حاضرا في قضايا أمته، منحازا للحق، واقفا مع المظلوم، مؤمنا أن الأمن لا يتجزأ، وأن كرامة الأمة من كرامة كل جزء فيها.

والجيش العربي ليس مجرد حامي للحدود بل حارس للمعنى الوطني، هو الذي يحفظ الرواية من التزييف ويصون التاريخ من النسيان ويثبت أن الأوطان لا تقوم إلا برجال يؤمنون بها حتى النهاية، لذلك لا يختصر دوره في لحظة حرب بل يمتد ليكون صمام أمان دائم ومرتكز استقرار لا يهتز.

وفي زمن تتغير فيه المفاهيم ويختلط فيه الصخب بالحقائق، يبقى الجيش العربي ومن تسبوه ثابتا كالجبل، لا تغريه الشعارات ولا تشتته الضوضاء، يعرف طريقه جيدا ويسير فيه بثقة من يحمي الرسالة لا وظيفة، وهذا ما يجعله أكثر من جيش، يجعله قصة وطن تكتب كل يوم بدماء الشرف وبحروف العزة وبروح المبادرة والعزم، قصة بناء وطن أردني.

وهو الجيش العربي حماة الوطن والديار، ليس لأنه الأقوى فقط بل لأنه الأصدق قولا والأخلص عملا. هم حملة رايات الوطن، فليست كل الرايات ترفع لترى، فبعضها يرفع ليبقى. ولواء المجد الذي يحمله البواسل من أبناء الجيش العربي ليست قطعة قماش ترفرف في الهواء، بل تاريخ يمشي على قدمين، وذاكرة من تضحيات لا تمحى، ورسالة لا تنكسر مهما تبدلت الرياح. فليبقى علم بلادي مرفرفا في الآفاق دوما وأبدا.

وهذا الجيش لا يحمل لواء المجد لأنه انتصر في معركة هنا أو هناك فحسب، بل لأنه لم يخسر معركة المبادئ، فمنذ تأسيسه اختار أن يكون في صف الحق وأن يدفع ثمن هذا الخيار بثبات لا بشعارات. لذلك كل خطوة له في الميدان هي امتداد لعقيدة ترى أن الكرامة الوطنية لا تجزأ وأن الدفاع عن الأرض لا ينفصل عن الدفاع عن الإنسان الأردني.

وحين نتحدث عن المجد فإننا لا نتحدث عن الماضي فحسب، بل عن حاضر متجدد. فالجيش العربي لم يتوقف عند صفحات التاريخ، بل يكتب في كل يوم فصولا جديدة من الاحتراف والانضباط والتطور، ويواكب العصر دون أن يفقد روحه، ويتعامل مع التحديات الحديثة بعقل متزن وإرادة صلبة، ليبقى في قلب المعادلة الأمنية على المستوى الإقليمي والدولي.

في زمن الفوضى يصبح الثبات إنجازاً، وفي زمن الضجيج يصبح الصمت المسؤول قوة، والجيش العربي يجمع بين الاثنين، يعمل دون استعراض ويؤثر دون ضجيج. هو ليس جيشاً يبحث عن الأضواء، بل مؤسسة تصنع الفارق حين تغيب الرؤية عند الآخرين.

وفي هذه المنطقة التي لا تعرف السكون والهدوء والاستقرار يبقى الجيش العربي علامة ثبات ودليل توازن ونموذجا لقوة تعرف متى تحارب ومتى تحمي ومتى تتقدم ومتى تصون القيم.

وفي ختام برنامجنا لا يسعنا إلا أن نقف بإجلال واعتزاز، نرفع التحية لوطن كتب تاريخه بالعزم وصان الحاضر بالإرادة ويمضي نحو مستقبله بثقة أبنائه المخلصين.

وتحية لوطن كان وسيبقى عنوان الكرامة وموطن العزيمة وسندا لكل من آمن بأن الأرض تصان بالوعي كما تصان بالتضحيات. تحية لقيادته الحكيمة ولجيشه الباسل ولشعبه الذي لم ينكسر يوما بل ازداد قوة كلما اشتدت التحديات.

ونمضي من هنا، ونحن أكثر إيمانا بأن الوطن ليس مجرد مكان بل رسالة نحملها وقيمة نعيشها وأمانة نصونها في القول والعمل.

0: أصحابنا ومحمد عبيدات وحمزة الرباب عن الهندسة الإذاعية، حنين بني مصطفى وعلي الوديان من السوشيال ميديا، إبراهيم الخالدي ومحمد الزعبي وإبراهيم شوباش من الخدمات البرامجية، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد، ومني أنا الدكتورة ماجدة عطلة أبو جاموس من الإعداد والتقديم. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحية وطنية.

سيداتي وسادتي، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عودة إلى الزملاء في استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هناك.

السادسة مساء الساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، ونستهلها بأبرز العناوين. وزير المياه يؤكد أن الحكومة عازمة على بدء تنفيذ مشروع النقل الوطني قبل صيف العام. الأردن يعزز مكانته كممر رقمي إقليمي جديد بين أوروبا وآسيا عبر اتفاقية دولية. وزير الداخلية تفقد جاهزية مركز حدود العمري لاستقبال حجاج بيت الله الحرام. تفاصيل النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أكد وزير المياه والري رائد أبو السعود أن مشروع النقل الوطني تجاوز مشروعا مائيا خدميا ليرتقي إلى تحقيق الأمن الوطني الأردني، وأن قرار المياه سيادي وطني يمنح الأردن الاستقلال المائي بهذا المشروع والمشاريع الأخرى ويغني عن حاجة الآخرين. وقال أبو السعود خلال جلسة حوارية إن الحكومة عازمة على بدء تنفيذ مشروع النقل قبل صيف العام الحالي بالشراكة مع القطاعين المحلي والدولي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. وأضاف وزير المياه:
1: احنا بخلال الحديث اللي صار انه راح نتاكد انه المجتمعات المحليه اللي راح يمرق منها الخط تستفيد بطريقه او باخرى من هذا المشروع. اليوم هسه بيجي للاردني على المملكه كلها يوم بالاسبوع، بعد الناقل راح يصير 3 ايام بالاسبوع، لانه راح يصير حصه الفرد ترتفع من 60 متر مكعب بالسنه ل 110، فهذه راح ترفعه من 60 ل 110 متر مكعب، راح يكون 3 ايام بالأسبوع بتيجي المي. طبعا بالنسبة 3 أيام لليوم ممتاز جدا، يعني عم تحكي عن ضعفين، وهذا بيعطي نوع من الأريحية للمواطنين في المياه.
0: أنجزت هيئة تنظيم النقل البري مجموعة من الأنظمة والتعليمات الهادفة إلى تطوير قطاع النقل البري وتعزيز كفاءة الخدمات ورفع مستوى التنظيم والحوكمة ضمن جهود الهيئة المستمرة لتحديث البيئة التشريعية وتطوير خدمات النقل العام. وأكدت الهيئة أن هذه التشريعات تأتي في إطار دعم خطط التحديث والتطوير المؤسسي وتحسين البيئة الاستثمارية في قطاع النقل وبما يواكب التطورات التنظيمية والتكنولوجية في القطاع. وشملت التشريعات النافذة التعليمات تملك ونقل ملكية وسائط نقل الركاب، فيما تواصل الهيئة استكمال الإجراءات القانونية لإقرار عدد من الأنظمة والتعليمات المتعلقة بتنظيم خدمات نقل الركاب والخدمات الذكية، إضافة إلى تنظيم خدمات النقل العام بين المملكة والدول الأخرى وتنظيم عمل التطبيقات الذكية الخاصة بخدمات التاكسي. في خطوة تعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للبنية التحتية الرقمية وحركة البيانات الدولية، أعلنت شركة سباركل المزود الدولي الأول لخدمات الاتصالات في إيطاليا وإحدى أبرز الشركات العالمية في قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية توقيع مذكرة تفاهم مع شركة نايتل ذراع الاتصالات لمدينة العقبة الرقمية وشركة آي ليفينت بهدف في تمديد نظام الكوابل البحرية جرين ميد عبر الأردن. ويأتي توقيع المذكرة ضمن مشروع استراتيجي يهدف إلى إنشاء ممر رقمي جديد يربط بين أوروبا وآسيا، وتعمل على توفير مسار جديد موازن للمسار الذي تم تنفيذه في مدينة العقبة. رام الرشق وافينا بتفاصيل هذه المذكرة.
2: بموجب الاتفاقية سيتم العمل على دمج نظام جرين ميد البحري مع شبكات الألياف الضوئية الأرضية ومنصات الربط البيني الإقليمية في الأردن للوصول إلى منافذ حدودية جديدة في الشرق الأوسط، بما يسهم في تعزيز مرونة الاتصال الرقمي في منطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط وتطوير مسارات دولية استراتيجية وآمنة لحركة البيانات العالمية تكون موازية لتلك التي تم إنجازها في مدينة العقبة وخليج العقبة. ويعد الأردن من خلال مدينة العقبة الرقمية نقطة إنزال رئيسة لأنظمة الكوابل البحرية الأمر الذي يعزز من دوره كمركز استراتيجي للربط الرقمي الإقليمي والدولي ضمن الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، ويعزز مكانة الأردن كبوابة رئيسة لحركة البيانات بين القارات. وقال الرئيس التنفيذي المؤسس لمدينة العقبة الرقمية المهندس إياد أبو خورمة، قال إن الأردن يمتلك موقعا استراتيجيا يؤهله ليكون مركزا رئيسا لحركة البيانات والربط الرقمي بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وأضاف أن هذا التعاون الدولي يعكس الثقة المتزايدة بالبنية التحتية الرقمية الأردنية وبقدرة المملكة على لعب دور محوري في مشاريع الاتصال العالمية، لافتا إلى أن تمديد نظام جرين ميد عبر الأردن يعد خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة المملكة كممر رقمي استراتيجي يدعم مرونة واعتمادية البنية التحتية الرقمية الإقليمية والدولية. من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة سباركل إنريكو بانياسكو إن الاتفاقية تمثل محطة جديدة في تطوير مشروع جرين ميد، وأضاف أن توسيعة النظام عبر الأردن يتيح ربط بنى رقمية استراتيجية ويفتح المجال أمام فرص جديدة للنمو في منطقة البحر الأبيض المتوسط وما بعدها. وحصل مشروع جرين ميد على تمويل من المفوضية الأوروبية ضمن برنامج ربط أوروبا الذي يهدف إلى دعم الاستثمارات في البنية التحتية العابرة للحدود عبر قطاعات النقل والطاقة والخدمات الرقمية.
0: زار وزير الداخلية مازن الفراية مركز حدود العمري لمتابعة الاستعدادات لموسم الحج الحالي والخدمات المقدمة للمسافرين خلال فترة الصيف، وتفقد الفراية جاهزية الجهات المعنية لاستقبال حجاج بيت الله الحرام من مواطني المملكة وضيوفها، مؤكدا ضرورة تسهيل الخدمات المقدمة للمسافرين وعمليات نقل البضائع بكفاءة وفاعلية. أعلن وزير الزراعة دكتور صائب الخريسات أن الوزارة ومن خلال صندوق إدارة المخاطر الزراعية قامت بتعويض نحو 320 مزارعا تضرروا جراء الأحوال الجوية التي شهدتها المملكة نهاية العام الماضي 2025 وبداية العام الحالي 2026 والمتمثلة بهطول أمطار غزيرة أدت إلى تشكل السيول إضافة إلى هبوب رياح شديدة وكذلك الصقيع، مما تسبب بخسائر في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني. رحب الأردن بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة للإفراج عن أكثر من 1600 محتجز مرتبطين بالنزاع في اليمن، وذلك في ختام جولة المفاوضات التي عقدت في عمان خلال الأسابيع الماضية. وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير فؤاد المجالي أن استضافة المملكة لهذه المفاوضات تأتي في إطار دعمها لجهود الأمم المتحدة والجهود العربية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني. وأشاد المجالي بالجهود التي بذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غرودمبرغ وبالدور المهم للجنة الدولية للصليب الأحمر والأطراف المعنية للتوصل إلى هذا الاتفاق الإنساني الهام والإفراج عن أكبر عدد من المحتجزين منذ بداية الأزمة اليمنية. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غافير المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف تزامنا مع ما يسمى بمسيرة الأعلام وما رافقها من ممارسات استفزازية مرفوضة من قبل المستوطنين المتطرفين ورفعهم للإعلام الإسرائيلي في باحات المسجد تحت حماية شرطة الاحتلال ومنع وصول المصلين للمسجد الأقصى خرقا فاضحا للقانون الدولي واستفزازا غير مقبول وانتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم، مشددة على أن لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساته الإسلامية والمسيحية. زار أمين عام وزارة التربية والتعليم للتعليم المهني والتقني الدكتور محمد غيث، يرافق السفير الكندي لدى المملكة والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن وممثلة اليونسكو في الأردن مدرسة الأميرة إيمان بنت الحسين الثانوية للبنات في محافظة المفرق للإطلاع على تجربة المدرسة ضمن مشروع التعلم القائم على العمل باعتبارها واحدة من 12 مدرسة تم اختيارها ضمن المشروع. الدكتور محمد غيث تحدث لمندوبتنا إلهام السليم عن هذه التجربة وقال:
3: طلعنا مع الوفد المرافق من السفارة الكندية والأمم المتحدة واليونسكو على المشاريع التي تم دعمها من قبلهم على التعليم المهني، ونحن فخورون بما أنجز تبع للرؤية الملكية السامية من جلالة سيدنا وسمو ولي عهده الأمين. قامت الحكومة بوضع خطة التحديث الاقتصادي للنهوض بقطاع التعليم المهني والذي هو عصب مهم للدولة في السنوات القادمة. طبعا هذا الإنجاز أتى من خلال مشاريع كثيرة، منها مشروع التعلم في العمل، وكان مشروع ناجح حيث قامت الوزارة بعمل مشروع 1500 طالب كمشروع تجريبي، وإن شاء الله سيتم مناقشة المزايا والبناء عليه.

0: في السنوات القادمة، وأؤكد أنا هنا على أهمية القطاع الخاص ودعمه وشراكه معه، لأنه كان أنه هو الشريك الرئيسي لإنجاح هذه المهمة. ونثمن أيضا على دور الكادر التعليمي والأهالي في دعمهم لهذا التعليم لما له من رؤى جيدة في التعليم المهني، أو التي تساعد على الإبداع الابتكار والاعتماد على الذات بدلا من البحث عن وظيفة وزيادة أعداد نسبة البطالة في الأردن.
1: وإلى الحالة الجوية المتوقعة بإذن الله تعالى، حيث يطرأ يوم غد الجمعة انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل، ويكون الطقس معتدلا في أغلب مناطق المملكة وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تكون مثيرة للغبار لا سيما في مناطق الباد، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بإذن الله تعالى. أيها السادة والسادة، في نهاية هذه النشرة لكم إعادة لأبرز موضوعاتها. وزير المياه يؤكد أن الحكومة عازمة على بدء تنفيذ مشروع النقل الوطني قبل صيف العام الحالي. الأردن يعزز مكانته كممر رقمي إقليمي جديد بين أوروبا وآسيا عبر اتفاقية دولية. وزير الداخلية تفقد جاهزية مركز حدود العمير لاستقبال حجاج بيت الله الحرام. سيداتي والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم النشرة الإخبارية الثالثة لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دارة الأخبار أيمن الشراح، عبد اللطيف الزايدة، ذاكر حجات، ومنير القرال. من التنفيذ الهندسي والإخراج عمر الكركي. ولكم تحياتي حابس الخضير. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم هنا عمان.

طابت أوقاتكم بكل الخير أصدقائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة المتجددة من هنا عمان، من هنا من عمان نبض العاصمة. كالمعتاد نحلق وإياكم في سماء الثقافة والأدب والتراث والفنون. مساءكم سعيد أيها الأصدقاء أينما كنتم، مساء الخير والعطاء لفريق العمل. الزميل مهند القريوتي في المراقبة الرئيسة. الزميل الحي الخالدي في السوشيال ميديا. مساء الخير لزميل المبدع شادي زيدين من التنفيذ والإخراج الهندسي الإذاعي. دائما وابدا اسعد بصحبتكم من وراء الميكروفون، اعدادا وتقديما لهنا عمان هذا المساء منى الشوابي، اهلا بكم.

0: أهلا بكم معنا من جديد أصدقائي المستمعين، ما زلنا نواصل وإياكم هنا عمان، ونتوقف وإياكم عند محطة المقالات الثقافية لنرحب بالكاتبة والقصة الأستاذة سماح موسى، وحديث عن مقالها بعنوان الوعي الجمالي حاجة ملحة في وجه التحديات. أهلا وسهلا بك معنا أستاذة سماح.
1: أهلا بك
0: أستاذي سماح. لفت انتباهنا هذا المقال بعنوان الوعي الجمالي حاجة ملحة في وجه التحديات، وبصراحة كان لافت للانتباه في ظل هذا السياق من الأدب وأيضا سياق الثقافة في مجتمعنا الحديث، والبحث دائما عن هذا الوعي الجمالي، ولكن لابد من خلالك أن تعرفي عن هذا المفهوم، ماذا قصدت به خصوصا كما ذكرت كما تفهمينه في سياق مجتمعنا الحديث؟ تفضلي.
1: نعم صحيح، يعني كما قلت يعني في عنوان مقالي الوعي الجمالي حاجة ملحة في وجه التحديات. وعندما أقول حاجة ملحة، إذن الوعي الجمالي لم يتحول إلى مجرد موهبة، بل هو مسؤولية في ظل هذه التحديات التي يعني تظلل هذا الواقع. وما دفعني لكتابة هذا المقال أنني يعني وجدت أن هذا الواقع يعني ينقسم إلى قسمين من ناحية التحديات. فوجدت يعني أن هناك بالنسبة للحالة النقدية للأسف الشديد يعني هناك دعوة دائمة يعني في غالب الحالات إلى التمسك بالنقد الكلاسيكي أو القديم أو التقليدي. لا أقول أن الحالة النقدية بجميعها هكذا، لكن يعني أصبحت أرى أن هناك يعني شيء يعني من الحالة النقدية مسيطر على مثل هذا النوع، إلى الدعوة إلى يعني حصر النقد في معايير نقدية جامدة
0: في صورة معينة. نعم.
1: أو خلينا يعني نختصر ونقول أن دعوة إلى شيء تقليدي في النقد. إضافة يعني إلى القسم الآخر من التحديات، أنني وجدت يعني في ظل هذا الذكاء الاصطناعي للأسف الشديد يعني يوجد هناك الكثير من الكتابات التي صارت يعني تكتب عن طريق هذه التقنية.
0: صحيح.
1: وهذا يعني أنا لا أقول أنه يشكل خطرا، ولكنه للأسف الشديد يعني يشكل تزاحما مع هذا الكم من الإبداعات. أنا لا أقول أن الإبداع لن يظهر، بالعكس الإبداع سيظهر وسينتصر، لكن وجود هذا الكم من الكتابات صار يشكل مزاحمة مع الإبداعات. إذا ما الذي يستدعي هذا؟ وجود الدعوة إلى نقد تقليدي ووجود الذكاء الاصطناعي وهذه الكتابات للأسف الشديد التي يعني لا تمتلك هذه الروح، ما الحاجة هنا؟
0: أنت تقولين بأن الوعي الجمالي بات حاجة ملحة.
1: نعم
0: في ظل هذه التحديات، لماذا تجدينه ضروري وفي هذا الوقت تحديدا؟
1: نعم يعني أنا بالتأكيد أجده ضروري في هذا الوقت تحديدا، لأن النص الإبداعي حاليا في هذا الوقت الحالي إنما تجدين نصا إبداعيا مبتكرا، نصا إبداعيا جميلا، نصا إبداعيا يتمعن بالحياة بهذه المعاني العميقة ويقوم بإيصال فكرته بطريقة مؤثرة تصل إلى القلوب والعقول معا. هذا النص الإبداعي فهو بمثابة جوهرة في ظل هذه التحديات، لأننا كما قلنا يوجد الكثير من النصوص الزائفة، النصوص التي ولدها الذكاء الاصطناعي. من يكتشف هذا النص؟ الوعي الجمالي. الوعي الجمالي هنا لديه قدرة على اكتشاف النص الإبداعي، النص الذي يخاطب الروح، وهو يعني هذا الاكتشاف يساعد على تنمية الأدب. وأنا كما ذكرت في هذا المقال الأدب يتميز بأنه روح متجددة، فهو
0: صحيح
1: في سائر الفنون. فلا يجب أن نعامله معاملة أنه شيء تقليدي، شيء يجب أن نحصره في معايير معينة وجامدة. فبالتالي يعني هذا من شقين، من شق أننا يجب أن نكتشف النص الإبداعي، ومن جانب أننا يجب أن نرتقي بهذا النص.
0: إذن من خلال قراءة هذا المقال، كان هناك استشهاد من قبلك بفكر نجيب محفوظ، محاولة بناء صوت خاص يبنى على فهم عميق للوعي الجمالي. كيف ترين الرابط بين الإبداع الفردي ووجود هذا الوعي الجمالي القوي في مجتمعنا؟
1: نعم سؤال جميل. الآن بالنسبة يعني للنجيب محفوظ، بالتأكيد يعني كان استشهادا مهما، لأنه الروائي العربي الوحيد الحاصل على جائزة نوبل. ونجيب محفوظ حينما تتبعت بداياته، فإن في بداياته كان يعني يسعى إلى إبراز صوته الخاص، ويسعى إلى التفرد، ورغم الانتقادات التي وجهت له فإنه لم يستسلم في بناء هذا الصوت، بل سعى إلى إنضاجه والانطلاق من المحلية إلى العالمية. وأيضا كان له فيما بعد أيضا تأثير حقيقي وواضح من خلال ما يسعى إليه في إبراز هذا الصوت. فهنا يعني ما ربطته ببناء الصوت الخاص وبالوعي الجمالي، بأن الوعي الجمالي يقوم باكتشاف هذا الصوت. فيعني لا نأتي الآن إلى نص ونحكم عليه مثلا بأنه لا ينتمي إلى قواعد إبداعية معينة فنهمله، لا، بل ننظر إليه بعين عميقة، بعين متفحصة. وهذا يتطلب ثقافة عالية من الناقد أو القارئ الجاد، يتطلب ثقافة عالية ويتطلب بصيرة وفهم حقيقي للأدب الحقيقي الناضج. فهذه النظرة التي ينظر بها إلى النص، الآن هذا النص عميق، قام بإيصال معاني عميقة ملهمة عن الحياة، قام بالتأثير في المتلقي، ساعد على التغيير، ساعد على غرس الأثر.
0: جميل.
1: لماذا أحفظه في معايير جامدة؟ في هذه الحالة سوف أنظر إليه على أن هذا النص ربما يمتلك صوتا جديدا وخاصا، إن كان مثلا خرج عن قاعدة نقدية معينة. إذا هذا الخروج ما الذي يستدعيه؟ ربما يستدعيه شيء يسمى ما بعد الحداثة، وهذا الذي استشهدته في هذا المقال من قبل الأديب نجيب محفوظ وغادة السمان وغيرهم من الأدباء، ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل طرح المثال. في الكثير من الأدباء الذين يعني ابتدأوا ببناء صوتهم الخاص، وللأسف الشديد لم يتم اكتشافهم في البدايات، وإنما تم اكتشافهم فيما بعد، وتم اكتشاف يعني أن ما يصنعونه شيء جاء ما بعد الحداثة. إذا لماذا نحن لا نكتشف الأصوات المتفردة والأصوات الجديدة الإبداعية من الآن؟ لماذا ننتظر لها أن تنضج لاحقا؟ لماذا نحكم الآن عليها بأن تضمحل أو أن تتراجع؟ بالعكس، يعني وظيفة الناقد أن يحتوي هذا الصوت الخاص ويسعى به إلى الارتقاء، وهذا هي أيضا يعني جزء من وظيفة الوعي الجمالي.
0: ويمكن من خلال هذا المقال ذكرت أنه بعض النقد التقليدي قد يفشل في قراءة النصوص الحديثة. ويمكن للوعي الجمالي أنه يعالج هذا الخلل. كيف يمكن أن يعيد هذا النقد استجابته للتجارب الأدبية المعاصرة؟ هل هناك علاقة تجدينها بين الوعي الجمالي وتطور المناهج النقدية؟
1: علاقة بين الوعي الجمالي وتطور
0: المناهج النقدية.
1: نعم، بالتأكيد هناك علاقة، لأن الوعي الجمالي يقوم باكتشاف النص المبدع. وهنا أنا أنطلق من فكرة أن النص الإبداعي هو الذي يولد نقدا جديدا ومختلفا. يعني النقد لا يولد لوحده، هناك تزامن ما بين النقد وما بين النص الإبداعي. فالنص الإبداعي يساعد على أن يولد منهج نقدي جديد، وربما تولد مدرسة نقدية بحد ذاتها. فبالتالي يجب أن يكون هناك وعي جمالي أيضا، ليس فقط للارتقاء بالأدب، أيضا للارتقاء بالحركة النقدية، ونحن بحاجة إلى ذلك. نحن بحاجة إلى أن نرتقي بالحركة النقدية، وإلى أن ننظر إليها من هذا المنطلق العالمي الذي تنظر إليه الكثير من المدارس النقدية العالمية. وتسعى إلى إبرازه والاشتغال عليه. لماذا لا تكون يعني لدينا هنا الحركة النقدية أيضا؟ نحن بالأردن حركة نقدية متطورة تسعى إلى هذا المشهد، ليس فقط التمسك بالمناهج القديمة أو النظريات القديمة، وأنا لا أقول أن نتجاهلها، بالعكس ننطلق منها أيضا. وأنا استشهد أيضا في المقال بالتوحيد واستشهد بالتراث، لأقول أن الوعي الجمالي أيضا هو امتداد من العصور القديمة.
0: أحسنتي. يمكن هنا حديث أيضا عن دور المجتمع الثقافي، المؤسسات الثقافية، دور النشر، المناهج التعليمية في صقل وعي جمالي حقيقي لإفراز هذه الأعمال الأدبية الجيدة.
1: نعم، نعم، يعني أشكرك على هذا السؤال أستاذة منى، وهو سؤال مهم وطرح مهم لدينا هنا، لأن المؤسسات الثقافية ومع الأسف الشديد يعني ما زالت تتبع هذا المنهج في مجملها، يعني يحكمون على النصوص الإبداعية بهذا الحكم التقليدي بالنسبة للأسس الأدبية والأسس النقدية، وهذه دعوة إلى أن تقوم المؤسسات الثقافية باحتواء الحركة النقدية المبدعة لدينا في الأردن، فنحن لدينا حركة نقدية حقيقية ومبدعة، وهذه دعوة للمؤسسات الثقافية أن تقوم يعني بترصد هذه الحركة واحتوائها واستقطاب هؤلاء النقاد المبدعين القادرين على اكتشاف النصوص الإبداعية المتميزة.
0: نعم.
1: ولا أتحدث فقط عن النقاد، بل أتحدث أيضا حتى عن الكتاب المكرسين الذين لديهم خبرة طويلة في اكتشاف النصوص، خبرة في الكتابة، خبرة في القراءة، في قراءة النصوص القديمة والحديثة، في النصوص غير الجيدة والجيدة، فهؤلاء يعني أيضا هم مهمين جدا يعني
0: نعم.
1: في اكتشاف الوعي الجمالي والنصوص الإبداعية.
0: نعم أستاذي نعم. سماح، وأنا أدرك تماما شمولية النظرة لديك في هذا المجال وهذا الإبداع، كيف يمكن أن يسهم هذا الوعي الجمالي في بناء هوية ثقافية قوية في مواجهة العولمة والسطحية التي تعوم كثيرا في وقتنا الحاضر؟
1: نعم نعم بالتأكيد للوعي الجمالي قدرة كبيرة على هذا إنتاج مثل هذا النوع من العولمة وإنتاج الكثير من الفوائد، ومن ضمنها هذه الفائدة للارتقاء بالحركة الثقافية والأدبية والنقدية. كيف يسهم في ذلك وكيف نسعى أيضا نحن إلى ذلك؟ الآن عندما يأتي الآن قارئ مثلا ويقرأ نصا سهل الفهم وبفكرة روتينية وتقليدية ومتكررة كثيرا، وينتهي الآن من قراءة هذا النص، سيذهب النص وسيختفي، ربما هو يعني في نفس اللحظة استمتع بالقراءة وما إلى ذلك، لكن انتهت الفكرة، انتهت القراءة، انتهى كل شيء وذهب ورحل لأنها فكرة روتينية ومتكررة. الآن لو جاء قارئ جاد آخر وقرأ نصا عميقا، نصا لا أقول أنه غير مفهوم، بل هو مفهوم لكنه يتعمق بمعانيه، يتعمق بمشهديته، وأيضا يحتوي على ابتكارات باللغة، بالأسلوب، بالرمزية الناعمة، بهذه الأمور التي تساعد على نقل الأثر. فبالتالي الآن بعد أن يقرأ هذا النص ربما يعني سيتأمل قليلا، لن يعني ينتهي من القراءة بهذه السهولة، سيتأمل قليلا، سيعيد القراءة، سيسجل بعض الملاحظات، فهذا سيضيف له شيء على المدى البعيد، سيضيف له شيء على المدى البعيد، ويضيف له عمقا جديدا نحن نحتاج إليه في هذا العصر.
0: نعم.
1: الآن نحن في عصر السرعة، تأتي الآن تقوم بمشاهدة مقطع قصير، تقرأين شيئا منشورا سريعا وتتصفحين، طب نحن الآن نقرأ كل هذا الكم من المعلومات، ما الإضافة التي نريد أن نضيفها؟ نحن نحتاج إلى إضافة، نحتاج إلى قيمة، وهذه القيمة تأتي عبر هذه النصوص الإبداعية العميقة الأصيلة الناضجة، وهذه النصوص بحاجة إلى وعي جمالي الذي يتطلب ثقافة من المتلقي.
0: نعم.
1: إذا نعود لنقول بأن المتلقين والقراء بحاجة يعني إلى أن يشتغلوا على ثقافتهم، وقراءة النصوص هذه الإبداعية تساعدهم على صقل هذه الثقافة مرة على مرة، يعني مع قراءة هذه النصوص ستثقل هذه الثقافة بالتالي، لأنه سيبحث وسيقرأ أكثر ليستطيع أن يتمعن في فهم هذا النص.
0: نعم، أنا بدي أحييك مرة أخرى الكاتبة والقاصة الأستاذة سماح موسى، شكرا لك على هذه الإطلالة وهذا الحديث عن مقالك الجميل بعنوان الوعي الجمالي حاجة ملحة في وجه التحديات. تحياتي لحضرتك، شكرا لك.
1: الاحترام والتقدير. شكرا لك يا أستاذة.
0: أهلا وسهلا بك.
1: أهلا.

0: أهلا بكم معنا من جديد أصدقائي المستمعين، ما زلنا نواصل وياكم هنا عمان، ونتوقف وياكم عند محطة الإصدارات الجديدة لنلتقي مع ضيفنا العزيز المقدر الأستاذ الدكتور شكري عزيز الماضي، لنتحدث عن إصداره الجديد وكتابه الجديد بعنوان الفكر الفلسفي اللساني المعاصر، الألسنية البنيوية والألسنية الحوارية الاجتماعية. أهلا وسهلا بك معنا دكتور شكري.
1: أهلا فيك وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة.
0: تحياتي لحضرتك دكتورنا العزيز، وألف مبروك هذا الإصدار، وهو إصدار فريد من نوعه، يضاف إلى مجموع إنجازاتك وإبداعاتك على مستوى النقد والفلسفة والرواية. أهلا وسهلا فيك.
1: شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، أهلا وسهلا فيكم.
0: يعني دكتور شكري، هذا الكتاب جاء بفكرة جديدة وبرؤية جديدة، وهذا ما تحدث عنه النقاد ممن قرأوا وكتبوا وأشادوا بما كتبت وأبدعت في هذا الكتاب الفكر الفلسفي اللساني المعاصر. دعنا نوضح العنوان والدافع لتناول هذا الموضوع، موضوع الفكر الفلسفي اللساني في هذا التوقيت تحديدا، تفضل.
1: شكرا جزيلا لك. أولا، الفكر الفلسفي اللساني المعاصر سأقول ببساطة حركة علمية عالمية أو شبه عالمية اهتمت بصورة رئيسية بدراسة اللغة والبحث عن طبيعتها وماهيتها وقضاياها وتفاعلاتها الذاتية والموضوعية أو الداخلية والخارجية وأبعادها وعلاقاتها. وضمت هذه الحركة علماء لغة وفلاسفة ومفكرين كبار.
0: نعم.
1: امتلكت أو جسدت رؤية جديدة متكاملة للغة والإنسان والعالم. هذه الرؤية مكنتها من تقديم نظريات لغوية جديدة وتقديم دراسات وبحوث لغوية علمية منهجية.
0: نعم.
1: جديدة.
0: نعم.
1: هلأ بفضلها أصبح البحث اللغوي، يعني بفضل رؤيتها المتكاملة اللي هي منهجها ومنظورها الفلسفي، أصبح البحث اللغوي بحثا علميا مستقلا لأول مرة على الصعيد العالمي، بعد أن كان يبدأ بالعلوم الإنسانية والاجتماعية.
0: نعم.
1: يعني كان يتكئ على العلوم الإنسانية والاجتماعية، المنطق والفلسفة والتاريخ والمقارنة وعلم النفس وعلم الاجتماع، أصبح علما يقف بثبات إلى جوار العلوم الإنسانية. هلأ هذه المرتبة التي اكتسبها البحث اللغوي مهمة جدا من ناحية تاريخية ومن ناحية واقعية، لأنها تعيد الاعتبار لتخصص اللغة.
0: نعم.
1: العربية.
0: جميل جدا. وأنت بهذا
1: هذا
0: أنت بهذا الكتاب
1: يعني.
0: نعم. هذه هذا الدافع، ولكن هذا الكتاب هو بمثابة خريطة فكرية واسعة دكتور شكري، سواء في اللغة وفي الفكر الفلسفي اللساني. نتحدث ماذا تضمن هذا الكتاب، وكيف يعني ترى العلاقة ما بين الفلسفة واللسانيات في السياق المعاصر؟
1: الآن أنا أعتقد أن كل العلوم الإنسانية والاجتماعية والسياسة والتاريخ والكذا كلها على علاقة بالفلسفة، كما يقولون الفلسفة أم العلوم.
0: نعم.
1: لذلك من الصعب جدا أن نفصل أي دراسة علمية عن الفلسفة. أنا عندما أقول مثلا هذه الحركة الفكر الفلسفي اللساني المعاصر حركة علمية، سأقول أنه مستند إلى منظور فلسفي. يعني هو عندما يدرس اللغة باعتبارها ككل، هذا المنهج الجديد، هذا بالمناسبة منظور فلسفي. عندما يبحث عن جوهر اللغة،
0: نعم،
1: أيضا هذا منظور فلسفي، لأنه الفلسفة هي البحث عن جواهر الأشياء أو البحث عن الكل، الأشياء من خلال كلها وليس من خلال أجزائها منفصلة.
0: نعم.
1: بعضها عن بعض.
0: نعم. لا.
1: يمكن الجديد سأزعم في هذا الكتاب أنه حاول هذا الكتاب تقديم الفكر الفلسفي اللساني المعاصر، وبالمناسبة يعني له اتجاهات، الفكر الفلسفي اتجاهات متعددة متنوعة ومتعارضة، ولكن كلها تتصف بامتلاكها المنهج أو الرؤية المتكاملة. وأقصد بالرؤية المتكاملة مجموعة من المفاهيم والتصورات المتسقة والأدوات والآليات التي تتصل باللغة، مما يمكننا من تقديم مفهوم جديد معاصر.
0: نعم.
1: للغة، وهذا ما نحتاجه،
0: وهذا ما أشاد به النقاد وممن قرأ هذا الكتاب، بأنك جئت بهذا الجديد وكأنه خارطة جديدة، فاتحة جديدة لفهم كل هذه العلاقة ما بين الفلسفة واللسانيات ولمفهوم بصراحة اللغة، خصوصا في وقتنا المعاصر الذي نعيش من خلال هذه العولمة وهذه التحولات المتسارعة. دكتور شكري، أعتقد أنك جئت بجديد وبنظرية جديدة بخارطة جديدة. هذا الكتاب جاء بثلاثة فصول إضافة إلى التمهيد، دعنا نتحدث عن هذه الفصول وماذا جاء بها دكتور شكري.
1: هو الحقيقة أنا أود أن أشير إلى أنه إلى أهمية الكتاب، أنه طبعا هناك دراسات عديدة جدا حول هذا الفكر الفلسفي اللساني وحول اتجاهاته، لكن أنا قدمت كل اتجاهات الفكر الفلسفي اللساني بشكل مكثف.
0: نعم.
1: ووقفت بتفصيل عند أهم اتجاهين لسانيين معاصرين، الأول الألسنية البنيوية والثاني الألسنية الحوارية الاجتماعية.
0: نعم.
1: الأول يرتبط بفرديناند ديسوسير السويسري، والثاني يرتبط بميخائيل باختين الروسي.
0: نعم.
1: يعني منهجان متضادان حتى، وأنا كنت متعمد أن أقف بتفصيل عند هذين لأنهما هم الأكثر تأثيرا، الأكثر حضورا على الصعيد العالمي.
0: نعم.
1: يعني لو تحدثت عن تشومسكي في الولايات المتحدة الأمريكية سأجد أنه قد تأثر بديسوسير بالألسنية البنيوية، لو تحدثت عن بلومفيلد بأمريكا، عن بورديو بفرنسا، سأجد الأكثر تأثيرا في كل الاتجاهات التالية. لكن أنا حاولت أن أربط في حقيقة الأمر، كان طموحي وأتمنى أن أكون قد بلغت الغاية في تحقيق هذا الطموح.
0: نعم.
1: الفكر الفلسفي اللساني المعاصر بأزمة الدرس والبحث اللغوي العربي المعاصر في الجامعات العربية كلها.
0: نعم.
1: يعني هناك أزمة في الدرس والبحث اللغوي العربي المعاصر. سنلمس مظاهر هذه الأزمة من أنه الطلبة الذين يتخصصون حتى في أقسام اللغة العربية وآدابها لا يشعرون بأهمية هذا التخصص، بخطر. نعم. هذا التخصص
0: وبأهمية هذه اللغة
1: السبب أنه نحن في العصر الحديث نعاني في حقيقة الأمر من أزمة منهجية على كافة المستويات، يعني في علم النفس، بعلم الاجتماع، في التاريخ، بالفلسفة، بالسياسة،
0: وكما تصفها تبعية زمنية للماضي وتبعية مكانية للغرب. نعم.
1: تبعية زمنية للماضي، أنه نحن إما أن نقدس التراث ونقف عنده ولا نتقبل أي فكر جديد، يعني مثلا تشومسكي عندما هو وصف منهجه خطأ بالنحو التوليدي، لا هو الحقيقة أو قواعد بالمعنى المألوف، هو ألسنية جديدة عندما وصف، فورا هناك الأنصار الماضي قالوا أنه يعني بضاعتنا ردت إلينا وهذا معروف بالنسبة إلينا، وأنه لم يأتي تشومسكي بجديد، إذن لم يتقبلوا الجديد. أو من الناحية الأخرى أن هناك درجة من الانبهار، يعني الإعجاب مع غياب الرؤية.
0: نعم صحيح.
1: بالمناهج والتيارات الغربية لدرجة أنه لا نتحدث عن نسبيتها. لذلك كان من الحقائق التي يطمح إليها الكتاب أولا أنه ربط هذا الفكر بأزمة الدرس والبحث اللغوي العربي، وتأكيد غياب المنهج وأهمية المنهج وقيمة المنهج.
0: نعم
1: لكن بدلا من يعني نحن الانبهار بالمناهج والنظريات الغربية، يجب أن نفيد منها. يعني أنا لا أدعو إلى القطيعة لا مع الماضي ولا مع
0: طبعا
1: الغرب، ولكن
0: الاستفادة قدر الإمكان. نعم
1: تمام كيفية استقبال هذه المناهج والنظريات. أنا في ظني أكدت من البداية إلى النهاية في هذا الكتاب على ضرورة تأكيد نسبية هذه المناهج والنظريات الغربية.
0: نعم
1: يعني هي مهمة جدا ومفيدة وقيمة ولها تأثير ولها وبالنسبة إلينا لها، لكن لا بد من تأكيد نسبيتها. النسبية تعني أن حقائق هذه المناهج والنظريات أيا تكن حقائق احتمالية، حقائق احتمالية أي خاضعة للمساءلة والنقد والشك، بدلا من
0: نعم
1: الانبهار بها والتسليم والترحيب بها بشكل كأنها يعني جاءت بالكلمة الحاسمة.
0: نعم
1: أيضا
0: وهنا
1: من الأمور اللي ممكن أن تضبط عملية الانبهار بالغرب، اللي هو تقديم هذه الاتجاهات من خلال السياق الذي ظهرت فيه
0: نعم
1: في مجتمع آخر.
0: جميل. وأنت أيضا مهتم بأن يكون هناك في تمسك بالتراث وإنجازات السلف، ويمكن نحن كما ذكرت لا نرفض الجديد ولا نرفض هذه النظريات الغربية بقدر ما يمكن أن نستفيد منها لنراكم الإنجاز على هذا التراث الذي بين أيدينا وقد لا نلتفت إليه في هذا الحقل، الحقل اللغوي والفلسفي. دكتور،
1: هو في حقيقة الأمر لا يجوز ولا نستطيع حتى لو أردنا أن ننفصل عن التراث. يعني
0: نعم
1: الانفصال عن التراث يعني الانفصال عن الماضي،
0: نعم
1: ومن ينفصل عن ماضيه ينفصل عن ذاكرته، فسيصبح بلا مستقبل. لكن كيف أتعامل مع هذا الماضي؟ هل أنا أنسى الحاضر والمستقبل وأعود إلى الماضي؟ هذه مشكلة كبرى.
0: أكيد أكيد
1: لحتى هذه اللحظة كيف نتعامل مع التراث؟ هذا سؤال مطروح على الثقافة العربية المعاصرة.
0: نعم
1: وبالمقابل كيف نتعامل مع الغرب؟
0: نعم
1: مع الثقافة الغربية والأوروبية والأمريكية.
0: نعم فيما يتعلق بمنهجية هذا الكتاب دكتور، منهجية البحث، يمكن للقارئ لأول مرة قد يجد في صعوبة يعني للفهم بعض المصطلحات، المفاهيم التي طرحتها، بعض الملاحظات النقدية لهؤلاء العلماء الكبار الفلاسفة. ماذا تقول عن منهجية هذا البحث، وكيف يمكن أن توضح للقارئ وللدارس لهذا الكتاب؟
1: والله أنا حاولت أن أسوق هذا الكتاب شأن كتبي الأخرى بأسلوب مبسط وواضح، واهتممت جدا جدا بقضية المصطلحات التي أنظر إليها على أنها من أعقد قضايا الثقافة العربية المعاصرة، لدرجة أنه عقدت ندوات ومؤتمرات حول أزمة المصطلح.
0: نعم
1: في هذه المرحلة نحن التاريخية الواضح المعقدة المتشابكة التي نمر بها، نحن بحاجة إلى أداة تواصلية وتفاعلية وتعبيرية تساير العصر ومتطلباته وتدفع بالفكر والوعي والثقافة العربية خطوات. ولهذا حاولت أن أبسط الكثير الكثير من القضايا.
0: نعم.
1: وكانت هذه من الصعوبات التي واجهتني، يعني كيف يمكن تحويل لغة عالمة إلى لغة عامة. بمعنى أنا في حقيقة الأمر أهتم جدا بالقارئ المهتم، القارئ العادي الذي أهمل في السنوات الأخيرة، ولهذا حاولت أن يكون. لكن هو في بعض القضايا ما تزال شائكة وصعبة.
0: نعم.
1: أنا أعتقد طبيعة هذه القضايا وربما أزمة المصطلح، يعني عندما أقول مثلا مفهوم المنهج مفهومه من التجريد إلى الترسيد، ما معنى التجريد؟ ما معنى
0: نعم.
1: يعني سنجد أن هناك بعض المشكلات يعني.
0: نعم.
1: لكن في كل الأحوال كان هدفي أن يشارك أو يشارك جميع الفئات في حقيقة الأمر، الاجتماعية والمثقفة والمتعلمة، في تطوير أبحاثنا وخططنا وبرامجنا اللغوية. يعني يجب أن يكون لدينا خطط لحماية اللغة، لمواجهة التحديات.
0: نعم، وهذا ما يعني يمكن سؤالي لحضرتك دكتور، كيف يمكن للمثقفين للأدباء الاستفادة من هذه الرؤى وهذه يعني هذه المنهجية في تطوير أدوات قراءتهم تحليلهم، وممكن نعتبر هذا الكتاب مدخل تعليمي بحث متخصص للاستفادة منه في قادم الأيام؟
1: أنا أعتقد أنه الأزمة التي تحدثت عنها وذكرتها ومن مظاهرها التبعية والاتباع قد تلخص المشكلات والتحديات التي تحتاج إلى تفصيل، لكن من الممكن تجاوز الأزمة، ومن الممكن وهناك إمكانيات هائلة في الوطن العربي للتخطي والتجاوز. أولا، ضرورة تضافر جهود الكل.
0: نعم،
1: الكل بمعنى الجامعات والمؤسسات والإعلام والصحافة وكل المؤسسات الثقافية. فهذا العمل الجماعي من الممكن أن تكون له ثمار يانعة ورائعة. ما نحتاجه في الحقل الذي نتحدث عليه العكوف على اللغة العربية ومحاولة استخلاص مفهوم معاصر للغة إضافة إلى المفاهيم العديدة. ولذلك أنا ذكرت في الكتاب بالمناسبة، قدمت تعريفات ومفاهيم متعددة ومتباينة قديمة وحديثة للغة لكبار الأعلام والرواد، وأكثرت منها متعمدا لكي أبين إمكانية وجود مفاهيم جديدة وحديثة ومعاصرة تثير الأسئلة وتثير التأمل. الأمر الثاني، أن هناك مشكلة وضرورية سواء للطلبة المتخصصين أو لغيرهم، أنه نحن مثلا لماذا ندرس اللغة؟ هل هي مهمة؟ طيب، ممكن الإنسان العادي لم يتعلم بالمدرسة ولا بالجامعة، ولكنه يبيع ويشتري ويعيش ويحب ويبكي ويحلم، قد لا يحتاج إلى. إذن ما ضرورة معرفة قوانين اللغة ومفاهيمها ودراستها؟ هذه أسئلة طبعا لا تدرك الخطر الكامن في هذه وسيلة الاتصال.
0: صحيح.
1: المتميزة جدا اللغة.
0: نعم.
1: لماذا متميزة؟ هي أخطر وسيلة اتصال.
0: إذن ماذا تقول بكلمة للباحثين الشباب في حقل اللغة والفلسفة والأدب من وحي هذا الكتاب وما تقدمه دكتورنا العزيز؟
1: أنا أقول كلمة مهمة ممكن أنا أرددها، كنت في لقاء مع جهة معينة. هناك مقولة لفيلسوف وناقد أدبي يقول، لحظة، يؤكد أهمية الدراسات اللغوية وخطرها الاجتماعي، أنه اللغة أخطر وسيلة من وسائل الاتصال الاجتماعي لسبب مهم، أن اللغة يستخدمها كل الناس في كل الأوقات. يعني
0: نعم.
1: وسيلة الاتصال الوحيدة التي يستخدمها كل الناس في كل الأوقات، ولذلك معرفة بعض قوانينها، معرفة بعض قواعدها، معرفة بعض خصائصها، ماهيتها، علاقاتها، أبعادها، ستيسر هذه المعرفة من عملية التفاعل والتواصل المنشود. أنا سأقول مقولة لفيلسوف وناقد أدبي يقول، لتأكيد الأهمية، علينا اكتشاف عالم اللغة.
0: نعم.
1: مثل ما نكتشف الآن عالم الفضاء، وربما أصبح هذان الكشفان أهم سمة يتميز بها عصرنا. لاحظي كيف يربط اكتشاف عالم الفضاء مع التخصص ودراسة اللغة.
0: جميل جدا. احنا بنحييك دكتورنا العزيز الأستاذ الدكتور شكري عزيز الماضي، أستاذ نظرية الأدب والنقد المعاصر في الجامعة الأردنية. نبارك لك هذا الكتاب ونتمنى الاستمرار بهذا المجال وبهذه المنهجية وبهذا التحليل الذي يحتاجه شبابنا والجيل القادم من الشباب العربي. كل التحايا لحضرتك دكتورنا.
1: كل الشكر والتقدير لك ولهذا البرنامج المهم وللعاملين في الإذاعة الأردنية، وتحياتي للمستمعين الذين أتمنى لهم مستقبلا باهرا بعون الله.
0: تحياتي، شكرا لك دكتورنا. أهلا بكم معنا من جديد أصدقاء المستمعين، ما زلنا نواصل وإياكم هنا عمان. معا نتوقف عند محطة الرواية، ويسعدني أن أرحب وإياكم بضيفتي العزيزة المقدرة الكاتبة الروائية الأستاذة حنان خضر لنتحدث عن روايتها الجديدة بعنوان نهار. هذه الرواية التي تفتح علينا فضاءات متعددة، نتحدث عن هذه الرواية بمختلف زواياها، تاريخية، إنسانية، فنية وسردية أيضا. أهلا وسهلا بك معنا أستاذة حنان.
2: أهلا أستاذة منى.
0: يعني مبارك هذه الرواية وهي بكورة أعمالك الروائية أستاذة حنان خضر.
2: الله يبارك فيك.
0: عندما نتحدث عن هذه الرواية ومن خلال اطلاعنا على ما جاء فيها، صدقا هي تفتح علينا فضاءات كثيرة، تفتح علينا نوافذ لهذا العالم الذي نعيشه وعلى هذه الأرض التي نعيش عليها بكافة أطيافها وبإنسانها الذي يعيش فيها ويغالب في حياته على العيش، وأيضا تفتح علينا زوايا سردية روائية وجميلة لكاتبة، وتتحدى هذه السردية بكل هذه الواقعية وبكل هذه الإنسانية وبكل هذه المعلومات وهذه الثقافات المتعددة. فأهلا وسهلا فيك معنا مرة أخرى.
2: أهلا فيك أستاذة منى الجميلة الراقية الرائعة، وشكرا على الاستضافة في هالبرنامج الرائع.
0: نعم، نهار، ودائما ما ننتظر في كل صباح أن يطلع النهار يا أستاذ حنان. هذا العنوان أكيد حمل لك الكثير من المعاني ويحمل في طياته الكثير من الرسائل في هذه الرواية. ماذا أردت من هذا العنوان، وما الذي ألهمك والدافع الكبير لكتابة هذه الرواية؟ تفضلي.
2: يا سيدتي العزيزة، النهار ليس الضوء فقط، يعني النهار أنا أعتبره هو القدرة على الاستمرار رغم العتمة. رواية النهار لا تنتهي بحل، يمكن تنتهي بوعي، أو الأهم من كل ذلك مثل ما اسمها بيوحي، تنتهي بالأمل. لا أعتبرها رواية تقرأ مرة واحدة، لأنها تشبه حياتنا نعيشها، بعدين نعود إليها، بعدين نفهمها أكثر. فهي رواية يعني تعتبر ليست قضية فقط، بل هي عن الإنسان اللي داخل هذه القضية، الإنسان اللي ما بينسى. جيل النكبة ورث الحق الضايع للجيل الثاني اللي هو جيلي يمكن وجيلك أستاذ منى، وإحنا من ورثه نفسه بتفاصيله الصغيرة للجيل الثالث اللي هو جيل أولادنا.
0: نعم.
2: من هون إجت تسمية نهار، فالنهار هو الأمل، يولد من رحم المعاناة بالنسبة للشعب الفلسطيني، لكنه موجود وسيأتي حتما.
0: نعم، وأكيد راح يخرج هذا النهار بكل ما هو فيه أمل، ويعني كما نقول ضوء بآخر النفق دائما وأبدا.
2: نعم.
0: يمكن الدافع لكتابة هذه الرواية كانت تحمل أكثر من بعد لدى الكاتبة والروائية الأستاذة حنان خضر، يعني أكيد كان هناك في دافع كثمرة تجربة شخصية مثلا، أم تأمل في هذا الواقع العربي الذي نعيشه؟
2: بالتأكيد بالتأكيد، أنا كحنان غزاوية الأصل، أردنية الجنسية، لكني لم أعش في غزة أبدا ولم أرى غزة، فظلت بالنسبة لي محفورة في قلبي وفي عقلي. الرواية يعني ليست سيرة ذاتية لكنها بالتأكيد يعني مكتوبة بصدق.
0: نعم.
2: يعني كل رواية حقيقية تحمل شيء من كاتبها، لكن الشخصيات اللي فيها يعني إلها حياتها المستقلة. أنا لم أكتب نفسي، بل يعني كتبت ما رأيت وما عشت وما سمعت من الناس من حولي. عشان هيك أعتقد أنا أنه القارئ لما بيقرأ نهار بيشعر أنها بتشبهه كمان.
0: نعم، تشبه كل إنسان مر بهذه الظروف. نعم نعم
2: نعم.
0: أستاذي حنان، في هذه الرواية الجميلة والتي أشاد بها الكثير من النقاد والكتاب والروائيين، لن نسمي، ولكن كان هناك شهادات فيها من الإعجاب الكثير عما جاء في هذه الرواية وعما سطرته يعني حروف الكاتبة حنان خضر في باكورة أعمالها الروائية، من هذا السرد الروائي الجميل القريب إلى القلب، والذي كما قلنا يفتح علينا عوالم كثيرة نتأمل في هذا الواقع الذي نعيشه. فيما يتعلق بمضامين هذه الرواية، كما فهمنا

0: هي تتناول 3 أجيال تحدثت عنهم. نتحدث عن أبرز هذه المضامين التي تناولتها، أبرز الثيمات التي حاولت أن ترصدي من خلالها هذه الرواية الأحداث، تفضلي.
1: بداية يعني رواية نهار لا تروي فقط قصة حب في زمن الخوف، يعني بل هي تنبش في ذاكرة أم نزحت من أرضها وما زالت تبحث عن مكان يشبه الـ الـ الـ الوطن.
0: نعم.
1: هذه الرواية تحكي عن الفلسطينيين اللي تشردوا من 48 وتناقلوا خريطة الوطن بين جيل وآخر على هيئة حكايات، يمكن مفاتيح قديمة كنا نشوفها عند ستنا وسيدنا ولهجات منسية.
0: نعم.
1: عبر 3 أجيال تمتد الرواية بين غزة وعمان والشتات،
0: نعم.
1: فرسمت ملامح شعب لا يزال حي رغم محاولات المحو اللي احنا بنشوفها كل يوم
0: نعم.
1: ويمكن كل ساعة وكل دقيقة. فيها من النساء اللي بينسجوا الأمل ما بين الغارات والصعوبات، فيها الرجال اللي بتورثوا الحنين كما بتورثوا أثناء القرى، فيها الأطفال اللي بيولدوا بالمنافي وبيكبروا وبيتعلموا أن فلسطين مش على خريطة فقط، هي فلسطين هي شعور لا يغادر القلب.
0: نعم.
1: فهي بتتحدث يعني عن الذاكرة اللي لا بتنمحى ولا الهوية التي لا تقايض والحب الذي يولد من رحم المعاناة. بتبدأ في غزة بزواج تحت القصف وبتمتد بالرجوع الزمني عبر 3 أجيال مضت على الشتات الفلسطيني.
0: جميل. وهذه الأجيال الثلاثة عاشت بظروف مختلفة، ولكن كلها اجتمعت في منطقة الشتات والمهجر.
1: صحيح.
0: نعم، أكيد كل جيل عانى من ظروف معينة أستاذة حنان، وكانت له دوافع كبيرة للحفاظ على الحياة والحفاظ أيضا على مفهوم العودة إلى
1: نعم.
0: الوطن، ولكن أكيد كل جيل كان له طريقة في التعامل مع هذه الأمور ومع هذه المفاهيم، مفاهيم التمسك بالحياة والتمسك أيضا بحق العودة إلى وطنه إلى بلده.
1: 100%،
0: نعم،
1: 100%،
0: يعني يمكن هي رواية تتحدث عن قصة حب ما
1: نعم
0: بين شاب وشابة من عمان إلى غزة، ولكن كان هناك الكثير من الملامح الإنسانية والتفاصيل الإنسانية التي نقول هي التي سطرت هذه الرواية. نتحدث عن هذه الجوانب، هذه
1: نعم
0: القصة التي بدأت بالحب وإلى أين انتهت؟ أنت تركت لنا الباب مفتوح لنتعرف أكثر وأكثر بأنفسنا على ماذا ممكن أن تنتهي هذه الرواية.
1: والله أستاذة منى، خليني يعني أجاوبك بإني أحكي لك كيف بدأت بكتابة النهار.
0: نعم.
1: يعني أنا دائما أقول بأنني لست بروائية وإنما كتبت الرواية، فأنا ما كتبت نهار، نهار هي اللي كتبتني. أنا مسكت القلم في 1/9/2023 يعني قبل الحرب تقريبا على
0: نعم.
1: غزة بشهر، وما فلت القلم إلا وأنا كاتبة 550 صفحة، كيف لا أعلم
0: نعم،
1: والله.
0: يا
1: يعني
0: سلام.
1: لم أكن أكتب بحذر، لم أكن أكتب بتوقع أو بتحضير، هي كانت دوشة زي ما بنحكيها
0: نعم.
1: في راسي انتقلت لها الورق. الوضع الطبيعي في الكتابة، أنا شعرت إني في نهار ما مريت فيه لكني فهمته فيما بعد.
0: نعم.
1: بعد ما أنا كتبت 550 صفحة وجدت إني كاتبة أحداث وتاريخ وتأريخ للكثير من المواقف اللي عشناها.
0: نعم.
1: يعني كان أسهل تحدي عندي واجهته إني أنا أتذكر أو خلينا نحكي أتحقق من المعلومات التاريخية اللي أنا عشتها وأنت عشتيها وشفناها بعيوننا،
0: نعم.
1: لكن كان يجب أنه أنا أقوم فقط بمجرد أعمل تشيك سريع على الإنترنت لأتثبت من معلومات

0: معلومتي. مثلا ان قصف ملجأ العامريه في العراق في في في 13/2/1991، حصلت مجزره المعمداني في 17 أكتوبر 2023، شغلات بسيطه اتاكد منها فقط.
1: نعم.
0: هذا كان التحدي، خلينا نحكي الاسهل بالنسبه لي لانه احنا عشناه وشفناه.
1: وفي مراجع تاريخيه تتحدث عنها.
0: بالطبع. فكانت هذه الجزئيه لما انكتبت من القلب والواقع، يعني الشعور. يعني انا لما كنت اكتب لاشرح، انا كنت اكتب لاشعر. لما الأحداث البسيطة اللي كانت تصير في حياتنا في الأعراس وإحنا بالأيام الثمانينات والتسعينات، كيف الحفل كان يصير، كيف التقارب الاجتماعي كان يصير، كيف كنا نشرب اللبن ونعمل المنسف فيها في الأعراس.
1: نعم.
0: كيف كنا نعزم بعض ونطلع من بيوت بعض ونستضيف بعض. هاي الأيام اللي هي حقبة، خلينا نحكي الستينات والسبعينات والثمانينات، اللي اليوم احنا بنفتقدها كثير للأسف، لكن هذه مكتوبة بالتفصيل في الرواية.
1: جميل جميل.
0: وكانت تعكس شعورك في هذه الأيام. عشان هيك الناس اللي قرأوا الرواية وهم من هذه الأجيال هم شعروا فيها كأنهم عاشوها.
1: نعم جميل. بتعرفي أستاذة حنان، عندما نتطلع ونقرأ مثل هذه الروايات، ويمكن أنا يعني شدتني هذه الرواية صدقا بكل ما تحمله من تفاصيل، ويمكن تفاصيل عاشها الأجداد وعاشها الأبناء وما زال يعيشونها في هذا الوقت، ليس فقط نقول الفلسطيني، إنما كل عربي يحمل فلسطين في قلبه يعتبر أنه جزء من هذه القضية. لكن فيما يتعلق بالسردية الروائية التي تنقل لنا هذه التفاصيل، وأنت قلتي الرواية التي كتبتك، يعني يمكن هي الظروف التي مرات تخدم الكاتب والروائي لتشده ويسرد هذه القصص وهذه الروايات. لكن أكيد هناك في ثيمات أدبية سردية جميلة استطعت من خلالها أنك تنقلي هذه القصة وهذه الرواية إلى مصاف العمل الروائي المتكامل الذي أشاد به كما قلت الكثير من النقاد والكتاب. تفضلي. نعم.
0: النهار مرت بمرحلتين من التحرير الأدبي. يعني بداية الرواية لما كتبت أخذت معي عام كامل، تقريبا من 1/9 كما أسلفت لغاية 6/6/2024. أنا كنت كاتبة خلينا نحكي النسخة الأولية للرواية، ولم أكن أعلم أنها يعني فعلا رواية. لما دخلنا بمرحلة التحرير الأدبي أخذت أيضا عام، يعني صار في عندي أنا عامين من العمل، بحيث أنه اكتملت القصة بحيثياتها وحبكتها وحدودها في العام الأول، وفي العام الثاني يعني علمتني الحياة أنه أنا ما أترك الأمور بدون ما أعمل أقوم بواجبي. فأنا واجبي أني أنا أعملها تقنيا وفنيا بطريقة صحيحة ولغويا بطريقة صحيحة. فكان بالبداية يعني خلينا نحكي المسودة الأولى كانت الأسلوب هو السرد بالتسلسل الزمني.
1: نعم.
0: طبعا مع وجود فلاش باك قصيرة، لكن بعدين قررنا أنه إحنا نعتمد على مبدأ صياغة ثلاثة خطوط رئيسية.
1: نعم.
0: للأبطال الرئيسية.
1: جميل.
0: في الرواية، واللي هم بشكله الجيل الذي كاد أن ينسى، اللي هو يعني زينا إحنا، والجيل الذي يعني أشبه بأولادنا أنه هو لا ينسى ونحن أيضا لن ننسى.
1: صحيح.
0: السرد كان متداخل أستاذ منى، يعني كان بين الحاضر والماضي
1: والمستقبل.
0: فأنت بتقولي أنه في من فصل من الفصول أنت بتكوني في سنتك الحالية في سنة 2025، بالفصل الذي يسبقه تعود بك الرواية إلى الستينات عندما ولد الأب هذه الشخصية وولدت.
1: نعم.
0: أم هذه الشخصية، وكيف التقوا وهم في أحدهم

0: إما في الأردن والآخر في دولة من دول الخليج، وكيف يعني جاء بهم النصيب ليلتقوا مع بعضهم البعض. فيها الكثير من الرمزيات الهادئة،
1: نعم.
0: ما فيها مباشرة الرواية.
1: نعم نعم. نعود ونركز على الثيمة الأساس التي بدأت بها هذه الرواية، وهي ثيمة الحب وسط المأساة، الحب في زمن النكبة والحرب. كيف استطعت أن توظفي عنصر وثيمة الحب ليكون عنصر مقاومة؟ أكيد هناك رمزية في قصص الحب التي تعملي على سردها من خلال هذه الرواية، لكن أن نوظف الحب كعنصر مقاوم أو عنصر مقاومة أيضا فيه من الصعوبة بمكان للاستمرار طبعا، وهذا الهدف الأساس، الاستدامة والاستمرار. تفضل.
0: كان صعب جدا، لكن الحب لا ينفصل عنا ولا بأي ثانية. يعني إحنا شعب عندما يحب يحب بقوة. قصة الحب اللي موجودة في رواية نهار ليست قصة واحدة. يعني إحنا بنحكي عن ثلاثة أجيال، في كل جيل تم ذكر قصة قوية لحب أسس أسرة مبنية بناء قويا. يعني التركيز كان عندي في الرواية على إنه الحب البذرة التي تنمو. فعلى الرغم من أنها قد تبدو أحيانا مستحيلة، يعني قصة الحب اللي موجودة في رواية نهار كادت أن تكون يعني من المستحيلات، لكنه جاء اليوم الذي يعني يستحيل فيه الممكن ويتمكن منه المستحيل.
1: نعم.
0: وإحنا هذا الشيء شفناه بعيوننا. أنا لن أحرق طبعا يعني
1: سلسلة هذه الرواية. نعم
0: بالضبط، ولكن رأينا ذلك. فما ذلك عندما يكون الحب يعني مترع بالألم والخوف. يعني ماذا تريدين أن يكون غير أن يعني تحاولي أنك تصدقي كيف يمكن أن يكون الزواج تحت القصر؟
1: نعم.
0: كيف؟
1: نعم.
0: كيف يمكن أن يعني ترتدي العروس الفستان الأبيض وهو مرنخ بالدماء؟ يعني مشاعر صعبة جدا، ولكنها فعلا تعطي الحب معناه الحقيقي. الحب في رواية نهار لم يكن فقط أيضا بين الرجل والمرأة، كان في رمزيات مختلفة. حب سيدي للست أيام زمان، لما ما كانش يرضى يحكي لها أني بحبك، كيف يعني يحكي لها أنه بحبها؟ هذا من الأشياء يعني اللي كانت يعني تمس الـ الـ الـ الـ الرجل ولم يقول مشاعره أبدا. صح،
1: ولكنه يطبق هذا الحب عمليا
0: بالضبط،
1: بالحرص، بالاعتناء، بالاهتمام، بتوفير. نعم.
0: لكنه لا يقوله بلسانه.
1: نعم.
0: فكشفت رواية نهار عن هذه المشاعر اللي كانت في صدر وقلب سيدي لستي مثلا.
1: نعم.
0: ولم يكن يقول، لكن بالرواية كشفتها. فالرواية تكشف الكثير من الأسرار، لأنها تدخل في يعني دواخل النفس أكثر من أنها فقط يعني تفرد أحداث أو وقائع. لا، كل موقف ذكر في نهار كان في وراءه ما وراءه، وتذكرها الرواية بشكل يعني عميق. عميق، يعني تلمس العمق بشدة.
1: نعم. كل التحايا لك الكاتبة والروائية الأستاذة حنان خضر، شكرا لك على هذه الإطلالة الجميلة من خلال برنامج هنا عمان لتتحدثي عن باكورة أعمالك الروائية بعنوان نهار. كل التحايا وكل التوفيق.
0: شكرا. شكرا أستاذ منى.
1: أهلا وسهلا بك. أهلا. وصلنا بكم أصدقائي المستمعين إلى ختام حلقتنا من هنا عمان لهذا المساء، حتى نلتقي مجددا بإذن الله تعالى. هذه أجمل التحايا لكم أينما كنتم، وتحية لزملائي فريق العمل. تحية للزميل مهند القريوتي في المراقبة الرئيسة، وللزميل رحيل الخالدي في السوشيال ميديا. وشكرا للزميل شادي زيادين من التنفيذ والإخراج الهندسي الإذاعي. لكم تحياتي من الشوابكي وإلى اللقاء. هنا

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أن المحكمة الشرعية هي أقدم نظام قضائي في الوطن العربي. في الدولة العربية الإسلامية الأولى كان القاضي الشرعي يفصل في كل قضايا الخلاف بين أطرافها، بما في ذلك الحقوق المادية ومعاقبة اللصوص والجناة اللي يقطعوا الطريق. النظام هذا ظل قائم لما بدأ الاتصال بين العرب والأوروبيين والهنود في زمن التجارة والاستعمار. فصلوا الغربيين بين محاكم الكنيسة الشرعية وبين المحاكم اللي تعتمد على قوانين مختصة بالتجارة والبيع والشراء، نقلوها للشرق العربي وصارت فيه محاكم نظامية تنظم بجرائم القتل والسرقة وقطع الطريق اللي كان شائع في هذاك الزمن. الدولة العثمانية اللي حكمت الوطن العربي حوالي 200 سنة أنشأت محاكم شرعية تنظر في دعاوى الأحوال الشخصية للناس، مثل الزواج، الطلاق، النفقة، الوصاية، الوكالة، حصر الإرث والمخالعة والحضانة والتركات. المحاكم هذه كانت في أغلب الحواضر الأردنية، ساهمت في الحفاظ على تاريخ الحياة الاجتماعية الأردنية من خلال سجلاتها اللي كانت تنحفظ نسخة منها في العاصمة العثمانية اسطنبول. اللي ترجموا سجلات المحاكم هذه من التركية للعربية لقيوا انها تشكل وثيقة من التاريخ الأردني في فترتها. يعني إذا اختلفوا اثنين على ناتج أرض اشتركوا في زراعتها، نعرف من قرار المحكمة أسعار الحبوب وأنواع المكاييل اللي استعملوها الأردنيين في هذاك الزمن. من حالة المحكمة الشرعية في الأردن اخترنا تاريخ محكمة الطفيلة الشرعية. فاصل قصير ونطالع حكاية تشكيل المحكمة الشرعية في الطفيلة.

0: أعزائي المستمعين، السالنامة هي كتاب السنة أو الدليل السنوي للدولة العثمانية، تعتبر موسوعة سنوية تضم القوانين والأنظمة وأسماء الدوائر والتقسيمات الإدارية والضرائب في كل أنحاء الإمبراطورية العثمانية. نفتح سجل سالنامة ولاية سوريا سنة 1898 ونلقى تشكيل المحكمة الشرعية في الطفيلة، ويظهر أنه ما إلها قاضي معين، وإنما وكيله اللي سموه النائب الشرعي، هذا يقوم مقام القاضي ومعه كاتب له. سنة 1918 تأسست المملكة العربية السورية في دمشق اللي عينت قاضي شرعي في محكمة الطفيلة سنة 1920. القاضي اسمه عمر لطفي وكان مفتي بلدة حاصبية في لبنان. تعززت محكمة الطفيلة الشرعية بكاتب ومأذون وموظفين يساعدوا القاضي فيها. تخصصت المحكمة بدعاوى الأحوال الشخصية للطفائلة مثل الزواج والطلاق، النفقة، الوصاية، الوكالة، حصر الإرث، والمخالعة، والحضانة، والتركات. نتجول بسجل المحكمة في زمن الإمارة ونلقى أن الطفائلة أوقعوا 32 حالة طلاق، ونظرت المحكمة ب 33 قضية حصر إرث و 16 قضية وصاية وأسقاط نفقة و 10 حالات مخالعة. ونلقى أنه طفيلي واحد رجع زوجته لعصمته بعد حالة انفصال. يبدأ قرار المحكمة الشرعية بمقدمة تقول: بمجلس الشرع الشريف الأنور المنعقد لدينا بمحكمة شرعية مقاطعة الطفيلة من أعمال حكومة الشرق العربي اللي هي نواة تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية. وبعدين تسرد المحكمة وقائع القضية وحكم القاضي فيها. بعض أحيان يكون طرف الخصومة في القضية عاجز عن الحضور للمحكمة، ولذلك نلقى القاضي وكاتبه يطلعوا على دار عبد الحميد مسود الخليلي بمحلة القطيفات في قصبة الطفيلة. انعقدت المحكمة ببيت طرف الخصم واتخذت قرارها هناك. دار عبد الحميد الخليلي داخل مدينة الطفيلة وما بتأخذ مع هيئة المحكمة أكثر من فحشتين، لكن محكمة الطفيلة الشرعية انتقلت بهيئتها لقرى بعيدة كثير عن المدينة. فاصل قصير ونسافر مع قاضي الطفيلة الشرعي وكاتبه على قرى الطفيلة.
1: يا بني يا سكتي، يا بني يا سكتي، وش هالبوكب

0: أعزائي المستمعين، قلنا أن محكمة الطفيلة الشرعية انتقلت بهيئتها لقرى بعيدة كثير عن المدينة في زمن الإمارة. المسافة ما بين قرية عيمة والطفيلة حوالي 15 كيلومتر، وفي هذاك الزمن كان السفر بين الطفيلة قراها على الخيل والبغال. نلقى القاضي الشرعي بالطفيلة وكاتبه معه يركب الخيل من الطفيلة على عيمة، يعقد المجلس الشرعي فيها سنة 1939 ويتخذوا قرار حكم بين أطراف القضية. أم زعرورة من قرى بصيرة وبعيدة عن الطفيلة حوالي 8 كيلومتر، يظهر أنه واحد من أطراف القضية اسمه عبد القادر ابن عيد السعودي كان عاجز عن الحضور للمحكمة بالطفيلة، ولهذا نلقى أنه قاضي المحكمة الشرعية وكاتبه مع دفاترهم وأوراقهم وقلامهم ركبوا الخيل سنة 1942 وشدوا الرحال على أم زعرورة، يفصلوا في قضية واحد من أطرافها عبد القادر السعودي. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت شادي الزيادين يحييكم معي ويشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز الثامنة مساء من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. وزير المياه والري يؤكد أن الحكومة عازمة على بدء تنفيذ مشروع الناقل الوطني قبل صيف العام. اتفاقية دولية لتمديد نظام كوابل بحرية تعزز مكانة الأردن كممر رقمي إقليمي جديد بين أوروبا وآسيا. الأردن يرحب باتفاق الأطراف اليمنية للإفراج عن أكثر من 1600 محتجز في ختام المفاوضات التي عقدت في عمان. الأردن يؤكد رفضه المطلق وإدانته الشديدة للاقتحامات المتكررة من قبل الوزراء والمسؤولين والمستوطنين والمتطرفين للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف. بدء جولة محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن في مسعى لوقف الحرب. الرئيسان الأمريكي والصيني يتفقان على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحا. انخفاض ملموس على درجات الحرارة غدا وتحذير من تدني مدى الرؤية نتيجة الغبار في المناطق الصحراوية. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش،
3: طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية.
4: سيداتي وسادتي، جلالة الملك عبد الله الثاني يمضي بالأردن نحو فجر جديد من الاقتدار الوطني، حيث تغدو السيادة الاقتصادية والاعتماد على الذات سلاحا استراتيجيا في يد الدولة وركيزة صلبة لمواقفها القومية الراسخة. وفي ظل الذكرى 78 لنكبة العرب في فلسطين التي ألمت بالأمة في 15 من أيار في عام 1948، تتجلى الروح الأردنية الأبية بقيادتها الهاشمية، وهي تقف حائط صد منيع ضد محاولات طمس التاريخ وتغييب الحقوق. فمن ملاحم البناء والتحديث في الداخل إلى ميادين الدفاع عن القدس ومقدساتها، يثبت الأردن أنه القلعة التي لا تهادن على ثوابت الأمة، والظهير التاريخي الذي حمل وجع النكبة بمواقف لا تعرف التراجع، وجهود دبلوماسية وإنسانية وضعت نصرة الحق الفلسطيني فوق كل اعتبار.
3: ولقد استأثرت الرؤى الملكية الرامية لتحويل المملكة إلى مركز صناعي إقليمي بتزامن مع استذكار آلام النكبة الفلسطينية المتواصلة واستحضار ثبات الموقف الأردني في مواجهة تداعياتها المستمرة باهتمام الصحافة وكتابها. فخطت عديد المقالات التي استعرضت عمق الارتباط بين منعة الأردن وعدالة القضية الفلسطينية. وبهذا الصدد من صحيفة السوسنة نقرأ افتتاحيتها بعنوان الملك يضع الصناعة في قلب الاقتصاد الأردني، رسائل تتجاوز الأرقام. وتقول
4: لقاء جلالة الملك عبد الله الثاني مع ممثلي القطاع الصناعي حمل في توقيته ومضامينه رسائل سياسية وتنموية عميقة تؤكد أن الدولة الأردنية تعيد تموضع أولوياتها الاقتصادية انطلاقا من الصناعة باعتبارها ركيزة الأمن الوطني الاقتصادي.
3: فالحديث الملكي عن الصناعات الدوائية والكيماوية والغذائية يعكس إدراكا واضحا بأن الاقتصاد الأردني لم يعد يحتمل الاعتماد على الأنماط التقليدية للنمو في ظل التحولات الإقليمية والاضطرابات العالمية وسلاسل التوريد المتقلبة. ومن هنا تبدو الصناعة اليوم أقرب إلى مفهوم السيادة الاقتصادية، خاصة في القطاعات المرتبطة بالغذاء والدواء والطاقة الإنتاجية المحلية.
4: الصحيفة تضيف الأرقام التي عرضت خلال الاجتماع لا يمكن قراءتها بوصفها مؤشرات إحصائية فحسب، فحين تصل صادرات الصناعات الكيماوية إلى أكثر من 2 مليار دينار والصناعات الغذائية إلى مئات الأسواق العالمية، وتصبح الصناعة مسؤولة عن أكثر من 24% من الناتج المحلي، فإن ذلك يعني أن الأردن يمتلك قاعدة إنتاجية قادرة على التحول من اقتصاد استهلاكي هش إلى اقتصاد تصديري أكثر تماسك.
3: لكن الأهم في اللقاء كان التركيز الملكي على مدخلات الإنتاج، وهي نقطة تكشف وعيا استراتيجيا بطبيعة الاختلالات التي تواجه الصناعة الوطنية. فالمشكلة لم تعد فقط في التصدير أو فتح الأسواق، بل في تخفيض كلف الإنتاج وتعزيز الاعتماد على سلاسل توريد محلية. وهذا التحول في التفكير الاقتصادي يعني أن الدولة تنظر للصناعة باعتبارها منظومة أمن واستقرار وتشغيل.
4: الصحيفة ماذا تقول؟ حضور ولي العهد ورئيس الوزراء وكبار المسؤولين الاقتصاديين في الاجتماع يعكس محاولة لبناء شراكة مؤسساتية متكاملة مع القطاع الخاص تقوم على الانتقال من إدارة الأزمات إلى صناعة الفرص. فقصص النجاح التي عرضتها الشركة الصناعية الأردنية خلال اللقاء دليل على أن القطاع الخاص الأردني قادر على المنافسة حين تتوفر بيئة تنظيمية مستقرة ورؤية اقتصادية واضحة، وأن 262 ألف فرصة عمل التي وفرها القطاع الصناعي خلال السنوات الماضية تؤكد أن الصناعة ليست مجرد أرقام صادرات بل أداة استقرار اجتماعي أيضا.
3: صحيفة السوسنة تؤكد: الرسالة الأبرز في لقاء الحسينية أن الأردن يريد إعادة تعريف نفسه اقتصاديا من دولة محدودة الموارد إلى مركز صناعي إقليمي يعتمد على الكفاءة والمرونة والقدرة على الوصول للأسواق.
4: ومن صحيفة الدستور نقرأ: الدوائية والكيماوية والغذائية. حين يوجه الملك بعظيم الإنجاز للكاتبة نيفين عبد الهادي وتقول:
3: جلالة الملك عبد الله الثاني وخلال ترأس جلالته أمس اجتماعا في قصر الحسينية مع مسؤولين وممثلين عن قطاع الصناعة لمتابعة أداء الصناعات الدوائية والكيماوية والغذائية، أكد جلالة الملك بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد أهمية ترسيخ مكانة الأردن كمركز صناعي إقليمي وتمكين القطاع من النمو وتعزيز تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق المحلية والدولية وفتح أسواق جديدة.
4: الكاتبة تضيف: في توجيه مهم جدا من جلالة الملك أكد جلالته أهمية ترسيخ مكانة الأردن كمركز صناعي إقليمي، لا سيما أن الأردن يتمتع بمكانة مميزة على مستوى إقليمي وحتى دولي وبهذا القطاع. كما لفت جلالة الملك خلال ذات الاجتماع إلى أن الصناعات الدوائية والكيماوية والغذائية تسير في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى ضرورة تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية لا سيما من خلال التركيز على صناعة مدخلات الإنتاج.
3: الكاتبة تؤكد: الاجتماع مهم جدا وحمل رسائل ملكية غاية في الأهمية لدعم قطاع من أهم القطاعات خلال المرحلة الحالية، علاوة على كونها رسائل توجه نحو ما هو مهم للأردن وللقطاع. ففي ترسيخ مكانة الأردن كمركز إقليمي حتما رؤية عميقة وتوجيه عظيم يضيف مكانة للأردن بهذا المجال، كما حقق في مجالات أخرى عديدة غدا بها مركزا إقليميا. وفي ترسيخ هذه المكانة حتما إنجاز أردني يتحقق بتوجيه من جلالة الملك يزيد من أهمية القطاع ويدفعه لمزيد من التقدم والإنجازات.
4: الكاتبة ماذا تقول؟ في لغة الأرقام بلغت صادرات قطاع الصناعات الكيماوية عام 2025 حوالي 2,100,000,000 دينار، وصلت إلى 63 سوقا، بينما بلغت قيمة صادرات الصناعات الغذائية نحو 912 مليون دينار، وصلت إلى 114 سوقا، فيما بلغت قيمة صادرات الصناعات الدوائية 650,200,000 دينار، وصلت إلى 38 سوقا. وساهم القطاع الصناعي عام 2025 بنحو 24.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ووفر خلال السنوات الماضية أكثر من 262 ألف فرصة عمل في قطاع الصناعات التحويلية، ووصلت قيمة الصادرات الصناعية الوطنية إلى 9,600,000,000 دينار أردني في العام الماضي، شكلت نحو 92% من إجمالي الصادرات الوطنية.
3: و وفي ظل الذكرى 78 لنكبة العرب في فلسطين التي ألمت بالأمة في 15 من أيار من عام 1948، واستذكاراً لعذباتها المتواصلة وللأدوار والجهود الأردنية المستمرة في نصرة الحق الفلسطيني، بهذا الصدد من صحيفة الرأي نقرأ: فلسطين بقيت هي العنوان، للكاتب محمد يونس العبادي، ويقول:
4: في فلسطين في وجدان جلالة الملك عبد الله الثاني أينما حل، وهي الحاضرة دوما في الخطاب الملكي والمتأصلة في السياسة الأردنية. ففي إحدى خطاباته قال: إن الأردن يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته دائما وأبدا، ولا شيء أهم من القضية الفلسطينية بالنسبة للمملكة.
3: الكاتب يضيف: فلسطين بقيت هي العنوان، وهي ثابت لا يتغير ولم يتغير، وهو تعبير سياسي استخدمه الملك ويؤكده حيال أي طرح أو أي مقاربة مهما كان شكلها ونوعها ومراميها، ويحرص على ألا تنفصل عن شرعية فلسطين ومشروعية قضيتها.
4: الكاتب مضى قائلا: عند الحديث عن فلسطين والأردن فإن الحر يدرك بأن هذا البلد كان وسيبقى الأقرب إلى القدس ونابلس والخليل وحيفا ويافا ومدن فلسطين جميعها، ليس بحكم الجغرافيا والنسب والجيرة وحسب، بل بحكم العروبة والقيم المشتركة والمبدأ. ولطالما كان الأردنيون وملوكهم يؤكدون ما بذل من أجل فلسطين حتى في أحاديثهم ومجالسهم ولقاءاتهم، ودائما ما كان الملك الأردني الهاشمي عبد الله الثاني يقف كرأس حربة في التصدي لأي متغيرات جديدة تحاول النيل من القضية الفلسطينية.
3: الكاتب يختتم: الأردن هو البلد العربي الوحيد الذي لم تغب فلسطين عن مواقفه، وربما ما تحمله في السنوات الأخيرة في سبيل فلسطين من سنوات صعبة ومواقف من الطروحات الهادفة إلى إنهاء القضية يؤكد ذلك، لكن الأردن بقيادته الهاشمية بقي المنافس والمدافع عن الفلسطينيين وحقوقهم، وفي مرحلة من مراحل القضية الفلسطينية كان الدور الأردني الصلب وحيدا على الساحة الدولية لإيمانه بأنه وطن أردني هاشمي وجد ليكون رصيدا لأمته ولقضاياها، وينحاز إلى العروبة والإسلام أينما كان، وما زال التاريخ بوثائقه شاهدا على ذلك.
4: ومن موقع نيروز نقرأ: جلالة الملك عبد الله الثاني ودوره الوطني والقومي في الدفاع عن قضايا الأمة، للكاتب إياد السعودي، ويقول:
3: يواصل جلالة الملك عبد الله الثاني حمل رسالة الأردن إلى العالم بكل حكمة وثبات، مؤكدا أن أمن الأردن واستقراره جزء لا يتجزأ من أمن الأمة العربية، وأن مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية تمثل خطا أحمر لا يقبل المساومة أو التفريط.
4: وبرز الدور الأردني بقيادة جلالته في الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف استنادا إلى الوصاية الهاشمية التاريخية التي بدأت عام 1924، والتي جرى تأكيدها وتجديدها بموجب اتفاقية الوصاية الهاشمية عام 2013 بين الأردن والقيادة الفلسطينية. وفي مختلف خطابات جلالة الملك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وسائر المحافل الدولية كان التأكيد واضحا على ضرورة حماية الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للقدس، ووقف جميع الانتهاكات والإجراءات الأحادية بحق المسجد الأقصى المبارك.
3: الكاتب يضيف: جلالة الملك عبد الله الثاني خلال الاعتداءات المتكررة على قطاع غزة قاد تحركات سياسية ودبلوماسية وإنسانية واسعة شملت اتصالات مكثفة مع قادة الدول وصناع القرار في العالم للتحذير من خطورة التصعيد وتداعياته على أمن واستقرار المنطقة، إلى جانب توجيه الجهود الأردنية لإرسال المستشفيات الميدانية والقوافل الإغاثية والمساعدات الإنسانية دعما للأشقاء الفلسطينيين.
4: الكاتب مضى قائلا: الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني اطلع بدور محوري في التصدي لمحاولات تهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا في مختلف المحافل الدولية أن حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.
3: ومن موقع مدار الساعة نقرأ: من النكبة إلى الحاضر، فلسطين بين جرح التاريخ وأفق الحرية، للكاتب زيد أبو زيد، ويقول:
4: النكبة الفلسطينية عام 1948 هي عملية تطهير عرقي وتهجير قسري طال ما يقارب 750 ألف فلسطيني، وترافقت مع تدمير معظم معالم المجتمع السياسي والحضاري بالتزامن مع إعلان قيام إسرائيل في 15 من أيار عام 1948. وقد أدت هذه الأحداث إلى احتلال 774 قرية ومدينة وارتكاب أكثر من 51 مجزرة، ما أفضى إلى لجوء الغالبية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة ودول الجوار، ليتحول الشعب إلى قصة لجوء إنسانية ممتدة في الزمان والمكان. وفي سياقها التاريخي انتهى الانتداب البريطاني على فلسطين في 14 من أيار عام 1948، وأعلنت الحركة الصهيونية إقامة دولتها، ما فجر الحرب العربية الإسرائيلية الأولى وفتح الباب أمام موجة واسعة من التهجير القسري. ثم جاءت حرب عام 1967 لتضيف إلى المأساة فصلا آخر ولتعمق الشعور بالفقد.
3: الكاتب يضيف: ما بين الأمس واليوم لم تتوقف المعاناة، بل أخذت أشكالا أكثر إيلاما، من تهجير متجدد إلى حروب متكررة إلى سياسات تهويد تحاول طمس الهوية وتغيير معالم المكان، وصولا إلى ما يعيشه الشعب الفلسطيني اليوم من ظروف قاسية تتجاوز السياسة إلى حدود المأساة الإنسانية التي تستدعي يقظة الضمير العالمي.
4: الكاتب يؤكد أن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس هو استحقاق تاريخي وأخلاقي وضرورة إنسانية لابد للعالم أن يتنبه إليها. وفي هذا السياق يبرز الدور الأردني قيادة وشعبا بوصفه امتدادا طبيعيا لهذا الحق ودعما ثابتا لمطالبه المشروعة، فقد ظل الأردن عبر تاريخه في قلب القضية الفلسطينية مدافعا عنها في المحافل الدولية، ومؤكدا أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يقوم إلا على أساس العدالة. وقد عبر جلالة الملك عبد الله الثاني عن هذا الموقف بوضوح، كما يواصل سمو ولي العهد الحسين بن عبد الله الثاني حمل هذه الرسالة بثبات وإيمان. أما الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس فهي تعبير حي عن التزام تاريخي بحماية الهوية وصون المكان.
3: ونختتم لقاءنا من صحيفة الأنباط ونقرأ ذكرى النكبة 78 والموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية للكاتب جواد الخضري، ويقول: يحيي العالمين العربي والإسلامي وأبناء الشعب الفلسطيني داخل الأرض المحتلة الذكرى 78 لنكبة فلسطين في عام 1948، إذ لم تكن معظم الدول العربية تمتلك استقلالها من سيطرة الاستعمار، بالتالي لم تكن معظم هذه الدول العربية مع غياب دور الدول الإسلامية في حينه قادرة على مواجهة الاحتلال المتسلح بأحدث الأسلحة في ذلك الوقت. مقابل ذلك كان الأردن حاضرا بقيادته وجيشه المصطفوي، والذي تشهد له مقابر شهدائه بمعظم المدن والقرى الفلسطينية الذين استشهدوا مدافعين عن فلسطين.
4: الكاتب يضيف: ثم توالت السنون، فكان عام 1956 ثم عام 1967 إذ قام الاحتلال باحتلال كامل للأراضي الفلسطينية، إضافة إلى صحراء سيناء المصرية وهضبة الجولان السورية وأجزاء من الجنوب اللبناني، مما زاد في التهجير القسري للشعب الفلسطيني الذي لم يجد وقتها سوى الأردن ملاذا آمنا.
3: الكاتب مضى قائلا: تواصل الدور الهاشمي كقيادة منذ عهد الملك المؤسس عبد الله الأول رحمه الله الذي قضى نحبه شهيدا على عتبات المسجد الأقصى بيد غادرة، إلى دور الملك الباني الحسين بن طلال رحمه الله في الدفاع عن فلسطين وأهلها، سواء بالمواجهة أو بالطرق الدبلوماسية أمام كافة المحافل الدولية. واستمرت مسيرة الدفاع عن الحق الفلسطيني لاسترداد حقوقه المشروعة بقيام دولة فلسطينية على الأراضي الفلسطينية، فجاء جلالة الملك المعزز عبد الله الثاني ليكمل مسيرة الدفاع والحفاظ على الحق الفلسطيني وعلى حق الهاشميين في الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.
4: الكاتب يؤكد: مقابل هذه المواقف تعرض الأردن وما زال يتعرض قيادة وشعبا للكثير من الضغوط في محاولات يائسة لإبعاده عن مواقفه المشرفة تجاه القضية الفلسطينية، إلا أن الأردن بقيادته الهاشمية بقي وسيبقى المدافع الشجاع عن الحق الفلسطيني الأردني للعمل على إنهاء الاحتلال والاحتكام للقوانين الدولية التي نص عليها وأقرها مجلس الأمن الدولي والجمعية العمومية للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان في أن تكون هناك دولة فلسطينية مستقلة.
3: كنا معكم في برنامج قيل في المقال، إشراف ليث العكروش، إعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم لين نويران ولبناء الفقهاء، ومن الهندسة الإذاعية غاندي حداد.
4: وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
0: قيل في المقال، إشراف ليث العكروش.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

الله أكبر الله أكبر.

0: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. وزير المياه والري يؤكد أن الحكومة عازمة على بدء تنفيذ مشروع الناقل الوطني قبل صيف هذا العام. الأردن يعزز مكانته كممر رقمي إقليمي جديد بين أوروبا وآسيا عبر اتفاقية دولية. بدء جولة محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن في مسعى لوقف الحرب. الرئيسان الأمريكي والصيني يتفقان على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحاً. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. زار رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز والوفد المرافق له المحكمة الدستورية البحرينية، وذلك على هامش زيارته مملكة البحرين بدعوة رسمية من رئيس مجلس الشورى. وفي مستهل الزيارة رحب رئيس المحكمة المستشار عبد الله بن حسن البوعينين بالوفد الأردني، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع مملكة البحرين والأردن وما تشهده من تطور ونماء على كافة الصعد. وفي إطار الزيارة الرسمية قام الفايز والوفد المرافق له بزيارة إلى المتحف العسكري لقوة دفاع البحرين والمتحف الوطني البحريني، إضافة إلى صرح الميثاق. من جانب آخر، التقى الفايز فعاليات شعبية واجتماعية بدعوة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى البحريني الدكتور علي بن محمد أرميحي. وخلال اللقاء الذي تركز حول العلاقات الأردنية البحرينية والأوضاع الراهنة في المنطقة، أكد الفايز أن العلاقات الأردنية البحرينية كانت على الدوام علاقات متينة وراسخة واستراتيجية يحرص على تعزيزها والبناء عليها بمختلف المجالات جلالة الملك عبد الله الثاني وأخوه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. أكد وزير المياه والري رائد أبو السعود أن مشروع الناقل الوطني تجاوز مشروعا مائيا خدميا ليرتقي إلى تحقيق الأمن الوطني الأردني، وأن قرار المياه سيادي وطني ويمنح الأردن الاستقلال المائي بهذا المشروع والمشاريع الأخرى ويغني عن حاجة الآخرين. وقال أبو السعود خلال جلسة حوارية إن الحكومة عازمة على بدء تنفيذ مشروع الناقل قبل صيف العام الحالي بالشراكة مع القطاعين المحلي والدولي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. وأضاف وزير المياه:
1: احنا بخلال الحديث اللي صار انه راح نتأكد انه المجتمعات المحلية اللي راح يمرق منها الخط تستفيد بطريقة او باخرى من هذا المشروع. اليوم هسه بيجي للأردني على المملكة كلها يوم بالأسبوع، بعد الناقل راح يصير 3 أيام بالأسبوع، لأنه راح يصير حصة الفرد ترتفع من 60 متر مكعب بالسنة ل 110، فهذه راح ترفعه من 60 ل 110 متر مكعب، راح يكون 3 أيام بالأسبوع بتيجي المي. طبعا بالنسبة 3 أيام لليوم ممتاز جدا، يعني عم تحكي عن ضعفين، وهذا بيعطي نوع من الأريحية للمواطنين في المياه.
0: أنجزت هيئة تنظيم النقل البري مجموعة من الأنظمة والتعليمات الهادفة إلى تطوير قطاع النقل البري وتعزيز كفاءة الخدمات ورفع مستوى التنظيم والحوكمة ضمن جهود الهيئة المستمرة لتحديث البيئة التشريعية وتطوير خدمات النقل العام. وأكدت الهيئة أن هذه التشريعات تأتي في إطار دعم خطط التحديث والتطوير المؤسسي وتحسين البيئة الاستثمارية في قطاع النقل، وبما يواكب تطورات التنظيمية والتكنولوجية في القطاع. وشملت التشريعات النافذة تعليمات تملك ونقل ملكية وسائط نقل الركاب، فيما تواصل الهيئة استكمال الإجراءات القانونية لإقرار عدد من الأنظمة والتعليمات المتعلقة بتنظيم خدمات نقل الركاب والخدمات الذكية، إضافة إلى تنظيم خدمات النقل العام بين المملكة والدول الأخرى وتنظيم عمل التطبيقات الذكية الخاصة بخدمات التاكسي. في خطوة تعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للبنية التحتية الرقمية وحركة البيانات الدولية، أعلنت شركة سباركل المزود الدولي الأول لخدمات الاتصالات في إيطاليا وإحدى أبرز الشركات العالمية في قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية توقيع مذكرة تفاهم مع شركة نايتل ذراع الاتصالات لمدينة العقبة الرقمية وشركة آيليفانت بهدف تمديد نظام الكوابل البحرية جرين ميد عبر الأردن. ويأتي توقيع المذكرة ضمن مشروع استراتيجي يهدف إلى إنشاء ممر رقمي جديد يربط بين أوروبا وآسيا، وتعمل على توفير مسار جديد موازن للمسار الذي تم تنفيذه في مدينة العقبة. الزميل رامي الرشق يوافينا بتفاصيل هذه المذكرة.
2: بموجب الاتفاقية سيتم العمل على دمج نظام جرين ميد البحري مع شبكات الألياف الضوئية الأرضية ومنصات الربط البيني الإقليمية في الأردن للوصول إلى منافذ حدودية جديدة في الشرق الأوسط، بما يسهم في تعزيز مرونة الاتصال الرقمي في منطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط، وتطوير مسارات دولية استراتيجية وآمنة لحركة البيانات العالمية تكون موازية لتلك التي تم إنجازها في مدينة العقبة وخليج العقبة. ويعد الأردن من خلال مدينة العقبة الرقمية نقطة إنزال رئيسة لأنظمة الكوابل البحرية، الأمر الذي يعزز من دوره كمركز استراتيجي للربط الرقمي الإقليمي والدولي ضمن الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، ويعزز مكانة الأردن كبوابة رئيسة لحركة البيانات بين القارات. وقال الرئيس التنفيذي المؤسس لمدينة العقبة الرقمية المهندس إياد أبو خورمة، قال إن الأردن يمتلك موقعا استراتيجيا يؤهله ليكون مركزا رئيسا لحركة البيانات والربط الرقمي بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وأضاف أن هذا التعاون الدولي يعكس الثقة المتزايدة بالبنية التحتية الرقمية الأردنية وبقدرة المملكة على لعب دور محوري في مشاريع الاتصال العالمية، لافتا إلى أن تمديد نظام جرين ميد عبر الأردن يعد خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة المملكة كممر رقمي استراتيجي يدعم مرونة واعتمادية البنية التحتية الرقمية الإقليمية والدولية. من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة سباركل إنريكو بانياسكو إن الاتفاقية تمثل محطة جديدة في تطوير مشروع جرين ميد، وأضاف أن توسعة النظام عبر الأردن يتيح ربط بنى رقمية استراتيجية ويفتح المجال أمام فرص جديدة للنمو في منطقة البحر الأبيض المتوسط وما بعدها. وحصل مشروع جرين ميد على تمويل من المفوضية الأوروبية ضمن برنامج ربط أوروبا الذي يهدف إلى دعم الاستثمارات في البنية التحتية العابرة للحدود عبر قطاعات النقل والطاقة والخدمات الرقمية.
0: زار وزير الداخلية مازن الفراي مركز حدود العميري لمتابعة الاستعدادات لموسم الحج الحالي والخدمات المقدمة للمسافرين خلال فترة الصيف. وتفقد الفراي جاهزية الجهات المعنية لاستقبال حجاج بيت الله الحرام من مواطني المملكة وضيوفها، مؤكدا ضرورة تسهيل الخدمات المقدمة للمسافرين وعمليات نقل البضائع بكفاءة وفعالية. رحب الأردن بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة للإفراج عن أكثر من 1600 محتجز مرتبطين بالنزاع في اليمن، وذلك في ختام جولة المفاوضات التي عقدت في عمان خلال الأسابيع الماضية. وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير فؤاد المجالي أن استضافة المملكة لهذه المفاوضات تأتي في إطار دعمها لجهود الأمم المتحدة والجهود العربية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني. وشاد المجالي بالجهود التي بذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانز غروندنبرغ، وبالدور المهم للجنة الدولية للصليب الأحمر والأطراف المعنية للتوصل إلى هذا الاتفاق الإنساني الهام والإفراج عن أكبر عدد من المحتجزين منذ بداية الأزمة اليمنية. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بنغفير المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف تزامنا مع ما يسمى بمسيرة الأعلام وما رافقها من ممارسات استفزازية مرفوضة من قبل المستوطنين المتطرفين ورفعهم للأعلام الإسرائيلية في باحات المسجد تحت حماية شرطة الاحتلال ومنع وصول المصلين للمسجد الأقصى، ما يشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي واستفزازا غير مقبول وانتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم، مشددة أن لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
3: انطلقت جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن بحسب ما أفاد دبلوماسيون.

مع اقتراب انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين. وقبل ساعات من انطلاق المفاوضات جددت إسرائيل ضرباتها على جنوب لبنان، حيث أعلنت استهداف بنى تحتية تابعة لحزب الله في عدد من المناطق بعد توجيه إنذارات إخلاء لعدد من البلدات والقرى. أعلن البيت الأبيض أن اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني في بكين اتسم بالإيجابية، وشهد مباحثات تناولت تعزيز التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين. وبحسب البيت الأبيض فإن واشنطن وبكين اتفقتا على أنه لا ينبغي السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مع التأكيد على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام حركة الملاحة الدولية. من جانبه قال الرئيس الصيني إن المحادثات التجارية تحرز تقدما، لكنه حذر من أن الخلاف بشأن تايوان قد يدفع العلاقات إلى مسار خطير وحتى إلى صراع. شددت وزارة الداخلية السعودية على تطبيق غرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال بحق كل من يؤوي حاملي تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها أو يتستر عليهم أو يقدم لهم المساعدة للبقاء في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة دون تصريح. وأوضحت الوزارة أن الحظر يشمل الإيواء في الفنادق والشقق والسكن الخاص ومواقع إسكان الحجاج، ويبدأ تطبيقه من الأول من ذي القعدة وحتى 14 من ذي الحجة، مؤكدة أن الغرامات تتعدد بتعدد المخالفين. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد الجمعة انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل، ويكون الطقس معتدلا في أغلب مناطق المملكة وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، وتكون مثيرة للغبار لا سيما في مناطق البادية، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. في ختام نشرتنا هذه عادة لأبرز عناوينها. وزير المياه والري يؤكد أن الحكومة عازمة على بدء تنفيذ مشروع الناقل الوطني قبل صيف هذا العام. الأردن يعزز مكانته كممر رقمي إقليمي جديد بين أوروبا وآسيا عبر اتفاقية دولية. بدء جولة محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن في مسعى لوقف الحرب. الرئيسان الأمريكي والصيني يتفقان على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحا. أيها السيدات والسادة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، قدمنا إلى حضراتكم الفترة الإخبارية الرابعة لهذا اليوم. هذه تحية من الزملاء أيمن الهلال، ذاكر حجات، منير الجرال، ورائد كريشان من دائرة الأخبار، وتحية من الزميل عمر الكركي من الهندسة الإذاعية. عند 9:30 تلتقون مستمعين الكرام مع الزميل ضرغام بوشناق وبرنامج مساء الخير وضيف حلقة هذا المساء النجم الأردني الكبير أسامة جبور. لكم مني لؤي مسلم أطيب تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.

معكم من الآن وحتى الساعة 11 على هواتف البرنامج 06-47-47-111 و 06-47-47-112، وهذه تحياتي أنا ضرغام بوشناق.

0: أعزائي المستمعين، نرحب بكم مرة أخرى إلى برنامج سهرة فنية، هذا البرنامج الذي تعودنا في كل ليلة خميس أن نكون معا ومع نجومنا المبدعين في مجالات الفنون المختلفة. اليوم عندنا ضيوف عزيزين على قلبنا، أحدهم في مجال الدراما والآخر في مجال الموسيقى، واليوم حنتحدث يعني عن مهرجان مهم. خلوكم معنا في هذه الحلقة نتعرف على طبعا فناننا المبدع النجم العربي. نحن اليوم على موعد مع صوت لا يعرف الحدود، فنان بدأ رحلته في أعالي السماء كمضيف جوي يحلق بين الغيوم قبل أن يقرر أن يحلق بنا في فضاءات النغم والطرب الأصيل. صوت قوي طوع كافة الألوان الغنائية، فصاحب الشموخ في غنائه الجبلي وسكن الوجدان في غنائه الطربي. حمل شعلة الإبداع ليطوف بها كبرى المسارح، فمن تألقه على خشبة مسرح قرطاج الدولي إلى وقوفه شامخا في جرش، وصولا إلى جولاته التي جاب فيها العالم العربي والعالمي كمهرجان مصر ولبنان وليبيا ومهرجانات عديدة سوف نتحدث عنها في هذه الليلة. لحن له كبار الموسيقيين والملحنين العرب، منهم الموسيقار ملحم بركات ونور الملاح الياس كرم وليد توفيق، ومن الأردن لحن له الدكتور أيمن تيسير والدكتور إيميل حداد وغيرهم أيضا. إن شاء الله في هذه الحلقة سوف نتحدث معنا الفنان طبعا النجم العربي أسامة جبور. أهلا وسهلا فيك أستاذي.
1: أستاذ درغام وشكرا على المقدمة الحلوة.
0: لا تستاهل أكثر طبعا.
1: الله يمسيك بالخير.
0: يا هلا بيك حبيبي. حنسمع أغنية من أغنياتك أستاذي، بعدين نتعرف على ضيفنا الآخر في هذه الليلة.

0: أعزائي المستمعين، هذه الأغنية الجميلة طبعا كانت لفناننا الأستاذ أسامة جبور، وهي من ألحان
1: الأستاذ الموسيقار نور الملاح،
0: نور الملاح.
1: وكلمات نبيل أفيوني، عملناها وزعناها باستوديو حسان المنذر كمان
0: جميل جميل،
1: ببيروت.
0: حنسمع اليوم أغنيات جميلة جدا. طبعا احنا الآن يعني في الجهة الأخرى، الجهة الدرامية، سوف نتحدث عن مهرجان مسرحي. المسرح ليس مجرد خشبة، بل هو مرآة للشعوب وصوت الحرية الذي لا يهدأ. اليوم نسلط الضوء على تظاهرة فنية عربية وعالمية نجحت في الصمود والتحدي والتجدد على مدار 21 عاما، مهرجان المسرح الحر 21، حيث يلتقي الشغف بالخشبة ليصنع فضاء من الحرية والجمال. يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف اليوم في الاستوديو قامة مسرحية أردنية، فنان قدم الكثير للحركة الفنية ويقود الدورة 21 للمهرجان برؤية إبداعية متجددة. لنرحب معا برئيس اللجنة العليا لمهرجان المسرح الحر 21 الأستاذ محمد المراشد. أهلا وسهلا فيك أستاذي.
2: يا مرحبا.
0: يا هلا أبو حمزة. أهلين.
2: يعني تشرفنا بهذا اللقاء، سعيدين في وجودنا في إذاعتنا الحبيبة. كمان أشكر طبعا القائمين على كل البرامج الإذاعية والتلفزيونية.
0: تسلم تسلم يا حبيب. احنا خلينا نبدأ معك من العرض الأداء الافتتاحي الفرجوي.
2: نعم.
0: يعني المهرجان هذا راح تبدأ، حيكون افتتاحه مش بمسرحية يعني عادية، حيكون مهرجان افتتاحي فرجوي، دخلك يا زيزفوني. وهذه هذه الكلمة الحلوة، دخلك يا زيزفوني.
2: رائع.
0: يعني تسمية الأغنية الجميلة طبعا من أغنيات توفيق النمرة القديمة.
2: طبعا.
0: كيف ترى أنت توظيف الفلكلور والفرجة الشعبية في افتتاح مسرح دولي يحمل هوية المسرح الحر؟
2: نعم. مهرجان المسرح الحر دائما يأخذ على عاتقه العودة للأشياء الجميلة اللي ممكن ننساها أو ممكن نعدي عنها. المسرح الغنائي الدرامي هذا يعني في هذا الوقت، يعني بعد الشتات والضياع والحروب والأشياء، إحنا بحاجة لدراما وغناء مع بعض، نجسد حالة أو حتوتة نحكيها من خلال الدراميين والمطربين والموسيقيين. فبالتالي هذا العمل، دخلك يا زيزفونة، أنتوا تعرفوا دخلك يا زيزفونة لحالها حكاية. يعني طبعا هاي تأليف الأستاذ علي عليان وإخراج الفنان إياد شطناوي، وهو طبعا رئيس فرقة المسرح الحر.
0: نعم.
2: بيشارك فيها يعني نجوم من المطربين والموسيقيين أيضا والدراميين، مثال الأستاذ علي عليان، أريج دبابنا، المطربين طبعا رامي شفيق، دكتورة رولا جرادات، والأستاذ محمد طه، ومجموعة
0: يعني
2: كبيرة.
0: طبعا يعني.
2: وهذا هذا شيء مهم إن
1: نجوم.
2: أنت يكون كمان الموسيقي أو المطرب يكون ممثل.
0: نعم.
2: هذا
0: نعم.
2: جدا يعني هذا حتى يصقل شخصية الفنان بشكل عام، إحساسه الدرامي ينعكس حتى على الغناء.
0: نعم.
2: وحتى على الموسيقى، فبالتالي بشكل بصير هو بصير عنده أمور أشياء كثيرة تتفتح من خلال أو ابتكارات من خلال الدراما مع الغناء، والعكس كمان نفس الشيء الدرامي لما يلتقي مع الموسيقي، فتفتح أفق كبيرة. فأنا سعيدين إحنا بهذه التجربة نقدمها لجمهورنا الأردني، كما عودناهم دائما المسرح الحر دائما يفاجئهم بأشياء جميلة، وهي جميلة، فرجة جميلة جدا.
0: نعم.
2: راح يكونوا سعيدين ومبسوطين.
0: أنا شفت
2: فيها.
0: يعني شوي من البروفات فعلا شيء جميل
2: جدا.
0: يعني ذكريات الأغنيات القديمة، ذكريات الأردن القديمة من تلفزيون، من إذاعة، مسلسل، يعني مسلسل دامج فيها الأستاذ علي، يعني أشياء جميلة في من ذاكرتنا الجمعية القديمة. فأنا يعني بنصح للناس إنه يشاهدوا هذا العرض، وحتى أنا هذا العرض يعني مش لازم بس يكون بس
2: هو
0: افتتاح،
2: هو افتتاح يوم واحد،
0: لكن لازم يعرض يعني أكثر من افتتاح، ويعرض ويجول في المملكة، يعني يشاهدوا الجميع. الافتتاح متى حيكون هو؟ يعني احنا نحكي عن بداية المهرجان.
2: نعم. الافتتاح يوم 16 الشهر الحالي.
0: نعم.
2: الساعة 8 مساء.
0: نعم.
2: حيكون طبعا داخل كزيزفونة برعاية معالي وزير الثقافة ونخبة من الفنانين الأردنيين موجودين ونخبة من الضيوف العرب أيضا. راح يعني يكون شيء جميل جدا. وأنا أتمنى أنه هذا داخل كزيزفونة هو مقهى قديم يلتقوا فيه الفنانين والمثقفين ويلتقوا فيه هذا, فبصير حالة منه في بعض الفنانين أو بعض الأخوة بدهم يهاجروا, فصاحب المقهى يقول وين رايحين تعالوا وكذا إلى آخره, فبالتالي يوصلوا لمرحلة أنهم يحكوا بهمهم شوية وبعدين بصيروا بيغنوا وبيعزفوا بيحكوا حتوتات, يقول بالآخر يقول لك يعني طبعا هذا الوطن,
0: هذا الأغنية الجميلة,
2: هذا أغنينا
0: دخلك يا زيزفوني
1: أهلا
2: كيف بدنا نسافر
0: والله يا عمر دخلك يا زيزفوني يعني هذه الأغنية فعلا
1: حلوة
0: الجميلة
1: الاسم جميل جدا

0: يا خوفي لاصبح مجنون بهوى المزيون المزيون.
1: لا ذكرتني بهذه الاغنيه الجميله طبعا.
2: وين راح اسجلها؟
1: استاذ اسامه مسجل اغنيات كثيره من اغاني توفيق النمري.
2: نعم.
1: ضمت ورد
2: ضمت
1: وناداني وناديت
2: ناداني وناديت.
1: ضم هذه الاغنيه كمان.
2: دخلك يا زيز زفوني. اولا انا بدي اشكرك استاذ درغام في شغله لازم احكيها، انك جماعتي مع الاستاذ محمد. ترى احنا في علاقه روحيه فنيه بيناتنا جدا. هذا الانسان صدقا من القلب يعني هيك بعزه.
1: هو محبوب.
2: محبوب.
1: من كل محبوب.
2: كل النقابه بتحبه.
1: لو مش محبوب ما بنجح، بضل ينجح
2: كل مره بنجح بالانتخابات.
3: نفس النجاح تبع الاستاذ درغام.
2: ايوه ايضا. وانا صدقا يعني بهنيك على الاسامي اللي بالفعل راح تشترك معكم، اللي غنى المطربين. أنا مش مغنيين، مطربين معك يعني رائعين. أستاذ رامي رائع جدا ورول الجرادات، ويعني معك نجوم كبار، فبهنيكم على طبعا أكيد بالإضافة للممثلين الدراما الرائعين والسعادة المخرج. فشكر أنك جمعتي معه يعني سبحان الله بعد أربع سنين
1: في تعاون.
2: ويعني وخصوصا بأم الإذاعات الأردن، يعني إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية هي أم الإذاعات.
1: لا
2: أنا بحكي عنها دائما، وإذاعتنا يعني اللي عايشة فينا بروحنا أساسا. وإلها يعني دفء خاص مع كل فنان من الأردن والعالم العربي. لا.
1: خلينا احنا نبدا هلا مع مع معاك يعني نرجع هيك بذكرياتك. انا بعرف انه
2: تحقيق
1: يعني في لا في يعني انت في حديثك.
2: نعم.
1: يعني ما بيننا وحتى انت في على الصحافه ومعروف يعني.
2: نعم.
1: انه نشاتك وتربيتك الموسيقيه نشات على صوت محمد عبد الوهاب.
2: نعم.
1: وشكلت هويتك هذه. نحكي مع هذه البدايات ومع بداياتك في في في, في تشكيل هويه اسامه جبور على اللون الطربي.
2: بالمناسبة أنا اللي كان بي يعني مقتبل حياتي وأنا طفل، ويعني بأعوام الصغيرة. نعم. الوالدة كانت هي مؤثرة علي.
1: نعم.
2: الله يرحمها. الوالدة كانت الصبح بكير، إحنا كنا نروح مدارس خاصة بنصحى.
1: نعم.
2: بكير.
1: نعم.
2: يا بنصحى على صوت
1: فيروز.
2: التجويد. لا في تجويد محمد عبد الباسط عبد الصمد كانت تحطه والدتي بالصباح.
1: نعم.
2: وأنا أصحى عليه. ومرات محمد عبد الوهاب يعني
1: فيما بعد ذلك
2: فيما بعد طبعا.
1: أو المساء بجوز في الليل مساء هاي تكون عبد الوهاب
2: الصبح. لا ما هو مشان يركز بالراس مشان تحفظ. ويعني أنت تربيت على هاي الأسماء أو العظماء. هذا ما بيخليني اني كنت بالفعل مهتم باي يعني من صغري باصوات الغنائيه الاردنيه.

0: يعني كنت اسمع اسماعيل خضر مثلا.
1: نعم نعم
0: وبضل وسبحان الله ربنا عايشني انا التقيت فيه اول مره بالقاهره مش
1: نعم.
0: بالاردن، كان يعني صوت عظيم يعني فقدناه كمان. فمحمد عبد الوهاب بالفعل هو اللي انا اخذت منه الروح، روح الغناء وصراحه. وبالإضافة كنت أسمع كثير لمحمد عبد الباسط عبد الصمد، فتعلمت تجويد القرآن بالإضافة للتجويد البيزنطي والكنائس. فتعلمت وأخذت هاي المعلومة من أنا صغير، المد والغنة بالتجويد وإلى آخره. فهي أثرت بحياتي وعاشت معي للعمر طبعا لبعد لقائي بفنانين عظماء كبار من الأردن من لبنان ومصر.
1: على ذكر طبعا الراحل محمد عبد الوهاب، أنت حصلت على جائزة الغناء العربي، جائزة محمد عبد الوهاب للغناء العربي في 2009.
0: نعم.
1: يعني شو يعني كمان أيضا في هاي نربطها معها.
0: أنا بدي أربطها بكمان بصديق الله يرحمه الأستاذ شهر الحديد
1: رحمه الله.
0: المهرجان صار بمدينة الإسكندرية.
1: نعم.
0: وكانت جائزة عبد الوهاب أخذته وسلمني إياها نصير شمال
1: عازف العود. نعم.
0: عازف العود المهم الشهير.
1: نعم. نعم.
0: بحضور بنت محمد عبد الوهاب إيش اسمها.
1: نعم. نعم.
0: كان اسمها إيش أعتقد. طلع برنامج من شهرين ثلاثة على التلفزيون المصري وجابوا سيرة هاي الأمور. فبالفعل بتأثر جدا أنا بمحمد عبد الوهاب.
1: طب هذه الجائزة بالذات شو أضافت لك؟ يعني إنها أنت يعني بتأثر جدا بعبد الوهاب وأخذت جائزة محمد عبد الوهاب، جائزة الغناء العربي هذه المرتبطة باسمه. يعني
0: يعني أحكي لك شيء، أنا كان في زملاء لي كتير يعني بنفس هذا المهرجان، وفي نجوم من مصر كمان.
1: نعم.
0: كانوا بالذات، ولكن يعني إجا كيف بيحكوها الإجماع كله على موهبة صوتي أو صوتي أو أنا الأغنية اللي غنيتها كان عمرها تقريبا 75 سنة. إلين كتب لي روحي معاك يعني. فإجت بعد فيلم اسمه رصاصة بالقلب وغناها محمد عبد الوهاب، وهي اللي أنا بديت فيها، لأنه هي أكيد أنت كموسيقي فذ يعني وأنا بعرف، ففيها خمس نغمات شرقية أصيلة هي اللي أنا الجلبت انتباهي وغنيتها.
1: تنوع مقامي فيها.
0: فيها كذا مقام. نعم.
1: جميل جميل.
0: نعم.
1: نرجع شوي على المسرح ونرجع على مهرجان المسرح الحر. أستاذ محمد المراجلي، يعني أنت بصفتك رئيس اللجنة العليا، ايضا خلينا نذكر اسماء اللجنه العليا، يعني هم قامات يعني من هذا من المسرح الحر، ويعني اللي ايضا ساهموا وساعدوا في ساعدوك يعني في نقول في هذا في هذه المهمه.
2: طبعا انا من خلالكم اوجه لهم طبعا الشكر الكبير للجنه العليا على الصراحه على متابعتها لامور كثير مهمه في في في في المهرجان. الأستاذ طبعا علي عليان هو مدير للمهرجان، أيضا الأستاذ إياد شطناوي الفن، وطبعا الدكتورة رولا جرادات، والفنانة مرام أبو الهيجة، والفنان رامي شفيق، والفنان فراس المصري أيضا، والفنانة دائما المتألقة أريج دبابنا، والفنان الكبير ماهر خماش، وطبعا اللي بتولى طبعا أمور الإدارة التنفيذية للمهرجان الأستاذ فراس زقطان، أيضا لمسار الشباب كمان احنا كل فترة بنعمل واحد من الشباب.
1: نعم.
2: يكون مسؤول عن المسار الشبابي.
1: نعم. يعني انتم كنتم مهرجانين باعتبار تو ان ون
2: بالضبط يعني. نعم. هذا يعني انا بيهمني اكثر شيء للمسار الشبابي ومهتم فيه، حتى شبابنا يعني يحلقوا يعني من خلالنا، بنكون احنا قاعدة لهم ان شاء الله ينطلقوا من خلالها. طبعا الفنان كرم الزواهر
1: مدير مهرجان
2: المسار الشبابي.
1: مسار الشبابي. حلو.
2: نعم.
1: حلو.
2: وفي لجنة المشاهدة أيضا الأستاذ الكبير حسن أبو شعيرة، أيضا
1: قامات يعني
0: قامات
1: يعني بقامات. نعم نعم.
2: والفنان الشاب المتألق دائما النجم هاني الخالدي.
1: جميل
0: ما شاء الله.
1: وأنت تحدثت عن المكتب التنفيذي فراس زقطان معاه كمان مجموعة كمان بيساعدوه بسمة كأنه بسمة علي ونور عزام
2: صحيح
1: ومناء الرفوع يعني هذا أيضا صحيح. يعني حتى المكتب التنفيذي في شغل كويس
2: لا وإحنا في عنا 50 واحد يعني ما يحضرك الأشياء كلهم موجه لهم التحية من خلالكم يعني تحية إجلال وتقدير واحترام وفخر بكل واحد لأنه هذا الأخوان كلهم هذولا والأخوات هم متبرعين هذول الشباب كلنا متبرعين لأجل أننا نعمل يعني نعمل مهرجان يليق بالأردن وبفن بشكل جميل. عام والفن
1: أنا يعني الآن بدي أنتقل أنت يعني مع يعني أنت من المبدعين في السينوغرافيا كيف يعني تخصصك ودائما جوائز كثيرة بدي أقول لك إلى أي مدى يواكب المهرجان هذا التحديث التقني والسينوغرافيا المعاصرة في العروض المستضافة لهذا العام هل في مواكبة السينوغرافيا الحديثة ولا أنتم يعني عشان مهرجان بتحافظوا على الأمور التقليدية ولا؟
2: لا طبعا تتعرف المسرح يتطور تقنيا أنا أحكي تقنيا يعني التكنولوجيا الرقمية دخلت على المسرح لكن هو خطوط الرئيسية ويعني من خلال الممثل من خلال النص من خلال الإخراج موجودة لكن هلا تدخل تقنيات تخدم هذا العرض في عندنا أعمال في كثير ممكن فيها استخدامات تقنيات وخدع هاي نحاول قدر الاستطاعة تكون موجودة حتى نضيف شيء جديد والجديد دائما والأهم هو الفكرة اللي نطرحها لجمهورنا والارتقاء بذائقته
1: جميل يعني الآن حتى الجوائز أنتوا بجوز في جائزة مخصصة لنقول السينوغرافيا بشكل خاص
2: نعم. ما في نعم السينوغرافيا لها جائزة خاصة نعم. للمسار الشبابي وللمسار الدولي
1: نعم.
2: لأفضل عمل سينوغرافي يعني تتعرف السينوغرافيا هي المنظور البصري كامل ما تشاهده على المسرح من تناسق
1: نعم
2: وتناغم
1: نعم
2: من خلال الموسيقى مع الأزياء مع الديكور مع الضوء مع حركة الممثل حركة الممثل على خشبة المسرح ميزانسي الميزان فبالتالي هذا بتشكل حالة واحدة تحت اسم سونوغرافيا بالتالي أنت بتشوف شيء يعني ما حيكون واحد يأخذ السونوغرافيا وهذا ما في وحدة بالشكل ولا وحدة باللون مثلا أو وحدة هذا فبالتالي هذا لو يكون هذا المنظور كامل متناسق حتى يحصل على جائزة السونوغرافيا وهو إبداع وهذا لازم يكون تحت أمر سونوغرافي مخضرم حتى يشكل
1: طب الآن يعني في معظم المسرح إحنا خلينا بس نخرج الموضوع عن الموضوع شوية معظم المخرجين بيعتبر نفسه هو السينوغرافيا وهو المخرج وهو كذا ولا أنت مع أنه يكون في شخص خاص للموضوع غير المخرج يكون ماسك هذا الموضوع
2: جميل جدا والله هذا سؤال عجبني جدا
3: صح
2: لا هلا في عندنا حتى يعني أنا أتفاجأ من شباب عندنا جديد يعني بطلع لك على أول إخراج إله فحاط كتابة وسينوغرافيا وإخراج
1: نعم
2: والله ما حد يتجرى عليها بعد 40 سنة خبرة للأمانة أنا يعني بحترمهم أنا لكن السينوغرافيا علم وبعد العلم بعد الدراسة خبرات حتى توصل لمرحلة كيف تشوف المسرح توزنه صح كيف تشتغل المنظور بشكل عام البصري المتناسق أنا حكيت متناغم في حوالي 6-7 عناصر هذه تتكون كمان مع الخبرة فأنت من أول ما ففي مخرجين لأنه هو يعني بده يوفر على حاله فبيحط سونوغرافيا وكوروغراف وكتابة نص وإعادة نص مش عارف إلى آخره فهذا هو يدخل حاله بأشياء عادة. لكن أعطي الاختصاص كل واحد اختصاص تحت رؤية مخرج صح
3: نعم.
2: يعرف ما يريد من السونوغراف يعمل خطة عمل كاملة متكاملة من النص يقرأ النص ويشرح الشخصيات وكيف يصنعوا بدهم المنظور ولا بدهم الديكور من إضاءة وكذا الأخير فبالتالي هذا السونوغراف المختص يأخذ رؤية المخرج ويحولها ويشكلها على المسرح المنظور السليم البصري
1: جميل
2: على خشبة المسرح
1: جميل يعني أعطي كل واحد تخصص
0: الأستاذ ذكرني بالمناسبة يعني أستاذ محمد بإحدى الافتتاح مهرجانات جرش بالذات كان عامل سينوغرافيا خلينا نحكي بلوكيشن ولازم يكون بالليل لازم يكون يعني الدنيا ظلام أعرف كيف. وطلعني 4-5 مرات يرجعني ويقول لي اطلع من الأول، في هنا هيك وفي هنا هيك وفي هنا هيك. من هذيك الأيام
1: هذا الأوبريت اللي
0: بالفعل بالأوبريت اللي صار، فاكتشفت قديش هو حساس بالأمور هاي،
1: حريص يعني دقيق جدا،
0: غلبني
1: دقيق جدا.
0: أنا معك. وكانت بالفعل من أجمل افتتاحيات مهرجان جرف أكيد يعني، ولكن هاي بالذات اللحظة أنا كنت جاي جديد كمان راجع من القاهرة، وهذا الأوبريت اللي عم نغني الأستاذ محمد، يعني أنا ما كنت أعرفه صراحة، بعرفه بالاسم بس كنت يعني لما
1: اشتغلت محمد
0: معاه. أنا أفكر يعني واحد عمره 80 سنة 90 سنة ولو شباب ما شاء الله.
2: الله يجبر خاطره.
1: ناخذ اتصال العمر. يلا الو مساء الخير. الو مساء الخير.
3: اهلا مساء الخير استاذ الرام.
1: يا هلا،
3: يعطيك العافيه.
1: اهلا وسهلا
3: امل والبراوي.
1: اهلا امل، يا هلا بيكي.
3: هلا بيكم، مساء على ضيوفك الكرام.
1: اهلين.
3: اهلا فيك. يمكن بدي سؤال اسال الاستاذ اسامه جبور.
1: تفضل.
3: يمكن اسال مساك استاذ اسامه.
0: كيف؟ أنا ما
1: سامع؟
0: ما أسمع.
3: بقول لك يسعد مساك أستاذ أسامة.
0: يسعد مساكي أخت أمل، مزبوط؟ تفضل يا ستي، تفضل يا ستي.
3: تفضلك، شكرا لك. ما بعرف يمكن أنت إلك زمان يمكن ما طلعت أغاني، صح ولا أنا غلطان ولا أنا بسمعك، ما بعرف.
0: هذا السؤال تبعك.
3: وبعدين لا، يعني تفضلي. يعني ما بس تظهر على الصورة زي قبل. يعني على شاشة التلفزيون ولا على
0: التلفزيون
3: الأردني طبعا.
0: نعم.
3: يعني انت كان كثير يجوا معك لقاءات وأغاني. وبتذكر يعني انه زمان كان كثير برامج يكون وكون انت معاهم أستاذ أسامة جبور. حتى كمان كنت أتذكر إيش بيسعد صباحك مع الأخت لانا بسكوت أظني بعد ما راحت، ما أظنش ما إلك لقاءات بالمرة.
0: طيب اسمع، انا بدك يعني انا بحكي بكل ترى صدري بتسع لكثير بدي احكي لك. التلفزيون الاردني مر بسنوات خلينا نحكي تغير فيها كذا كذا مدير تلفزيون وكذا مقدم برامج وكذا برنامج والى اخره، ولكن انت بتحكي على اخر تقريبا 8 سنين لما اجت كورونا. تعرفي كورونا اجت واجا كورونا يعني الثالث 4 سنين اخذت كثير من حق الفنانين بالظهور. ثانيا بدي احكي لك شغله مهمه، انا كنت موقع مع احدى المحطات العربيه، يعني الفنان لما وقع مع محطه هي بتصير تاخذ اغاني وهي بتمثل له، ولكن انا من التلفزيون الاردني او اذاعه المملكه الاردنيه الهاشميه والتلفزيون الاردني هم بيتي، هم يعني اللي احكي لك شيء وصلوني أولا للجمهور الأردني والجمهور العربي وحتى لأوروبا والأخري، يعني وصلوا إلى 29 مهرجان عربي وعالمي. هلأ في شغلة اللي رح أحكي لك إياها، صارت الموضة الآن للناس تسمع بعيونها. يعني بجوز هلأ معلش الإكسبرشن بحكيه هو الكل بسمع بعيونه، فنحن بننتج، ولكن أنا آخر مدة آخر يعني بآخر 4-5 سنين ما بقدر أنتج على وعلى حساب الخاص، لأنه طلع غير فنانين كتير ومغنيين غير المطربين. وأحدى والدول اللي الجارة إن الشقيقة أنتجت كتير لناس وفعلا قدمتهم، يعني ما بدي أحكي أنا بالأسامي ولكن أنا عم بحكي بالقصة هي المضبوطة. القصة المضبوطة أنه ممكن بالأردن أنتجوا لناس أو ناس على حسابها شفتيها على شاشة التلفزيون الأردني. وإحنا بدي أحكي لك بالمناسبة التلفزيون الأردني هو تلفزيون الدولة الأول، يعني بما معنى احنا ما عندنا محطات تجاريه مثلا بمصر عندهم 272 محطه، بلبنان تقريبا ما يقارب 55 او 52 محطه تجاريه، فالبدفع فلوس ببثوا له اغاني وبعدين بحطوه على اساس انه نجم، ولكن إن الناس اخذت فكره انه النجوميه انه بيشوفوه على التلفزيون بس شو بغني. هلا يعني ما احترامي لسؤالك، هلا شو بغني عادك هاي بالصفه قصه ثانيه. هذا هو اللي انا حاب احكي لك اياه مع الاحترام بالتلفزيون الأردني اللي هو بيتي وأنا يعني زي ما حكيت أو أسلفت إنه التلفزيون طلع كمان غيري في زملاء كتير ما شاء الله أصوات جميلة وإلى آخره. بس هذا اللي بقدر أنا أحكي لك إياه، ولكن أنا حبيت أتعدى الحدود الأردن لخارج العالم العربي. هذا هي.
1: شكرا أمل، شكرا لك.
0: شكرا أمل.
1: يا أهلا بك. أهلا. بنعود معك أستاذ أبو حمزة، أستاذ محمد المراجدة، رئيس اللجنة العليا لمهرجان المسرح الحر. يعني مهرجان المسرح الحر منذ عام 2000، احنا نقول يعني الآن 26 عام أقام فيهم 21 مهرجان، يعني هذا يعني الاستمرارية في هذا المهرجان. أكيد يعني في مهرجانات وبجزء من هذا المهرجان يعني في تحديات واجهتكم لإقامة هذا المهرجان أو هذه العروض، ممكن تكون معنوية ممكن تكون مادية. لكن أنا بعرف مقولة لك محمد المراجدي قال: ماضونا ولن نتوقف، لن يخفت نبض الحر.
2: نشو؟ صحيح.
1: لن يخفت لن يخفت نبض الحر. يعني هاي الكلمة على فكرة أنا عجبتني، بتلمني هاي: ماضونا ولن نتوقف
2: صحيح
1: ولن يخفت نبض الحر. أوكي.
0: رائع.
1: شو بنقول يعني مثلا في هذا المهرجان، شو اللي بجوز نكون، هل واجهتكم تحديات صعوبات لإقامة هذه الدورة؟
2: طبعا. شكرا، سؤال مهم. تعرف يعني احنا من 2020 واحنا بنصادف ازمات، كورونا وبعديها غزة وبعديها الحرب الاولى لايران وبعديها الحرب الثانية لايران، فكل هاي يعني 5 سنوات من التحديات. السنة كمان برضو في تحديات، احنا عاملين المهرجان بشهر 5 والحرب انتهت بشهر تقريبا،
1: وكان لسه مش معروف كمان
2: ومش معروف
1: انه تقيموا او لا تقيموا.
2: بعض الدول الأجنبية قد يعني بعد ما لجنة المشاهدة قررت أنها تكون هي متواجدة بالمهرجان، اعتذروا من القدوم إلى الأردن، يعتبروها المنطقة كلها ممكن. فبالتالي أثر علينا كثير، حتى أثر على دعم المهرجان. بعض الجهات اهتمت بأشياء يعني بتشوفها أكثر أهمية إلى آخره. فبالتالي يعني اسمح لي بصدق أني أنا أتوجه لمعالي وزير الثقافة الأكرم بدعم السخي ووقوفه جنب المسرح الحر، وعطوفة الأمين العام الدكتور نضال عياصرة أيضا يعني شال معنا الكثير. وأيضا الدكتور الجميل مدير مهرجان جرش يزن الخضير. هذا الرجل يعني أنا جلست معه جلسة واحدة للأمانة،
1: علما بأنه استلم حديثا يعني هو
2: استلم حديثا. لكن
1: مبارك له طبعا من هذا المنبر.
2: طبعا مبارك ومكسب للوطن، وأيضا عنده موسوعة بالثقافة والمعرفية
1: والسياحة
2: بالسياحة وأشياء كثير يعني أنا حسيتها فيه. وبعدين هو كمان أكيد ابن بيئة رائعة جدا، ويشبهنا ويشبه حالتنا ويعني أنا سعيد بكونه لما يتولى منصب زي الدكتور يزن الخضير. فأنا سعيد جدا، وإن شاء الله إحنا طبعا أنا أحكي من خلال حتى نقابة الفنانين وأنا رئيس شؤون المهن الدرامية، يعني بنقدم كل الدعم لإقامة لأخونا الدكتور يزن الخضير من خلال كمان أيضا مسرح الحر. وين ما تواجدنا إحنا بهمنا دائما،
1: لأن حصلتوا على الدعم من هذه الجهة.
2: حصلنا الدعم وأيضا ختمنا بالدعم مع الدكتور يزن الخضير، ما قصر معنا. وأنا يعني أشكرهم من خلالكم كثير، أنا ممتن للأمانة.
1: مع أن أنتوا تعود المهرجان بجزء فيه جهات دعم أخرى يعني كثيرة، كانت يعني في هذا العام ما في دعم كافي كان؟
2: لا أبدا، السنة ما دعمت لغاية الآن إلا وزارة الثقافة وإدارة مهرجان جرش ممثلة بعطوفة الدكتور يزن. لكن أي حدا من القطاع الخاص، وهذا احنا عتبنا على القطاع الخاص، عتبنا كثير على القطاع الخاص. لا يعني ما عندي علم هو مش مآمن أو مش مآمن بالثقافة بشكل عام، رقم أنه الثقافة روح الشعوب.
1: نعم.
2: أبداً.
1: الشعوب. نعم.
2: حتى
1: نعم.
2: المدن لا يوجد فيها مسارح ولا يوجد فيها موسيقى ولا غناء ولا دراما، هي مدن بائسة ميتة. نعم. بالعربي ميتة. فبالتالي هذا ينعكس حتى كله على القطاع الخاص لما يكون هذا الحراك الثقافي الفني المهم،
0: والسياحة كمان
2: والسياحة لكن نعم. ما نعرف مش واصلتهم هذا القطاع الخاص، أتمنى أنه توصلهم المرات
1: الفن ليس طرف الفن يعني
2: لا لا لا طبعا
1: ناس كثير يفكروا الفن بس طرف أنه هيك
0: وأنا يعني اتفاجأت عن

0: الدكتور يزن ثقافة والسياحة، يعني هو جامع
1: طبعا
0: بين
1: هم
0: الاثنين.
1: كلهم مع بعض، لازم هم
0: نعم،
1: دائما هذول مشتركين مع بعض.
0: رائع
1: اكيد
0: رائع
1: يعني،
0: جدا.
1: لانه السياحه مهمه، فبالسياحه
0: نعم
1: افقها كبير يعني، بتوصل
0: نعم نعم
1: لاشياء كثيره. فبالتالي هو حسيت انه انا متفائل فيه جدا، حسيت انه
0: ما شاء الله.
1: يعني هاي الامور قريبه منه كثير، وان شاء الله انه نحقق نتائج مهمه.
2: جميل،
0: على
2: جميل،
0: خير ان شاء الله.
2: جميل. بنعود مع الاستاذ اسامه، الله يعطيك العافيه. نحكي عن تعاونك مع عمالقه الطرب وعمالة الملحنين العرب. يعني انت تعاملت، انا حكيت في البدايه انه مع ملحن بركات، نور الملاح، وليد توفيق، تعاملت الياس كرم، اصوات حتى
0: دكتور امير حداد.
2: دكتور امير حداد
0: وانا الي عليه عتب كبير كمان.
2: نعم، يعني الان يعني هذا التعاون مع العمالقه من الملحنين،
0: نعم نعم،
2: شو بيقدم لاسامه؟ او يعني شو ذكرياتك مع هذه اللي تحكي؟ اكيد في ذكريات كثيره مع
0: هو موضوع كبير جدا يعني. نعم، ذكريات جدا طويله. بس يعني انت ذكرت حضرتك عن الملحنين، انا تعاملت مع ملحنين الاردن اجمالا كلهم، الجميع يعني، ابتداء
2: نعم
0: من الدكتور إيميل حداد، وأكيد توفيق النمري يعني.
2: نعم،
0: كانت محطة مهمة بحياتي. ولكن دكتور إيميل عمل من الألحان الجميلة، أنا عمل لحن، أنا كنت بحضر إحدى المباريات للمنتخب الأردني وطلعت أغنية رائعة جدا جدا. هذه بلدنا ما يعني، هاي الأغنية أثرت فيه. فعم بسأل مين ملحنها، قولي كان ايامها الدكتور إيميل حداد. فما استنيت لخلصت المباراه ربحنا احنا. فتحت عليه تليفون ايامها، اللي تعال عندي على البيت ضروري. دكتور إيميل حداد، فرحت عنده. احنا كنا عم نجهز حال نطلع على مهرجانات قرطاج بتونس. طبعا هو حضرته عارف علاقة ملحن بركات والألحان الدم ليها، وبالفعل علاقتي مع ملحن بالذات يعني، ونور الملاح بالذات كانت.
2: طب خلينا هون عند ملحن.
0: نعم،
2: ملحن بركات عمل لك ألحان كثيرة، لكن في
0: نعم
2: أغنية من هذه الأغنيات، عربي عربي الملك حسين،
0: عربي الملك
2: حسين، هذه الأغنية اللي كان لك ذكريات حتى مع جلالة المغفور له الملك الراحل،
0: الملك
2: اللي تغنيتها أكثر
0: نعم
2: من
0: نعم
2: مرة يعني. وتحكي لنا عن ذكرياتك في هذه الأغنية بالذات.
0: يعني أنا عربي عربي الملك حسين. فوجئت في التليفون باتصال علي على البيت، بقول لي يا أخي والله هاي الأغنية حلوة، يا ريت تجيب لي إياها كاسيت. سيدنا الله يرحمه الملك حسين بلطافته يعني. أنا اضطرت معه كم رحلة بالرف الملكي، وكان هو لطيف جدا.
2: لما كنت مضيف طيران،
0: لما كنت مضيف جوي. نعم. فقال جيب لي إياها على كاسيت، يعني ما كان أيام مضت الكاسيت والسي دي لسه جديد طالع. عرب عرب الملك حسين هي ألحان كلمات منير عبد النور الله يرحمه، والله يرحم الموسيقى عرب الحين بركات، هو غناها. قال لي أسامة لك هاي أنا جايبها من لبنان وبتنبأ لصوتك. فغناها هو وسجلناها إحنا بإحدى التلفزيون الأردني من إخراج الأستاذ حسيب يوسف.
2: نعم،
0: الله يرحمه.
2: نعم،
0: كمان لا إحنا عم نترحم كثير.
2: نعم،
0: أعطاني معها ثلاث أغاني، أغنية اسمها طيوبة وكل اللي بشوفك بحبك، هاي اللي كانت الترند يعني ايامها، بيحكوا اللي كانت من الحان الموسيقار
2: وكلهم غناهم يعني.
0: لا بس في اغاني ما غناها.
2: لا هو ملحن بركات كان الالحان كلها اللي بيعطيها للناس
0: الحلوه. الحلو بقول لك هاي حلو بدي اغنيها معه.
2: يغنيها هو الملحن
0: طبعا
2: يحق له
0: يعني
2: ان يغنيها.
0: حضرتك يعني كمان يعني ملحن وموزع موسيقي بتعرف الامور هاي. فبهيك بس هي كانت مفتاح. أنا كنت أول فنان أردني بيغني على مسرح مهرجان جرش.
2: نعم،
0: بال94 95. نعم، وغنيت هاي الأغنية وهي كانت وأغنية اللي هي كانت المفتاح، خلينا نحكي غنيت بعدها بقرطاج ومهرجانات أكيد لفحص والمغرب والدار الأوبرا فهي كانت المفتاح صراحة. وكمان من ألحان الموسيقار نور الملاح أعطاني 3 أغاني، ولكن غير هو ما بيغني يعني هو ملحن، ولكن غيري غناهم يعني غيري انشهر فيهم من لبنان، وأنا هنا أصلا أغنية يعني كتير يعني هاي الأمور تحصل. إلياس كرم كمان أهداني كمان لحن لي 3 أغاني كتير مهمين، منهم مشتاق وقلبي دايب هاي الأغنية أكيد تعرفها حضرتك.
2: طب نسمع مقطع، إحنا عم تحكي أنت أغاني مش عم نسمع شيء، نسمع مقطع هيك صغير بس أي شيء حكيته.
0: مثلا إلياس كرم عمل مشتاق البدايب أنه صورها التلفزيون الأردني، كانت من إنتاج يعني أنا بتحكي للأخت أمل اللي كنا نشوفك بهي إنتاج التلفزيون الأردني، ولكن أخذتها محطات كتير ومتتها المحطات من مشتاق البدايب. المشتاق مشتاق قلبي دايب، لا تعاتبني يا معاتب، مشتاق قلبي دايب لا تعاتبني.

0: أر الهوى يا مويا من كوى ما لقيت له دواء إلا ملأ الحبايب.
1: الله
2: هي موجودة هون عندكم بالإذاعة والأستاذ عمر الكركي اللي تعرف ايش قصبعك الأغنية فهي موجودة هون.

0: شكرا هذه الاغنيه.
1: شكرا شكرا استاذ دعمر. عين عليك شمزه.
0: ناخذ معنا اتصال هاتفي. الو مساء الخير.
2: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. يا هلا.
2: كيف الحال؟
0: اهلا وسهلا.
2: معك فرح من الكرك.
0: يا هلا بيك يا فرح. اهلين.
2: الله يخليك يا رب. الله يطبق.
0: اهلا.
2: حبيت انا امسي عليكم.
0: يا هلا.
2: حبيت انا امسي على الفنان اسامه جبور.
0: يا هلا بيك.
1: يا هلا.
2: او محمد
0: المراشده.
1: المراشده. يا هلا. الله يسلمك.
2: حبيت اني كثير سوى يعني الى ان شاء الله الى الامام يعني ان شاء الله الى القمه. بس انا بسال الفنان ايش اصعب حياه يعني في حياتك اللي قدها في بدايه الفن يعني
1: اصعب
0: صعوبات هل واجهت صعوبات؟
1: نعم. اولا مساء الخير عليكم. مساء الخير على الكرك.
2: والله
1: يحفظك. وسلمين على في قريه هناك بحب اليروت.
2: اليروت والله عينها عجنتنا.
1: والله باليروت. انا نسيبي جوز اخت المخرج الاستاذ عروه زرقات من الكرك. كنت بالكرك قبل شهرين ونص غنيت هناك بالمسرح وما شاء الله
0: كان في الأردن؟
1: نعم, نعم. بالأردن. مسرح الأردن وكان برد وشتاء. سلامي لأهل الكرك جميعا. أهل يا العز.
2: يا أهلا وسهلا. الله يسعدك.
1: أحكي لك أكثر إشي أنا بحياتي الإنسان أي إنسان سواء ممثل موسيقي مطرب مخرج بتعرض كتير لإشاعات وبتعرض كتير لكلام وبتعرض كتير وكون هو بيته عايش مرتاح ولكن دائما خصوصا مع وجود الآن الفيسبوك أو الانستغرام أو الحاجات الاجتماعية الكبرى فالفنان بكون بالفعل بكون في معاناة إنه كيف بدك ترضي اللي عم بسمعنا أو اللي عم بشوفنا. يعني إحنا هلأ مثلا على إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية باستضافة الأستاذ درغام يعني إحنا منقدم اللي علينا ومنغني ولكن في ناس مثلا بيعجبها وفي ناس ما بيعجبها ولكن ال- ال- ال- ال- ال- الفكرة اللي بدي أحكي لك إياها الفنان دائما معرض جدا جدا للحب ومعرض جدا انه كمان في ناس ما بقول لك انا بيعجبنيش هذا الفنان هذا بيعجبني هذا الصوت بيعجبني هذا هيك والى اخره.
2: لا والله ما شاء الله على صوتك يعني مرتب وحلو.
1: الله يسعدك يا فرح.
2: ما على كلام.
1: وان شاء الله نعيش بفرحك.
2: الله يخليك يا رب. ومحمد الرواشده كمان
1: المراشده الاستاذ محمد المخرج الكبير. نعم.
2: يعني شو ما تمثل انت دايم كوميدي ولا مسلسلات عاديه؟
0: احنا انت مش فاتح الراديو من البدايه انت معناته
2: والله
0: انا تحدث عن مهرجان المسرح الحر والاستاذ محمد المراشد رئيس اللجنه العليا للمسرح الحر وهو سينوغرافيا واضاءه يعني هو تخصصه في الاضاءه وفي السينوغرافيا. شكرا لك. شكرا
2: فرح. شكرا لكم انتم يا رب. بس
0: هلا بيكي. هلا بيكي.
2: بدي اسال شو اسمه هاي بيغني في الحفلات ولا ما بيغني؟
0: بدك تغني بالحفلات؟
1: ان شاء الله بنغني بعرسك. تسلمي يا ست فرح وسلامي لكل الكرك ودير بالكم على الجميد السنه. اهلين ستي. اهلين.
0: شكرا. بنعود معك استاذ محمد المراشدي. خلينا نحكي عن لجان التحكيم في هذا المهرجان. في عندكم طبعا لجنتين, في لجنة اعتقد للمسرح الشباب وهم لجنة المسرح الكبار او المسرح الرئيسي.
3: طبعا عندنا لجنة تحكيم للمسار الدولي. برئاسة طبعا الدكتور.
0: هو المسار الدولي 21 لكن الشباب السابع. يعني الشباب حديث بعده يعني
3: صحيح.
0: مع انه 7 سنوات برضه مش كثير حديث.
3: طبعا برئاسة الدكتور أيمن الشيوي.
0: نعم. من مصر.
3: نعم. هذا رئيس القطاع الإنتاجي التلفزيوني. نعم. والسينمائي. نعم. وأيضا مدير المسرح القومي.
0: نعم. حلو.
3: وهو كمان أيضا مدير المعهد العالي للفنون المسرحية.
0: حلو. حلو.
3: هو قام مسرحية بامتياز. نعم. وعضوية كل من نجمتنا الكبيرة الزميلة سهير فهد أيضا من سوريا الدكتورة لما الطيارة.
0: جميل.
3: هاي المسار الدولي. أي المسار الشبابي. أيضا برئاسة الفنان النجم الأستاذ محمد المجالي.
0: الله.
3: طبعا أبو سند.
1: سلم عليه أبو سند.

0: أبدا. وطبعا وعضوية الفنانة أظن نانسي خوري هي نجمة تلفزيونية
1: أكيد طبعا.
0: معروفة، والمخرج أيضا العماني عدي الشنفري.
1: نعم ما شاء الله.
0: فهذولا قريبين، هم يعني عندهم

0: النجم الكبير الأستاذ فارس الحلو.
1: نعم
2: طبعا طبعا.
1: في عندكم من سوريا يعني مجموعة ضيف شرف، ضيف الشرف، وأيضا عندكم بجوز ورشات.
0: يعني عندنا ورشات، وعند يعني أنا كمان بدي أحكي كمان برضو بعد هيك بدي أحكي بالعروض الكبار وبعديها الشباب إن شاء الله. طبعا هو كمان أيضا راح يكون لقاء مع الجمهور مباشرة مع النجم وسيم قزق.
1: حلو حلو.
0: والنجمة نانسي خوري بتدير طبعا هذا الحوار للأستاذة مرام أبو الهيجة. يعني أيضا حيكون كمان لقاء آخر يعني ثاني مع الأستاذ فارس الحلو بإدارة الأستاذة رولا الحبابة. يعني هذولا بدنا إياهم يكونوا مع الجمهور مباشرة نجوم ومهمين، وبصير يعني حوار حول
2: المحطات الوزنية كلها الأستاذ محمد راح تكون تبث أكيد
0: إن شاء الله بإذن الله. فأنا بدي أعرج عشان الوقت، بخاف من الوقت عن المسار الدولي. طبعا المسار الدوري الدولي الأردن بتمثل منها عرض واحد هي سراب إخراج المعتمد المناصير، تونس هما إخراج سيرين قنون، عرس الدم المغرب إخراج ياسين أحجام، الحبل أيضا لبنان إخراج هشام زين الدين، غضب الجدات أيضا لفلسطين إخراج ماشا سمعان.
2: حلو.
0: هذا المسار الدولي هو كان باعتبار لازم يكون 10 صار 5 لظروف كثير كثير كثير صعبة. يعني احنا الحمد لله انه طلعنا الشباب، هي 7 اعمال من الشباب،
1: الخيطتان
0: ولسارة ابو السعود، وضوء لاريتا عكروش، الباب لحسن المراجدة، المغنية الصلعاء كامل الشاويش، الطائرة الورقية أحمد، والتماثيل الزجاجية آية الخطيب، وترويض الشرسة شمس العامر،
1: أحمد معاليقي
0: الطائر الورقي.
2: نعم.
0: هذول العروض الشبابية، هن 7 يعني عروض
1: شبابية كلها من الأردن، هي
0: كلها من الأردن. جميل. دعم للشبابنا.
1: طب الآن يعني مسرح الشباب الآن الدورة 7.
0: نعم.
1: يعني خلال هذه الدورات 7 ماذا قدم هذا المسرح وماذا أنتج؟ يعني في عنا وجوه أنتجت أو وجوه يعني شفناها على الساحة من هذه المهرجانات. خلينا نحكي يعني تحكي لنا عن هذا المسرح وأهميته في نقول في رفض المسرح الأردني بطاقات جديدة شبابية.
0: شكرا أسئلتك وأنا بتعجبني كثير.
2: محضر مزبوط.
0: شوف الأول شيء دائما المسرح إذا أنت ما دخلت المسرح لا يمكن تكون نجم تلفزيوني أو سينمائي.
2: صح.
0: وإذا كنت نجم تلفزيوني أو سينمائي بدون ما تدخل على المسرح على طول بعدها تسقط للهاوية. لأن المسرح يهذبك فكريا وأدبيا. ويهذبك في أشياء كثيرة، وإحساسك بالناس وإحساسك بالجمهور وإحساسك بالهم العام. كبير أن المسرح هو هيك. فبالتالي أنا أحكي لك الشباب هذولا أنا سعيد في منهم هلا بالتلفزيون موجودين، في منهم مثلوا سينما.
1: يعني
0: ما شاء الله. في منهم موجودين بالمسرح كانوا شباب هلا صاروا
1: هذول من خريجين المهرجانات. مهرجان الشباب.
0: بالضبط.
1: مهرجان الشباب.
0: في منهم هلا حاليا احتراف بعد ما طلع من الشباب احتراف. يعني أذكر منهم الأستاذ الجميل المعتمد المناصير. هو شارك بالدورات الأولى كشباب، هلا هو
1: يخرج كبار،
0: هلا يخرج للكبار. وهلا المرة هاي هو بالمسار الدولي للكبار. فيعني احنا سعيدين بهذه التجربة صدقا. يعني انا مبسوط اني دائما انا اكون مع الشباب جنبهم. يعني حتى الزمن ما يحط الحق علينا يوم للأيام ويقول شو عملتوا ما عملتوا للشباب.
1: ما هو جيل يسلم جيل.
0: بالضبط طبعا. فهاي يعني حقهم علينا الصراحة.
1: نعم. يعني فعلا هذا أنا بحس

0: الناس بيجوز انه في هذه المهرجانات يعني المسار الشبابي اهم من المسار من الكبار، لان الكبار تعودنا عليهم. لكن انت لما تروح على المسرحيات هذه الشبابيه تشوف كلها وجوه جديده، وجوه جديده، وبكون اسمه عنده شغف وحب وبده وبيعطي من قلبه، يعني بده يثبت وجوده يعني. فهي
1: لا هو غير هيك، حماسه هو بيرجعك لانطلاقاتك
0: أيامك
1: الأولى.
0: نعم.
1: شوف، وتكون سعيد إنك تشوف نفسك فيهم.
0: نعم.
1: بهذا الحماس، فبالتالي أنت غصبا عنك مضطر إنك توقف جنبه وتسانده. يعني صدقا لو في إمكانيات، قد ما تكون الإمكانيات راح تكون تحت تصرف هذول الشباب. أنا بنحاز لهم أكثر من الدولي، وأنا رئيس اللجنة العليا يعني.
2: زي ما تفضل، هو جيل بسلم جيل يعني. والله مش متفاجئ منك أستاذ محمد، بعرف روحك الطيبة.
0: طبعا احنا نتحدث عن الشباب أستاذ أسامة،
2: يلا
0: والجيل يعني بسلم يعني جيل. الجيل الشباب الجديد اللي عم بيغنوا قاعدين الآن يعني، وفي ألوان جديدة وفي أصوات، في أصوات جميلة، لكن بجوز عم بنساقوا حول الترند إنه في بجوز لون جديد عم بيغنوا، مع إنه في أصوات جميلة وبغنوا طربي، لكن عم بيضطروا عم بيغنوا اللون اللي الناس بدها إياه. أنت شو بتنصح الشباب هذول؟
2: أنا
0: في الغناء والموسيقى.
2: اسمح لي يعني، أولاً أنا زي ما تفضل أنت، ولكن الناس ما بدها إياه، بس الناس مجبورة.
0: نعم.
2: تشوف يعني، خلينا نحكي هلا الوسيله مثلا الوحيده، انه بسمع اغنيه طفل بس يسمع اغنيه ما بسمعها، ممكن يحكي لك يعني، بجوز بتصير عندك في البيت اللي عنده، بقول لك بابا هاي الاغنيه حلوه، بس هو مش سامع بس الاخراج فيها او التصوير جاي او الى الاخر.
0: مبهرته الالوان وما الى
2: طبعا هي بتبهر. زي ما تفضل، جيل بسلم جيل يعني. احنا اجيال بالفعل بنسلم بعض، وهي زي ما صار معي. هلا انا جاي بين الجيل القديم والجديد، ضايع شويه يعني. بدي احكي لك شغله، مثلا احنا يعني احنا في عنا اصوات حلوه بالاردن، وفي عنا ملحنين يعني. انا بدي افاجئ الناس، انا مثلا يوم من الايام اتصل في زميل عمر العبد الله من البحرين بالليل، حكى له اسامه قلت له كيف، قلت له قال لي قال طالع معي اغنيه الحانية هاي لصوتك.
0: حاسب صوتك.
2: والله بالفعل يعني أنا يعني للأسف ما عم بشوف الزميل، طبعا فنان كبير عمر له ما شاء الله له جمهور، ولكن عمل له أغنية بقول لي اسمع، محسوب علينا يلي انت مننا، بس محسوب علينا يلي انت نسينا. قلت له أنا نسيك انت نسيني. كان أعتقد مع بسهرة بالبحرين ومغني ما شاء الله، وكان أعتقد جنبه زي ما عرفت كان إشعيل.
0: كلمات مين هذه؟
2: والله ما عرفت، بس انا ما سالت.
0: وسجلتها الاغنيه؟
2: انا سجلتها واعطيتها للاذاعه الاردنيه. نعم. فعم بفاجئ الناس، يقولوا طب ليش ما بتتعاون انت وعمر، يعني مع احترامي لللقب. قلت له عمر زميل وصديقي يعني، مرات هو بسافر انا بسافر، نطلع ولكن دائما بنتواجد يعني. احنا بجوز بمهرجانات ما بنشوف بعض، الناس فكروا يعني مثلا انت عندك مهرجان خلينا نحكي جرش، بس ما بتشوف الفنان ممكن يعني انا بغني او هو بغني وبروح والى اخره. فهاي بصير معنا هاي
0: نسمع
2: محسوب علينا
0: محسوب علينا.

0: جميله جميله
1: شكرا.
0: يعني حتى الكلمه محسوب علينا.
1: محسوب طبعا. هي يعني هو ذكي عمر. يعني لما اجت على بال محسوب علينا، انا بالاردن عندنا يا اخي يا اي محمد محسوب علينا.
0: ونرحب الاستاذ مزيد العرباني جاي هي
1: موجود خير استاذ كيف
0: بالجاليري ومحسوب علينا
1: محسوب علينا. شكرا على كل حال للنجم الاستاذ عمر الصديق اللطيف، اعتقد اللي عنده جوله بامريكا الله يوفقه.
0: نعم
1: ان شاء
0: نعم
1: الله
0: نعم.
1: انا ماخذ بعدي.
0: نعم. بنعود مع المهرجان، ويعني كل مهرجان تعودتوا تكرموا مجموعه من المبدعين في الوسط الفني، مين المكرمين في هذا في هذه الدوره؟
2: المكرمين جميلين جدا كلهم.
0: نعم.
2: شوف في قطاع الموسيقى والغناء والدراما ايضا اشتغلت الدراما.
1: شوف كنت
2: الفنانه الجميله الرائعه غاده العباسي
1: ما شاء الله
2: هي مكرمه ايضا
1: طبعا.
2: في يعني عن الموسيقى والغناء رغم انها اشتغلت هي دراما
1: اكيد اكيد
2: اشتغلت مسرح اشتغلت تلفزيون
1: نجمه وصوت
2: نعتز فيها. ايضا المخرج الاستاذ محمد حلمي
1: الله
2: الجيل
1: ما شاء الله
2: الجيل الاول صنعوا دراما وصنعوا مسرح واشتغلوا فهو مكرم. وايضا الفنان المخرج الاستاذ حسين الخطيب نقيب
1: ما شاء
2: الفنانين
1: الله.
2: سابقا
1: النقيب السابق
2: حوالي ثلاث دورات او اربع دورات اجتهد باتجاه المسرح واشتغل
1: نعم.
2: وجاب مكتسبات
1: ما شاء الله
2: اتجاه المسرح وهو خريج مسرح ايضا
1: اكيد
2: فبالتالي كان يحمل الهم من خلال النقابه وفي له اعمال سابقه ايضا فهذولا المكرمين الثلاثه من
1: ما شاء الله
2: يعني من الاردن. السنه ما كرمنا قامه عربيه للاسباب اللي يمكن حكيناها
0: نعم نعم. طب ايضا انتم تعودتوا في على جانب المهرجان على هامش المهرجان في ورشات تدريبيه في بجزء انت في المره الماضيه كنت عامل ورشه سينوغرافيا مثلا المره هذه شو الورشات اللي مقابل
2: هلا عندنا ورشه جميله جدا من نجم عربي
0: نعم
2: الفنان طبعا السوري وسيم قزق يمكن تعرفوه بدوره
0: نعم نعم
1: اكيد
2: الأخير في مولانا
0: نعم
2: فراح يعمل طبعا تطوير ادوات الاداء المسرح واساليب التعبير الجسدي على خشبه المسرح
0: نعم.
2: يعني عشان تعرف الشباب بحاجه لصقل مواهبهم بحاجه لتوجيه الى اخره حتى لما اعلنا هاي الورشه اعلناها احنا يعني بدنا 20 اعلناها بنفس اليوم اجانا بحدود ال 250 شخص حتى يحضروا الـ الـ الـ الـ الـ الورشه فانت ما بتقدر احيانا ورشه زي هيك ما بتقدر انت يعني يومين او ثلاث ما بتقدر على 250 شخص انك تعطيهم الورشه هاي ف سكرنا يعني ب 24 سكرنا التسجيل أخذنا تقريبا حوالي 50 شخص من الشباب اللي راحين يكونوا في هذه الورشة ورشة تقنيات الممثل يعني طبعا هذا كل ما لدينا احنا المسرح الحر فرقة ومهرجان نشكر كل زملائنا الفنانين ايضا اسمح لي اختم في الشكر الى نقيب الفنانين الاردنيين الدكتور هاني الجراح للامانه انه تعب معنا وتابع كل صغيره وكبيره يعني شكرا على جهوده الكبيره فعلا هي في هذا التوقيت وفي هذا الاوضاع السائده طيب شكرا لكم جميعا أنا لسه أنا موجود معك بس أنا أشكر
1: الله
0: يعني ما تكون نسيت حدا بالماء
1: أنا تعبت
2: أنا كلهم أنا كلهم أنا كلهم كلهم يعني زميلة محمد السميرات
0: حنين
2: بالضبط إدارة متابعة والتصوير حنين البحصي تصوير نجلاء الصباح مساعدة تنفيذي بسمة علي الاستقبال ندى فراج بسكال دبابنا طبعا الاعلاميين من حال المراجده احمد الغلييني على القداح سوسن مكحل.
0: حلو.
2: العلاقات الدوليه طبعا معتصم حمامره، اداره المحتوى روان ثلجي ومحمد ابو ديه، مخرج المحتوى احمد الدكتور احمد الفالح، المدير الفني امجد المراجده. طبعا هذا فريق ظلال، طبعا هذول تطوع شباب معنا.
0: والله جميل، تعرف يعني التطوع بالذات هذا
2: ما شاء الله،
0: يعني جميل انه صار في ناس
2: احلاهم شباب
0: يعمل متطوعين،
2: شباب يجننوا.
0: هذا يعني التطوع عندنا في في البلد صار جميل وين ما كان عم تشوفهم.
1: نعم. النقابة الان حاليا يعني مع الاحترام لاستاذ محمد يعني ماشي ب ب ب ب ب بوضع رائع جدا، يعني النجوم الاستاذ محمد تفضل فيه، ما كلهم كلهم ممثلين ومنهم مطربين. فاكيد يعني في تعب جدا وارهاق عليكم.
2: وطبعا تحليل نقدي للعروض طبعا الأستاذة فداء الحمزة ومدير العلاقات العامة زاهر زاهي حمامرة وحنين العوالي. حنين كمان ممثلة جميلة جدا وهي دائما متطوعة وموجودة بالمحافل وبنت المسرح ومن تلاميذنا اللي نعتز فيهم أكيد. يعني طبعا بدي أرجع سابع حدا بيقول ممكن محمد حكى أمجد المراجدة حكى إشي مراجدة إشي مراجدة. طبعا أنت أحيانا
0: متطوعين كمان
2: متطوعين أحيانا أنت
1: متطوع
2: أحيانا أنت بتشوف اللي
0: تمون على
2: لا اللي يفزعوا لك اللي يفزعوا لك يعني تمون عليهم
0: تمون على قرايبك يتطوعوا مجانا.
1: محسوب علينا ما كل واحد فيهم محسوبين عليك.
0: لا بالعكس جميل يعني حتى اللي
1: والله برافو
0: قاعد بقدم جهده وبقدم برغم برغم شح الإمكانات لهذه الدورة يعني.
2: بالضبط. أنا العام بنتي حالة مثلا كانت سنة أولى جامعة بكلية الأمير حسين بالجامعة الأردنية علوم سياسية، قدمت 11 حلقة بودكاست مع نجوم عرب. نعم. كان المشاركة أوسع وكان كثير مهم
1: فرخ البطعة
2: يعني. أبدا
1: ما شاء الله
2: ونجحت النجاح جميل جدا.
0: جميل. خلينا نعود معك استاذ اسامه مع شوي مع الطلب نرجعه.
1: يعني انا بس بدي ازيد بالفعل اللي تفضل فيه استاذ محمد، يعني نحن بالفعل هاي السنه بوجود انت وانا كمان يعني حضرتك ولا احنا هاي السنه بالفعل عندنا مجلس النقابه المميز، يعني انا بحسبه مميز جدا اكيد وكابتن السفينه وقائد السفينه انا بسميه الاستاذ الدكتور هاني جراح. انا بدي احكي يعني عن تجربتي معهم بالفعل انه ماشيين بطريق رائع جدا واكيد بتدخل وزاره الثقافه واكيد بمهرجانات جرش القادمه لنا، ولكن العماله بشوفه انه بالفعل انه في هناك شغل وتحدي كبير للمرحله الفنيه الاردنيه بهذا الوقت. وانا يعني هذا اللي حطه بهذا المجلس، واكيد انت دكتور درغام انت واحد من المجلس عم نغلبك معنا بالاذاعه، ولكن شكرا لك يعني باستضافتنا. ومن بعد 4 سنين انا يعني دائما بحكي سبحان الله هذيك الايام كانت الكورونا دفحيتنا والحروب، فجمعتنا انا والاستاذ محمد بحضورك بهذا الجمعة الحلوة الليلة. نعم. وأكيد بمرافقة صديقنا الأستاذ عمر العمر كركي داير باله علينا الليلة. أوكي أنا معك تفضل. أوكي
0: أستاذي بس في الجوائز أنا لفت نظري في الجوائز هو من خلال الجائزة عم بتكرموا قاعدين راحلين للمسرح بإطلاق أسماء بعض الجوائز على أسماء الراحلين ياسر المصري وغيره، تحكينا عن هذه الخط اللي نقول اللفتة بالذات.
2: يعني هذا اللفتة هو طبعا وفاء من زملائهم الفنانين، يعني الأستاذ ياسر المصري احنا نعرف قبل لا يكون نجم على التلفزيون يعني تقريبا بحدود 15 سنة كان بالمسرح.
0: نعم.
2: وتعب بالمسرح واشتغل بالمسرح، فبالتالي يعني كان انه من يعني بادرة من المسرح الحر أن تكرموا أنه اسمه موجود باسم جائزة. أيضا سمير خوالد اللي اشتغل
0: رحمه الله
2: بحدود الثلاثين عاما طفل مميز على مستوى الوطن العربي، فكان قامة مهمة جدا وخسر الوطن العربي بالإضافة لخسارته.
0: يعني هي جائزة الإخراج.
2: جائزة الإخراج
0: نعم حلو.
2: بعدين احنا هايض وجائزة التمثيل
0: النسائية،
2: طبعا نسائية لبنتنا رينات ثلجي
0: رحمها الله
1: الله يرحمها.
2: هي معانا يعني من اول ما دخلت الفن
0: المسرح الحر
2: معنا بالمسرح الحر، وبعدين استلمت مديرة المسار الشبابي بعد تطورها، ويعني كانت خطوة ف يعني الله يرحمها. ايضا هذه الدورة يعني أنا أعلنها كرئيس اللجنة العليا لمهرجان المسرح الحر الدولي، مهداة لروح الفنان سليمان عبود
0: رحمه الله.
1: الله يرحمه، صوت رائع جدا افتقدنا.
2: طبعا هو قدم كثير للفن حتى للغناء والموسيقى واللحن، وأيضا قدم للمسرح
0: كمعكم يعني في مسرحيات، شارك في مسرحيات،
2: شاركنا في مسرحيات كثيرة ذكر، وطلعنا سافرنا مع بعض على المغرب 2001-2002، أيضا ظل متواجد بالمسرح ومسكون بهذا العمل، فهو هذه الدورة مهداة لروحه
1: الله
2: الطاهر
0: رحمه الله.

0: احنا نعود مع الاستاذ اسامه، حابين هيك نقفل هيك بشيء غنائي
1: القفله.
0: طيب بدي اقول يعني احنا قبل ما نقفل في اخر اغنيه،
1: نعم.
0: انت تركت عالم الطيران وانتقلت لعالم الفن، هل بتحس انه فعلا الفن رحله طيران اخرى بس بدون حزام ولا
1: حلو حلو بالمناسبه
0: برضو طيران يعني
1: صديقك الوحيد بالطائره هو الحزام.
0: وبالفن ايش في حزام ولا مش حزام؟ لازم يكون منطلق.
1: هلا الفن كان في واسطه، هلا بده يكون عندك صوت وبده يكون عندك حضور. صراحه ما في هلا واسطه بالفن، الصوت والحضور.
0: لا بس بتحس انت لازم الفن تكون رابط حزام ولا تكون منطلق، ما فيش بدون احزام.
1: انا منطلق
0: بدون احزام
1: ابدا.
0: طيب شو حاب نختم في الأغنية؟
1: يعني الليلة عم بسمع لها من حتى من لبنان الموسيقار أستاذ نور الملاح.
0: نعم الله،
1: اللي
0: الله.
1: أجمل ملاح،
0: نوجه التحية. نعم. طبعا أستاذ نور الملاح. نعم.
1: والملحن الكبير بالعالم العربي، أنا كان يسميه ملحم ملاح الأغنية العربية. بالفعل هو ملاح الأغنية العربية.
0: نعم نعم.
1: سجلت معه أغنية فازت مهرجان القاهرة.
0: نعم.
1: اللي تحدثنا أنا وياك عنه تحت الهواء، فازت بالجائزة الأولى، أغنية اسمها ليل المغرمين. كمان كانت من كلمات الأستاذ نبيل أفيوني وألحان الموسيقار الأستاذ نور الملاح. أنا بكون شبينه بالمناسبة.
0: نعم. والله حلو.
1: نعم نعم. وبجوز يعني بكل رحلاتي للبنان دائما أنا متواجد مع من استوديو لاستوديو لاستوديو، وفي عندي تسجيلات كتير ألحان له كمان، بس إن شاء الله ب وقت آخر بنكون باستضافتك أستاذ رغم تسمع
0: بدك
1: هاي الأغاني.
0: بدك ساعات يعني
1: منغنيها بالرواد بحضورك. يعني هاي اللي أنا كنت حاب، وشكرا لك.
0: وأنا بقول اللي بيحب يسمع الأستاذ أسامة جبور كل يوم ثلاثاء الساعة 8 مساء في مسرح أمانة عمان مجانا، رواد صالون الرواد مفتوح لكل الأردنيين.
2: صحيح.
0: كل يوم ثلاثاء بيشاهدوا الأستاذ أسامة ورواد الفن الأردني. يعني الأمانة إحنا بنوجه التحية إنهم مقدمين هذا المسرح مجانا للأردنيين كل يوم ثلاثاء اللي بيحب يحضر. طبعا
1: وصفاتني أنا بقدم كتير شكر اللي كان متابع وضع اليوم بحضوري، سعادة الأستاذ مهند الصفدي.
0: نعم وجهه تحيه،
1: مدير عام الاذاعه والاذاعه
0: الأردنية.
1: الاذاعه الاردنيه الهاشميه الاف ام بالذات، واليوم بعت لي كلمه موفق ومتابعك.
0: لا طبعا
1: بشكره وبشكرك
0: يعني ضيوف البرنامج
1: مع
0: يعني ضيوف البرنامج هذا بالذات، يعني الاستاذ مهند الصفدي حريص عليهم بالذات لانه هو فنان، فاهم اهم برنامج عنده دائما ويهتم بكل البرامج، لكن البرنامج الفني بالذات مهتم في ضيوفه انه مين الضيوف اللي يجوا.
1: انا صبحت كاتب لي الصبح موفق.
0: نعم احنا بدناش نضيع الوقت.
1: نعم.
0: طبعا حنسمع الاغنيه
1: ليل المغرمين
0: في نهايه هذا اللقاء. تفضل.
2: بدي احكي بس جمله. المره الثانيه اذا جبتني ممنوع تجيب معي حدا الا نجمنا العربي الكبير الجميل
1: الله
2: يسعدك ويا اهل الاخر.
1: ابو حمزه انت
2: اشياء جميله جدا.
0: نعم.
2: لكن انا سعيد جدا اكون مع قامه زي الاستاذنا الكبير اسامه جبور.
1: الله يسعدك يا ابو حمزه.
2: المره الجايه اذا جبتنا بعد سنه ولا
0: بعد
2: لا اكون الا مع اسامه. يا حبيبي صدقك
0: يا هلا انا بك. طبعا في نهايه هذا اللقاء بنشكر ضيوفنا اللي كانوا معنا في هذه الليله، الاستاذ محمد المراشد رئيس اللجنه العليا لمهرجان المسرح الحر ال21، والنجم العربي الاستاذ اسامه جبور.
1: معزوبين عندك ابو حمزه
2: طبعا
1: حبيبي.
0: اللي حنقفل الان في هذه الاغنيه الرائعه من غنائه طبعا من الحان الاستاذ نور الملاح. شكرا لعمر
1: نبيل أفيوني. نعم.
0: كلمات نبيل أفيوني. شكرا لعمر الكركي من الهندسة الصوتية. شكرا لإسماعيل نجار من المراقبة الرئيسة. وفي النهاية هذه تحياتي أنا ضرغام بشناق.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها.

0: وزير المياه والري يؤكد أن الحكومة عازمة على بدء تنفيذ مشروع الناقل الوطني قبل صيف هذا العام. الأردن يعزز مكانته كممر رقمي إقليمي جديد بين أوروبا وآسيا عبر اتفاقية دولية. بدء جولة محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن في مسعى لوقف الحرب. الرئيسان الأمريكي والصيني يتفقان على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحاً. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. زار رئيس مجلس العيان فيصل الفايز والوفد المرافق له المحكمة الدستورية البحرينية، وذلك على هامش زيارته مملكة البحرين بدعوة رسمية من رئيس مجلس الشورى. وفي مستهل الزيارة رحب رئيس المحكمة المستشار عبد الله بن حسن البوعينين بالوفد الأردني، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع مملكة البحرين والأردن وما تشهده من تطور ونماء على كافة الصعد. وفي إطار الزيارة الرسمية قام الفايز والوفد المرافق له بزيارة إلى المتحف العسكري لقوة الدفاع البحرين والمتحف الوطني البحريني، إضافة إلى صرح الميثاق. من جانب آخر التقى الفايز فعاليات شعبية واجتماعية بدعوة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى البحريني الدكتور علي بن محمد رميحي. وخلال اللقاء الذي تركز حول العلاقات الأردنية البحرينية والأوضاع الراهنة في المنطقة، أكد الفايز أن العلاقات الأردنية البحرينية كانت على الدوام علاقات متينة وراسخة واستراتيجية يحرص على تعزيزها والبناء عليها بمختلف المجالات جلالة الملك عبد الله الثاني وأخوه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. أكد وزير المياه والري رائد أبو السعود أن مشروع الناقل الوطني تجاوز مشروعا مائيا خدميا ليرتقي إلى تحقيق الأمن الوطني الأردني، وأن قرار المياه سيادي وطني ويمنح الأردن الاستقلال المائي بهذا المشروع والمشاريع الأخرى ويغني عن حاجة الآخرين. وقال أبو السعود خلال جلسة حوارية إن الحكومة عازمة على بدء تنفيذ مشروع الناقل قبل صيف العام الحالي بالشراكة مع القطاعين المحلي والدولي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. وأضاف وزير المياه:
1: احنا بخلال الحديث اللي صار انه راح نتأكد انه المجتمعات المحلية اللي راح يمرق منها الخط تستفيد بطريقة او باخرى من هذا المشروع. اليوم هسه بيجي للأردني على المملكة كلها يوم بالأسبوع، بعد الناقل راح يصير 3 أيام بالأسبوع، لأنه راح يصير حصة الفرد ترتفع من 60 متر مكعب بالسنة ل 110، فهذه راح ترفعه من 60 ل 110 متر مكعب، راح يكون 3 أيام بالأسبوع بتيجي المي. طبعا بالنسبة 3 أيام لليوم ممتاز جدا، يعني عم تحكي عن ضعفين، وهذا بيعطي نوع من الأريحية للمواطنين في المياه.
0: أنجزت هيئة تنظيم النقل البري مجموعة من الأنظمة والتعليمات الهادفة إلى تطوير قطاع النقل البري وتعزيز كفاءة الخدمات ورفع مستوى التنظيم والحوكمة ضمن جهود الهيئة المستمرة لتحديث البنية التشريعية وتطوير خدمات النقل العام. وأكدت الهيئة أن هذه التشريعات تأتي في إطار دعم خطط التحديث والتطوير المؤسسي وتحسين البيئة الاستثمارية في قطاع النقل وبما يواكب التطورات التنظيمية والتكنولوجية في القطاع. وشملت التشريعات النافذة تعليمات تملك ونقل ملكية وسائط نقل الركاب، فيما تواصل الهيئة استكمال الإجراءات القانونية لإقرار عدد من الأنظمة والتعليمات المتعلقة بتنظيم خدمات نقل الركاب والخدمات الذكية، إضافة إلى تنظيم خدمات النقل العام بين المملكة والدول الأخرى وتنظيم عمل التطبيقات الذكية الخاصة بخدمات التاكسي. في خطوة تعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للبنية التحتية الرقمية

0: وحركة البيانات الدولية، أعلنت شركة سباركل المزود الدولي الأول لخدمات الاتصالات في إيطاليا وإحدى أبرز الشركات العالمية في قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية توقيع مذكرة تفاهم مع شركة نايتل ذراع الاتصالات لمدينة العقبة الرقمية وشركة آيليفنت بهدف تمديد نظام الكوابل البحرية جرين ميد عبر الأردن. ويأتي توقيع المذكرة ضمن مشروع استراتيجي يهدف إلى إنشاء ممر رقمي جديد يربط بين أوروبا وآسيا، وتعمل على توفير مسار جديد موازن للمسار الذي تم تنفيذه في مدينة العقبة. الزميل رامي الرشق يوفينا بتفاصيل هذه المذكرة.
1: بموجب الاتفاقية سيتم العمل على دمج نظام جرين ميد البحري مع شبكات الألياف الضوئية الأرضية ومنصات الربط البيني الإقليمية في الأردن للوصول إلى منافذ حدودية جديدة في الشرق الأوسط، بما يسهم في تعزيز مرونة الاتصال الرقمي في منطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط، وتطوير مسارات دولية استراتيجية وآمنة لحركة البيانات العالمية تكون موازية لتلك التي تم إنجازها في مدينة العقبة وخليج العقبة. ويعد الأردن من خلال مدينة العقبة الرقمية نقطة إنزال رئيسة لأنظمة الكوابل البحرية، الأمر الذي يعزز من دوره كمركز استراتيجي للربط الرقمي الإقليمي والدولي ضمن الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، ويعزز مكانة الأردن كبوابة رئيسة لحركة البيانات بين القارات. وقال الرئيس التنفيذي المؤسس لمدينة العقبة الرقمية المهندس إياد أبو خورمة، قال إن الأردن يمتلك موقعا استراتيجيا يؤهله ليكون مركزا رئيسا لحركة البيانات والربط الرقمي بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وأضاف أن هذا التعاون الدولي يعكس الثقة المتزايدة بالبنية التحتية الرقمية الأردنية وبقدرة المملكة على لعب دور محوري في مشاريع الاتصال العالمية، لافتا إلى أن تمديد نظام جرين ميد عبر الأردن يعد خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة المملكة كممر رقمي استراتيجي يدعم مرونة واعتمادية البنية التحتية الرقمية الإقليمية والدولية. من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة سباركل إنريكو بانياسكو إن الاتفاقية تمثل محطة جديدة في تطوير مشروع جرين ميد، وأضاف أن توسعة النظام عبر الأردن يتيح ربط بنى رقمية استراتيجية ويفتح المجال أمام فرص جديدة للنمو في منطقة البحر الأبيض المتوسط وما بعدها. وحصل مشروع جرين ميد على تمويل من المفوضية الأوروبية ضمن برنامج ربط أوروبا الذي يهدف إلى دعم الاستثمارات في البنية التحتية العابرة للحدود عبر قطاعات النقل والطاقة والخدمات الرقمية.
0: زار وزير الداخلية مازن الفراي مركز حدود العميري لمتابعة الاستعدادات لموسم الحج الحالي والخدمات المقدمة للمسافرين خلال فترة الصيف. وتفقد الفراي جاهزية الجهات المعنية لاستقبال حجاج بيت الله الحرام من مواطني المملكة وضيوفها، مؤكدا ضرورة تسهيل الخدمات المقدمة للمسافرين وعمليات نقل البضائع بكفاءة وفعالية. يشارك الأردن العالم اليوم الجمعة الاحتفال باليوم العالمي للأسرة الذي يصادف 15 من أيار من كل عام، حيث يأتي الاحتفال بهذه المناسبة تأكيدا على أهمية التوعية بدور الأسرة في المجتمعات وتعزيز السياسات الداعمة للارتقاء بقضاياها وقضايا أفرادها. وجاءت الاحتفالية هذا العام تحت شعار الأسر وعدم المساواة ورفاهية الأطفال. رحب الأردن بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة للإفراج عن أكثر من 1600 محتجز مرتبطين بالنزاع في اليمن، وذلك في ختام جولة المفاوضات التي عقدت في عمان خلال الأسابيع الماضية. وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير فؤاد المجالي أن استضافة المملكة لهذه المفاوضات تأتي في إطار دعمها لجهود الأمم المتحدة والجهود العربية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني. وأشاد المجالي بالجهود التي بذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانز جروندبرغ، وبالدور المهم للجنة الدولية للصليب الأحمر والأطراف المعنية للتوصل إلى هذا الاتفاق الإنساني الهام والإفراج عن أكبر عدد من المحتجزين منذ بداية الأزمة اليمنية.

يمنية. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف تزامنا مع ما يسمى بمسيرة الأعلام وما رافقها من ممارسات استفزازية مرفوضة من قبل المستوطنين المتطرفين ورفعهم للأعلام الإسرائيلية في باحات المسجد تحت حماية شرطة الاحتلال ومنع وصول المصلين للمسجد الأقصى ما يشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي واستفزازا غير مقبول وانتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم مشددة ألا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. انطلقت جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن بحسب ما أفاد دبلوماسيون مع اقتراب انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين. وقبل ساعات من انطلاق المفاوضات جددت إسرائيل ضرباتها على جنوب لبنان حيث أعلنت استهداف بنى تحتية تابعة لحزب الله في عدد من المناطق بعد توجيه إنذارات إخلاء لعدد من البلدات والقرى. أعلن البيت الأبيض أن اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني في بكين اتسم بالإيجابية وشهد مباحثات تناولت تعزيز التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين. وبحسب البيت الأبيض فإن واشنطن وبكين اتفقتا على أنه لا ينبغي السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي مع التأكيد على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام حركة الملاحة الدولية. من جانبه قال رئيس الصيني إن المحادثات التجارية تحرز تقدما لكنه حذر من أن الخلاف بشأن تايوان قد يدفع العلاقات إلى مسار خطير وحتى إلى صراع. أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا وأوكرانيا تستعدان لتنفيذ عملية تبادل أسرى كبرى مشيرة إلى أن العمل جار حاليا على إعداد القوائم والتنسيق بين الجانبين في إطار الاتصالات المتعلقة بالملفات الإنسانية المرتبطة بالحرب. وأكدت الخارجية الروسية أن موسكو مستعدة لبدء مفاوضات برعاية الولايات المتحدة الأمريكية بهدف التوصل إلى وقف للصراع مع أوكرانيا مع التشديد على أهمية المسار السياسي والدبلوماسي لخفض التصعيد وإنهاء المواجهات العسكرية. شددت وزارة الداخلية السعودية على تطبيق غرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال بحق كل من يؤوي حاملي تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها أو يتستر عليهم أو يقدم لهم المساعدة للبقاء في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة دون تصريح. وأوضحت الوزارة أن الحظر يشمل الإيواء في الفنادق والشقق والسكن الخاص ومواقع إسكان الحجاج ويبدأ تطبيقه من الأول من ذي القعدة وحتى 14 من ذي الحجة مؤكدة أن الغرامات تتعدد بتعدد المخالفين. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة حيث يطرأ اليوم الجمعة انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل ويكون الطقس معتدلا في أغلب مناطق المملكة وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا وتكون مثيرة للغبار لا سيما في مناطق البادية ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. في ختام نشرتنا هذه عادة لأبرز عناوينها. وزير المياه والري يؤكد أن الحكومة عازمة على بدء تنفيذ مشروع الناقل الوطني قبل صيف هذا العام. الأردن يعزز مكانته كممر رقمي إقليمي جديد بين أوروبا وآسيا عبر اتفاقية دولية. بدء جولة محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن في مسعى لوقف الحرب. الرئيسان الأمريكي والصيني يتفقان على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحاً. أيها السيدات والسادة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحيات الزملاء أيمن الهلال، ذاك الحجات، منير القرال ورائد كريشان من دائرة الأخبار، وتحية من زميل عمر الكركي من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم تراث وعادات وتقاليد.
1: يا زمان وحلب الحال سلاب.
0: إعداد وتقديم عبد الحافظ الخوالدة وأسامة الخوالدة.
1: جار زمان وحلب الحال سلاب.
0: إخراج إيهاب عطاري.

أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام عبر أثير الإذاعة الأردنية في برنامج تراث وعادات وتقاليد. في هذا البرنامج الذي نسلط فيه الضوء عن عاداتنا وعن تقاليدنا وعن تراثنا، ونسعى في هذا البرنامج في ذكر التفاصيل الجميلة في الحياة الشعبية الأردنية الأصيلة التي طالما كانت مصدر فخر واعتزاز لكل أردني لما فيها من كرم ونخوة وتماسك اجتماعي أصيل. في حلقة هذا اليوم نتحدث عن الطفل في الموروث الشعبي الأردني من الولادة حتى الصبا. الاهتمام بالطفل قديما جدا، يعني منذ آدم وحواء، وهذا الاهتمام راسخ في سلم أولويات الأسرة والمجتمع والمدرسة، واعتنى العرب به عناية كبيرة وتحدث عنه بالشعر والنثر في أبيات جميلة لحطان بن المعلى يقول: وإنما أولادنا بيننا، أكبادنا تمشي على الأرض.

ويحتل الطفل مكانة كبيرة في الحياة الشعبية الأردنية، فهو مصدر الفرح والبركة في البيت، وينظر إليه على أنه امتداد للعائلة وحامل لعاداتها وتقاليدها. ومنذ ولادته تحيط به مظاهر الاهتمام والرعاية اللي بتعكس أصالة المجتمع الأردني وعمق التراث فيه. وفي قلب التراث الأردني الأصيل، حيث تتوارى الأجيال القيم والعادات كما تتوارث الحكايات، ويبرز الطفل كأجمل صورة للحياة وأصدق امتداد للماضي العريق. فهو ليس مجرد يعني طفل صغير في العائلة، بل هو بذرة المستقبل التي تزرع فيها مبادئ الكرم والنخوة. وكان للطفل حضور مميز تحيطه عادات دافئة، وتشكل شخصية هذا الطفل وفق تقاليد راسخة حافظ عليها الأجداد جيل بعد جيل.

0: وطبعا يبدا الزوجين منذ اليوم الاول لزواجهم بالتفكير بالمولود المنتظر والطفل شو ما كان جنسه. طبعا هذا الطفل له وجوده الفاعل واثره البين بينهم، فاذا كان ذكر فهو العزوه والامتداد، واذا كانت انثى فهي الشرف والعرض وام المستقبل. ونبدا بالوحام، وفي هاي المرحله طبعا هاي المرحله الاولى في عالم الطفوله بتحس الام فيها بحالات لم تالفها وتعتريها، مشاعر ما كانت تتعرض لها قبل الحمل. فتعلن النساء الخبيرات طبعا الختيارات زمان بالامر بانه انت حامل، طبعا بتبلش تتوحم. طبعا هذا الزوج ما بيكون منه الا الاسراع بتوفير عنايه خاصه وتلبية طلباتها. وطبعا رغم هذا التعب بداية الحمل إلا أنه كانت بتقوم بأعمال المنزل عن طيب خاطر والتحطيب وجلب المي وحلب الغنم. والوحام هاي الظاهرة بتحدث للمرأة بين الشهر الثالث والرابع من حملها، ومتعارف بأن المرأة الحامل في لحظة الوحام إذا اشتهت إشي من الأكل ولم يحضر إليها فإنه هذا الشيء سوف يظهر على جسم الطفل بهيئة ما يسمى بالوحام أو الوحم. وفي كثير من القصص العجيبة عن الوحام، مثل اللي بتتوحم بالتفاح والعنب بغير وقته. والأغرب من هذا أنه في كان يعني نسوان بتوحمن على إشي خارج التصور، مثل أكل الصابون والطباشير. ويعتقد البعض بأنه المرأة إذا أعجبت بطفل أو شخص كريم أو امرأة جميلة سيولد الجنين شبيه لهذا الشخص.
1: بيض أن أسامة في سوق الوحامات يسموه، يعني إذا المرأة أو الزوجة توحمت خلينا نقول بتفاح أو برتقال

0: قال بغير وقته يعني، أو فراولة أو بطيخ. في كان أتذكر أو حتى لا زال موجود يعني سوق أو دكان أو سوبر ماركت فيه هذه الفاكهة اللي بغير وقتها. فكانوا يعني مثلا يجيك مثلا من الكرك لعمان مشان يجيب خلينا نقول البرتقال أو العنب، أو يجيك من المفرق لعمان مشان معروف هذا المحل كان زمان بوسط عمان، والآن حتى منتشر في كذا محلات يعني من هذا النوع الفواكه أو الخضار اللي مش بوقتها موجودة، تكون موجودة بس طبعا أسعارها غالية مش زي لما تكون نازلة بوقتها.
1: أو طبعا زمان كان يقولوا والله الفلان اللي بجرش سمعنا أنه عنده مثلا خلينا نحكي النوع اللي مو موجود بالوقت هذاك كان.
0: نعم نعم، في تين، التين أحيانا بتعرف موسم التين يعني بالصيف والبطيخ بالصيف، كان زمان يعني ما ينزل العنب أو التين أو البطيخ إلا بوقته بالصيف وبعز الحر. الآن صار موجود بالشتاء وبالربيع وبالخريف، موجود الفاكهة صارت. فيعني الناس الآن ما في إشي يعسرها أنها تجيب هذه الشغلات اللي تتوحم.

0: وبعدها تبدأ المرأة الحامل بالتحضير للولادة عند الشهر التاسع. يعني لما بتصير بالشهر التاسع تبلش هذه المرأة تجهز ملابس للطفل وكوفليات وملفات وشرايط مختلفة، أحيانا من بقايا الملابس يعني تبعات الكبار القديمة، يعني يقوموا خلينا نقول يقصقصوها ويزبطوها. وإذا كان طبعا الزوج ميسور الحال تروح تشتري له شغلات جديدة وجاهزة. وكانت طبعا من العادات أنه يرسل أهل المولود الجديد ملابس من جيرانه أيضا ومحبينه. وطبعا عندما حين لحظة الولادة بالنسبة للمرأة اللي بشهرها التاسع يروح الزوج على الداية. طبعا الداية كان فيه بكل حي أو كل منطقة فيها داية، ما كان فيه مستشفيات لأنه بالأصل، يروح إذا لقي الداية يجيبها طبعا بهذيك الفترة، وما لقي الداية يروح يجيب منها العجائز اللي يفهمن بموضوع الولادة يعني فهم كان أكثر النسوان يفهما بموضوع التوليد. يعني مش بالضرورة تكون داية، كان العجائز قبل يفهما بأنه كيف يولدن المرأة. لدرجة أنه أحيانا حتى زمان أنا أتذكر أنه بوقت الحصيد في نسوان كثير كان أثناء الحصيد يجيها المخاض تروح على أقرب مكان مغارة أو كهف تولد هي نفسها وتقطع صرة الطفل. يعني هذه مرت علينا. طبعا العجائز هذول أو الولادة اللي بتيجي أو الداية ما بيأخذوا فلوس، يعني ما يتقاضوا أجار، لأنه هذا يعتبروه تكريم منهم في معتقدات الشعبية والتراثية، أنه أهل المولود إذا بيبعثوا على الداية أو على أي عجوز أو أي مرة كبيرة أنها تولد يعني يعتبروها تحلاية، أنا والله ما نأخذها هيك يعني كان نقول. وكانت الداية تقول يعني لما تبلش بالعمل بموضوع الولادة تقول يا رب يا حنون تفك عقدتها. أيضا تقول كمان يد الله غلبت إيدي وإيدي غلبت خلينا نقول إيد
1: العيل.
0: العيل أيوة. وإذا تعسرت الولادة، وهنا كانت في إشكالية إذا تعسرت الولادة رغم أنه يكون شهر أو أسبوع، أحيانا الداية تحمل المرأة الولادة على ظهرها وخلينا نقول تركض بها 7 أشواط وتقفز فوق الأوتاد وبعدين تدخلها على المحرم وتكمل الولادة.

0: من الحصيد.
1: من الحصيد ومن يردن على البير ويحملن وزملن، فكان يعني به المروة غير طبعا عن اليوم، أو خلينا نقول غير عن الوقت اللي احنا فيه، فكانت تحملها على كتفها وتلف بها 7 أشواط وأحيانا يجوز أكثر، وتنط من فوق الأوتاد وبعدين تدخلها على المحرم مشان تولدها. بس حكي.

0: وبعد الولادة الكل يبشر الثاني بالمولود الجديد وتعم الفرحة بالقرية والبادية والكل يجي بارك ويهني بالمولود الجديد سواء ذكر أو أنثى. طبعا الولد لو إجا بالنسبة لهم يعني كان يكون يقولوا هم بلغتهم الولد لو قد المفتاح يعب الدار أفراح. وإذا كانت المولودة أنثى تلاقي الاهتمام من الأب والأم أكثر طبعا، خصوصا إذا إجت بعد 4 أولاد أو 5 أولاد وجاهم أنثى المولودة يصير الاهتمام أكثر بهذا الموضوع. كانوا طبعا زمان ما يسموا الطفل أو الطفلة إلا بعد أسبوع، وطبعا يتم ذبح عقيقة ويدعو الناس على هذه العقيقة ويعملوا منها مناسف مثلا، وهناك يتم تسمية الطفل لأنه خلال أسبوع هو يسموه خلال الأسبوع اللي بيتم ذبح العقيقة. وطبعا هناك في بالتراث والعرف الشعبي أنه المولود لما يجي يروحوا على المختار وعشان يسجل اسمه يقطع له شهادة ولادة ويسميه، فكان المختار يروح طبعا ويحمل معه القيود الرسمية يعملها، وإذا صدفها المختار وهي حصلت كثير إذا صدف أنه نسي اسم الطفل أو الطفلة يسمي من عنده، ويصبح أحيانا هم يكونوا يقولوا مثلا بدنا عبد الله روح مسميه مثلا أحمد، يصير للطفل اسمين لما يكبر يلاقي أنه اسمه بشهادة الولادة اسم ثاني. فهيك كان المختار معظم المخاتير كانوا يتعاملوا أنه يسموا من عندهم أحيانا لأنهم ينسوا، ما كان في تلفونات يتصلوا والله مع أهله يقولوا له شو الاسم اللي بدنا بدك تسميه.
1: هم كانوا ياخذوا طحشة واحدة يعني قيود
0: طبعا كان يكون لأنه يكون أكثر من مولود. المختار زمان كان لما يروح يسجل بالأحوال المدنية أو بالقيد كان يصبر مثلا 4 أشهر 3 أشهر لما كذا واحدة تخلف مشان يروح من القرية أو من البادية على المدينة يسجل أسامي المواليد الجديدة هاي.

0: سواء البنات او الاولاد، فكان ينسى كثير المختار اسامي اللي هم يكونوا بدهم اياها فيسمي من عنده.
1: وحصلت كثير هي
0: لانه ما كان في تلفون يقول والله انا نسيت والله شو اسم المولود خلينا نسميه.
1: يجوز يسميه اسم جده، يتذكر جده مثلا.
0: اذا متذكر جده اقول لك كانوا يسموا على اسم خاله احيانا، على اسم جده، على اسم عمه سميه. وهيك كانت. والحياة هذه على فكرة كانت جميلة جدا رغم يعني عدم
1: البساطة
0: وعدم وجود التكنولوجيا الحديثة اللي الآن.
1: وطبعا أيضا نذكر عن ختان الذكور اللي هو الطهور، كان له بالأوساط الشعبية مناسبة، وكانت تقيم الاحتفالات كاحتفال الزواج يعني. فبتبلش مراسم الاحتفال بإعلان الفرح اللي هو النصة في بيت والد الطفل، وطبعا والد الطفل بيرفع الراية. بتكون هاي الراية مكونة من عودين مصلبين، بيكون مطوي عليها من خيوط الغزل الملون، وبيزينهن طبعا بخرقة ملابس، وبنصبها على مقدم بيت الشعر، وتبلش هالزغاريت. وبيعرفوا من هالزغاريت والراية هاي انه فلان والله من الناس نص لابنه يعني الطهور. وفي من بعض الاغاني والقصيد: يا مبارك يا من غز الريش، يسلموا ويريتوا ويعيش. طبعا كانت تقوم النساء بهاي المناسبة بإعداد الطعام مثل أكلة الرشيدية، هاي الأكلة الشعبية الطيبة، وبيحملوا الطفل صباح يوم الخميس على أجلكم الله بغل مزين، وبكل لباس الطفل بهاي المناسبة زاهي وأبيض، وبيصير بموكب من الزغاريت والمهاها للزيارة. بعدين برجع الطفل بالزفة وبرفعوه على فراش. هاي يعني التفاصيل الجميلة في طهور الطفل، يعني كان إلها رونق خاص في الزمن الجميل بالتراث الشعبي الأردني. طبعا هنا بيجيبوا المطهر، وكان مشهور اللي هو الشلبي، كان موجود بإربد وبتنقل في كافة أنحاء المملكة. وبيجيبوا الشلبي وبيكون حاد هالشفرات وبجهز العدة، وتبلش هالأغاني على المطهر أثناء عملية الطهور. فمن ضمن الأغاني: طهروا يا مطهر وارفع يمينك، لا توجع وليدي وتسلم يمينك، طهروا يا مطهر وناولوا لجده، يدموع الغالي سكبت على خده، طهروا يا شلبي وناولوا لابوه واعطيه لاهله حتى يشوفوه. هذا البعض من القصائد الجميلة عن الطهور، الأغاني الأهازيج الشعبية. وأيضا يعني بالنسبة للأطفال، يعني الطفل من بداية ولادته بيكون ضعيف البنية، وما بيقدر يعني يشكي عن الوجع اللي هو فيه إلا بالبكاء والصراخ. ففي كان موجود زمان اللي هو الطب الشعبي أو طب العرب، وهذا هو كان المتاح قديما. فكان بيركز الطب الشعبي طبعا على ركيزتين أساسيات، وهي إنه الوصفة الشعبية هاي والشفاء بالعلاج مسألة لا تناقش عند أبناء الوسط الشعبي، لأن التجريب هو القائم على تركيب هذا الدواء من الأعشاب وسواها طبعا. فكان الطب الشعبي يعني هو عبارة عن الأعشاب الطبية، وهالختيارات يلفن بهالجبال يجيبا من هالشيح وهالقيصوم وهالهذا. وطبعا الطب الشعبي له أهمية، كان فعال يعني في عنا اللي هو مثلا من تأخر في النطق للطفل، والتأخر في المشي، والتسنين، والملع، وغيره الكثير طبعا من الأوجاع التي كانت تزامن الطفل أثناء ولادته.

وأيضا نتحدث عن ألعاب الأطفال الشعبية زمان. ألعاب الأطفال هي أول مدرسة اجتماعية بدخلها الطفل، وتعتبر من أول تجارب حياته. وألعاب الأطفال هي ذات فائدة قيمة للطفل، فهي تمكن الطفل من الانسجام مع الأطفال الآخرين ومشاركة نشاطاتهم، يعني بتكون في شخصية الطفل من بداية مشاركته مع الأطفال. ومن ألعاب الأطفال قديما مثل البلبل والدحديل والنحلة والدبور والغماية والحبلة والحجلة، هاي الألعاب الجميلة لأنه كانوا الأطفال مصدر فرحهم اللي هو اللعب بالحارة أو اللعب بالحي، والكل بتشارك في هاي الألعاب، سواء البنات بيكونوا لحال والأطفال الأولاد بيكونوا لحال، والكل يعني بيلعبوا وبروحوا آخر نهار على البيت منهمكين من التعب وعلى النوم مباشرة. وطبعا نذكر أيضا عن الطفل الذي كان حاضر أيضا بالأمثال الشعبية التي كانت تعبر عن خبرة الناس وحكمتهم عبر الزمن. ومن هاي الأمثال الشعبية نذكر مثلا ابن العازة قزازة وابن العازة بده 100 عكازة، طبعا هاي بتدل على أزمة الابن الوحيد لأهله. وأيضا من الأمثال الجميلة اللي بدها يسعدها زمانها تجيب بناتها قبل صبيانها. وفي أيضا أم البنات تمشي بثبات وتقول وين درب الصايغ يا مسعدات، وإن طلعت لحية ابنك احلق لحيتك، وإن كبر ابنك خاويه وخذ أسرارهم من صغارهم. هاي بعض طبعا من الأمثال الشعبية عن الطفل في التراث الأردني الجميل. وطبعا يعني ما ننسى الطفل في المناسبات الاجتماعية مثل الأعياد والأفراح، يعني الطفل كان له دور مميز في المشاركة في الأعياد، وهذا يسهم في تعزيز انتمائه لهويته الثقافية منذ الصغر. وفي الختام، يبقى الطفل في الحياة الشعبية رمزا للأمل والتجدد، هو الذي يحمل في داخله ملامح الماضي وجسرا يربط بين الماضي والحاضر. فعلينا أن نحافظ على هذه القيم الجميلة ونغرسها في أطفالنا ليبقى تراثنا حيا في الأجيال القادمة.

مستمعينا الكرام، وانتهت حلقتنا لهذا اليوم. نتمنى أن تنال إعجابكم. كان معكم عبد الحافظ الخوالدة وأسامة الخوالدة والمخرج إيهاب عطاري.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج اللقاء المفتوح شؤون سياسية، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان وعبر صفحة الإذاعة على فيسبوك. معكم في الإعداد والتقديم مزيد العجر، ويرافقني من الهندسة الإذاعية الزميل عمر الكركي. مستمعين الكرام، اليوم الشرق الأوسط لا يكتفي بإعادة رسم خرائطه، بل يعيد تعريف مفهوم الأمن القومي، بينما تنشغل الغرف المغلقة في إسلام أباد بمفاوضات الرمق الأخير بين واشنطن وطهران. برز مشهد أيضا في أبو ظبي، طائرات الرافال المصرية الرابضة في القواعد الإماراتية لم تعد مجرد تمرين عسكري، بل هي إعلان صريح عن ولادة أمن عربي إقليمي بديل. هذا الوجود العسكري المصري المدعوم برؤية صينية تطل برأسها عبر طريق الحرير العسكري يطرح السؤال الأصعب: هل فقدت دول الخليج الثقة في المظلة الأمريكية بعد إخفاقات الباتريوت في صد المسيرات الإيرانية؟ وكيف تقرأ واشنطن تحرك القاهرة التي تمد ذراعها العسكري لتحمي أمن الطاقة العالمي؟ ومع استمرار المشروع الإسرائيلي أيضا في الضغط لتفكيك القدرات الإيرانية تبرز مفارقة: هل نحن أمام تحالف القاهرة أبوظبي بكين كبديل للتحالفات التاريخية مع الغرب؟ نناقش هذا الزلزال أو التحول الجيوسياسي، وأيضا عن تداخلات المشهد الإقليمي، سواء عندما نتحدث عن تركيا، نتحدث عن السعودية، نتحدث هذه الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية أيضا مع إيران، هي كان لها تأثير كبير ليس فقط على دول المنطقة وإنما على دول العالم. التشابكات التي أيضا تتداخل مع روسيا والصين، وأيضا التشابكات التي تتداخل مع الاتحاد الأوروبي، كل في هذا العالم معني، وأيضا أين سيجلس في المرحلة القادمة ما بعد الحرب؟ مستمعين الكرام، للحديث عن ذلك نستضيف هنا في الاستوديو ضيفين عزيزين. نستضيف الدكتور فهد الغبين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الزيتونة، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا فيك سيدي.
0: وأيضا نستضيف العميد المتقاعد الدكتور عبد المجيد الكفاوين، الخبير الاستراتيجي والعسكري، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا فيك.
0: نبدأ معكم ضيفي في هذه المرحلة. نحن أمام مشاهد، وهذه المشاهد متولدة عن تحرك عالمي موجود الآن، وخصوصا يرتكز هذه الصراعات ترتكز في الشرق الأوسط، ونحن نشهد أزمات في العالم معقدة مركبة مولدة لأزمات جديدة، وربما الحرب مع إيران ليست هي الأخيرة، ممكن أن تكون هناك أزمات تنشأ بعد هذه الأزمة، كما شاهدنا في حرب روسيا وأوكرانيا. بعد ذلك كانت هناك إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا إسرائيل كانت هي طرف. أريد أن نذهب دكتور في البداية بالنظر لما يحدث في المفاوضات التي هي ما بين إيران وواشنطن، والتي أيضا تلعب دور كبير في إدارتها في هذا الوقت الحكومة الإسرائيلية. إلى أين تتجه هذه المفاوضات؟ تتجه إلى نحو التهدئة فعليا، أم أنها هذه استراحة محارب وبعد ذلك سيكون هناك انفجار آخر في المنطقة أيضا يضر بالمنطقة ويضر بالعالم؟
1: أول شيء شكرا للاستضافة، ويعني هذا التقديم الطيب منك.
0: حياك.
1: المفاوضات حقيقة اللي تجري في إسلام أباد تكاد تكون إدارة للأزمة أكثر من حسم للأزمة، والدليل على ذلك أن الطرفين يعلموا جيدا ويعوا جيدا قديش
0: يعني
1: كلفة
0: الإدارة. نعم. في الأزمة من جهة الطرفين وليست من
1: جهة الطرفين. نعم.
0: نعم.
1: والدليل على ذلك أن الطرفين يعوا جيدا قديش في كلفة للدخول في حرب مفتوحة أو حرب مباشرة. ولكن هنالك بعض الأمور لابد من الإشارة إليها هنا. موضوع إسرائيل وتدخلات إسرائيل في هذه المفاوضات، سواء المباشرة أو الغير المباشرة، بعض الأوقات لو عدنا للسابق والمفاوضات في عمان، كان هنالك حقيقة أرضية لبعض التفاهمات، إلا أنه إسرائيل وتدخلات إسرائيل ومحاولة إغراء ترامب بأن هنالك معلومات استخباراتية بأن الوضع الداخلي الإيراني يمكن أن يعني يكون مساعد بإنهاء النظام. هنا هذه المفاوضات، أعتقد أن هذه المفاوضات سيعني يكون هنالك في نوع من الاحتواء للمرحلة القادمة، ونوع من الإدارة للأزمة بدل من الدخول في حرب مفتوحة أو حرب شامل، لأن الطرفين يعوا جيدا، وهذه كررتها، أن الكلفة عالية جدا.
0: دكتور عبد المجيد، يعني هذه الأزمة تطورت وأيضا ألحقت ضرر وأيضا أدخلت دول عربية في هذا الصراع، سواء شاءت أم أبت، هي في هذا الصراع مع ضبط النفس في كثير من أو ما زال هناك موضوع عن ضبط النفس هو الموضوع الأهم في هذا الحدث العالمي والإقليمي الكبير في الحرب مع إيران. عندما نتحدث يعني عن وجود أو القوة العسكرية الأمريكية التي كانت خلال الفترة الماضية والتي ضربت فيها إيران، وهي قوة عسكرية أمريكية إسرائيلية، وكان هناك ضرب كبير، نلاحظ أن دول الخليج أيضا تعرضت لضربات صاروخية وطائرات مسيرة، لكن نشأ عن ذلك هناك مشكلة، خلل ما بين أو عدم ثقة ما بين الدول العربية التي تعتبر حليف للولايات المتحدة الأمريكية، والموقف الأمريكي في موضوع كيف تحمي أمن الخليج، وخصوصا أمن الخليج ليس أمن يعني عادي أو طبيعي، نتحدث عن أمن الطاقة العالمي، نتحدث عن الاقتصاد العالمي، التأثيرات بمثل هذا الشكل. هل تحول الخليجي ممكن، أو نتحدث عن أبو ظبي مثلا، عن الإمارات العربية المتحدة في موضوع التعاون العسكري أو الوجود العسكري المصري الموجود، وخصوصا نشر طائرات وطائرات الرافال المصرية التي هي صناعة فرنسية، وأيضا نتحدث عن منظومة آمون.
2: نعم.
0: هذا الوجود وهذا التحرك كيف ينظر له عسكريا، سواء كان من الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى عربيا؟ يعني هل هذا هناك تحول جديد لهذا الوجود العسكري؟ كيف ستكون هناك تفاعلات قادمة؟ على ماذا انبنى؟ ما هي الاحتياجات العربية؟ هل على احتياجات عربية فعلية؟
2: أشكرك على هذا السؤال الهام جدا. حقيقة أنه الوضع الآن صار صعب جدا على المستوى الاستراتيجي، وانتشار آليات الرافال مقاتلات، وهي طائرات فرنسية كما ذكرت متقدمة، تتوفر فيها تكنولوجيا متقدمة وتسليح منقطع النظير، وهي تضاهي الطائرة الأمريكية F-35 في امتيازات هذه الطائرة. انتشارها ليس تدريبا عسكريا أو مناورة عسكرية، بل لها حقيقة تعكس أمور هامة استراتيجية، وهي تعكس على الوضع حقيقة الوضع القائم.

0: أم وأنه الآن لابد من تغير المفهوم العسكري. فتغير المفهوم العسكري من مفهوم حراسة الحدود في مصر العربية وهي الدولة الكبرى في الوطن العربي، من مفهوم حراسة الحدود إلى حراسة المجال الاستراتيجي العربي،
1: البعد الأمن بما يسمى الأمن القومي العربي،
0: بما يسمى الأمن القومي العربي. فوجود مقاتلات بحجم الرافال ومنظومة الدفاع الجوي المتطورة أمون في أبو ظبي الآن حقيقة دليل على تغيير في العقيدة العسكرية المصرية، وهي تنتقل من الحروب التقليدية إلى عمل آخر أهم وهو العمليات المشتركة. وبأن مصر الآن أصبحت تعتبر أمن الخليج هو جزء من أمن المتوسط وجزء من أمر البحر
1: جزء من الأمن
0: المتوسط
1: القومي المصري
0: وجزء
1: أيضا،
0: من الأمن القومي المصري، وتعتبره كأنه قناة السويس.
1: طيب جميل.
0: نعم
1: دكتور فهد، يعني هذا وجود يعني هذه قراءة يعني العسكرية للدكتور عبد المجيد الكفاوين، يعني نحن إذا أردنا أن ننظر لها من ناحية حتى من ناحية سياسية، يعني ما هي الرسائل السياسية التي ممكن أن تحملها هذا الوجود العسكري المصري في الإمارات، وماذا عن ماذا ينبئ؟
2: هذه يعني حقيقة الوجود لهذه الطائرات ينبئ أو خلينا نحكي عن الرسائل اللي ممكن. الرسالة الأولى هي للجانب الغربي أن الخليج العربي
1: خصوصا
2: لم
1: الأمريكي،
2: نعم لم يعد الشأن محلي بالنسبة للخليج العربي، الشأن أصبح شأنا
1: عربيا.
2: إقليميا عربيا. والرسالة الأخرى أنه يستطيع العرب بأي حال من الأحوال أنهم يقيموا منظومات أمنية، وهذا هذه المنظومة حقيقة دليل على ذلك. مصر أيضا تريد حقيقة أن يكون لها دور بالمنطقة، وأنا حقيقة بعض الأوقات لما يتكلموا عن الوجود المصري في الإمارات يعني لا أبعد كثيرا عن أنه ممكن يكون في تفاهمات حقيقة حتى مع الجانب الأمريكي. يعني ليش ما يكون في تفاهمات على الوجود؟ أمريكا ما عندها أي مشكلة من أي منظومة بالخليج العربي وبالوطن العربي شو ما كان، إلا إذا دخلت الصين على الخط وتدخلت الصين وصار في توسع للنفوذ الصيني في المنطقة على حساب الجانب الأمريكي، أو استقلالية أمنية بالنسبة للعرب. هذا ممكن هنا تبلش الولايات المتحدة وإسرائيل كمان، ما تخشاه أمريكا عادة تخشاه إسرائيل. فهنا بنحكي أنه تخشى أمريكا من هذا النفوذ اللي هو هذه رسائل حقيقة، رسائل أن العرب يستطيعوا إقامة منظومات، أن هذه رسالة لإيران نفسها كمان أن العرب لديهم منظومة أمنية، منظومة ردع خلينا نحكي كمان، هي ممكن أنه نسميها منظومة ردع. وبالجانب الآخر لا يمكن التخلي عن أمريكا استخباراتيا وتقنيا.
1: طيب إذا أردنا أن نذهب مثلا أبعد من ذلك، أو خصوصا عندما تحدثت عن الصين دكتور فهد، ولكن نحن عندما نتحدث عن الصين أيضا هناك حديثا وثيقة يعني مسربة، هي وثيقة طبعا هذه الوثيقة الصينية التي تقترح نظاما أمنيا يعني في الخليج يضمنه الرباعي اللي هم مصر والإمارات والصين وباكستان. ما هي حقيقة هذه الوثيقة وكيف تقرأها؟
0: بالحقيقة بالنسبة للوثيقة هذه أنا بحثت عنها لم أجد حقيقة أي معلومات عن هذه الوثيقة، لكن الواضح والملموس من أي إنسان من باحث أو سياسي أو عسكري عنده خلفية في التخطيط الاستراتيجي وفي استراتيجيات الدول يلمس أنه في الآن الصين بدأت تتحرك وبدأت تتململ بسرعة حقيقة، وتبحث الآن عن وضع لها في الشرق الأوسط، تريد أن تأخذ موطئ قدم وتريد أن يكون لها تأثير على خاصة على مضيق هرمز. والآن هذا في تخوف أمريكي من هذا الجانب، فهناك تخوف أمريكي من

0: تدخل الصين، والمنافسة الصينية الأمريكية حقيقة لها تأثير كبير الآن على أمريكا من ناحية وعلى إيران من ناحية أخرى. إيران تحاول استغلال هذه الفرصة، إنها الاهتمام الصيني أن يأخذ موقع أن التنافس على في المنطقة، في منطقة الشرق الأوسط وخاصة في منطقة هرمز، وفي هذه الحرب بالذات بين الولايات المتحدة وأمريكا وإسرائيل من جهة. الآن تحاول الولايات المتحدة أن تحيد الصين من أي تدخل، لكن الحقيقة أن الهيمنة الأمريكية الآن على مضيق هرمز بدأت تتضاءل ولن تكون كالسابق، وسيتم خلينا نقول توازن استراتيجي ما بين أمريكا والصين، وفي المستقبل القريب سيكون لها دور لكي تحافظ على صادراتها، التي كل معظم صادراتها من إيران، خاصة ما يتعلق بالنفط، وتمر من مضيق هرمز. لذلك هي بدها وجود
1: يعني
0: دائم.
1: هل تضررت الصين مثلا عندما نتحدث؟ يعني الذي يتابع الأخبار يجد أن مثلا الناقلات التي تذهب إلى الصين هي تستمر بالعبور، ومع ذلك يعني ليس هناك، يعني بمعنى أن الحصار الأمريكي لم يصل إلى درجة في مضيق هرمز أن يحاصر أو يمنع السفن المتجهة إلى الصين، وهذا جزء من النفوذ الصيني، وخصوصا الذي يعني إذا كان المساس به سيتكون هناك، يعني نتخطى إلى مرحلة أخرى أو عبرنا إلى مرحلة أخرى من الصراع.
0: الآن الصين هي تتأثر، أكيد بتأثر، بس ليس
1: يعني هو تأثر
0: بالأثر
1: بارتفاع
0: الكبير،
1: الأسعار، ولكن إمدادات النفط
0: لكن
1: ما
0: سلاسل
1: زالت.
0: التوريد مستمرة على الصين، دليل أنه إلها نفوذ أصلاً، يعني في إلها نفوذ وفي تفاهمات بينها وبين إيران. وإيران الآن بدأت تستغل الموقف الصيني والرغبة الصينية والشغف الصيني في أنه يكون له دور في دور رئيسي، انه يتقاسم الهيمنه مع الهيمنه الامريكيه.
1: نعم
0: الان يعني الاحاديه في هرمز لن تكون لاحد، لا لايران ولا لامريكا ولا للصين، سيتم التوافق عليها ويتم تقاسم التنافس على مضيق هرمز،
1: طيب
0: هذا حسب اعتقادي.
1: جميل دكتور فهد، يعني احنا نتحدث عن موضوع، حتى موضوع انخراط في الحرب ونشوء هذه الأزمة من البدايات، ونحن يعني في المتابعة منذ بداية هذه الحرب، وهي أصلا هي عبارة عن سلسلة من 7 أكتوبر انطلقت، والتي قادت هذا النهج هي الحكومة الإسرائيلية. أقنعت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وخصوصا ترامب بأن تذهب إلى حرب مع إيران،
0: نعم
1: ورطتها في هذه المعضلة، وتكاد تكون معضلة كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية، سيتغير العالم من خلالها. الآن ما الثمن الذي ممكن أن تدفعه الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا عالميا إذا لم تحسم هذه الحرب عسكريا؟ وهناك خلاف ما بين الحسم العسكري الواضح وما بين أن تكون الأمور كما هي، عبارة عن إدارة صراع ما بين الدول المنخرطة في الحرب أو في الصراع.
2: يعني من الطبيعي أن أمريكا تسعى حاليا إلى حل الصراع أو احتواء الأزمة، خلينا
1: هل
2: نقول
1: سيكون على حساب
2: هذا
1: الولايات
2: الحل،
1: المتحدة
2: هذا
1: الأمريكية؟
2: الحل. نعم،
1: نعم
2: ممكن بعض الأوقات أمريكا تقدم بعض التنازلات بالمرحلة المقبلة، وخاصة أن أمريكا الآن وصلت إلى قناعة أنها لا تريد الدخول بحرب شاملة أو مفتوح. الآن وصل أمريكا إلى قناعة. والطرف الآخر الإيراني، شو اللي خلى الطرف الإيراني أصلاً يرفع سقف
1: مطالب
2: المطالب
1: الشروط،
2: بالمفاوضات؟
1: نعم،
2: أن
1: ويتمسك بشروطه.
2: هذا بنربطه حقيقة بالوضع بالخليج العربي. الخليج العربي كان يتوقع الردود أن تكون سريعة بالنسبة للقيادة الأمريكية والضربات اللي تعرضوا لها الخليج العربي، وما سبق ذلك أصلا من أيام 2019 أرامكو كان في هنالك حقيقة ضعضعة، خلينا نحكي، وعدم خلينا القناعة بالوجود الأمريكي خفت شوي. ما بدنا نقول، إحنا بدنا نكون منصفين، أمريكا ما زالت قوة، ما زالت عندها

0: قواعد ما زالت موجودة بالمنطقة، لكن أمريكا بالمرحلة المقبلة لابد لها إذا يعني بدها تحتوي الأزمة بدون خسائر، لأنه سقف المطالب الإيرانية ارتفع. الإشي الآخر، الإغراءات اللي وصلت لترامب كلها أصبحت بالية. كيف يعني؟ ترامب لما دخل الحرب، دخل الحرب بناء على الاستخبارات الإسرائيلية اللي أعطته أنه indication، خلينا نحكي مؤشرات، أن الوضع الداخلي بإيران منتهي. والإشي الآخر راح وسينتهي، وهذا راح يساعدنا بعد شوي على السيطرة على النظام، ومن ثم التجربة الفنزويلية بالنسبة للنفط ستكون بإيران. من هنا، من هون، من هاي النقطة، لابد لأمريكا بالمفاوضات، حتى زيارة الصين البارحة، ما أتوقع، لا أتوقع أن تكون بالطموحات الأمريكية اللي الناس بتتوقعها. الطموحات عالية بأن الصين ستضغط على إيران. الصين تستخدم القوة الناعمة، والصين من مصلحتها أصلاً أنه تبقى إيران بموقف القوي وليس بموقف الضعيف.
1: طيب، أنا ذلك هذا يقودنا إلى سؤال دكتور، بمعنى أن السياسات التي استخدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي أضرت بالولايات المتحدة وأوجدت أزمات مع دول،
0: نعم،
1: وخصوصا مع الصين، وخصوصا في موضوع الرسوم التي تفرضها مثلا بشكل مثلا غير طبيعي، أدخلت حتى عندما ننظر إلى حجم أو المستثمرين أو الذين ذهبوا مع ترامب، هم الذين لديهم إشكاليات والذين تضرروا في الموضوع ما بين الصين وما بين الولايات المتحدة الأمريكية. عندما نتحدث سياسيا عن الريسك المالي أو خصوصا الاقتصاد، ما المخيف للولايات المتحدة خصوصا أن يكون مثل هذا التحرك يخطب ود الصين في هذا الوقت ونحن نشهد أزمات؟ يعني هل الأبعاد السياسية كان لها ثمن اقتصادي باهظ في الولايات المتحدة الأمريكية كما في العالم أيضا؟
0: على الدراسات تتكلم بعض الأوقات والمحللين على أن أمريكا أقل المتضررين، كون أمريكا لا تعتمد كثيرا على النفط، لكن استمرار الأزمة بهذا النهج وإغلاق المضيق بهذا النهج سيؤثر على أمريكا في المرحلة المقبلة. كيف سيؤثر على أمريكا؟ أمريكا إلها علاقات وإلها استثمارات خارج أمريكا أصلا. حتى الصين أمريكا إلها فيها استثمارات، والصين متضررة إلى حد ما، مع أنه الصين في تفاهمات ما بينها وبين إيران على موضوع تمرير السفن الصينية، لكن على المدى البعيد سيكون هنالك ضرر، وخاصة الدول الأوروبية اللي كانت معتمدة كمان على الخليج العربي بهذا الجانب ستضغط على أمريكا. والتفاهمات اللي الصين ما راح تنسى الضريبة اللي رفعها ترامب بيوم من الأيام على أو فرضها على البضائع
1: الرسوم
0: الجمركية. نعم، ما يعني لا أحد ينسى شيء بالنسبة للعلاقات الدولية، خلينا نحكي، أو العلاقات بين الدول، ربما الظاهر شيء والمخفي شيء آخر. الاستمرار الأزمة بهذا النهج سيكون هنالك رفع في ارتفاع للأسعار، ارتفاع أو
1: يعني كلفة اقتصادية وسياسية،
0: كلفة اقتصادية، لكن في نقطة مهمة كثير، قلة الاستثمارات. قلة الاستثمارات، حتى أمريكا تسعى إلى الاستثمار بالخليج العربي، الصين إلها استثمارات بالخليج العربي، كل هذه الدول سيكون في إلها ضغط على أمريكا حتى لو لم تكن أمريكا متضررة كثيرا. الآن الدراسات والمحللين على أن الوضع الداخلي الأمريكي يعيش بأسوأ حالاته.
1: نعم صحيح.
0: الوضع الداخلي،
1: بمعنى هل التأثير الموجود، حتى الدكتور عبد المجيد، يعني هل هذا البعد الاقتصادي الذي ذهب به ترامب، حتى مع هذه التقارير هناك تتحدث أن هذا العدد قليل بالنسبة لزيارات كانت سابقة، ولكن من جاء بهم ترامب هم تضرروا بالتحديد في موضوع ما يسمى بالرسوم الجمركية وما يسمى أيضا بالحرب التي في الشرق الأوسط، وكان هناك ضرر كبير يعني في هذا الصراع ما بين الأقطاب وخصوصا الصين والولايات المتحدة الأمريكية. الضرر الاقتصادي،

0: العسكري أيضا الذي يمس بسمعة الجيش الأمريكي؟
1: حقيقة منذ تولي الرئيس ترامب إلى سلطاته كان اهتمامه كثير كبير جدا في الأمور الاقتصادية، وأدت إلى ضرر اقتصادي في كل العالم حتى في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. الآن الوضع في الولايات المتحدة، في كثير ناس هاجروا من البلدان العربية إلى الولايات المتحدة، الآن بدوا يعودوا إلى بلادهم لأنه الوضع ما بعاد يعني
0: نعم
1: مكفي معهم. فأثر على اقتصاد الولايات المتحدة، أثر على اقتصادات الدول كلها. الآن أسواق الذهب وأسواق العملات واضح جدا، الذهب أحيانا وصل إلى أكثر من 105 دنانير الغرام، والآن تقريبا 94 دينار في الأردن هون، يعني أثر على اقتصاد العالم كله. والسياسة حقيقة كان الآن في يعني زعزعة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، هناك عدم رضا عن هذه السياسة، وأنه ورطهم في أمور ما كان أنه يلجأ إلها، ما له علاقة فيها، وسمع للنصيحة الإسرائيلية اللي لم تكن حقيقة موفقة ولم تكن مبنية على معلومات دقيقة. طبعا تم إغراء ترامب في الحركة الأولى عندما تم استغلال القيادات واعتقالهم وقتل القيادات، هذه نتيجة حقيقة لانكشاف استخباري في المنطقة في إيران أنهم استطاعوا تجنيد عملاء، وكانت هذه حقيقة فيها إغراء لترامب لاستكمال الحرب على إيران. لكن أعتقد الآن أنه ترامب الآن يعي الموضوع 100%، وأنه الآن يتجه إلى الاحتواء الذكي للأزمة.
0: طيب دكتور، ما دام الموضوع مثلا نتحدث عن الاحتواء الذكي، لابد عندما نتحدث عن الاحتواء الذكي نتحدث في المقابل أنه هناك من فرض إيقاع معين لعملية الاحتواء أو الذهاب إلى أن تحتوي. الولايات المتحدة الأمريكية كانت ذاهبة مثلا للحسم، وكان هناك حديث في البداية عن ساعات، وبعد ذلك عن أيام، وبعد ذلك عن أسابيع، فبالتالي مرت الساعات والأيام والأسابيع ولم تحسم الأمور عسكريا. ولكن هناك حديث أيضا عن أسلحة لم تستخدم، وخصوصا من الجانب الإيراني. ما الممكن عسكريا أن تكون مثل هذه الأسلحة، أو ممكن التكنولوجيا التي تستخدم في أسلحة معينة تجعل الخصم يتراجع أو يذهب إلى سياسة الاحتواء؟
1: نعم، في أمور حقيقة أمرين تجعل الخصم يلجأ إلى سياسة الاحتواء. الأمر الأول أنه الآن في معلومات شبه مؤكدة عند الولايات المتحدة الأمريكية أنه وصلت أسلحة صينية وأسلحة روسية متطورة ولم تستخدم لغاية الآن، وهذا شيء
0: هذا
1: مخيف جدا.
0: خلال فترة المفاوضات بما يسمى الهدنة، أو ممكن كان سابقا موجود ولكن هو عبارة عن استدراج في هذه الحرب حتى
1: نعم
0: يكون هناك. نعم
1: نعم فالآن الولايات المتحدة أول شيء، كذلك بقى الآن في كمان ململة في دول العالم ومنها دول الشرق الأوسط إلى
0: نعم
1: تشكيل أحلاف. الآن الولايات المتحدة كما يعلم الجميع أنها تتمتع بالقطبية الواحدة، السيطرة على العالم، فهي
0: نعم
1: تمثل شرط العالم. لكن حقيقة هنالك كأنه هناك حراك ما بين روسيا والصين وبعض الدول على تشكيل أحلاف بظاهرها اقتصادي الآن وتتعلق بالطاقة والممرات المائية فقط، لكن قد تتطور فيما بعد. لأنه كما نعلم جميعا أن الصين يعني منذ سنوات بدأ إلى تحركات عسكرية. دائما الصين كان معلوماتنا أنها تبحث
0: ولكن
1: فقط
0: تعتمد على القوة الناعمة.
1: عن
0: نعم
1: الاقتصاد وتعتمد على القوة الناعمة، لكن الآن صار الصين تظهر بعض الأسلحة المتطورة، وفي أسلحة يعني على سبيل المثال الصواريخ.
0: أظهر القوة ولا تستخدمها.
1: نعم الصواريخ اللي استخدمت يعني كانت قوة اختراقها 60 متر، 60 متر في الأرض العادية، لكن
0: نعم
1: الأرض اللي مصممة وفي خراسان وتصميم هندسي لأنها تكون مواقع نووية حقيقة
0: ستة
1: بيكون
0: متر
1: قوة اختراقها قد تكون أقل من 60 متر. الآن يقال إن الصين عندهم 90 متر، إن عندهم أسلحة قوة صواريخ قوة اختراقها تصل إلى 90 متر.
0: طيب إذا حسبنا دكتور عبد المجيد، يعني المفارقة ما بين القوة العسكرية الإيرانية والمفارقة ما بين القوة العسكرية الأمريكية، وخصوصا أن هذه مشتركة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية يعني

0: الحكومة الإسرائيلية. هذا يعني هذه المواجهة مع عدم مع المفارقة في القوة، يعني ما الذي نجحت مثلا به إيران أن تحقق هذا الصمود حتى الآن؟ يعني ما هي الأسباب أو ممكن العسكرية، وكيف ممكن استخدمت أو
1: حقيقة
0: اعتمدت على أمور معينة حتى يكون الصمود حتى الآن؟ مع أن نتحدث عن اختراق استخباراتي قوي، نتحدث عن صواريخ دقيقة تصيب الأهداف، نتحدث عن استهداف النووي وتصريحات للرئيس الأمريكي أن انتصرنا، انتهى النووي الإيراني، وبعد ذلك نطالب أو يطالب أن يسلم الإيرانيون النووي الذي لديهم.
1: حقيقة احنا أمام حرب غير متماثلة. لا شك أن القوة الأمريكية، التسليح الأمريكي أقوى من التسليح الإيراني، لكن الجغرافيا،
0: ومع ذلك
1: الوضع
0: لم يحسم العسكري.
1: الجيوستراتيجي في إيران يخدم إيران. إذا رجعنا للخلف إلى أفغانستان، أفغانستان لا تساوي تقريبا
0: صغيرة.
1: 10% من إيران كمساحة، 1600 مليون كيلو متر مربع. يعني الآن إيران مساحات شاهقة، جغرافيا معقدة جدا، اشتغلت على الملفات النووية منذ زمن بعيد. أنا قبل تقريبا 15 عام كتبت بحث عن الملف النووي الإيراني في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، وبعد سنة بالضبط تم ندوة، وكنت أنا مدير الندوة، رئيس الندوة عن الملف The Last Issues in the Middle East،
0: طيب، إلى أين
1: ومنها
0: يتجه الملف النووي
1: إيرانيا
0: الإيراني؟
1: نيوكلير، الملف النووي الإيراني.
0: جميل.
1: فيعني منذ ذلك الوقت والحديث عن الملف النووي الإيراني، الآن حديث السياسة أحيانا دمرنا الملف النووي الإيراني،
0: هاي تصريحات
1: تصريحات،
0: للاستهلاك الإعلامي.
1: نعم هذه التصريحات الآن إذا دمر، لماذا التفاوض الآن
0: طيب،
1: على الملف
0: هل
1: النووي؟
0: حقيقة هناك تقارير تتحدث، وأيضا تخوفات غربية موجودة ومنها أمريكية، أن إيران، هناك من يقول في بعض التقارير أنها تمتلك
2: 60%.
0: أو وصلت إلى مرحلة من التخصيب عالية جدا، وهناك بقي موضوع الموائمة ما بين الصواريخ البالستية التي تحمل الرؤوس وتصنيع هذه الرؤوس حتى تنطبق على هذه الصواريخ البالستية، أو أنها فعليا امتلكت؟ يعني ما الذي يعني يجعلهم يتأكدوا من هذا الحديث أن إيران وصلت إلى هذا المستوى فعليا أو لم تصل؟ هل ممكن أن تكون هذه الحقيقة المخفية؟
1: إيران وصلت ل60%، هذا شيء معترف فيها من منظمات دولية إنها وصلت ل60%.
0: الظاهر دوليا
1: نعم، ما يعني أنا حتى معي اسم المنظمة،
0: حسب الوكالة الدولية،
1: حسب
0: كما
1: الوكالة الدولية.
0: نعم.
1: الآن العلماء اللي بيبحثوا في موضوع تخصيب اليورانيوم وفي القنبلة النووية وكذا، الفترة الأصعب والأحرج والفترة اللي تحتاج إلى جهد كبير وإلى إجراءات وإلى معدات وإلى تكنولوجيا وإلى علم وإلى كل هذه الفترة اللي هي لغاية 60%، هذه الفترة الصعبة الحرجة. لكن من 60 ل 30%، يعني لما تصل ل 90% باعتبار هي امتلكت القنبلة النووية، يعني لا تحتاج إلى هذا
0: نعم.
1: الجهد، لا تحتاج إلى الجهد الكبير. الآن هذه بتحتاج إلى طرد مركزي، وتحتاج إلى مواقع محصنة وهي موجودة. الشيء الوحيد اللي مش موجود اللي هو القرار السياسي، هي بحاجة الآن
0: كان
1: لقرار
0: هناك
1: سياسي.
0: فتوى من المرشد الإيراني في قبل اغتياله، أنه
1: نعم،
0: يعني
1: كان في فتوى منه،
0: بتحريم امتلاك السلاح النووي
1: صحيح.
0: أو تصنيعه.
1: الآن بالنسبة
0: تغيرت الظروف
1: تغيرت الظروف بالنسبة،
0: وذهبت الفتوى، ماتت مع صاحبه.
1: نعم. الآن بالنسبة هل تمتلك أم لا تمتلك، يعني الأقرب يعني أنه قد تكون هي على اعتاب الملف النووي، على القنبلة النووية الإيرانية أو الملف النووي، حسمه على الاعتاب الأخيرة. عرف الآن هل يتاح لها أم لا، هذا الحقيقة الآن هذا التخوف، وهذا السبب اللي تلجأ إليه الآن الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاحتواء الذكي، لأنه الآن في ضبابية، في موقف ضبابي حول النووي، هل هي تمتلك أم لا تمتلك.
0: طيب،
1: الآن في تخوف من أنها تعلن أنها تمتلك.
0: طيب،
1: لذلك
0: جميل.
1: الولايات المتحدة الأمريكية الآن بتتعامل معها بأسلوب
0: طيب،
1: من منطلق الاحتواء الذكي.
0: في حال وصلت وأعلنت، ما الذي ممكن كونها هذا سلاح ردع؟ استراتيجية.

0: تيجي.
1: الآن في حال وصلت وأعلنت هذا، في مخاوف أمريكا إن لحظة إعلانها إنه في دول أخرى في الإقليم على سبيل المثال تركيا ست يعني مثل
0: السعودية
1: ما تقول
0: مثلا نتحدث.
1: دول الخليج قد تكون مجتمعة، أي يعني الآن دول أخرى راح تفتح شهيتها لامتلاك النووي الآن، وبصير متعددة الآن الممتلكين متعددة الأقطاب المنطقة، إسرائيل إيران تركيا على سبيل المثال الدول الخليج. الآن هذا إشي يخيف أمريكا وهي ما لا تريده الآن،
0: طيب
1: لذلك هي الآن ما بدها تتعامل بمواجهة مباشرة مع إيران كي لا توصل إلى تصرف قد يجبر إيران إلى إعلان الردع النووي.
0: طيب دكتور فهد، يعني هذا الموضوع يعني وخصوص الموضوع النووي هذه له يعني، والحرب فرضت وأيضا يوجد فيها، أصبح هناك نووي آخر وهو مضيق هرمز،
2: نعم
0: أصبح هذا ليس فقط يؤثر على العالم ككل. ما السر المخفي في مضيق هرمز؟ وأيضا النووي الإيراني في ظل التعنت الإيراني أنه لن يخرج هناك النووي الموجود لديهم، في حال اعترفت أمريكا بإيران كقوة نووية نتيجة لهذه المفاوضات، وخصوصا أن هناك دعم صيني وروسي، يعني هذه أيضا دول نووية، وتمد إيران بتكنولوجيا معينة، وأيضا كوريا التي هناك تقارير تتحدث عن أن هناك التي عدلت دستورها يعني قبل فترة، بحيث أنه تم استهداف، إذا تم استهداف الرئيس الكوري سيكون هناك استخدام للنووي. هذا تغيير في العقيدة سواء كانت العسكرية أو السياسية بشكل كامل، يعني هذا تطور خطير. ما الذي يجري الآن؟ ماذا تستشرف هذه الحرب؟ إلى أين ستذهب
2: حقيقة
0: نتائجها، سواء كان على
2: يعني
0: صعيد المفاوضات أو على صعيد
2: هي
0: العسكري؟
2: المفاوضات ما بين المد والجزر أنا أرى حاليا، إلا أنه لابد من الوصول إلى تفاهمات، لابد من الوصول إلى تفاهمات، وخاصة بعد الزيارة الأخيرة. ربما أن الصين يكون لها دور، لكن هذا الدور ما بيكون يعني يميل إلى الطرف الأمريكي بشكل كبير، بقدر ما هو احتواء الأزمة. بالنهاية الصين تسعى إلى احتواء الأزمة لأن مصالحها كثيرة بالخليج العربي، وفي تعاون صيني خليجي واضح، أيضا الموانئ تهمها بشكل كبير، كل ما يعني خلينا نحكي يتعلق بأمن الخليج وأمن مضيق هرمز يتعلق يعني يهم خلينا نحكي الجانب الصيني. الجانب الصيني يسعى إلى التهدئة
0: طيب
2: بكل الأحوال.
0: هناك من يقول الجانب الصيني يسعى إلى التهدئة، ولكن هناك برضو رأي يقول أن الجانب الصيني يستغل هذه المرحلة لمصلحة أن يضم تايوان، يعيد تايوان إلى السيادة الصينية، وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية هي التي يعني تمنع ذلك، وهي التي، وهناك كان تصريحات صينية أيضا ترفض وتشجب وتستنكر أيضا إمداد الولايات المتحدة الأمريكية لتايوان بصفقات سلاح، ونحن نعلم أن هناك تصريح صيني سابق أنها في 2027 ستضم تايوان إلى الصين. يعني هل ستستخدم هذه الورقة وتأخذ تنازلات أمريكية في هذا الموضوع؟
2: خليني أحكي عن العلاقة الأمريكية الصينية المخفية
0: نعم
2: وليس المعلنة. العلاقة هي علاقة توازنات بالنهاية، لن يعني خلينا نحكي تتدخل أمريكا بشكل مباشر بالمصالح الصينية، وبالمقابل الصين نفس الشيء في حدود معينة وفي تفاهمات ما بين الطرفين إلى حد معين. وهذا الشيء، موضوع تايوان على سبيل المثال هو ليس بالجديد بالنسبة للصينيين،
0: نعم
2: موضوع تايوان قديم حديث، ولو يعني تسنح الفرصة بالنسبة للصين غدا لضم تايوان سيضم تايوان، لكن بالنهاية كمان في خلينا نحكي تقاطعات مع مين؟ مع أمريكا على سبيل المثال. الصين المسعى الأول،
0: ما الذي يجعل الصين أن تتنازل مثلا عن ورقة تايوان؟
2: الصين بالنهاية دولة قوية اقتصاديا تقنيا وعلى المستوى الاتصالات وعلى مستوى كبير من التكنولوجيا. ما يهمها استقرار المنطقة والاستمرارية بالنهج الاقتصادي والقوة الاقتصادية. هلا بالنسبة لموضوع تايوان، أنا لا أعتقد كثيرا أن الصين يعني منشغلة إلى حد كبير بضم تايوان، بتعطيها اهتمام لكن مش بالبروبوغندا الإعلامية اللي مرات بنسمعها. أمريكا والصين في تفاهمات وفي تقارب ما بين الصين وأمريكا. احنا مرات يعني لما يكون في فيتو بمجلس الأمن نعتقد أن الأمور سيئة ما بين الصين وأمريكا،
0: أو نعتقد تقاسم أدوار،
2: نعتقد أن الأمر سيء ما بين روسيا وما بين أمريكا. لا، قبل كم من يوم كان في فيتو، مظبوط ولا لا؟
0: نعم.
2: هذا لا يعني أنه في مصالح مشتركة متفق عليها ما بين هذه الدول، وهذه دول الفيتو، هذه الدول العظمى. فأعتقد بالنسبة لي الهرمز بالذات، يمكن الدكتور تعرض له هذا الموضوع، أن سيكون هنالك تفاهمات لن يكون كليا تحت مظلة إيران، ولن يكون كليا أيضا سيطرة أمريكية. إيران هي المطلة على المضيق إذا بدك، يعني خلينا نحكي كسيطرة.
0: نعم.
2: لكن بالمقابل في قواعد أمريكية وفي قوة وفي استخبارات. من هون إحنا بنحكي أنه سيكون في تفاهمات بالمرحلة المقبلة على مضيق هرمز. المشكلة الآن يمكن بعض الأوقات المحللين بيروحوا لهرمز بيعطوا الأهمية أكثر من برنامج النووي. البرنامج النووي تضغط أمريكا وإسرائيل بأن لا يكون. نسبة التخصيب اللي حكينا عنها قبل شوي وهي غير معلنة حقيقة 60%، من السهولة بمكان أنه تصل إلى الاستخدام العسكري. هي هسه 60% لا يمكن استخدامها،
0: والخوف أن تصل إلى الاستخدام
2: الخوف بس لا، من السهولة أنك تصل الآن كونك وصلت إلى هاي المرحلة. فهون من الطبيعي أن تذهب أمريكا إلى الاحتواء وتقديم زي ما حكيت بالبداية بعض التنازلات بالمرحلة المقبلة حتى يكون في احتواء للأزمة وعدم الدخول بحرب مفتوحة.
0: طيب دكتور عبد المجيد، يعني رأينا الحرب مع إيران الولايات المتحدة الأمريكية من جهة، وطبعا هناك حديث قوي جدا أنه لو لم تنخرط واشنطن بهذه الحرب لما دخلتها إسرائيل.
1: تأكيد.
0: هذا واحد. الآن اندلعت هذه الحرب وحدث ما حدث ووصلنا إلى المشهد الذي وصلنا إليه الآن.
1: نعم.
0: والذي يتابع الإعلام الإسرائيلي يجد أن هناك تقارير لمثلا جيروزاليم وأيضا صحف إسرائيلية تتحدث عن تركيا كقوة عسكرية تهدد النفوذ الإسرائيلي، وأيضا ووجود تركي في سوريا وتدريب للجيش السوري أيضا وهو يهدد الوجود الإسرائيلي، هذا كما يتحدثون. وأيضا هناك تقارير إسرائيلية تتحدث أن تركيا تدرب مثلا من حماس ولتزجهم إلى الضفة الغربية وإلى غزة وهذا يهدد. هل سنشهد مشهد كما حدث مع إيران؟ هل ستقدم الولايات المتحدة الأمريكية؟ وهل ستستطيع إسرائيل أن تفتعل حرب جديدة أيضا في المنطقة مشابهة لما جرى مع إيران، مع اختلاف وخصوصا أن تركيا أعلنت عن أسلحة جديدة في التصنيع ممكن أن تستخدم هذه كقوة ردع أيضا؟
1: أعتقد الآن ذلك يعتمد على ما سيحدث الآن إذا تم نجاح الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على تدمير إيران وتحويلها إلى دولة فاشلة، قد تكون الخطوة التالية تركيا.
0: حتى الآن لم يحدث،
1: لكن لم يحدث هذا، وأعتقد أنا جازما أنه ممكن في القريب العاجل يتم احتواء للأزمة بما يضمن ماء الوجه للولايات المتحدة الأمريكية. وبالنسبة لإيران سيتم يعني لديهم رسالتين، رسالة إلى الأمم المتحدة للمفاوضات ورسالة أخرى إلى الداخل الإيراني بأنها

0: في هذه الأزمة. هي أوجدت مشاكل جديدة للولايات المتحدة الأمريكية ولم تجد حلولا لأي مشكل.
1: حقيقة أن الولايات المتحدة كانت ضحية للنصيحة الإسرائيلية وورطت نفسها في هذا المأزق، حال المأزق الإيراني، وهذا المأزق ليس سهل. أنا قبل قليل تحدثت عن أفغانستان، أن الولايات المتحدة 20 سنة حاربت في أفغانستان وفي النهاية سلمت، لم تستطيع أن تعمل شيء، وقبلها سبقتها روسيا.
0: طيب كيف
1: 20
0: سيكون؟
1: سنة الآن الجغرافيا يعني أقوى من السلاح.
0: طيب ما هو كيف سيكون أو كيف سيكون شكل السياسة الأمريكية، أو خصوصا عندما نتحدث عن دولة عظمى كالولايات المتحدة الأمريكية وهناك فيها يعني شخصيات وأيضا مراكز، يعني مراكز قرار كبرى موجودة، بناء على ما حدث وخصوصا أن هذا يمس بعرش الولايات المتحدة الأمريكية كقطب وحيد في العالم؟
1: أعتقد أنه سيتم احتواء الأزمة وسيتم تفاهمات في المفاوضات القريبة، ويعني بما يحفظ ماء الوجه للولايات المتحدة الأمريكية. والحقيقة بالنسبة للنصر يبين فيها أنه انتصرت أمريكا، لكن الحقيقة الكل خاسر، الولايات المتحدة الأمريكية خاسر، إسرائيل خاسرة، وإيران خاسرة. يعني إيران دمرت فيها البنية التحتية، البنية التحتية الإيرانية دمرت في إيران وتأثر الاقتصاد.
0: يعني السيناريو الذي حدث مع إيران، هل ممكن أن تكرره إسرائيل وواشنطن مع تركيا؟
1: إذا نجحت في الآن، لأنه الآن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتورط مرة أخرى في الشرق الأوسط،
0: طيب دكتور،
1: لن تعيد المحاولة.
0: دكتور فهد، يعني ظاهر أن يعني نتنياهو لديه مشروع، بالتالي يريد أن يقابل هذا المشروع لإضعاف المشاريع الأخرى الموجودة، وأيضا هناك حديث سابق عن موضوع التوسع، وهذا موضوع التوسع لابد أن يمس أطراف المشاريع الأخرى الموجودة، مثلا حتى تركيا مثلا لها مصلحة في بقاء حتى الدول العربية، أو أن تكون هناك تحالفات جديدة موجودة. إذا تحدثنا سياسيا عن موضوع تركيا، وخصوصا أن هناك إعلام إسرائيلي يوجه للخطر التركي والنفوذ التركي، وأن هناك تدخلا، بمعنى أن هناك تدريب مثلا لعناصر سواء قلنا من حماس، هذا الإعلام الإسرائيلي يتحدث بذلك، هذا يعطي مؤشرات إلى ممكن أن يكون هناك تطور في الصراعات في المنطقة، أليس كذلك؟ أم أن هذا فقط حديث للداخل الإسرائيلي؟
2: أعتقد بالمرحلة المقبلة لن تغامر إسرائيل وأمريكا بحروب مثل حروب جديدة، أنا لا أعتقد ذلك. العلاقة اللي موجودة ما بين تركيا وإسرائيل في علاقات
0: وخصوصا أن تركيا أيضا
2: قوي
0: في حلف الناتو،
2: في هنالك علاقات تجارية قوية، رغم ما نسمع بالإعلام ورغم ما نسمع من بعض الأوقات من تصريحات تركية. إسرائيل لن تغامر مرة أخرى هي وأمريكا. إسرائيل يهمها بالوقت الحالي النووي الإيراني، لا يهمها. قبل شوي كنا نحكي عن موضوع، يمكن سألت الدكتور فيه موضوع قوة، يعني أمريكا كقوة وما استطاعت تعمل شيء. ما هو كمان في عندك نقطة لازم إحنا نهتم فيها ونحكي فيها، اللي هي الردع غير المتماثل. الردع
0: غير المتماثل، نعم.
2: يعني على سبيل المثال إيران استخدمت، كما استخدمت أمريكا وإسرائيل، إسرائيل بالذات، الهجمات السبرانية، مظبوط ولا لا؟ وهذا الشيء حقيقة
0: هناك مسيرات تستخدم،
2: نعم،
0: في هذا الموضوع.
2: وهذا الشيء يكلف الجانب الآخر القوي،
1: نعم،
2: يكلف الآخر. هذه بالنسبة لإيران بالنسبة له غير مكلفة. خلينا نحكي التعدد الجبهات بالنسبة للهجمات السبرانية، يعني الهجمات المتكررة هذه أرغمت كل،
0: هذه تعطل القوة العسكرية،
2: عطلت القوة العسكرية، وكمان في جهد راح يصير على الجانب الآخر. موضوع إنه إسرائيل بعد حرب إيران بناء على ما نسمعه بالإعلام ستدخل بتركيا بالوقت الحالي، أو خلينا نحكي لعقد، لن يكون هنالك حقيقة مثل هذه التصريحات أو الدخول بأزمة جديدة مع تركيا. كمان بنحكي عن شغلة، مثل ما إيران عندها مقومات الدولة اللي هي

0: المساحة والسكان والقوة النووية، خلينا نفترض على فرض تركيا تمتلك ذلك،
1: تمتلك صح.
0: تركيا تمتلك القوة،
1: نعم
0: تمتلك المساحة، تمتلك السكان والجغرافيا، والعلاقات أيضا التركية قوية، وخاصة كمان نعرف أنه في تعاون ما بين تركيا ودول المنطقة كاملة،
1: نعم
0: فتركيا مثلا الباكستان، تركيا الخليج العربي، موجود علاقات
1: موجود علاقة.
0: حتى مع إسرائيل هنالك علاقات. فهذا ما نسمعه حقيقة بالإعلام، مش شرط كل شيء نسمعه بالإعلام سيطبق على أرض الواقع.
1: جميل. دكتور عبد المجيد، يعني هذه الحرب فيها كثير من الدروس وكثير من العبر، وكشفت عن كثير أيضا، سواء عسكريا واقتصاديا، ودول تعاملت مع هذه عندما نتحدث عن الردع اللامتماثل، نتحدث عن استخدام المعرفة، شتى الطرق اللي ممكن أن تتم في التعامل فيها، استخدم في الحرب كل أشكال ما يؤثر على الخصم أو حتى ما يؤثر على العالم ككل.
2: صحيح.
1: في ظل هذا التطور، حتى في موضوع سباق التسلح، حتى في موضوع مثلا النووي، حتى في موضوع مثلا ماذا أستخدم، هل نحن أمام فكر عسكري جديد وأيضا يجب أن تتعامل معه الدول العربية؟ هذا الفكر العسكري الجديد، توظيف المعرفة، ونحن شهدنا أيضا في الأردن هناك مثلا، حتى مثلا في جلالة الملك في موضوع الرسالة التي هيكلت إعادة القوات المسلحة من جديد، وأيضا توظيف المعرفة، ولكن هناك شمولية جدا في يعني أمور، يعني في الحروب العسكرية أصبحت تتخذ مساحات واسعة.
2: نعم، حقيقة احنا في الأردن يعني محظوظين جدا بجلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه، انه صاحب حكمة وحنكة سياسية، وانه جلالة سيدنا يتوفر لديه الوعي الاستراتيجي وهو استشراف المستقبل والتخطيط بناء على استشراف المستقبل. فكان جلالة سيدنا اول من دق ناقوس الخطر، وأول من تحدث عن هيكلة القوات المسلحة، إعادة هيكلة القوات المسلحة، علما أنه تم هيكلتها سابقا، لكن الآن إعادة هيكلتها بما يتواكب مع مستجدات البيئة الإقليمية المضطربة والبيئة الاستراتيجية المعقدة. الآن نحن لاحظنا في هذه الحرب، الحرب الغير متماثلة، أنه استخدمت مثل ما تفضلت أسلحة، كل الأسلحة المتوفرة في العالم، واستخدمت أسلحة الجيل الخامس وأسلحة الجيل السادس، وهذه الأسلحة حقيقة خطيرة جدا، ربما تأثيرها أكثر من تأثير الصاروخ وأكثر من تأثير المقاتلة، الطائرة المقاتلة. فاستخدمت الحرب السيبرانية، استخدمت الذكاء الاصطناعي، استخدمت الطائرات المسيرة، استخدمت الصواريخ
1: الحرب الإعلامية
2: المدى.
1: بما
2: الحرب الإعلامية لا. الآن في قدرات عند الدول المتقدمة والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي وتستخدم الفضاء كذلك، إنها تعطل كل الأمور الرقمية في دولة في دقائق،
1: يعني ممكن أن تفشل القوة العسكرية بشكل
2: الآن
1: كده.
2: كل شيء بتعطل في البلد، بتعطل الدولة قبل هذا، وهذا الحكي قبل استبقاء الحركة،
1: يعني قوة المعرفة هي
2: قوة المعرفة الآن
1: هي الركيزة
2: هي
1: الأساسية في
2: الأساسية.
1: أي تطور
2: أهم شيء نطور علمنا، نطور معرفتنا، نطور جامعاتنا، نستغل البحث العلمي في الجامعات.
1: طيب دكتور، يعني من ضمن الأمور الموجودة، إسرائيل استهدفت الكثير من مراكز الأبحاث والدراسات الموجودة في إيران، يعني هذا يعني يعطينا اتجاه كيف أيضا الاستهداف، لماذا هناك حرب معرفة.
2: نعم،
1: يعني وخصوصا نحن في الدول العربية، إلى أي مدى ممكن أن نمتلك هذه المعرفة في ظل هذا الصراع العالمي أو القوى العالمية التي تسعى إلى أنك لا تمتلك هذه المعرفة، خصوصا أنهم يروا انتشار المعرفة هو يمثل مصدر قوة، فبالتالي هو مهدد، يعني النووي هو جزء من المعرفة.
2: طبعا. نعم. نعم.
1: الذكاء الاصطناعي وما إلى ذلك، وكيف نعم. أنت تستخدم حتى الأمن السيبراني وما نعم. إلى ذلك، وكيف تعطل قوة الخصم،
2: نعم.
1: هذه معرفة.
2: نعم، حقيقة في تركيز كبير جدا أن على نظام المعرفة وعلى نظام التدريب والتأهيل واستقطاب

0: المعدات الحديثة وأحيانا صناعة المعدات الحديثة.
1: يعني الحرب تدفع الناس بهذا الاتجاه،
0: نعم،
1: الدول
0: بهذا الاتجاه،
1: فبالتالي لابد أن يكون هناك قوة.
0: والآن المطلوب يعني مثل ما تقول حتى الجامعات إنه يكون لها دور فاعل من خلال البحث العلمي، إنها توجه الأبحاث العلمية للمواد العلمية على سبيل المثال للهندسة، هندسة الميكانيك، هندسة الكهرباء، للمواضيع
1: التي تشكل مصدر قوة،
0: نعم،
1: سواء اقتصاديا،
0: نعم،
1: أو عسكريا،
0: يعني يكون مفيد، يعني نعم، يكون في نتيجة للبحث العلمي، ما يكون بدون جدوى، يعني بس إنه لغايات التحصيل
1: دراسات
0: العلمي
1: فقط.
2: نعم. يعني بس تعقيبا على النقطة هذه، الحروب لم تعد تدار حقيقة بالجيوش التقليدية،
0: نعم،
2: وهذا الشيء وجدناه بالحرب الحالية والهجمات السبرانية. أيضا الصين بماذا تحارب؟ بالاقتصاد القوي، بالطاقة، بالتكنولوجيا الحديثة. إذن الحروب لم تعد تدار بجيوش تقليدية أو قوة عسكرية فقط، في عندي قوة اقتصادية اللي تفضلت فيه قبل شوي، وهي نقطة،
1: نعم،
2: اللي هي شو اللي وصل إيران للنووي؟ التكنولوجيا الحديث، المعرفة.
1: نعم.
2: طيب ليش إسرائيل تستهدف مراكز البحوث؟ لأنها تعي جيدا إنه هذا اللي خلى إيران تصل إلى هذه المرحلة، لازم أضرب هذا المكان. عشان هيك وإحنا جالسين يمكن خارج الغرفة حكيت حضرتك بموضوع قديش تصرف إسرائيل على البحوث من الملايين. هذا الاهتمام حقيقة له دور كبير بتطور التطور بعملية العمليات العسكرية، خلينا نحكي، والتطور بطريقة إضعاف الخصم. وهذا كله طبعا يندرج تحت الهجومات السبرانية اللي وجدناها.
1: جميل. إذن مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اللقاء المفتوح شؤون سياسية، وأتوجه بالشكر الجزيل إلى ضيفيه هنا في الاستوديو، الدكتور عبد المجيد الكفوين العميد المتقاعد أيضا والخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك.
0: الله حيث بارك الله فيك.
1: وأيضا أتوجه بالشكر الجزيل للدكتور فهد الغبين أستاذ العلوم السياسية في جامعة الزيتونة، شكرا جزيلا لك.
2: حياك الله.
1: مستمعينا الكرام، هذه تحيات زميلي مهندس الصوت الذي رافقنا في هذه الحلقة عمر الكركي، ولكم مني مزيد العجرمة معد ومقدم هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ وديع اليمني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ وديع اليمني. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد عينع.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.